لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأتي

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

والسماء

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف.

0: وأحذر.
1: بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا

0: أخاف وأحذر.
1: بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

0: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء. وعن عائشة رضي الله عنها، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: حمدا لله على سلامتك يا ولدي.
1: بارك الله فيك يا عم مسعود.
0: وكيف حالك؟
1: بخير.
0: ألم يحن الوقت لتعود إلى بلدك وأهلك؟
1: يا عم مسعود، كيف أعود وأنا أعيش في رغد من العيش وكل شيء متوفر؟
0: وهل أعجبك المقام في أمريكا يا ولدي؟
1: لو رأيتها يا عم مسعود أو أخمت فيها.
0: وماذا تعمل هناك يا ولدي؟
1: التحقت ببعض الأعمال ولكنني تعبت.
0: يا ومما تعبت؟
1: تعبت من العمل الدائب المجهد المتعب، لذلك قررت بعد أن أخذ التصريح بالإقامة أن أستريح من عناء التعب.
0: تستريح من عناء التعب والعمل؟ ثم كيف تعيش؟
1: هناك طرق كثيرة للعيش بدون تعب يا سيدي، اسألنا نحن عن هذه الطرق.
0: أهي طرق ملتوية؟
1: ليس كل الالتواء.
0: ماذا تعني بذلك يا ولدي؟
1: لا شيء، المهم كيف حال وليد؟
0: بخير بخير بخير والحمد لله.
1: هل أجده في البيت؟
0: هو على وصول، فموعد انتهاء الدراسة بعد ساعة من الآن.
1: هل تسمح لي أن أمر على البيت لأسلم على خالة أم وليد؟
0: البيت بيتك يا ولدي، تصحبك السلامة.

0: هل ترين يا أمي، هل ترين ما يرتديه زاهر من أحدث الموديلات؟
1: انتهي من دراستك وسافر كزاهر يا وليد.
0: وهل يرضى أبي أن أسافر لألحق بزاهر؟
1: ولم لا؟
0: عشم إبليس في الجنة؟
1: دعي الأمر لي، وما إن تنتهي من دراستك حتى أقنعه بالموافقة على سفرك.
0: أحقا يا أمي؟
1: حقا يا ولدي.
0: وأشتري أحدث الموديلات وأعيش كما يعيش زاهر؟
1: ألا يشتري لك أبوك كل ما تحب يا وليد؟
0: ولكن ما يرتديه زاهر فوق العادة يا أمي، شيء لا يوصف. آه لو سافرت ولحقت بزاهر.

0: كف عن هذا الإلحاح يا وليد.
1: ولكني راسلت زاهر وهو الآن ينتظرني يا أبي.
0: وماذا تريد أن تعمل في أمريكا؟
1: ألتحق بأي عمل حتى أحصل على البطاقة الخضراء.
0: وهل تتحمل مشاق العمل وأنت في هذه السن؟
1: أتحملها لمدة أعوام قليلة.
0: حالتك الصحية لا تعينك، فانتظر حتى تفرغ من دراستك وتصل إلى السن التي تسمح لك بالعمل.
1: ولكني لن أعمل إلا بضع سنين.
0: وبعد هذه السنين ماذا تفعل يا وليد؟
1: أفعل كما يفعل زاهر ورفاقه.
0: وماذا يفعلون؟
1: يحصلون على إعانة بطالة.
0: إعانة بطالة؟
1: نعم يا أبي، ما دام المرء لم يجد عملا فمن حقه أن يحصل على إعانة.
0: يحصل على إعانة بطالة وهو قادر على العمل؟
1: هذه لعبة يلعبها المقيمون في مثل تلك الدول، يدعون أنهم لا يجدون عملا ويتقدمون بطلبات إعانة فيحصلون عليها، وهي تكفيهم أن يعيشوا دون ما تعب.
0: أو تحلو الحياة بدون تعب؟
1: تحلو وتصبح جميلة، الراحة سعادة يا أبي.
0: رأي غريب يتناقله شباب هذه الأيام، الراحة سعادة. ومن أين تأتي السعادة إن لم يتعب أمثالك من الشباب في سبيل لقمة العيش؟
1: هذه حال معظم المغتربين، فلما لا تساعدني يا أبي؟
0: لن أساعدك على تلك الوسائل الغريبة التي يحصل بها المغتربون على أموال لا حق لهم فيها. أساعدك إن تعمل وتتعب وتكسب مالا حلالا، ولا أساعدك أن تدعي المرض أو البطالة لتحصل على إعانة وأنت شاب في ريعان الشباب.

0: لقد وعدته بالسفر، فلما تحرجني يا أبا وليد؟
1: وعدته دون أن تعرفي عن السفر شيئا؟
0: زاهر يعرف كل شيء.
1: زاهر مزور.

0: ويريد أن يعلم ابنك التزوير.
1: أي تزوير؟ هل يعمل زاهر في تزوير أوراق النقد يا أبا وليد؟
0: لا، ولكنه يعيش عالة على إعانة البطالة.
1: وماذا يمنع ما داموا في بلد غريب؟
0: وهل النصب والاحتيال حلال ما داموا في بلد غريب؟
1: ولما تسميه نصبا واحتيالا؟
0: لأن الذي يدعي المرض يمرضه الله، والذي يدعي عدم القدرة على العمل يخزيه الله. وزاهر وأمثاله يدعون ما ليس فيهم يا أم وليد.
1: ما لي أنا وزاهر؟ أنا أكلمك عن ابنك وليد يا أبا وليد.
0: لن أسمح له بالسفر حتى يمتهن مهنة ويتعلمها ليكسب من ورائها أو يحمل شهادة علمية تفتح له كل الآفاق.
1: وهل كان زاهر يحمل شهادة أو يعرف مهنة أو حرفة؟
0: وما لي وزاهر؟ إن كان زاهر أخطأ فلن أسمح لابني أن يحذو حذوه.
1: حرام عليك يا أبا وليد، حرام أن تكسر بخاطر ابنك.
0: ابنك في ريعان الشباب يا امرأة، وإذا علمته التكاسل والادعاء الكاذب فلن يكون له أي شأن. هذا ولدي، ومن حقي وواجبي أن أربيه على الخلق الكريم، سواء أكان في بلد غريب أو في بلد قريب.

0: حمدا لله على سلامتك يا ولدي.
1: وكيف حال وليد؟
0: بخير والحمد لله.
1: ولم لم يلحق بي كما قال في رسالته؟
0: لقد منعته من السفر حتى ينهي دراسته أو يتعلم حرفة يحترفها.
1: ولم كل هذه التعقيدات؟ كل شيء ميسر هناك يا أبا وليد.
0: أي شيء ذلك الميسر هناك يا؟
1: الحصول على إعانة.
0: أما زلت تحصل على إعانة المرض والبطالة؟
1: ولم لا؟
0: ومن أين لك بثمن تذكرة السفر؟
1: تعرفت على امرأة عجوز عندها مال كثير فتزوجتها.
0: وهي التي تنفق عليك؟
1: نعم يا عمي.
0: وأنت لا تعمل؟
1: ولما أعمل ما دمت أحصل على إعانة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنك يا زاهر، ولكنك في ريعان الشباب، ولا تحلو الحياة إلا بالعمل.
1: الجو بارد والعمل شاق، وإعانة بطالة أو مرض إلى جوار زوج عجوز ذات مال يغنيني عن العمل ومكابدة مشاق العمل.
0: تعال معي يا زاهر.
1: إلى أين؟
0: تعال، ستحضر معي درس العصر، وبعدها أدعوك للعشاء مع وليد في بيتنا. تعال معي.

0: ولا يحل للمسلم أن يتكاسل عن طلب رزقه، كما لا يحل له أن يعتمد على صدقة يمنحها وهو يملك من أسباب القوت ما يسعى به على نفسه ويغني به أهله ومن يعول. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لفتى ولا لذي مرة أي قوة سوي. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر. وقال أيضا: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ليست في وجهه مزعة لحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولكنني أحصل على إعانة بطالة، وهذا حق يكفله المجتمع لكل عاطل عن العمل.

ينفي النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله وأمثالك ما دمتم قادرين على العمل، فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرامة، كل الكرامة في العمل، وإن الهوان والضعة في الاعتماد على معونة الناس يقول في

0: بك يا ولدي يا زاهر.
1: أحرام علي إعانة البطالة التي أحصل عليها؟
2: نعم يا ولدي، فأنت تأكل السحت ما دمت قادرا على العمل، وما دام العمل ميسرا لك. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة لأحد ثلاثة: رجل تحمل من ماله ليصلح بين فئتين، ورجل أصابت ماله آفة، ورجل أصابته فاقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، لك

على كل حال حمد فان لدائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال حمد فان لدائم فسبحانك اللهم تسبيح شاكر فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هي أم أيمن واسمها بركة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه 5 أجمال أوراك وقطعة غنم. فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج بركة، فولدت له أيمن فصارت أم أيمن.
1: وصحب عبيد بن زيد زوج أم أيمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم حنين شهيدا. وكان زيد بن حارثة بن شراجيل الكلبي مولى خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن: يا أمه، وكان إذا نظر إليها قال: هذه بقية أهل بيتي.
1: كانت أم أيمن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد.

0: جاءت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: احملني. قال عليه الصلاة والسلام: أحملك على ولد الناقة. فقالت: يا رسول الله، إنه لا يطيقني ولا أريده. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحملك إلا على ولد ناقة. يعني أنه كان يمازحها، وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، والإبل كلها ولد النوق.
1: ويوم حنين قالت أم أيمن للمسلمين: ثبت الله أقدامكم، تقصد ثبت الله أقدامكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكتي يا أم أيمن، فإنك عسراء اللسان. وقد حضرت أم أيمن أحدا، وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بينما حرملة مولى أسامة بن زيد جالس مع عبد الله بن عمر، دخل الحجاج بن أيمن بن أم أيمن فصلى صلاة لم يتم ركوعه ولا سجوده، فدعاه ابن عمر حين سلم عليه فقال: أي أخي، أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصلي، فعد لصلاتك. فلما ولى الحجاج قال عبد الله بن عمر لحرملة: من هذا؟ قال: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. قال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. فذكر حبه لأم أيمن وما ولدت أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.

لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: أبكي على خبر السماء، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكني إنما أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكت أم أيمن وقالت: أبكي اليوم على الإسلام. وتوفيت أم أيمن في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في أول خلافته.

خاصم ابن أبي الفرات مولى أسامة بن زيد الحسن بن أسامة بن زيد ونزعه، فقال له ابن الفرات في كلامه: يا ابن بركة، يريد أم أيمن. فقال الحسن: اشهدوا. ورفعه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو يومئذ قاضي المدينة أوال لعمر بن عبد العزيز، وقص عليه قصته. فقال أبو بكر: ما أردت إلى قولك يا ابن بركة؟

قال: سميتها باسمها. قال أبو بكر: إنما أردت بهذا التصغير بها، وحالها من الإسلام حالها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمة ويا أم أيمن، لا أقالني الله إن أقلتك، وجلده 70 صوتا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: حقا لم نعهد مثل هذا العلم هنا، ولكن أظنه بالغ في طريقته وآرائه. لما كل هذا التفصيل والتدقيق؟
3: يا أخي وصديقي، حتى تستقيم أمور الناس وتكون معاملاتهم على نور وهدى.
2: وهل كل تاجر أبو حنيفة؟
3: هو يعمل لهم بما حباه الله من حكمة وفقه، وإلا فما دور العالم بين الناس؟
2: حقا، إذا انتزعت الجهالة بين الناس انتفى النزاع.
3: الآن بدأت تميل للتفصيل والتدقيق الذي أنكرته.
2: لا، لم أنكره، نحن على طريق واحد إن شاء الله.
3: ثم إن العلم التام بالإبدال ينفي النزاع أو يقربه للموافقة، حيث لا ذريعة للتخاصم ما دام العقد يحمل نصوصا واضحة صريحة.
2: جزى الله شيخنا أبا حنيفة كل خير، وفتح الله عليه وأثابه.
3: تعال ننضم إلى حلقته، ولو أن الوقت سرقنا وفاتنا الكثير.
2: يقولون أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل.

0: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أي عقد النكاح لا يمضي بعبارة النساء، بل من يتولى الصيغة والإنشاء وهو الرجل، ولا يصح للمرأة أن تنفرد بالرأي دون أهلها، لأن عقب الزواج لا تعود عليها وحدها، بل ترجع للأهل والعشيرة، إما إيجابا وإما سلبا والعياذ بالله.
1: يا شيخ، أحدهم يقول إنه وافد من العراق يريدك في مسألة خاصة، ينتظرك عند طرف الحرم.
0: حسنا يا أخي، بارك الله فيك، سأتيه حالا. إذن فالقياس ما جاء بالحديث الشريف: الدين والخلق، وهذان لا يعرفان إلا بالمعاشرة والسؤال، وبهما قد ينخدع خلق كثير والمرأة أكثر، حيث بعواطفها وغرائزها أو رغبتها ترى حسنا ما ليس بحسن، وقبيحا ما ليس فيه قبح، وكفئا من ليس لها بكفء. فكان من صالحها أن تشرك غيرها في هذا الأمر الذي ترتبط فيه حياة أسر وأهل، لا حياة أفراد فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: أبو يوسف يهديك السلام ويقول لك: استقر الأمر لبني العباس، ومن كان في طلبك صار هو مطلوبا، وجماعته بين هارب وقتيل وأسير.
1: بارك الله بك، أخبار سارة. هلم معي نقم بواجب ضيافتك.
0: أعذرني يا شيخ، فلدي ما يشغلني، وأنصحك بالتزام بيتك إلى حين.

0: حقا ما تقول يا أبا حماد؟
1: هذا ما أكده مبعوث أبي يوسف.
0: الحمد لله الحمد لله، كل ليل يعقبه فجر مهما طال. ومن ولي منهم؟
1: رجل يقال له أبو العباس، ولكثرة ما فاتك ببني أمية أطلقوا عليه لقب السفاح.
0: وأبو يوسف يرى أن نرجع إلى الكوفة؟
1: أبو يوسف يخيرني بين الرجوع إلى الكوفة أو البقاء في مكة. المهم في الأمر أن من كان في طلبي صار رأسه هو المطلوب.
0: فعلا الأيام دول، سبحان الحي الباقي. وأنت ماذا ترى؟
1: لابد من العودة.
2: أبي أبي، سمعتم الخبر؟ عفوا، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليك السلام ورحمة الله. أي خبر تعني؟
2: أبو العباس، أبو العباس هو الخليفة الأول في دولة العباسيين، وقد ارتفعت راياتهم.
0: هذا ما كنا فيه قبل دخولك، ويرى والدك ضرورة العودة للعراق.
2: أجل يا أمه، فيما بقاؤنا هنا وكل ما لنا هناك؟
1: رويدكما، لم أقل ضرورة العودة للجميع، بل أتكلم عن نفسي.
0: عن نفسك؟ ماذا تقصد يا أبا حماد؟
1: أقصد أن أرجع أنا إلى الكوفة منفردا، وتبقون أنتم هنا إلى أن تستقر الأحوال. حركتي وحيدا أخف علي.
2: وأنا يا والدي، لابد لك من رفقة.
1: بل لابد لأهلك هنا من رفقة. تبقى معهم وتنتظر عودتي أو إشارتي باصطحابهم للكوفة.
2: ولكن فيما هذه القسمة؟
0: ابقى يا حماد، ما دام والدك يرغب في الرحيل وفي بقائنا هنا.
1: اسمعني جيدا، الآن تتجه أنظار بني العباس نحوي. لابد وأن عرفوا ما حل بي، فلابد من سفري مستطلعا أحوال البلاد والعباد، وربما المبايعة للأمير العباسي، حتى لا أحسب من زمرة الخارجين عليه، وحتى لا يجد حسادي ذريعة للدس علي.
0: أجل أجل، أنت على صواب لدرء الشبهة والظن على الأقل.
1: سمعت هذه الفتوى من أمك يا حماد؟
2: سمعت يا أبي سمعت، وليحفظكم الله من كل سوء، وأنت رافقتك السلامة في حلك وترحالك.

0: الحمد لله على سلامتك يا أبا حماد، أفرحتنا بعودتك والله.
1: الحمد لله على سلامتك.
2: سلمكم الله وعافاكم، وأنا كنت متشوقا لجمعكم، ابن أبي ليلى وابن شبر.

0: إما وعبد الله وهؤلاء الصحف ورفاق درب العلم والدراسة. كيف حالك يا ابن شبرمة؟
1: بخير من الله يا أبا حماد، يعتذر منك كثير من لم يستطيع الحضور للسلام عليك يا أبا حماد.
0: العذر مقبول، العذر مقبول. كان الله في عونكم على هذه الفتن والاضطرابات التي عمت البلاد والعباد.
2: كنت بمنجاة عنها يا أبا حماد، أحسنت صنعا إذ اتخذت مكة بيتا ومقاما.
0: الصدق أقول لكم، لقد وجدت في مكة دار أمن وأمان في وقت تتخطف الفتن رقاب الناس، وحسبي مجاورة البيت الحرام ومذاكرة تلاميذ ابن عباس في علمه وفقه، وكلكم يعلم من ابن عباس بين العلماء والفقهاء.
2: هنيئا لك يا أبا حماد، وكما يقولون رب ضارة نافعة، ولكن أستميحكم العذر، أرى أن نتكلم فيما نحن فيه، ما رأيك يا ابن شبرمة؟
1: أجل يا ابن أبي ليلى، لنفكر فيما نحن مقدمون عليه، تكلم يا عبد الله.
2: الكلام لشيخنا أبي حنيفة، فنحن في داره وضيافته.
0: لستم بحاجة لتفكير عميق، فلا تخشوا على مناصبكم. كل ما حدث أن راية نزلت وأخرى علت.
2: ولكنه السفاح يا أبا حماد، السفاح.
0: يا سبحان الله، وهل أمامكم من مفر سوى مبايعته؟ فلينظر كل منكم رأيه حتى نهار الغد.

0: إن هذا الأمر قد قضي إلى أهل بيت نبيكم، وجاءكم الله بالفضل وأقام الحق، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان عليه، ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما أحببتم، فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم وأمانا في معادكم. لا تلقوا الله بلا إمام فتكونوا ممن لا حجة له. لا ضرر أن تنيبوا عنكم أحدكم، وليكن لسان حالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: لا بد من البيعة،
2: فليتقدم أحدكم بالكلام.
3: لا تبطئوا فتغضب السفاح.
4: اختاروا أميرا لكم.
5: ما بالكم تنظرون إليه؟ إن أحببتم أتكلم عني وعنكم.
1: أحببنا ذلك.
3: ولها غيرك يا أبا حماد.
2: تكلم يا أبا حنيفة.
5: بسم الله والحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمات عنا جور الظلمة، وبسط ألسنتنا بالحق. قد بايعناك على أمر الله والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة، فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله بكم جميعا، أوجزت فأبلغت، ومثلك من خطب عن العلماء، لقد أحسن اختيارك فأحسنت في البلاغ.

0: احمدوا الله، احمدوا الله أن السفاح غادر الكوفة وهو راض عنكم.
1: لكن ما هذا الذي قلته يا أبا حنيفة؟
0: قلت ما يجب أن يقال. هل كنتم تضمرون غير هذا؟ ألا تريدون مبايعته؟
1: من يتكلم عن الرفض؟ ولكن ما أردت بقولك إلى قيام الساعة؟
0: حتى إذا احتلتم علي، احتلت عليكم وأسلمتكم للبلاء.
2: الحق معك يا قوم، تالله ما فعل أبو حنيفة غير الصواب.

0: آه يا ابن شبرمة، أنسيت أن بيعة في أعناقنا لمحمد بن مروان بيعة على الوفاء بالعهد والذمة؟
1: هل نسيتم أن أغلبنا كان في خدمة الأمويين في ولايتهم؟ هذا غير البيعة على الوفاء والولاء.
2: أعلم هذا أعلم، أما أنا فلم يكن في عنقي عهد ولا بيعة لا لمحمد بن مروان ولا لغيره، فلا أجد حرجا إن أعطيتها لأبي العباس، وأنا أرى أن ندخل جميعا في الطاعة وملازمة الجماعة، وكل ذي رأي وما يرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. في رعاية الله يا أبا حماد. ما زالت والله تعرك ذهني بيعة إلى قيام الساعة. رضيتم بهذا؟ انتظروا قليلا، وجدتها إلى قيام الساعة كأني به قالها.

0: قالها
1: في بيعة بعد قيامه من المجلس.
0: أيعقل هذا؟ كيف انطلت حيلته علينا وعلى أبي العباس؟
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

نشرة لأهم الأخبار تقرأها باسم وليدات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول أن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. ووزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية

0: لإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت آليات توطيد التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتطرق جلالة الملك إلى التصعيد الخطير في الإقليم، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة من خلال التوصل لاتفاق يضمن أمن الدول العربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة لين نويرا.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة وفود دول عربية وإسلامية أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. وشدد جلالة الملك على استمرار الأردن بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يحقق السلام والاستقرار في الإقليم. ونبه جلالته إلى خطورة رفع وتيرة التصعيد وتوسع الصراع في الضفة الغربية وغزة مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أي إجراءات متهورة من هذا القبيل قد تشعل المنطقة وتعطل المساعي الأمريكية لاستعادة التهدئة. وبالحديث عن الضفة الغربية، قال جلالة الملك إنه رغم الموقف الحازم للرئيس ترامب ضد ضم أراضي الضفة الغربية، إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تناقض ذلك. وأكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا والتي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف جلالة الملك أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للمملكة. ولدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور سمو ولي العهد، أكد جلالة الملك على الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. كما بحث جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بحضور سمو ولي العهد متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق والحرص على تعميق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الاستقرار الإقليمي. كما التقى جلالته مع الرئيس الفنلندي الدكتور إسكندر ستوب ورئيسة بلغاريا إليانا إيوتوفا ورئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء النرويج يوناس غارستورا ورئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتالي كلا على حدة. والتقى جلالة الملك رئيس الوزراء الهولندي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله. والتقى جلالته المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وبحث اللقاء الذي حضره سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة في مجالات صون التراث الثقافي والطبيعي، لا سيما مع استعداد الأردن لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وثمن جلالته دعم اليونسكو للمملكة في إدراج محمية العقبة البحرية هذا العام على قائمة التراث العالمي بوصفها أول موقع تراث عالمي طبيعي في الأردن. وبالحديث عن تبعات التوترات الإقليمية، لفت جلالته إلى أهمية دور المنظمة في حماية تراث مدينة القدس وطابعها الأصيل في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيس جمهورية إستوانيا ورئيس الوزراء الإيرلندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة تهدئة تجنبا لتوسع دائرة الصراع، مشيدا بدعم إيرلندا للقضية الفلسطينية وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مساعي حفظ السلام في لبنان. نددت جلالة الملكة رانيا العبدالله بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان الطفولة في الاحتجاز، حوار رفيع المستوى حول الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت جلالتها خلال كلمتها أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل ترتبط بمنظومة سياسية وقانونية وأمنية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها تعرت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة. وقال الصفدي في منشور عبر منصة إكس إن الأصوات ترتفع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية اللا إنسانية وضد قتل الأطفال وتدمير المدارس وتجويع المدنيين وانتهاك حق 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال في الحرية. وأضاف أن أدوات الكذب الإسرائيلية وأبواقها تستوحش لذلك في حملات بائسة لتشويه التاريخ وطمس الحقائق والتشكيك في صدقية كل من يدين جرائمها ويطالبها احترام القانون الدولي والقيم الإنسانية. وأوضح أن هذه الحملات الباطلة تستهدف الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية ودولا وقادة كانوا قالوا كفى للبطش والظلم والاحتلال وتقويض أمن المنطقة. وأكد الصفدي أن صوت الحق أعلى تتكسر أمام كل أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وأبواقها. وقال إن الأردن سيستمر بتعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره في حشد خطوات دولية عملية فاعلة ورادعة تلجم توسيعة الحكومة الإسرائيلية وعدوانيتها. وأضاف لأننا نريد السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار لكل المنطقة، لأننا نؤمن بالعدالة والقانون الدولي، ولأننا ملتزمون بالقيم الإنسانية المشتركة. وأكد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية ترهن مستقبل المنطقة كلها للصراع والمعاناة، معتبرا أن هذه هي الحقيقة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية عبثا دفنها، أن هذا هو الواقع الذي يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لتغييره. وشدد على ضرورة أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية على خرقها القانون الدولي وعلى ما تفرض على الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر وحرمان، وعلى المنطقة من صراعات تهدد الأمن والسلم الدوليين. كما قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ستستمر في سياساتها وإجراءاتها التي تدمر كل فرص تحقيق السلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية تردع إسرائيل. وحذر الصفدي في مداخلة خلال اجتماع بمناسبة مرور عام على مؤتمر إعلان نيويورك والذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا من أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل تقوض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد للسلام عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيقه. وقال الصفدي في الاجتماع الذي نظمته فرنسا وبريطانيا وكندا والمملكة العربية السعودية إن إسرائيل تعلن أنها لا تكترث بمواقف أكثرية دول العالم والتي تدعم حل الدولتين، لأنها لم تحاسب على إجراءاتها التي تقوض فرص تحقيق السلام ولم تواجه بإجراءات دولية رادعة. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماعات حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأطلق كل من الأردن، البرازيل، الصين، فرنسا، كازاخستان وجنوب أفريقيا المبادرة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال الصفدي في بيان مشترك ألقاه أن 118 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت حتى الآن إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، داعيا قادة الدول التي إلى التحرك لمواجهة الانتهاكات المتزايدة لقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن سيستضيف بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني المؤتمر رفيع المستوى صوت الإنسانية في الحرب في 7 من كانون الأول 2026 بهدف تجديد الالتزام

الجماعي بالقانون الدولي الإنساني وتحويل الزخم الذي ولدته المبادرة إلى إجراءات عملية وفاعلة. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص باستمرار على التواصل مع البرلمان الأوروبي ومختلف المؤسسات البرلمانية الأوروبية وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات والمجالات. وقال الفايز إن العلاقات مع مختلف المؤسسات البرلمانية الأوروبية تقوم على الاحترام وخدمة المصالح والأهداف المشتركة، ومجلس الأعيان شريك فاعل في هذه المؤسسات، والعلاقات الثنائية تمتد إلى تاريخ طويل. جاء ذلك خلال ترأس الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في المجلس مع وفد برلماني من البرلمان الأوروبي برئاسة فرانسوا بيلامي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث مجلس النواب ووفد البرلمان الأوروبي العلاقات مع دول المشرق خلال الاجتماع البرلماني 13 بين الجانبين سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتوسيع أفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المنطقة تمر بمرحلة تزداد فيها الحاجة إلى التهدئة والشراكات القائمة على النفع المتبادل واحترام سيادة القانون والقانون الدولي والدفع بالحوار سبيلا لمعالجة مختلف الأزمات. وأشار القاضي إلى أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي التي عقدت في عمان مطلع العام الحالي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين ورسالة واضحة بأن الأردن وأوروبا يريدان العمل معا من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما حمله من رؤية استراتيجية عميقة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، وقدم رؤية أردنية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. قال إيراني كبير لمصادر صحفية إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، لكن يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية. واتهم بازجكيان خلال كلمته التي ألقاها في نيويورك نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة بعدما هدد الأخير خلال كلمته أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران. وإلى غزة، حيث أعلن ممثل مجلس الأمن في ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي مالدينوف عن ملامح خطة شاملة تتضمن خارطة طريق لنزع السلاح وتشكيل إدارة انتقالية فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة تمهيدا لانسحاب القوات الإسرائيلية. وأكد مالدينوف خلال مؤتمر صحفي في اجتماع لمجلس السلام أن العمل جاري بالتعاون مع الوسطاء في مصر تركيا وقطر أثمر عن التزام بإدارة المرحلة الانتقالية وإجراءات تسليم السلاح وفق خارطة طريق محددة وضمن إطار قرار مجلس الأمن وخطة 20 نقطة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية باتت جاهزة لإدارة قطاع غزة، مشيرا إلى إتمام تدريب المفوضين وطواقم العمل الميدانية للتولي التدريجي للخدمات والشؤون

قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. محليا، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظة الزرقاء. تأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث تشمل مشاريع منجزة للاطمئنان على سير العمل فيها واستدامة الخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، ومشاريع قيد التنفيذ للوقوف على مجريات سير العمل ونسب الإنجاز والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة. وقال العيسوي إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بالنزول إلى الميدان وتفقد سير العمل في إدارة المشاريع للوقوف على المعيقات والتحديات إن وجدت ووضع الحلول المباشرة والسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبيا في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي رؤساء دول ووفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول أن 118 دولة انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيستمر في تعرية لإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الخميس آخر أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم. بدنا تفاعل الكل معنا في حلقتنا لليوم، وأكيد مثل ما عودناكم رح نذكر جميع التعليقات والمشاركات اللي عم بيشاركونا وبيتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم الموافق اليوم 24 أيلول 24/9 للعام 2026 ميلادي، و12 ربيع الثاني الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد أبا ينال، تحياتنا معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. يسعد صباحكم، يا حي الله.

0: تمام. من جمال هاي الأغنية الكل عم بفوت على الجاري بيصبح وبيطلع مبسوطين. صباح الورد.
1: تبقى يا أردن منصايا زبن الملاهيب الضئف.
0: صباح الخير لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. اليوم مستمعينا الطقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 29، في الزرقاء 31، في جرش 30، في البلقاء 26، في الكرك 26، في معان 33، في إربد 30، في المفرق 31، في عجلون 29، في مأدبة 29، في الطفيلة 25، والعقبة 36، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم. طمنونا شو وضع الخميس اليوم معاكم؟ أكيد اليوم في تنقلات، اللي بدي روح أهله واللي من محافظة لمحافظة، بس بدنا نطلب منكم شغلة مهمة جدا، تتأنوا بالطريق، إن شاء الله جميعنا بتوصلوا بالسلام. بالنهاية الكل رح يوصل، ولكن نحاول قدر الإمكان نمشي على السرعة اللي مطلوبة منا، خلال خصوصا اللي بتوجهوا من محافظة لمحافظة، وبدنا نتمنى لكم السلامة جميعا يا رب. إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة وبتستمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع مع الأشخاص اللي بتحبوهم، وأكيد مع أهاليكم. صباح الخير، يسعد صباحكم.

خصوصا أبنائنا من يوم الأحد بلشوا يسألوا متى الخميس. إحنا إمتى منحس إنه بلشنا إنه خلص يوم الثلاثاء؟ بتحس إنه خلص انتصف الأسبوع، ما ضل غير هالأربعاء والخميس. بعدين سبحان الله بصير في عنا شعور زي لما كان يصير مع وإحنا بالمدارس.

بتشعري بيوم الخميس وكأنه يعني حتى لو كنت مش نايم كويس أو في عندك أشياء معينة تصحى وأنت مبسوط سعيد أنه اليوم ممكن تشوف أهلك، اليوم ممكن بعده رح يكون في عطلة، فكل هاي الأمور بتخليك متحمس أنك تداوم بكل طاقتك.

يا رب اللهم اجعله يوما خفيفا على قلوبنا، جميلا في تفاصيله، مباركا في خطواته. بمناسبة اليوم واليوم الخميس، اليوم رح يتم إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس. إن شاء الله يا رب جميعا تحصلوا على التخصصات اللي أنتوا طلبتوها، بتحققوا أمانيكم. اليوم رح تنتقلوا لمرحلة جديدة بحياتكم، هاي المرحلة مختلفة تماما عن مرحلة المدرسة والالتزام. رح تصير أنت الملتزم بنفسك، أنت المسؤول عن نفسك بمرحلة الجامعة. فإن شاء الله يا رب ربنا يوفقكم جميعا، ومبارك لكم مقدما ولأهاليكم. بدنا نبارك لهم يا أبو ينال. اليوم أتوقع اليوم في ناس رح كمان توزع كنافة بمناسبات هاي حلوة جميلة. على فكرة إن شاء الله دايما أيامكم بتكون كلها أفراح وكلها سعادة وكلها توفيق من رب العالمين. يا هيا الله. اصدري بالكم خصوصا السنافر ويا حاولوا ما تبينوا حالكم انكم سنافر. طبعا لنا صحيح، الكل بيعرف انه هذا الطالب، خصوصا بالكليات بيعرفوا انه هذا طالب جديد عليهم، فبصيروا يسوقوها عليهم شوي، انه زي ما صار بصدام لما باعوا جريده

أمل حماد صباح الخير، موسى خشان صباح الورد، عطله أبو راشد يحيى الله يا سيدي تحياتنا، كوكب المعايطة وفطوم قاسم صباح الخير، تصبح على أمها يسرى صباح الخير، أبو عباس من العراق يحيى الله، علاء أبو دية صباح الورد يا سيدي، جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد، إيمان أبو ليلى صباح الخير، أم محمد المغايرة حي الله، أمل حماد صباح الخير، رزق التلاوي أبو محمد يسعد صباحك صباح الورد، إبراهيم لنسور يسعد صباحك، أستاذ بهجت صباح الخير، نضال الخوالدة يسعد صباحك، راجح المحاشي صباح الخير، عيسى أبو حماد صباح الورد،

أم يوسف صباح الخير. غدوة طبيشات صباح الورد يسعد صباحكم. إيمان أبو لينا كانت بدنا اشتكت لكم، وين كاينة أنت يعني؟ صلها فترة غايبة عنا. ماهر العمايرة ودلال مكاوي صباح الخير. رجاء صنقرط صباح الورد يا ستي. تواصلوا معنا لليوم في برنامج البث المباشر، عمان وعم بتواصلوا على صفحتنا. بتعرفوا

إشي اسمه قمر الحصادين. أبو ينال شو؟ طب شو هاد؟ يلا هات احكي. صحيح، اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع أكيد. ومتى رح يكون؟ على فكرة رح يكون قريب، متوقع مش توقع، رح يكون يوم الجمعة والسبت.

مغرمين ومحبي الفلك. صباح الخير لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. أبو شاكر الخلايلي الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تحياتنا. أبو فراس المداد صباح الخير، حلوة الطاقة الإيجابية أنت مارة، خصوصا يوم الخميس. ما بتعرف إبراهيم لنسور صباح الخير، رضوان لنسور يسعد صباحك، يا حي الله يا سيدي. شريف يسعد صباحك الله يخليك. ماهر العمايري صباح الخير. بلشوا تحكوا وين أنا وين أنا، لسه بعدنا بأول الأسماء، طولوا بالكم علينا شوي. يوسف الزناد صباح الخير. عبدو عواد يسعد صباحك، صباح الورد، أمنا برقم تليفونك، حاضرين يا سيدي. أم محمد المشاقبة حي الله يسعد صباحك. أبو سيف الخليلي يسعد صباحك، مجاهد الصياحين يا حي الله. رزق التلاوي صباح الورد، بيصبح على أم ليث وأم محمد، تحياتنا. حسن عبد الله الزعبي ومخلد الغويري صباح الخير. حمد بني حمد يا حي الله يا سيدي. دعاد البيايضة صباح الورد. خالد أزريقات صباح الخير. رائدة إبريزات صباح الورد. أم مراد صباح الخير يا حي الله. عماد الحايك يسعد صباحك. فيصل بتواصل معانا، والله التعليقات عم تمشي سريعا يا تمارا. رائد القيسي صباح الخير، إلا ما يرجع يكتب مرة ثانية. أبو راشد السعديين يسعد صباحك. زاهر حمدان صباح الخير. سامة المصاروة وعلي الشوبكي بيصبح على أم أسعد الشوبكي يا حي الله. مأمون العمري صباح الورد. زميلنا وأستاذنا محمود أبو حشيش صباح الخير يا سيدي. محمود الخليفات يسعد صباحك، صباح الورد. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. أبو رزق الخزاعلة تحياتنا إليك، صباح الورد. أم عبد الله صباح الخير.

0: الناصر يسعد صباحك. جاهزين يا سيدي؟ أمننا برقم تليفونك أو تتواصل من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان أو أرقام هواتف برنامج البث المباشر من عمان. يا حي الله أم غيث المعايطة، صباح الورد. عدنان شاهين، يا حي الله. دانيا العموش، صباح الخير. أبو رزق الخزاعلي، حياك الله يا سيدي، صباح الخير. أمل المناصير، يسعد صباحك. هاي إيمان أبو ليلى كتبت لنا، والله كنت بالسعودية، كانت تأدية مناسك العمرة مبارك إن شاء الله يا ستي، إن شاء الله مقبول. تحياتنا، إن شاء الله تكوني دعيتينا.
1: حتنا لحد يلعب في ساحتنا، الشيوخ من الله شيختنا.
0: مأمون العلاونة، صباح الخير. حسين المداهني، يسعد صباحك. أبو مكة المصري.

عبد الهادي مسات صباح الخير. حط لكم إياها أبو ينا.

عودي الخمايسة، صباح الخير، يسعد صباحك. أم رامي يسعد صباحك يا حيالله. أبو عباس يسعد صباحك. باسم أحمد تحياتنا. أبو بلال الطراونة صباح الخير.

إيمان المعايطة وخالد أبو خجيل، سلام الشورى، يسعد صباحكم. زياد الخطاط بصباح الخير. عماد الحايك بصبح على موظفي بلدية سهل حوران، تحياتنا يا سيدي. محمد محسن صباح الخير.

0: أبو معن الجحاوشة، صباح الخير. ماهر النواف لأبو يزن، يا حي الله. رائدة الصرايرة، صباح الخير، تحياتنا. ويسبر هارت، صباح الخير. أبو عباس، تحياتنا إليك. زيني الخوالدة، صباح الخير. أم مروان الشخاترة، يا حي الله يا ستي. أبو ركان المغاربة، صباح الخير. أحمد الزغول، صباح الورد. هاي لتمارة أكيد.
1: يا العزيز الوالي، القول الطيب نبتيبة.
0: صابر بني هاني، حياك الله. محمود التلاوي، صباح الخير. إبراهيم الطراونة، سعد صباحك. عبد الرحمن، صباح الخير. أبو النشمي، صباح الخير.

0: مدللهم ابو ينال اليوم عشان الخميس. على فكرة مش بس انت بتدللهم، انا كمان هيني والله عم بقرأ كل كل الاسماء. الله حيهم. يلا
1: اسرع اسرع اسمع التحية.
0: عمران كركور صباح الخير.
2: هلا وهلا بهيا هلا لا يا حالف يا ولد.
0: عبد الباسط الفراية وعبد الله ابو مازن يسعد صباحكم. ماجد العبادي يسعد صباحك.

فيصل من فلسطين بتواصل معانا. صباح الورد والياسمين، يا حي الله يا سيدي. العكس والله، احنا سعيدين تواصلك معنا. محمد ابو علاء، صباح الخير. ضيف الله الرشيد، صباح الخير. الله يصبحكم بالخير، يسعد صباحكم.

أبو حازم الدباي بصباح الورد، يسعد صباحكم. الحجايا الحجايا صباح الخير، تحياتنا. سامي أبو الحاج صباح الخير. ميلاد صادق صباح الخير. هيك كثير يا أبويا، سلام غير شكل اليوم. أبو يزن صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. خالد القضاء صباح الخير، بيصبح على أم إيهاب، تحياتنا. سيد أبو سمرة يا صباح الخير. محمود البراهمة صباح الخير. وليد عبيدات صباح الخير. محمد الرجدان وأيمن الصمادي صباح الورد.

0: أبو ركان صباح الخير، يسعد صباحك.
1: لو طاحت روس الجبالي يا الأردن ما طاح عقابك.
0: عبد الله الرضوان صباح الخير، تحياتنا يا سيدي. أحمد أبو شوق صباح الخير. أم عماد دهون يسعد صباحك.

0: أبو عمر غيث، يسعد صباحك. سمير الباكستاني، صباح الخير.
1: وحكى البيت ومن طفى.
0: نضال الإبراهيم، صباح الورد. أبو طارق العلي، صباح الخير. موسى الحرايزي، صباح الورد.

أبو أحمد قاسم يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين. جهاد بطاينة يسعد صباحك. تابعونا من برا والله كتير عم بتشوفي يا تمارا، اللي من أمريكا ومن إيرلندا ومن السعودية ومن العراق ومن سوريا ومن كل البلاد، تحياتنا لكم جميعا، يسعد صباحكم. سامي أبو الحاج صباح الخير. محمود الزيود صباح الخير. عوض أبو صابر يسعد صباحك، صباح الورد. نصر طه يسعد صباحك. يوسف أبو محمد صباح الخير. محمود التلاوي صباح الخير، حاضرين يا سيدي. أيمن الاصمادي صباح الخير. طارق قدوم يسعد صباحك. ورامي الخزاعلي صباح الخير. حمادة طارق الاسم سريعا مش عارفة صراحة، رجع ابعتلنا مرة تانية.

نواف أبو فالح يسعد صباحك، علي الظاهر صباح الخير، رائد القيسي صباح الورد والياسمين تحياتنا، عمر العمايرة صباح الورد.

حمادي الكعابني، يسعد صباحك. عبود يسعد صباحك. أحمد لزيوت صباح الخير. أم أسامة الحنيطي. محمد الكوفحي صباح الورد. سلطان العاشق صباح الخير.

عادل النعامنة صباح الورد، محمد فؤاد زيد الكيلاني وعبد الله الشرايري صباح الخير، فتنة بريزات صباح الورد، موسى الخشان تحياتنا يا سيدي، سلطان العجوان صباح الخير، ماجد الطبيشات صباح الورد، زكريا أبو ضياء صباح الخير. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا في برنامج البث المباشر من عمان لهذا الصباح، يسعد صباحكم.

البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الأردن يترأس اجتماعا في الأمم المتحدة بشأن أطفال غزة. رئيس هيئة الأركان يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية. إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تأخير إصدار قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات.

0: المؤسسة العامة للغذاء والدواء تطلق حملة توعوية بإجراءات ومتطلبات ترخيص المهن الغذائية المنزلية. قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة. اكتمال صفوف منتخب النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا ودياً. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.
1: البث المباشر

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان.

الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعقد ورشة مطبخ مرخص غذائي آمن لتعزيز الوعي باشتراطات سلامة الغذاء تستهدف سيدات المجتمع المحلي. أعلنت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق حملة توعية بإجراءات ومتطلبات ترخيص المهن الغذائية المنزلية واشتراطات سلامة وجودة الغذاء، تشمل سلسلة من الأنشطة التوعوية في مختلف محافظات المملكة تستهدف تبسيط الإجراءات والوقوف على التحديات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور خالد الروسان. دكتور خالد صباح الخير. تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا ستي.
0: دكتور، بداية، ما الهدف من إطلاق حملة مطبخي مرخص غذائي آمن؟ ما الرسالة التي تريد المؤسسة إيصالها لأصحاب المهن الغذائية المنزلية؟ تفضل يا سيدي.
1: طبعا أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتوجيهات من عطوفة المدير العام الدكتور رنا عبيدات حملة توعوية موجهة لسيدات المجتمع المحلي العاملات في مجال إعداد وتصنيع الأغذية المنزلية، انطلاقا يعني من أهمية دعم هذه الأنشطة ورفع مستوى الوعي بالممارسات الصحية والسليمة في تداول وإعداد الغذاء. طبعا تهدف الحملة لتعريف سيدات المجتمع بالاشتراطات الصحية الواجب التزامها من خلال مراحل إعداد وتجهيز وحفظ وتعبئة الأغذية، بما يضمن وصول غذاء آمن للمواطن والمستهلك، بجانب من أهمية التوعوي وطبعا النظافة الشخصية وسلامة المواد الخام ومنع أي تلوث متبادل ودرجات الحرارة المناسبة. طبعا كما ركزت الحملة على أهمية تصنيع الغذاء المنزلي الآمن والمنظم وتشجيع سيدات المجتمع على تطوير منتجاتهم ضمن الإطار والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم المشاريع المنزلية والاقتصاد المحلي.
0: نعم دكتور، بس نطمن إخواننا المواطنين، المشاريع المنزلية أغلبها مرخصة ولا كيف بيتم إجراء الترخيص على هاي المهن الغذائية المنزلية؟
1: طبعا معظم المطابخ المنزلية والمطابخ المركزية معظمها مرخصة، وإحنا عملنا الحملة هاي لنشجع المواطن والسيدات اللي بيعمل بالمنازل إنه لازم يكون في رقابة ولازم يكون في ترخيص لتسهيل عملية التوزيع ولتسهيل عملية النشر من خلال

0: معايير معينة اللي تصل للمواطن ويصل الغذاء آمن للمواطن والمسالك.
1: طيب اليوم كيف المواطن عليه أنه يتطمن ويتأكد أيضا أنه هذا المطبخ المنزلي اللي عم بيوصي منه أنه هو مرخص من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟
0: طبعا من ضمن سلسلة والتجهيزات اللازمة هو التراخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يتم سحب عينات والتأكد من المواد الغذائية وطريقة تخزينها ودرجة الحرارة مع الصلاحية تاريخ الصلاحية والمواد والمكونات المواد. يتم فحصها بالمختبرات العامل المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتأكد من صلاحيته ويتم إعطائهم شهادة بأن هذا المطبخ أو هذا المركز الغذائي مرخص من الغذاء والدواء.
1: نعم. طيب اليوم دكتور بنطمن الإخوان والأشخاص أيضا اللي عندهم مطبخ منزلي, ما هي إجراءات الترخيص؟ هل هي الإجراءات بسيطة وميسرة؟ هل هناك محاولات لنبسط هاي الأمور أكثر دكتور؟
0: طبعا بتوجيهات من عطوفة المدير العام وخاصة باليومين اللي عملناها باليومين اللي فاتوا, دعت المدير العام لتبسيط الإجراءات كاملة وبسرعة الممكنة لتشجيع سيدات المجتمع والعاملات في المهن الغذائية بالاستفادة من هذا البرنامج التوعوي والإرشاد والحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية, لأنه طبعا سلامة الغذاء ومسؤولية مشتركة من تبدأ من المنزل لوصوله إلى المستهلك.
1: طيب دكتور, شو أبرز الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في المطبخ المنزلي حتى يصل حتى يحصل على الترخيص؟
0: طبعا هي أن يكون مثلا بالنسبة للمطبخ المركزي أن يكون من ضمن المنزل الذي تسكن فيه السيدة, يتم أخذ سحب عينات لفحصها.
1: نعم, تحدثنا عن سحب العينات, هل تنظرون إلى المساحة مثلا المطبخ, الأدوات الموجودة في المطبخ, هل كيفية تخزين هذه المواد الآلية؟ نعم
0: طبعا يتم الكشف على المطبخ ويتم الكشف عدة مرات. طبعا
1: بتكون الزيارة مفاجئة يا دكتور؟
0: طبعا لا, أول مرة يتم إعلام السيدة أو صاحبة المنزل بأنه سيتم الزيارة, وذلك يعني للإجراءات التراخيص. يتم الكشف على مساحة المطبخ, على المواد المستعملة, على كيفية العمل وعلى المواد التي تشترط المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تكون ذات صنف غذائي وأن يكون المساحة من ضمن البيت وأن تكون يعني مساحة مطبخ عادية 3x4x5.
1: يعني الأمور ميسرة حسب الاشتراطات, الأمور
0: طبعاً
1: ميسرة
0: طبعاً.
1: تختلف يا دكتور الاشتراطات بحسب نوع المنتج الغذائي التي يتم تحضيره بالمنزل؟
0: أكيد, وهناك في مواد غذائية يسمح لها بتداولها وتصنيعها داخل المطبخ وصنف غذائي لا, يكون أنه يكون مطبخ مركزي وأكبر من أن يكون مطبخ مركزي أكبر من أن يكون منزلي.
1: نعم
0: دكتور, المادة الغذائية طبعاً.
1: نعم دكتور, اليوم ما هي أهم النصائح التي تقدمها المؤسسة لضمان سلامة الغذاء أثناء التحضير والتخزين والتعبئة أيضا؟
0: طبعا احنا من وعي المواطن أهم شيء, واحنا يعني المواطن شريك استراتيجي مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. طبعا من أهم الاشتراطات الشهادة الصحية والفحص الدوري الذي يتم يعمل على داخل المطبخ, من طبعا وهناك المواد الغذائية أن تكون ذات مصدر واضح ما يكون مصدر مجهول, وننصح المواطن أن يشتري من أماكن مرخصة وعدم شراء أي مادة غذائية من مكان مجهول أو مصنع من مكان غير مرخص, وأن يكون معروض تحت أشعة الشمس أو ما عليه تواريخ صلاحية أو ما يكون تخزينه من ناحية درجة الحرارة. أن يكون تخزينه طبعا ضمن الشروطات الصحية.
1: نعم, ماذا عن بطاقة البيان والملصق الغذائي؟ ما المعلومات اللي يجب أن تكون واضحة للمستهلك؟
0: طبعا بطاقة البيان من أهم الاشتراطات اللي نعمل بها. أهم شيء تاريخ الصلاحية أن يكون من لا إلى واضح,

0: أن المواد والمكونات الغذائية واضحة بشكل كامل، طبعا مع اسم المنتج مع العنوان ورقم التليفون، أن يكون واضح لدى المستهلك.
1: نعم.
0: وباللغة العربية طبعا.
1: نعم. اليوم هل الحملة تقتصر يا دكتور على التوعية فقط، أم توفر اليوم المؤسسة أيضا إرشادات فنية تساعد صاحبات المشاريع على تطوير منتجاتهن؟
0: أكيد إحنا بشكل دوري بنعمل على نصائح سيدات المجتمع من خلال الجمعيات الخيرية والاتحاد الجمعيات، من خلال وزارة التنمية، من خلال المدارس، ومن خلال الجامعات، ومن خلال غرف الصناعة والتجارة. يتم بشكل دوري عمل اجتماعات وورشات توعوية لوصول كل شيء جديد يتم التواصل إليه، يعني لذلك لتوعية أصحاب المنشآت والمواطن ما يتم عليه من جديد.
1: الحملة راح تشمل مختلف محافظات المملكة، كيف ستصل التوعية إلى السيدات في المحافظات والقرى والمناطق البعيدة أيضا يا دكتور؟
0: احنا زي ما حكينا لك انه كانت قبل يومين اول حملة عملناها كانت بالعاصمة عمان.
1: نعم.
0: داخل مؤسسة العام الغذاء والدواء. والمرحلة الثانية ستكون في احد المحافظات وبشكل دوري، طبعا من خلال الجمعيات الخيرية، من خلال زي ما حكيت غرف الصناعة والتجارة، من خلال وزارة التربية.
1: نعم.
0: يتم اعلان وزارة
1: في اقبال
0: الصحة
1: لاحظته يا دكتور من قبل السيدات؟
0: نعم اقبال كبير كان ومهتمين لذلك، وكنا سعداء طبعا، والمدير العام كانت كثير سعيدة انه شافت سيدات المجتمع بيشتغلوا وجابوا وعرضوا المنتجات تبعاتهم، وكل الناس ذاقوا المنتجات وكانوا كثير مبسوطين.
1: نعم.
0: وما شاء الله يعني ندعو سيدات المجتمع للتوجه والعمل، ولكن من ضمن الاشتراطات الصحية الخاصة.
1: نعم.
0: التي تتم عن من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
1: طيب رسالتكم يا دكتور اللي بتوجهوها لمن لديها مشروع غذائي منزلي قائم وغير مرخص، ما أول خطوة عليها القيام بها؟
0: طبعا بنوجه لجميع سيدات المجتمع والعاملين بالمطابخ المنزلية، احنا موجودين 24 ساعة، ارقام تلفوناتنا موجودة، ما حدا يتردد، احنا جاهزين لأي استشارة فنية. التراخيص سهل جدا، يتم التوجه إلى البلدية أو الأمانة لطلب ترخيص، بعدين بتوجه لنا على المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يتم زيارة أولى، يتم إعطاء النصائح كيف يتم العمل، كيف يتم التخزين، كيف يتم شراء المواد الغذائية ويتم حفظها وتداولها، والمواد المصنعة والمواد التي يتم تداولها من خلال تصنيع ذات صنف غذائي يتم بعد ذلك طبعا مجاني بدون أي
1: رسوم.
0: تستلم المؤسسة بس رسوم خفيفة على عند سحب العينات للتأكد من أي مادة، طبعا التأكد من خلو أي مادة غذائية.
1: نعم.
0: من أي مخاطر.
1: بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور خالد الروسان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. حياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة. بدنا نعرف شو يعني قمر الحصادين، ليش سمي بهذا الاسم، شو بيميزه عن بقية أشهر السنة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الخبير الفلكي وزميل الجمعية الملكية البريطانية أستاذ عماد مجاهد. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا. صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعين.
0: تحياتنا إليك أستاذي، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: بداية أستاذ عماد، ما هو قمر الحصادين ولماذا يحمل هذا الاسم؟
1: هلا قمر الحصادين هو اسم قديم نوعا ما. طبعا القمر الحصادين هو بصير لما بيكون بدر قريب الموعد الاعتدال الخريفي. بتعرفوا الاعتدال الخريفي كان يوم الأربعاء
0: 22، نعم
1: 22 الشهر. كان يوم امبارح يعني. فأو دائما القمر البدر اللي بيكون قريب الموعد الاعتدال الخريفي بتكون عالي بالسماء، بيكون لامع، بيكون ألمع من أي قمر بدر خلال السنة كاملة.
0: فإن شاء الله يعني هذا الشيء اللي بيميز قمر حصادين عن قمر
1: هو بيميزه. إنه قمر البدر، القمر لما بيكون مكتمل أو بدر بيكون أقرب وقت حدوثه من الاعتدال الخريفي اللي بيصادف 22 أو 23 تسعة.
0: طيب لماذا يرتبط ظهور هذا القمر تحديدا بموعد الاعتدال الخريفي؟
1: هلا ما في القمر البدر، مو كل شهر في قمر بدر. كل شهر في قمر بدر، طب معروفة هاي. فأقرب قمر بدر من الاعتدال الخريفي بيكون القمر عالي بالسماء، يعني موقعه بالسماء بيكون عالي، ما بيكون مائل للجنوب.
0: وهذا ما يميزه عن بقية الأشهر السنة.
1: القمر لما بيكون عالي بيكون لمعانه عالي، بيكون لمعانه مميز. فبالتالي القمر الحصادين بيكون لما إضاءته أعلى من القمر البدر في السنوات في الشهور الأخرى.
0: نعم.
1: طبعا المزارعين في أوروبا من قرون، من عدة قرون، لاحظوا هاي الظاهرة إنه القمر بالاعتدال الخريفي البدر بيكون لامع، بحيث إنه الليلة بتكون مضوية، بحيث إنه إذا استطيع، إذا واحد بصيد بيستطيع يشوف فريسته بضوء بنور القمر بميز الجبال. إحنا بوادي النصط العادة القمر عظيم في وادي رام، بضوي الجبال في وادي رام وكانوا جينا نهار.
0: يعني متابعته من وادي رام بتكون واضحة بشكل كبير.
1: وادي رام أجمل منطقة لساحرة لنصد قمر الحصادين.
0: هذا يعني خصوصا أنه بصادف يوم جمعة كمان، الأشخاص
1: يوم
0: اللي بيحبوا
1: وادي رام يلياله بكرة أو بعده بكون رح يلبسط بمنظر
0: بالأجواء. هو أستاذ عماد رح يبلش من مساء الجمعة لفجر السبت، مظبوط؟
1: من مغرب بكرة الجمعة من حد ما تغيب الشمس بيطلع القمر الحصادين، يغيب مع على فجر السبت.
0: نعم. من أي جهة سيشرق القمر في سماء الأردن؟
1: من الشمال الشرقي. يعني
0: شمال الشرقي.
1: من الشرق الشمال، يعني شمال شرقي، ببين واضح يعني، حتى راح يكون مميز بشرط إنه يكون عنده خبرة حتى يشوفه. راح الكل يشوف إنه في قمر بدر كبير عم بيطلع من الأفق بعد ما تغيب الشمس مباشرة.
0: طيب سؤال، أنت تحدثت وقلت إنه القمر راح يكون فعلا أكبر وأكثر سطوعا من المعتاد بيوم الجمعة، هل المنطقة كمان لها تأثير يا أستاذ عماد؟ يعني ممكن تحدثت عن وادي رم، حكيت هناك ممكن يكون الجمال

0: منظر مختلف عن مناطق أخرى. هل المنطقة كمان إلها تأثير برؤية القمر أكبر وأجمل؟
1: هل احنا لما نروح على المنطقه المعتمه بكون اجمل بكثير؟ بعمان ببين القمر البدر، بعمان، باربد، بالرمسه، بالمدن، بالمحافظات، بالبيوت ببين واضح. لكن اجمل بكثير بكون في المناطق المظلمه او المعتمه.
0: طيب استاذ عماد،
1: فالقمر حصادين احنا راح نصعد على وادي رام، راح يضوي جبال وادي رام بمنظر ساحر تماما.
0: والله فرصة للأشخاص اللي حابين يتوجهوا لوادي رام، يعني أجواء
1: طبعا.
0: صعب إنه الواحد يكون يعني يرى هاي المناظر غير مرة بالسنة عم بتشوفوها، وبحجم هذا الكبير رح يكون للقمر اليوم. أستاذي، يمكن في كثير من الأشخاص بيسألوا شو العلاقة التاريخية بين هذا القمر والمزارعين؟
1: المزارعين القدماء في أوروبا لاحظوا هاي الظاهرة اللي هو قمر الحصادين، فطبعا بالفترة هاي بيكونوا يقطفوا ثمار الذرة،
0: الذرة
1: الذرة هسه هم بيقطفوها بأوروبا فسموه كمان قمر
0: قمر
1: الذرة،
0: الذرة مظبوط.
1: بسموه قمر الذرة، احنا يعني الفلكيين بسموه قمر الحصادين، لكن بالأرض
0: بأوروبا سموه
1: بأوروبا
0: قمر الذرة.
1: بسموه قمر الذرة كمان إضافة لقمر الحصادين. ففي هاي الفترة طبعا كمان بيحرسوا الأرض وبيزرعوا، بيحطوها لموسم المطر، فالفلاحين القدماء لاحظوا هاي الظاهرة فصاروا يشتغلوا بالليل،
0: كانوا
1: مش
0: يربطوه
1: بس
0: يربطوا
1: يشتغلوا بالليل على نور القمر.
0: نعم، يعني كانوا يربطوا هذا التاريخ وهاي الأيام بالزراعة والتجهيزات للزراعة.
1: كانوا يحرسوا ويزرعوا بالليل تحت نور القمر.
0: طيب أستاذ عماد، هل ما زال قمر الحصادين يحمل أهمية زراعية لهذا اليوم؟
1: لا طبعا ما له علاقة
0: ما
1: بالزراعة
0: في له علاقة باليوم.
1: أبدا، ما له علاقة بالزراعة، هو فقط يعطي إنارة عالية بكون القمر مميز بلمعانه.
0: نعم، يعني هو أصبح جمالي وسياحي أيضا، الواحد بيقدر إنه يشوف
1: سياحي،
0: هاي المناطق
1: سياحي من الدرجة
0: الدرجة
1: الأولى، يعني
0: الأولى.
1: بالفعل الناس اللي بيكونوا في وادي رام بكرة
0: نعم.
1: المساء بكون لهم حظ ممتاز إنهم يشوفوا قمر حصادين.
0: يا سلام،
1: نعم
0: أجواء جميلة راح يكونوا يشاهدوها
1: أكيد.
0: في سماء المملكة. أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية
1: العفو
0: الهاشمية
1: سيدي، أهلا وسهلا بكم،
0: وبرنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحك، شكرا
1: كان
0: جزيلا
1: صباحي،
0: لك
1: شكرا لك،
0: الخبير
1: شكرا،
0: الفلكي وزميل الجمعية الملكية البريطانية الأستاذ عماد مجاهد، شكرا جزيلا لك، يسعد
1: أهلا
0: صباحك،
1: وسهلا، هلا هلا،
0: تحياتنا.
1: مع السلامة.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. والله انك رايق يا ابو ينر. سهام مارديني صباح الخير. آسيا طبشات صباح الورد والياسمين تحياتنا. دكتور ماهر بتواصل معنا من نابلس صباح الورد والياسمين يا دكتور. ابو عدنان التعمري صباح الخير. نوال يسعد صباحك. أبو مراد صباح الورد تحياتنا إليك. فيصل الزقور صباح الخير. عمران كركور تحياتنا إليك. محمود الرفايعة صباح الورد. عبدو عواد صباح الخير.

عن مستمعينا. أبو غيث الحراحشة وحمد بني حمد صباح الخير. إبراهيم تحياتنا. أم هاشم الردايدة صباح الخير. أحمد أبو كاظم صباح الورد. عايشة الحنيطي صباح الخير. شهاب أبو عيشة صباح الخير. إبراهيم الدلكي سعد صباحك. طايل الحديد صباح الورد.

عاطف الفراي صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. عواد قاقيش صباح الخير. رائد صباح الورد، تحياتنا.

رفقة سلوم صباح الخير، أم قيس الطراونة صباح الورد، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح مستمعينا. وفريق الأعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل، تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، أهلا ومرحبا بكم معكم وعلى الهواء مباشرة على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0778 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. يمكن اليوم كثير من الأشخاص اللي كانوا عم بيعلقوا وبتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك من خلال التعليقات عم بيبعتونا أنه في عنا ملاحظات وبعتوا أرقام تليفونات. يمكن أكثر من مرة نوهنا لهذا الموضوع أنه صعب جدا فريق الإعداد عذرا يرجع لتعليقاتكم ويرجع لأرقامكم، فمن السهولة علينا وأسهل عليكم وأسهل عن نقدر نتواصل معكم تبعتونا يا إما من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان أو من خلال الرسائل اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، تبعتونا رقم تليفونكم وشرح مبسط عن قضيتكم.

0: صباحكم سعيد مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، ومتواصلين معكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. معنا الأخ فيصل. فيصل يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب إن شاء الله.
0: تحياتنا، يسعد صباحك، تفضل.
1: ستي أنا أعاني من مرض السرطان من سنة 2011. أنا بتعالج مرجع حسين للسرطان، وعملت أول عملية استئصال طولون، عملت عملية استئصال غدة لنفوي العنق اليمين، وعملت استئصال غدة درقية و24 من جاراتها. وأنا بتعالج مرجع حسين للسرطان، وأخذت كيماوي وأخذت أمور كثيرة ويود مشع. بال2014 أصبت بمرض السرطان الجديد النوع الشرس بالكبد، على الوريد الرئيسي على الكبد. وأنا أعاني من هذا المرض، وأخذ جرعات كيما بوليوجي مع مناعي، وأخذ جرعات بالمركة حسين بعمان.
0: نعم.
1: ودوالي على المنية بيّن معاي، بأخذ علاج لها برضو بالحسين.
0: نعم.
1: فبقدرة قادر زوجتي، طبعا زوجتي كان مصاب بالسرطان، فبقدرة قادر من مركز عمان الرئيسي، انا لانه الي اهلي هناك، قرايبي وبناتي، وبروح وبرجع لعمان، بقدرة قادر. واني في العقبة الدكتورة اكثر مرة حاورتني اني اخذ بالعقبة، قلت لها ما بتمشي معي العقبة لانه وضعي انا ما بسمح مواصلات.
0: انت سكان وين اخ فيصل؟
1: انا سكان الطفيلة.
0: الطفيلة، طيب.
1: عمان أبواب إلي، كون في لي ناس في عمان، بنتي هناك وأخواني هناك، فقالت لنا وديك تغير جو لك مجرأتين ثلاثة. قلت يا دكتورة ما بدي أنا. فبقدرة قادر جاني مسج إنه لازم تروح على مركز العقبة. رحت على مركز العقبة، شعتلت تبهدلت، ما في ناس هناك، وإذا بدي أقعد في العقبة هناك ما في مواصلات أروح وأرجع في نفس اليوم. أجبرت إني أروح وأنام في العقبة، بدي أروح أنام في العقبة، بدي أخذ سكن.
0: ما كانوا مأمنينك بسكن أخ فيصل؟
1: ما كان، كنت مأمن بعمان السكن أنا.
0: بالعقبة ما في تأمين؟
1: ما في سكن، مواصلات. طيب. ما في، لأنه بعيد عن البلد.
0: أوكي.
1: بدي أخذ شقة في العقبة، مش أقل من 25-30 دينار، هذا قبل أيام. إذا في عياد في شغلات قريبة بترتفع الأسعار.
0: نعم.
1: وأنا مش حمل إني أنا أصل، كوني أنا والمرأة بنتحرج مرضى السرطان، وعندي أنا بيتين، وعندي أولاد، ووضع يعني مأساوي. وأنا عمري مضى من عمري 63 سنة، وبروح وأرجع العقب مواصلات كمان صعب. أنا عمان أبوب إلي، بنزل عند بنتي، بنزل عند أخوي، بقعد بريح قبل بيوم، بأخذ الجرعة، بأخذ بعد الجرعة بروح بنام عندهم.
0: طيب.
1: بريح يعني.
0: حاولت تتواصل مع الدكتور المشرف على حالتك، تخبره أنه أنا بعمان أفضل لي أني أتعالج من العقبة؟
1: حاولت، وقال لي أكثر من مرة، قال لي فعلا أنت وجودك عمان أكثر، لأنه أنت عندك مراجعات في عمان، وعندك عمليات تنظيف تبعي اللي بعملها، قاعد بعمل مرات، بعمل بالشهر عملية مرات، بكل 3 شهور مرة، لأنه عندي دوالي على المريء أنا. ففي تربيط، بصير في تربيط بالمريء عندي، العقب ما بقدر يعملوها، أو أنا خوفا يصير معي نزيف ما يقدر يعملوا عملية تربيط، فبقول لا أنت عمليتك في عمان.
0: أول إشي ألف سلامة عليك أخ فيصل،
1: عمرك يا رب،
0: ربنا يشافيك ويعافيك أنت وزوجتك وجميع المرضى إن شاء الله
1: يا رب.
0: تنضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذة نسرين قطامش، مديرة مركز الحسين للسرطان. دكتور أستاذة نسرين، صباح الخير.
2: صباح الخير عزيزتي، يعطيك العافية.
0: تحياتنا، صباح الخير. يعني إحنا سمعنا للأخ فيصل تعقيبك على الموضوع، ستي تفضلي.
2: صباح الخير مرة ثانية، بس للتوضيح أنا مديرة مؤسسة الحسن للسرطان.
0: نعم.
2: مش المركز.
0: عدنا
2: دكتور عاصم.
0: دكتور عاصم، نعم نعم.
2: التوضيح مهم لأنه الموضوع يتعلق بمريض وموضوع
0: طبي. نعم.
2: هلأ بالنسبة للأخ فيصل، أول شيء ألف سلامة عليك أخ فيصل.
1: سلام عمرك يا رب.
2: ربنا يشافيك ويعافيك. بالنسبة لوضعه تحديدا، طبعا أكيد إحنا بنحتاج رأي الطبيب المعالج، وأكيد الطبيب المعالج ما حوله على العقبة وما في علاج أو ما في متابعة اللازمة اللي لازم تكون بالعقبة. بدي أوضح للناس اللي عم تسمعنا، إحنا لما أنشأنا مركز العقبة كان

0: الهدف انه نخفف على مرضى الجنوب بشكل عام من مشوارهم لعمان، ونوفر الخدمه اللي لازمه للمتابعات اليوميه بالطريقه المناسبه. وتم التنسيق مع عده جهات حتى تكون المشوار للعيبه سهل قدر الامكان. واحنا لما نصمم هيك تدخلات ولما نستثمر بمشاريع بهيك بالملايين بيكون هدفنا الاساسي هو خدمه مرضانا على اكمل وجه، وبنفس الوقت كمان زياده السعه حتى نقدر نستقبل مرضى جدد هم بامس الحاجه لخدماتنا في كل مرافقنا بمركز حسن السرطان بعمان وبالعجبه، واكيد اللي المراكز اللي عم نتعاون مع وزاره الصحه لحتى ننشئها. بالاخر لما نفكر بالحلول نفكر بطريقه شموليه مش طريقه فرديه. الاستاذ فيصل حسب ما ذكر هو قيد العلاج من 2011 والان هو قيد المتابعه، فعلى الاغلب ان شاء الله هو ناجي من السرطان ومتابعاته قليله بالنسبه للمرضى اللي اكثر حاجه لخدماتنا اللي موجوده بعمان. بدي اكد انه خدماتنا اللي موجوده بالعيبه اذا مش احسن بعض الاجهزه احدث من اجهزتنا اللي بعمان بحكم انه تاسس بعد المركز بعمان، فهي لا تقل من ناحية جودة خدمات. وفريق طبي موجود بالعجبة هو نفس فريقنا في مركز
1: هو أستاذ نسرين هو لم يتطرق لهذا الموضوع، يمكن هو وضح في البداية بحكي لك أنا في عمان متوفر عندي سكن، موجود بيت أخوي، موجود بنته، موجود حدا، بعدين هو وزوجته عم بتعالجوا بنفس الوقت، يعني يشعر بعمان أنه أقرب له وأسهل من العقبة. هو لم يتحدث أنه ما في اهتمام سواء هون ولا هناك، احنا الكل بيعرف مركز الحسين للسرطان، هو بغنى عن التعريف حتى عالميا معروف مركز الحسين للسرطان ومدى اهتمامه ومدى معالجته لإخواننا المرضى، ولكن هو يتحدث عن البعد ويتحدث عن أنه يعني في ونس إله بعمان، يعني ممكن ننظر بهذا الموضوع بعين الاعتبار. أستاذ نسرين
0: هذا الجواب صراحة بين الأخ فيصل وطبيبه المعالج وإدارة المركز، زي ما حكيت لك القرارات هي قرارات مبنية على مكان سكن المريض وقديش صار له يعني قيد العلاج وإيش الخدمات اللي بيحتاجها ووين بتتوفر هاي الخدمات. لكن أكيد إذا في حالة خاصة
2: مقاطعة أستاذ نسرين لو سمعتي، أنا الآن بأخذ جرعات لأنه عندي سرطان على الكبد، على الوريد الرئيسي على الكبد، وعندي تشمع على الكبد وعندي تليف بالكبد.
0: طبعا ألف سلامة عليك، عشان هيك الأفضل نحكي مع الطبيب المعالج. أنا رح أطلب من المؤذين يبعثوا لي رقم تليفونك لو سمحت للتقارير، ونحكي مع الطبيب المعالج ونحكي مع إدارة المركز ونتطلع بالحالة بشكل خاص حسب احتياجه للأخ.
1: وإحنا يعني مثل ما تعودنا على مركز الحسين أستاذ نسرين هو بهمه دائما نفسية المريض ويجعل يعني نفسية المريض، يعني دائما إحنا بنتحدث إنه هي أهم شيء بالنسبة للمرضى، ودائما يعني هناك في تعاون مع من قبل الأطباء الموجودين في المركز. أخ فيصل إحنا رح نأمر رقم تليفونك للأستاذ نسرين.
2: الأستاذ نسرين لو سمحتي، أنا عندي مراجعة يوم الأحد بعمان، وعندي مراجعة يوم الأربعة في العقبة، وعندي مراجعة يوم الخميس في عمان. يعني هل إنه أنا بشتغل أنا على طيارة معي أروح على عقبة أو أروح على عمان وأرد أرجع على عقبة وأرد أرجع على عمان؟ هاي واحدة. اثنين أنا حكيت للطبيب المعالج تبعي، بس لكن للأسف كل طبيب بهمه مصلحته. أنا الدكتور أحمد الفاح بالعقبة يهم مصلحتي، وما يهمني أنا المريض شو حالتي النفسية شو حالتي المرضية. أنا نفسيا اندمرت.
1: لا يا سيدي لا، أخ فيصل احنا مؤمنين بكل شيء من الله تعالى، مزبوط. يعني انا صراحه ما بحبش حدا يجي يحكي انا مكتئب او انا مش رح اقدر، لانه الواحد خليك معي ارجوك لو سمحت خليك معي. احنا صراحه للامانه يعني نتحدث على الهواء مباشره، وكنا ثقه وامل بالله رب العالمين اول شيء، واكيد الاستاذ نسرين مش رح تقصر معك، واحنا مطلعين يعني حالات كثيرة في مركز الحسين للسرطان، ويمكن كثير بهمه الدرجة الأولى مركز الحسين للسرطان والأطباء الموجودين هو نفسية المريض، وبيكون في هناك اختيار أو بيكون في تشاورية مع المريض والطبيب المشرف على حالتك. أخ فيصل احنا رح نأمن رقمك للأستاذ نسرين. أستاذ نسرين رح نأمن رقم أخونا المواطن فيصل.
2: والله لو تحكي مع أستاذ نسرين، أنا أحد مرضى مؤسسة الحسين من 2011، أنا أول ما

0: سجلت رعاية بمسجد حسين السرطان.
1: طيب
2: هذا
0: ما
2: بينه تمام، خلينا نشوف الوضع وان شاء الله بنلاقي لها حل.
1: شكرا لك اخ فيصل، الف سلامه عليك. استاذه نسرين قطامش شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا. شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. اليوم مستمعينا من خلال الأخبار اللي بنعلنها في برنامج البث المباشر من عمان، تحدثنا وقلنا أنه إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس مساء اليوم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور مهند الخطيب، مدير دائرة وحدة القبول الموحد. دكتور مهند صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الإخوة المستمعين، حياكم الله.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، سعد صباحك. صباح يعني خير. اليوم رح يتم إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس مساء، حدثنا أكثر يا دكتور عن إعلان النتائج، واليوم كمان رح يكون في تأخير بإصدار قائمة القبول طلبة ذوي الإعاقة في الجامعات.
1: نعم ستي، الله يسعد صباحكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. كما صرح معالي وزير التربية والتعليم والتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة يوم أمس بأن وحدة تنسيق القبول الموحد الليلة بإذن الله تعالى ستعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس بعد أن تم عرضها واعتمادها من مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوم أمس. اليوم بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء سنبدأ بإرسال الرسائل النصية على أرقام الهواتف الخلوية لأبنائنا الطلبة اللي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات، وتتضمن الرسالة نتيجة ترشيح الطالب بهدف أن نخفف من التوتر اللي بيكون عند الأهالي والطلبة وهم بيفتحوا على المواقع الإلكترونية، وأيضا نخفف الضغط على الموقع الإلكتروني وعلى الخوادم الرئيسية. بعد ذلك في تمام الساعة 8 بإذن الله تعالى سيتم نشر النتائج مع معدلات القبول التنافسية مع كل التفاصيل على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وهذا العام ولأول مرة أيضا سيتم النشر على تطبيق سند. كل القوائم أو عفوا القائمة التي ستعلن اليوم لمرحلة البكالوريوس

0: تتضمن نتائج القبول الموحد لجميع المكارم الملكية السامية وجميع التخصيصات الموجودة في السياسة العامة للقبول، باستثناء قائمة واحدة فقط هي قائمة قبول أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة. والهدف من تأجيل هذه القائمة أن هناك عدد كبير من الطلبة الذين تقدموا بطلبات الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتم حتى اللحظة البت في نتائج حصولهم على هذه البطاقة أو لا. ومن المعروف أن الطالب اللي بيحصل على البطاقة التعريفية يصبح من حقه أن ينافس على مقاعد خاصة مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، وبالتالي إحنا ما حبينا ننفذ قبول هؤلاء الطلبة الآن ثم نتفاجأ لاحقا بأنه ممكن يكون في طلاب حصلوا على البطاقة فيما بعد ويكون معدل الطالب مثلا أعلى من معدل الطالب اللي أخذ المقعد، وبالتالي هيك بيصير في عدم عدالة وتكافؤ فرص. وأيضا لم تتمكن الوحدة من زيادة الأعداد لأن هذا الأمر مرتبط بالسياسة العامة للقبول. لذلك بالتنسيق مع إخواننا في المجلس الأعلى قررنا أن نؤجل إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة حتى ينهي المجلس البت في جميع طلبات الطلاب الموجودة بين يديه، ثم سنستقبل قائمة نهائية بالطلبة اللي انطبقت عليهم شروط التشخيص وحصلوا على البطاقة التعريفية حتى ننافسهم مرة واحدة على المقاعد المخصصة لهم، بحيث أن الجميع يحصل على نفس الفرصة في المنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
1: نعم دكتور، اليوم يعني إحنا اليوم بنحكي عن الإعلان عن المعدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني اللي طرحتوه. اليوم رح يكون في عنا رسالة لأول مرة عم توصل أبنائنا الطلبة، وأيضا رح يكون متاح على تطبيق سند بنفس الوقت يا دكتور، رح موجود يكون على الجهتين.
0: نعم بنفس الوقت. الرسائل النصية ستبدأ في تمام الساعة السابعة. تمام الساعة الثامنة على سند الله تعالى سيتم فتح الموقع وفتح سند وبكل البيانات والمعلومات اللي بيحتاجها الطالب حتى يعرف انه لماذا لم يقبل في هذا التخصص او لماذا قبل في هذا التخصص.
1: بيكون موضح يا دكتور، هاي امور ممتازة يعني بدنا نوضحها.
0: تكون منشورة بشكل كامل على الموقع الالكتروني. حسب انت طالب ثانوي اردني سنة حالية ستشاهد معدلات هذه الفئة. ثانوي اردني سنوات سابقة لها معدل، ثانوي عربي لها معدل، ثانويات اجنبية من داخل ومن خارج المملكة لها معدل.
1: هاي فيها إنصاف للجميع فيها. يعني عشان كل واحد يكون عارف شو سبب رفضه أو شو سبب ما طلع له التخصص اللي هو طلبه.
0: وهذا العام أيضا سيكون لدينا لأول مرة معدلات قبول تنافسية للمسار المهني اللي هو البيتك، لأنه كما نعلم أنه مجلس التعليم العالي سابقا كان قد خصص 20% من المقاعد لطلاب المسار المهني حتى نحفز أبنائنا الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات. فسيكون لدينا معدلات تنافسية للمسار الأكاديمي منفصلة عن معدلات التنافسية للمسار المهني، وأيضا ستعلن بكل شفافية على موقعنا الإلكتروني.
1: نعم بس بدي أوضح، في أشخاص كثير عم بيستفسروا، أنا بعرف أنه هذا الشيء يعني من قبل الجامعة مش من قبلكم، بالنسبة لطلاب الموازي اللي طالبين طلبات مقدمين لطلبات الموازي هو بيطلع بعد أسبوعين أتوقع من التنافس وبيكون من قبل الجامعة، مزبوط يا دكتور؟
0: هو صحيح من قبل الجامعة ولكن مش بعد أسبوعين ستي. إحنا مجرد ما يعني إحنا دائما بنعمم على الجامعات بعدم إعلان الموازي إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد.
1: ممكن يكون
0: بإذن الله تعالى بس تعلن قائمة القبول الموحد، بتوقع اعتبارا من الغد أو من صباح السبت بإذن الله ستبدأ الجامعات بإعلان دفعات القبول في برنامج الموازي.
1: والله هاي نقطة، هاي نقطة مهمة جدا، يمكن في كثير من الأشخاص كانوا يحكوا إنه بتتأخر أسبوع أو أسبوعين.
0: لا لا
1: فهي
0: لا.
1: اليوم رح يكون التنافس، غدا رح يكون الموازي من قبل الجامعات
0: يعني إعلان. خلال 48 ساعة من إعلان نتائج القبول الموحد تبدأ الجامعات الرسمية بإعلان القبول في البرنامج الموازي.
1: طيب دكتور استفسار، اليوم في عنا إشي اسمه سوء الاختيار.
0: نعم.
1: شو بالنسبة للطالب اللي عنده صار سوء اختيار، هل بإمكانه إعادة النظر بتقديم طلب آخر؟ بدنا توضيح للطلاب يا دكتور بهذا الموضوع.
0: سيكون أمامه فرصة أخرى للمنافسة على الشواغر التي ستكون متبقية بعد انتهاء عملية القبول. وسنعلن الليلة بإذن الله تعالى عن موعد رسمي لتقديم طلب إساءة الاختيار أو الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى. اللي راح يكون متوقع مطلع الأسبوع القادم، بيدخل الطالب بيعبي طلب ويأخذ فرصة ثانية للمنافسة مرة أخرى على المقاعد الشاغرة في مختلف التخصصات في مرحلة البكالوريوس.
1: نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، مبارك لهم جميعا، الله يعطيكم ألف عافية وشكرا على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية شؤون الإعلامية، مدير وحدة التنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب، شكرا جزيلا لك. يسعد

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا الأخ حسن. حسن صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا يا سيدي.
1: يعطيك العافية أخت معهم.
0: الله يعافيك تفضل.
1: أنا من بلدية ترحاب.
0: حياك الله.
1: المنطقة الغربية من محافظة المفرق.
0: نعم.
1: في عندنا شارع مسافته كيل و700 متر تقريبا. صار لنا أكثر من 10 سنوات نطالب تعبيد الشارع هذا لأنه تعبان الشارع متهالك من مرة.
0: داخل التنظيم؟
1: الشارع خارج التنظيم.
0: داخل حدود البلدية؟
1: داخل حدود البلدية.
0: تمام.
1: قبل تقريبا 3 شهور راجعت المهندسة لينا وراجعتها مرتين.
0: طيب.
1: نراجع الأشغال يقول لك روح على البلدية. جينا على البلدية قالوا هاي تابعة للمركزية.
0: للمركزية.
1: الآن راجعت قبل شهر قالوا لي هاي تابعة لمجلس المحافظة. ما احنا لاقيين حل. احنا يعني المسافة كيلو 700 متر معلاة بالشتوية. في عندنا أولاد عمره صف أول وصف ثاني ما في سيارات راضية تطلع تاخذهم.
0: حضرين.
1: يعني بالشتوية بال 2024 أسبوع كامل والثلج مسكر علينا. إلا حكيت شخصيا الآلة مع الوزارة حتى ودوا لا تكلفوا أشغال المفرق يفتحوا لنا الطريق.
0: في منازل سكنية أخ؟
1: في تقريبا أكثر من حوالي 15
0: 15 منزل.
1: يعني معضلة ما يعني وضع ما رضي حتى يطلع الشارع بس نفس الشارع يكشفوا عليه ما رضي. إلا مركزية ظليت أراجعهم يقولوا لي جيب لنا مخططات جيب لنا آخر شيء. تفاجأت إنه الشوارع اللي سووها بالمنطقة الغربية قسما بالله ما فيها ولا واحد ساكن على الشارع هذا.
0: طيب حاضر يا سيدي خليك معنا.
1: احنا ودنا حل يعني ما سكرت الطرق.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون معنا حل.
1: انه نحكي مع البث المباشر.
0: احنا جاهزين يا سيدي بخدمتكم. ان شاء الله يكون اليوم معنا حل. تنضم الينا على الهواء مباشره رئيسه لجنه بلديه ترحاب المهندسه لينا الزعبي. مهندسه لينا صباح الخير.
2: هلا صباح النور. هلا حبيبتي
0: كيف الحال يا مهندسه؟ يسعد صباحك.
2: الله يسعدك الله يسعدك.
0: يعني اخونا المواطن والله اليوم بحيره بحكي لك راجعت اكثر عدنا يمكن مين مراجع مجلس المحافظه ولا مركزيه والبلديه والاشغال وهو عم براجع على كيلو 700 متر. مهندسه بدنا حل منك اليوم. بدنا
2: تفضل. المنطقه وين تحديدا؟
0: أخ حسين أو أخ حسن وين المنطقه بالتحديد؟
1: راجعت المهندسه لينا تابع المنطقة نادره.
0: نادرة
1: كيلو 700 متر. أنا قيسة كيلو 700 متر.
0: طيب خلص خليك معي. طيب مهندسة لينا صرتي تعرف المنطقة وين بالضبط؟
2: طيب احنا بمنطقة نادرة. هل هو بحكي خارج التنظيم؟
0: خارج التنظيم داخل حدود البلدية.
2: هي يعني انها بس المهم انها خارج التنظيم. لانه احنا يعني الان شغالين بعطاءات بمنطقة نادرة داخل التنظيم. اما انه خارج التنظيم بس لو اغلبك اسم الاستاذ اللي حكى.
0: نعم معك اخ حسن. نعم
1: حسن حسين عايد. انا راجعت الشخصيه المرتين.
2: استاذ حسن يعني احنا الان بالمنطقه الغربيه حطينا كثير شوارع اشتغلنا فيها بالمنطقه الغربيه. لكن يعني بتمنى منك تمر علي على المكتب علشان اعرف احدد الشارع اللي انت بتحكي فيه تماما. هل هو من الشوارع اللي نازله العطاءات الان ولا لا؟
1: الشارع داخل خارج التنظيم. داخل
2: خارج التنظيم البلدية. هذا انا بعرف عليك انا فاهم عليك انه خارج التنظيم هي تمويلها من اللامركزيه. لكن البلدية هي اللي بتقوم بالتنفيذ. فأنا علشان يعني نكون الصورة واضحة إلي تماما ونطلع على الشارع نكشف عليه علشان أعرف موقعه تماما وين هو هذا الشارع اللي بمنطقة نادرة. لأنه بمنطقة نادرة الآن فيها عطاءات يعني نازل على العطاءات. خليني أعرف هو
0: طيب وين مهندسة لو فعلا أنه هو مش نازل من ضمن العطاء ولكن إحنا نتحدث عن كيلو 700 متر هل سيكون في هناك خدمة لإخوان المواطنين؟ يعني إحنا مقبلين على فصل الشتاء مهندسة.
2: الآن يعني أنا عندي عطاء بيسكورس إذا هو ما يعني ما إله على العطاءات الآن نازلة، بنحطه على العطاء البيس كورس حتى بس نكشف عليه ونشوف قديش المدى الحاجة
0: متى
2: إله.
0: يمر عليك يا مهندسي أخونا المواطن؟
2: أنا موجودة الآن يعني، يتفضل عندي يعني
0: أخ حسن،
2: بأي وقت.
0: بتقدر اليوم تمر على المهندس لينو؟
1: على طول أنا جاهز.
0: يلا خبرنا شو بصير معك الأسبوع القادم بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: يسعد صباحك أخ حسن، تحياتنا. مهندس لينا، احنا اليوم مقبلين على فصل الشتاء، ما هي
2: صحيح.
0: تجهيزاتكم لفصل الشتاء، وهل تم تفقد جميع الإنارة في منطقة إرحاب، وأيضا ماذا عن الأمور التي تتبع فصل الشتاء؟ تفضل يا ستي.
2: سيدتي احنا يعني من بداية دخولنا بشهر 9 واحنا فريق الطوارئ ببلدية إرحاب وشغال على مدار الساعة. طبعا احنا من العام قمنا بحصر كم عدد العبارات والأودية المائية والبؤر الساخنة اللي بموجودة بقضاء إرحاب. تجربتنا الشتاء الماضي حددنا مواقع البؤر الساخنة، الآن تم معالجتها تماما كاملة إن شاء الله، اللي تم وضع عبارات لها، العمل مناهل تصريف المياه، وضعنا تندرين، كل المناطق هاي تم يعني حلت بإذن الله، تم حل مشاكلها حتى انه نتفادى اي تراكم للمياه في قضاء إرحاب. عندنا 226 عباره تم تفقدها كامله بعدد بست اوديه مائيه، هناك بعض الاوديه تم تعميق المجرى المائي وتوسعته، تنظيف العبارات بشكل كامل، كل العبارات اللي تقع ضمن قضاء إرحاب تم زي ما حكيت لك انه وضع بعض العبارات اللي كانت انبوبيه لم تستطع تتحمل تدفق المياه، تم استبدالها بعبارات صندوقيه، تعميق المجاري والاوديه المائيه، هاي تنظيف العبارات، والعمل جاري يعني احنا لم ننتهي.
0: الله يعطيكم العافيه.
2: لكن هناك العمل جاري حتى انه ان شاء الله نستكمل الخطه الكامله في مواجهه فصل الشتاء. بالاضافه انه مالي نائب وزير دولة رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية معالي المهندس وليد المصري تم يعني توجيهنا ورصد مبالغ مالية حتى نتم مواجهة جميع المشاكل والبؤر الساخنة ومضى لها حلول، ورفعنا لمعالي الخطط الكاملة والعمل الآن جاري على حل جميع هذه البؤر الساخنة حتى لا نشهد أي تراكمات للمياه في
0: جميل.
2: إذن الله.
0: الله يعطيكم العافية ستي، بأتشكر تواصلك معنا لليوم. رئيسة لجنة بلدية إرحاب مهندسة لينا الزعبي، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك.
2: الله يسعدك.
0: يا حي الله.
2: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. هلا والله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا الأخ سلمان. سلمان صباح الخير. يا سلمان تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: يلا تفضل يا سلمان، تعال الهواء مباشرة.
1: في ملاحظة بخصوص من عند الدفاع المدني القطراني لغاية كزيت المناصير، من أمام كزيت البصرة في تقاطعات وفي خدمات، يعني والسير من بعد ما يتعدى أي شخص متجه لعمان بعد ما يتعدى الدفاع المدني ما تحصيل حاصل، ما في مطبات بيمشي بسرعات عالية.
0: السرعة بتكون عالية،
1: مطبات بخفف السرعة على اللي داخل وطالع من كزيت البطرة بيطلع بخش براحته، وعلم ان في شاحنات كراج شاحنات في المنطقة وناس بتعبي ديزل وبتطلع، يعني بواجه صعوبة عبين ما يمسك الشارع الصيد اللي بدي اياه وكمل مسيره. هاي هي الملاحظة. مرات الملاحظة
0: يعني انتو بتكون مطبات بهذا الطريق،
1: بدنا يكون في دراسة لحركة السير ويكون في مطبات في المكان المناسب بحيث اني انا اخش اشياء اخش على ادخل على الكازية اعبي ديزل اسوي شغل عندي كراج.
0: طيب اخ سلمان، انتو راجعتوا هي تابعة للبلدية هذا الطريق؟
1: بلدية القطران انا ما راجعت، ما حكيت معهم،
0: ما راجعتوا، ما تواصلتوا معهم؟
1: أنا ما تواصلت معهم بشكل مباشر. طيب. هاتفياً تواصلت معهم.
0: حاضر يا سيدي، خليك. هاتفياً تواصلت معهم؟
1: تواصلت مع البلدية.
0: شو كان الرد؟
1: العملية قالوا بندرس الموضوع.
0: بندرس الموضوع.
1: البلدية قالوا بندرس الموضوع والملاحظة قيد الإنشاء.
0: ينضم.
1: فمضى على هاي الاتصال مع البلدية بعد شهر أو شهر ونص تقريباً، مش متذكر الوقت كيف.
0: لكن ما جرى أي تعديل.
1: ما شفت حتى تأسيس للمطبات، دائما بيسوي حفر صغيرة المنطقة، ما شفت أي شيء تجديد أو أي تطورات.
0: طيب حاضرين، خليك معي أخ سلمان. ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية القطران المهندس رسمي الطراونة. مهندس رسمي صباح الخير.
2: صباح الخير والسرور، حياك.
0: تحياتنا مهندس، يسعد صباحك.
2: الله يكرمك ويشكرك، شكرا لك. تحياتنا. البث المباشر.
0: الله يخليك يا سيدي، صباح الورد. سمعنا لأخونا المواطن سلمان. تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل يا سيدي.
2: ستي صباح الخير لك ولا المواطن ولا أسرة المبات المباشر ولا شعب الأردني. هلا الموضوع هو الخط الطريق الصحراوي. شو هو بمر

0: إسرائيل القطراني، هذا الشارع هو تابع لوزارة الأشغال اللي بيحكي فيه الأخ المواطن مشكلة يعني، وأثيرت في أكثر من موقع، وتواصل معي مواطنين آخرين. أنا بدوري تواصلت مع الزملاء في وزارة الأشغال، وحتى بعثت كتاب خطي وقابلت عطوفة أمين عام للشؤون الفنية في هذا الموضوع لدراسة مرورية للمنطقة التي تبدأ من مثلث مصنع الصيني للسيراميك وحتى القطراني. يعني فعلا في سرعات عالية، في تقاطعات بحاجة إلى إعادة دراسة مرورية، لأن المصنع أيضا بدخل عليه شاحنات، وبالتالي منطقة المناورة لما تطلع الشاحنة من الخط الفرعي للرئيسي بحاجة إلى مسافة أطول، وبحاجة إلى تغيير الفتحات الموجودة. بعثوا الأشغال مدير مكتب أشغال السلطاني اللي هو في المنطقة عندنا، وطلعت أنا وهو كشف ميداني فجئت المطلوب، وللآن يعني لم يتم الرد. تعرف هاي المطبات هي عطاءات على مستوى المحافظات الجنوب، وبالتالي يعني مش عطاء من المديريه، هي فقط هي من الوزاره.
1: مفهوم.
0: من مديريه السلام المروري بالتشارك هي مع مديريه سيارة الطرق، والامر متابع يعني سواء هاتفيا او خطيا، ونامل انه يصير في حل هذه المشكله.
2: طيب. هي المنطقه الحيويه اللي فيها تكمن درجه الخطوره فيها بشكل كبير، اللي هي من امام كازيت البتراء القطرانه من الدفاع المدني وانت رايح باتجاه عمان لغاية كازيت البتراء القطراني. هاي المنطقة اللي هي فيها شارع خدمات وفيها حركة كثير نشطة، يعني هاي هي بتحديد.
1: هاي الطريق كمان مهندس تابع للأشغال؟
0: الأشغال نعم، حتى أنا تواصلت مع الأخوان في السير، حتى مع الأخوان في السير وحضر عندي النقيب اللي في الكرك، وطلبت بيكون في عندنا دورية أو حتى سيارة متنقلة في المنطقة.
1: يبدو إنه الشارع جدا حيوي وفي
0: نعم
1: هناك زيادة بالسرعة.
0: حتى في خلل في تحديد السرعات. يعني السرعات انت لما تحط لي سرعه 70 اعتقد انها كثير
1: على شارع زي هيك،
0: لازم تكون 40 او 30 عند
1: في ازدحام يدو مهندس بهذا الطريق، في
0: زحام نعم، هذا هو طريق محوري على الطريق اللي بيؤدي من عمان الى العقبه.
1: مفهوم.
0: وبعدين احنا في المنطقه القطرانه احيانا بيكون عندنا موضوع الترخيص المسائي، يعني بيكون تجمع سيارات على الشارع الرئيسي بشكل مش طبيعي، فالموضوع بحاجه لدراسه، والاخوان في الاشغال انا يعني تواصلت معهم ولا بد من وضع حل يعني لهذه المشكله، وان شاء الله راح تنتهي.
1: طيب اخ سلمان.
2: نعم.
1: احنا كمان فريق الاعداد ان شاء الله راح يتابع لك اياها مع وزاره الاشغال الاسبوع القادم باذن الله، وبما انه في هناك ايضا توصيه من رئيس لجنه بلديه القطرانه راح نتابع القضيه الاسبوع القادم باذن الله، لانه موضوع جدا مهم. حسب ما بيتحدثوا فريق الاعداد بيحكوا لي انه اجتنا اكثر من مره ملاحظه من قبل اخواننا المواطنين، وفي هناك نقاط شحن ايضا سيارات، فبصير في ازمه وازدحام بهذا الطريق، وهم عن جد المنطقه بحاجه الى وضع مطبات. لعل وعسى ان شاء الله صوتنا صوتكم يوصل لوزاره الاشغال، ويكون في هناك وضع مطبات بهذا الطريق بالشكل الصحيح والسليم لحمايه اخواننا المواطنين في هذه المنطقه. بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم اخ سلمان، رئيس لجنه بلديه القطرانه المهندس رسمي الطراونه. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتكم.
2: كل واحد انه يعني بيهتم لهيك امور. احنا لما بدي اطلع من الكازيه باتجاه عمان وأنا محمل، يعني حركتي بتكون ثقيلة جدا.
1: حاضرين يعني أخ سلمان، إن شاء الله الأسبوع القادم رح نتابعها مع وزارة الأشغال وتكون معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ مأمون شحادة، أبينا الله يعطيك ألف عافية، ومن السوشيال ميديا تمار النهار يعطيك العافية، ومن الإعداد سهر الجبور. التحايا موصولة مستمعينا، من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم مولدات. أهلا بكم. وزير الخارجية يقول أن 118 دولة انضمت لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والأردن يستضيف مؤتمرا رفيع المستوى في كانون الأول المقبل لتحويلها إلى إجراءات عملية. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيواصل حشد الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ودعم حق الفلسطينيين في الحرية والسلام العادل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين. باكستان تعلن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للإرهابيين على أراضيها. قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في واشنطن اليوم وسط توترات مرتبطة بتايوان، إيران والمعادن النادرة. محليا، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد عددا من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة الزرقاء للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز وضمان استدامة المشاريع وجودة تنفيذها. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2027-2026. الاقتصاد الأردني يسجل نمواً بنسبة 2.9% في الربع الأول من 2026 رغم تداعيات الصراع في المنطقة واضطرابات الطاقة والسياحة. وطقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب المناطق وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. ختام الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى

0: القناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الأول.

كنت في رحلتي الأولى وسط الصحراء، قد أخذت عهدا على نفسي عندما ضللنا الطريق وأضعنا منه الأمل، فلا أثر للواحة التي التمسناها ولا سبيل إلى بئر قريبة منا. هد التعب أجسامنا وتسرب اليأس إلى نفوسنا، وكانت الصحراء قاسية عاتية. هذا العهد هو إن خرجنا منها أحياء لا أعود إليها مرة ثانية. مضى عامان على ذلك العهد، فإذا بي في الصحراء نفسها وفي البقعة عينها التي ضللنا عندها الطريق، ثم إذا بي عند ذات البئر التي أنقذت حياتنا في الرحلة السالفة.

هو الرحالة أحمد محمد حسنان، والذي درس في جامعة أكسفورد بإنجلترا وعاد إلى القاهرة عام 1914، فتولى مناصب هامة،

0: وعرض على الملك آنذاك فكرة هذه الرحلة، فأعجبته الفكرة وسمح بإعطائه إجازة طويلة ومنحه جميع نفقات الرحلة التي قام بها عام 1923 وكان في 34 من العمر.
1: كان عدد رجال أحمد حسنين في قافلة الرحلة 39 رجلاً، وعدد الجمال التي اشتراها 35، إضافة إلى الجواد الذي اشتراه في أثناء الرحلة.
0: انضم إلى القافلة أيضاً بضعة رجال آخرين من الراغبين في التجارة ومعهم جمالهم، وقطعت من السلوم على الساحل المصري حتى وصلت مدينة الأبيض في السودان مسافة 3500 كيلومتر على وجه التقريب.
1: استغرقت الرحلة 7 أشهر و23 يوماً، عانى فيها رحالتنا الكثير من المصاعب والمخاطر والأهوال مع رجاله الصابرين، وكان الرحالة يكرس جهوده طوال هذه الأشهر لتدوين النواحي الجغرافية والفلكية والجيولوجية، معرضاً حياته لأخطار التيه والهلاك حتى أدركها وأتت أكلها بين يديه.

0: نحن إذن أمام رحلة استثنائية، بل مغامرة شجاعة. كان من محصلتها القيمة شق طريق بكر في تلك الصحراء الأفريقية المترامية الأطراف، واكتشاف واحات كانت مجرد أحلام في خاطر المغامرين القدماء.
1: قطع رحلتنا خلال تلك الأشهر آلاف الكيلومترات من الفياف الجرداء ليعود بما لم يستطع غيره من المغامرين الأوروبيين أن يعودوا بأكثر من نهايتهم،
0: بل إن بعض هؤلاء الرحالة كانت نهايته الهلاك، وربما كان شح الماء أخطر ما يواجهه أولئك المغامرون. يقول أحمد حسنين في ذلك:
2: وأشد ما يهولك في الصحراء أن ينزل الماء، وربما دار بخلدك في مثل هذه الحال أن تستبقي لنفسك ما لديك منه، ولكنك بدلا من هذا لا تلبث أن تجدك حاملا زجاجة الماء، وهي إذ ذاك أثمن ما تملك، تدور على الرجال تسأل كل منهم هل يريد جرعة، تسألهم وأنت غير مكترث كأنما الماء غزير فائض عن حاجتك، تسألهم دون أن تفكر في سلامتك الشخصية.
1: قد تكون روح الإيثار والتسامي وحب التضحية من أولي الخصال الحميدة في عالم الصحراء.
0: صحيح ما تقولينه يا شيماء، ففي ذلك العراء المترامي الذي يربط بين الأرض والسماء بخيوط خفية من المحبة والصفاء والخشوع، سرعان ما ينسى الفرد نفسه، بل يصبح جزءا متماسكا مع المجتمع، حياتهم حياته وهلاكهم هلاكه.
1: لم يسبق حسنين في جزء من هذه الرحلة إلا مستكشف ألماني مقدام كما يصفه رحالتنا، اسمه رولفس عام 1879، وكان قد وصل إلى الكفرة ولم يخرج منها إلا بحياته بعد أن خسر كل مدوناته ونتائج رحلته.
0: أما رحالتنا فقد قام بالسفر إلى الكفرة ووصلها في يناير من عام 1921، لكن تجربته
2: زادتني حبا في التوغل في أحشاء تلك الصحراء الممتدة وراءها، وكان هنالك شائعات عن واحتين مجهولتين لا يعرفهما كثير من الناس إلا في أساطير الأولين وأخبارهم.
1: من هنا تأتي أهمية رحلة حسنين باشا ومكانته الريادية في اقتحام مجاهل الصحراء، فهو الرحالة الشاب خريج أكسفورد يمتاز عن غيره من الرحالة بأنه يتمتع بطموح وهاج وروح علمية ورغبة ملحة بالبحث والاستكشاف.
0: أتعرفين ما هو الأهم في رحالتنا يا شيماء؟
1: ماذا؟
0: الجميل أنه يتمتع إضافة إلى الخصال التي ذكرت بموهبة أدبية وأسلوب شاعري رقيق يبدو جليا في كل فقرة من الفقرات في كتابه رحلة في صحراء ليبيا.
1: بل أعرف ذلك تمام المعرفة، وأعرف أيضا أنه يتمتع بحس الظرف والدعابة، وبخاصة في التقاط الحكايات الطريفة من شيوخ

0: شيوخ البادية ومحدثيها الكبار. ففي واحة سيوة الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي السلوم، نراه يستمع إلى بعض الأهالي يحدثونه عن عاداتهم، وها هو يروي عنهم النادرة الاجتماعية بعد أن مهد لها بالحديث عن طبيعة الواحة ويضعها في إطار أدبي راق، فيقول:
1: وسيوه أكبر الواحات وأجملها، تتفجر فيها عيون الماء العذب، وتنمو فيها الفاكهة اللذيذة، وأخصها أجود أنواع البلح في العالم، وتقع العين فيها على مناظر بديعة وعادات لأهلها غريبة. ومن هذه العادات أن المرأة إذا فقدت بعلها أمسكت عن الاستحمام 40 يوما، واحتجبت عن الأنظار يقدم لها الطعام من ثغرة في الباب، وإذا انقضت هذه المدة ذهبت تستحم عند بئر من الآبار، فتنكب كل إنسان عن المرور في طريقها، وسماها الناس غولة وتجنبوها لأنهم يعتقدون أنها تجلب النحس لكل من يقع نظره عليها في ذلك اليوم.

0: من خلال النص الذي تركه في رحلته إلى صحراء ليبيا، نرى أن أحمد محمد حسنين باشا قد بدأ منذ 18 من مارس وحتى 31 من مايو يكتب مذكراته اليومية خلافاً لعادته في مرحلة الانطلاق وفي النهاية.
1: يبدو أنه كان يمر في حالة نفسية صعبة تشبه الحالة اليائسة التي مر بها الكابتن سكوت في أيامه الأخيرة في صحراء من الجليد تحيط به من كل جانب في دائرة القطب الجنوبي قبل أن تودي به إلى الهلاك.
0: أما الفرق في حالة الرحالة المصري فهو أنه كان يتحلى بالإيمان العميق، وهو الذي دفعه إلى مواصلة الرحلة من دون أن يشغل نفسه بالعواقب، ولعل الشعر وحده قادر على التعبير عن بعض تلك الحالات، فلنستمع إليه وهو يردد بينه وبين نفسه.
2: غمرتني سكينة الكون حتى كنت أصغي إلى حديث السكون.

0: استطاع رحالتنا بفطنته وذكائه وحسن تدبيره، استطاع أن يستدرك الوقوع في الكثير من المخاطر بأن أقام صداقة حميمة مع السيد إدريس شيخ السنوسية، والتي اتخذت من واحة الكفرة حاضرة لها. هذه الصداقة قامت على المودة والصدق والاحترام المتبادل، فمهدت السبيل وأزالت كثيراً من العقبات.
1: لا تنسي أيضاً يا شيماء أن شخصية أحمد حسنان وبكل ما يمتاز به من غزارة العلم وكرم النفس واليد ورجاحة العقل والحكمة، إضافة إلى طيب المعشر وشدة الحزم، كل ذلك أسهم في نجاح هذه الرحلة الرائدة.
0: تحدثنا عن رحلة أحمد محمد حسنين باشا وعن شخصيته، لكننا لم نعرف مستمعينا حتى الآن من هو هذا الرحالة وأين ولد؟
1: قد تكون شخصيته الفريدة ورحلته المتميزة قد أنستنا التعريف عنه. على أي حال، رحالتنا هو أحمد محمد بن أحمد حسنين، ولد في القاهرة عام 1889 ومات فيها صريعا عندما صدمته سيارة إنجليزية عام 1946، وقد جاء في أعلام الزركلي أنه من رجال البلاط المصري وينعت بالرحالة.
0: حسبنا أن نتأمل المكانة التي بلغها أحمد حسنين بفضل هذه الرحلة، فليس أمرا نافلا أن يكتب أحمد شوقي وهو شاعر الملك وأمير الشعراء قصيدة مدح وإشادة، حتى يطلق عليه في نهايتها لقب ملك الصحارى في هيئة أسطورية كملوك الهنود الحمر، وذلك بقوله:
1: ولو جزتك الصحارى جئتنا ملكا من الملوك عليك الريش والودع.

0: وكانت قصيدة أحمد شوقي تحية للرحالة المصري المقدام أحمد محمد حسنان، ولنا ولأبياتها عودة في حلقة ثانية إذا سمح لنا الوقت بذلك. أما الآن فلن أطيل الحديث عن رحالتنا، لأن سماع وقراءة يومياته أهم من أي تعليق.
1: ويكفي أن نرافق الأعزاء المستمعين في هذه المغامرة التي ستأخذنا إلى البادية وما فيها من جمال وقساوة، ولنسمع معا ما يقوله في الصحراء في ديباجة الكتاب.
2: الصحراء ساحرة جذابة، إذا عرفتها تعلقت بها نفسك أبد الدهر، ولكن ليس من السهل أن تدرك سر سحرها ولا سبب خلابتها بكل ما تعرفه. إنها تناديك فينفذ نداؤها إلى صميم قلبك، وتدعوك فلا تلبث أن تشد الرحال إليها صاغرا، يسوقك الحنين وتدفعك الذكرى، وأية ذكرى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات، أهلا بكم. وزير الخارجية يقول أن 118 دولة انضمت لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والأردن يستضيف مؤتمر رفيع المستوى في كانون الأول المقبل لتحويلها إلى إجراءات عملية. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيواصل حشد الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ودعم حق الفلسطينيين في الحرية والسلام العادل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين. باكستان تعلن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، وصفتها بأنها تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها. قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في واشنطن اليوم وسط توترات مرتبطة بتايوان وإيران والمعادن النادرة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت منشأة شمال شرق أوكرانيا. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. الاقتصاد الأردني يسجل نمواً بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الحالي رغم تداعيات الصراع في المنطقة واضطرابات الطاقة والسياحة. وطقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب المناطق وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. ختام الموجز في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأ الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. مع قرب طي صفحة هذا الأسبوع

العملية بنهاية هذا اليوم. نفتح معكم نوافذنا لنطل منها على أبرز الملفات والثقافات التي تهمنا وتلامس تفاصيل الحياة اليومية بمساحة حرة للحوار، وعبر أثير هذا المنبر الذي نلتقي فيه مع نخبة من الضيوف والمبدعين لنقرب المسافات، فكونوا معنا. اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل لهذا اليوم، مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وهذه تحية الزملاء علم العبادي وعلا الجبور، ولكم مني كل المحبة. زين مروان بشابشة، صباح الخيرات.

0: صباح الخير من جديد، صباحكم أمل وطموح، وصباح الشباب الذين لديهم القدرة على أن يحولوا الفكرة إلى إنجاز والطموح إلى واقع. مستمعين الأعزاء، نحن اليوم نعيش بعالم التكنولوجيا، والذي هو ليس فقط وسائل للتواصل، بل أصبح لغة جديدة للحياة والعمل والتعلم وحتى المشاركة في صناعة القرار. والشباب الأردني الذي نتحدث عنه دائما، إنه طاقة المستقبل، اليوم بحاجة إلى مساحات جديدة تعبر عن أفكاره وتسمع صوته وتفتح أمامه أبوابا أوسع للحوار والتفاعل. من هنا نفتح اليوم نافذة على تجربة جديدة مع إطلاق الناطق الرقمي لمجلس الشباب حوارات المستقبل. ما الذي يقف خلف هذه الفكرة؟ ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الناطق الرقمي للشباب؟ هل نحن أمام وسيلة جديدة للتواصل فقط؟ أم أمام خطوة باتجاه تعزيز حضور الشباب في المشهد الرقمي وصناعة المستقبل؟ للحديث أكيد عن هذه التجربة، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عمران نسور، رئيس مجلس الشباب حوارات المستقبل. صباح الخيرات أستاذ عمران، يعطيك العافية.
1: صباح النور أستاذ زين، وأسعد الله صباح مستمعين الإذاعة الأردنية جميعا.
0: حياك الله. يعني بالبداية أستاذ عمران، حدثنا عن مجلس الشباب لحوارات المستقبل، ما الفكرة التي قام عليها؟ تفضل.
1: نعم، بداية أتقدم لك وللإذاعة الأردنية بجزيل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة هذه المساحة للحديث عن قضايا الشباب وتعزيز حضورهم في الحياة العامة، وسعيد جدا بأن أكون معكم هذا الصباح، وأتمنى أن يكون هذا الحوار خفيفا ومفيدا وقريبا من الشباب الأردني.
0: حياك الله.
1: بداية، مجلس الشباب لحوارات المستقبل هو مجلس شبابي جاء تجسيدا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم في تمكين الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الحياة العامة. والمجلس يعمل ضمن مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وأيضا حاصل على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة. نحن نؤمن أن الشباب هم شركاء في صناعة المستقبل، ولذلك نسعى من خلال المجلس إلى إيجاد مساحة حقيقية للشباب للحوار والتعبير والمشاركة وتمكينهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.

0: وأيضا الاجتماعية.
1: نعم.
0: وفكرة المجلس ببساطة تقوم على أن الشباب لا ينبغي أن يكونوا متلقين فقط، بل شركاء في الحوار وصناعة الأفكار والمبادرات التي ترتبط بمستقبلهم، مع الاعتماد الكبير على استغلال التكنولوجيا والرقمنة في عالم التمكين السياسي والحزبي للشباب الأردني، والعمل على توثيق اليوم السردية الأردنية بكل تفاصيلها ومساراتها بالتعاون مع العديد من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى اعتماد الأوراق النقاشية الملكية السامية ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري كمنهج عمل للمجلس.
1: نعم شهدنا
0: ومن
1: مؤخرا.
0: هنا
1: نعم
0: جاءت كلمة حوارات في اسم المجلس، لأننا نؤمن أن الحوار هو البداية الطبيعية لأي فكرة، وأن الاستماع إلى الشباب وفهم تطلعاتهم هو جزء أساسي من عملية التمكين.
1: نعم جميل. شهدنا مؤخرا إطلاق الناطق الرقمي باسم مجلس الشباب لحوارات المستقبل، ما الذي دفعكم إلى هذه الخطوة؟ أيضا ما الذي تعنيه للشباب؟
0: هذه الخطوة جاءت أولا من إدراكنا لحجم التطور التكنولوجي والرقمي الذي نشاهده اليوم، والتغيرات الكبيرة في طريقة وصول الشباب إلى المعلومات وتلقيهم للأخبار والمحتوى. ونحن في مجلس الشباب لا نريد أن تبقى بعيدين عن هذا التطور، بل نريد أن نكون جزءا منه. وقد تابعنا باهتمام تجربة الحكومة الأردنية في توظيف أدوات الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التواصل مع المواطنين وتقديم المعلومات بأسلوب مبسط ومباشر. ومن هنا جاءت لدينا الفكرة، لماذا لا يكون لمجلس الشباب لحوارات المستقبل ناطق رقمي ويخاطب الشباب بلغتهم وبطريقة سهلة وبسيطة ومميزة؟ الهدف ليس استبدال الإنسان بالتكنولوجيا، وإنما استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان. نريد أن تكون الرسالة أسرع والمعلومة أوضح والتواصل أقرب إلى الشباب، وأن يشعر الشاب أن المجلس موجود معه على المنصات التي يستخدمها وفي الوقت الذي يحتاج فيه إلى المعلومة.
1: جميل. يعني في هذا الإطار البعض يقول أن الشباب لديهم وسائل تواصل اجتماعي ومنصات رقمية، ما الإضافة التي سيقدمها الناطق الرقمي؟
0: صحيح أن الشباب اليوم يمتلكون أدوات التواصل، لكن السؤال الحقيقي ليس هل يمتلك الشباب منصات؟ السؤال هو كيف نستخدم هذه المنصات بطريقة أكثر فاعلية؟ الناطق الرقمي اليوم بالنسبة لنا ليس مجرد وسيلة لنشر أخبار المجلس أو إعادة نشر ما هو موجود أصلا. نحن نريد أن يكون نافذة شبابية مبسطة ننقل من خلالها نشاطات المجلس، ونعرف الشباب ببرامجها ومشاريعها، ونوضح للأفكار أفكارها ومبادراتها بطريقة سهلة، ونقرب المعلومة من الجيل إلى الجيل الجديد.
1: جميل. إلى أين تريدون أن تصل التجربة، تجربة الناطق الرقمي؟ هل هي مجرد تجربة إعلامية أم أنها جزء من رؤية أكبر للمجلس؟
0: بالتأكيد هي جزء من رؤية أكبر. نحن لا ننظر إلى الناطق الرقمي باعتباره مشروعا منفصلا عن عمل المجلس، وإنما باعتباره أحد الأدوات التي نطور من خلالها منظومة التواصل مع الشباب. نريد أن نواكب المستقبل من موقع الفاعل لا من موقع الملتقي. واليوم العالم يتجه بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاتصال الرقمي، والأردن أيضا يعمل على تطوير منظومته الرقمية والاستفادة من هذه التقنيات في مختلف المجالات. لذلك نحن في مجلس الشباب لحوارات المستقبل نريد أن نقول للشباب نحن معكم في المستقبل، ونستخدم أدوات المستقبل للوصول إليكم.
1: جميل.
0: والرسالة التي نريد إيصالها ببساطة، إذا كان الشباب هم مستقبل الأردن، فمن الطبيعي أن يكون الحوار معهم أيضا بلغة المستقبل وأدواته.
1: جميل، يعني الشباب مش بس مجرد فئة عمرية بنحكي عنها في المناسبات، هم طاقة وفكر وإبداع وصوت لازم يكون حاضر في كل مساحات أو مساحة من مساحات التطور.
0: نعم.
1: أكيد، والتكنولوجيا إذا استخدمناها بالشكل الصحيح هي جسر بين الفكرة وصاحب القرار والطموح والفرصة وبين الشباب والمجتمع.

0: مستمعينا الأحبة، في هذه النافذة نطل على مساحة واسعة من التنوع الثقافي والهوية العربية الجامعة، عندما يلتقي الفن والتراث ويتعانق الفلكلور الفلسطيني والمصري والأردني مع أهازيج اليمن والعراق والسودان وشمال إفريقيا. ندرك أن الثقافة هي الجسر الأقوى لتجسير المسافات وتقريب الشعوب. فتحت رعاية سعادة النائب الدكتور وليد المصري، أطلقت جمعية الزرقاء للتراث والثقافة مؤخرا فعاليات ملتقى الجاليات العربية في موسمها الخامس. ملتقى يجمع شمل العروض التراثية والفن التشكيلي والشعر والحرف اليدوية لعدد كبير من الدول العربية الشقيقة. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحدث الثقافي البارز ورسالته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عقل قدح، رئيس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة، مدير ملتقى الجاليات العربية. صباح الخيرات أستاذ عقل، يعطيك العافية.
1: صباح الأنوار أستاذتنا، الله يعطيك الصحة والعافية ولجمهورنا الحبيب في الإذاعة.
0: الله يسعدكم يا رب. يعني بالوصول إلى الموسم الخامس من ملتقى الجاليات العربية، أكيد بعكس استمرارية لافتة، السؤال المطروح ما الذي يضيفه هذا الموسم تحديدا حتى لا يقع الملتقى في فخ التكرار والمهرجانات الروتينية؟ تفضل.
1: أول شيء احترام وتقدير لكم. الرتابة هي موجودة إن كان عصرنا أدمغتنا أو لا، لكن نحن نحاول أن نخرج من الدائرة المغلقة. مهرجان الجاليات العربية هو عبارة عن تلاقي أرواح، تلاقي قلوب، تلاقي مجتمعات، إبراز التراث والهوية لكل هذه البلاد.
0: جميل، كيف استطعتم جمع كل هذا التنوع في مكان واحد في ظل الظروف والتحديات الراهنة بالمنطقة؟
1: أول حاجة العلاقات العامة والعلاقات الشخصية مع الإخوان في الجاليات العربية في بلدنا الحبيب الأردن. إحنا منوصل رسالة جلالة الملك بالمحبة والسلام لجميع الدول العربية والإسلامية. القومية العربية هي قومية أردنية نحن نفتخر بها. جلالة الملك دائما يتطلع إلى الاندماج مع الإخوة العرب في جميع البلدان. الأردن هي حاضنة وحاضرة لجميع المجتمعات العربية، بل تساعد على التآخي، لأن مبدأنا المهاجرين والأنصار، نحن بلد الأنصار لكل البلاد العربية.
0: جميل، يتخلل الملتقى أستاذ عقل فن تشكيلي وعروض فلكلورية، وصلات تراثية، شعر، حرف يدوية وأغاني شعبية. ما الأيقونة الأساسية، أو خلينا نحكي الفقرة الأساسية التي تراهنون عليها في هذا الموسم للفت انتباه الجمهور؟
1: بصراحة احنا عملنا رقم قياسي عربي بأكبر معرض فن تشكيلي في تاريخ الوطن العربي، وهذا يسجل للفنانين المشاركين 250 فنان تشكيلي في هذا المكان ومتواجدين في نفس المكان بروح وقلب واحدة، همهم العروبة والأخوة العربية، عروبتنا تجمعنا. هذا كان عنوان المعرض الكبير، 250 فنان تشكيلي في المركز الثقافي الملكي. اكتظت القاعات، جميع قاعات المركز الثقافي الملكي، في قاعة الباليه، قاعة المعارض، في المسرح الرئيسي، في قاعة المؤتمرات، ضج المركز الثقافي الملكي بعدد الحضور الكبير الذي فاق 1500 شخص.
0: ما شاء الله.
1: يعني كان

0: كان حدث كبير.
1: جميل. يعني في هذا الإطار هل الرسالة كانت تتعدى العروض الفنية إلى تعزيز روابط اقتصادية واجتماعية برأيك؟
0: هي العلاقات العامة كما ذكرت سابقا، العلاقات العامة مفيدة للبلاد العربية ومفيدة إلنا إحنا كأردن لتسويق الاقتصاد، لتسويق الرياضة، لتسويق الثقافة، لتسويق كل الإبداعات في جميع المجالات.
1: جميل. يعني جمعية الزرقاء للتراث والثقافة هي المحرك لهذا الحدث، ما هي أكثر الصعوبات التي واجهتكم في إدارة حدث بهذا الحجم بضم ممثلين عن 12 دولة عربية أو أكثر؟
0: تقريبا احنا 14 دولة عربية اللي شاركوا فعليا، وفي مشاركات كانت بسيطة من بعض الدول العربية مثل موريتانيا، جيبوتي، الصومال، كانت فعالياتهم خفيفة، يعني في ناس كانت حضور فقط لا غير. الصعوبة في إيجاد المبدعين العرب الموجودين على أرض الأردن، كانت صعبة جدا إنك تروح على الجالية الصومالية تلاقي مثلا شاعر، كاتب، فنان، كانت صعبة جدا علينا، لكن البحث المطول من الأخت إسراء جمل ومن الفنانة التشكيلية هيام خروب اللي ساعدونا على إخراج المعرض، على إخراج الفن التشكيلي، على إخراج الشعراء بأجمل صورة.
1: جميل.
0: الثقافة الأردنية للعلم، ونحن الآن أنا الآن في المركز الثقافي الملكي وتحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، تم افتتاح الآن معرض الكتاب الدولي الآن ونحن في هذه اللحظة.
1: جميل.
0: بضيف الشرف الوزير السوري، وزير الثقافة السوري، مندوبا عن جلالة الملك وزير الثقافة الأردني الذي نوجه له كل التحيات.
1: الله يقويكم. أستاذ عقل، كيف يستطيع ملتقى الجاليات إعادة تقديم التراث العربي للجيل الجديد بطريقة عصرية ومحفزة تنمي لديهم القدرة أو الاعتزاز بالهوية العربية؟
0: نعم، كانت رسالة جميلة. عملنا معرض للتراث الأردني، معرض التراث الفلسطيني، معرض التراث المصري، معرض التراث السوداني واليمني، بديش أذكر الأسماء اللي كانوا معنا. حكينا حكاية كل ثوب، حكينا حكاية كل تطريزة، حكينا حكاية الثوب الأردني، كيف أصبح رمزا وهوية أردنية. تكلمنا عن التطريز الفلسطيني، الثوب اللبناني، الثوب المصري والسوري. كانت علاقة الثوب مع الحضور علاقة حميمية جدا، علاقة الأم والابن، إنه كيف أمك كانت تعاني لما كانت تطرز الثوب، أبوك كيف كان يجيب الأغراض التراثية والفلكلورية اللي كانوا يشوفوها بأعينهم. حطينا لهم الصورة أمامهم والكل ابتسم والكل فرح لهذا الموروث اللي لهم تاريخ فيه.
1: طبعا يعني نعم،
0: هم ناقلين للتاريخ أصبحوا.
1: صحيح. الثقافة تبدأ أكيد من التراث ولا تنتهي عند حدوده. أنا بدي أشكر تواصلك معنا، الله يقويكم دائما، كل التوفيق أيضا لجمعية الزرقاء للتراث والثقافة والقائمين على هذا الملتقى المميز. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا للتواصل.
0: أنا بشكرك أستاذتنا اللي دائما أنت يعني بتحطينا في الواجهة، وشكرا شكرا كثير لإلك ولإذاعتنا الحبيبة. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: فيك. يعطيك ألف عافية.
0: كل الاحترام.
1: يا هلا.

مستمعينا الأحبة، تخصص العديد من الهيئات والمنظمات الصحية العالمية أواخر شهر أيلول من كل عام وتحديداً 24 أيلول للتدوين والتوعية بأمراض سرطان الرئة والأورام المختلفة. تستهدف هذه الحملات زيادة الوعي العام بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة وتسليط الضوء على عوامل الخطر وفي مقدمتها التدخين وتلوث البيئة، إضافة إلى دعم المرضى وعائلاتهم والتعريف بأحدث التطورات العلاجية التي تساهم في تحسين جودة حياة المصابين ورفع معدلات الشفاء. الله يحمي الجميع يا رب ويبعد عنا كل مرض.

أهلا بكم مستمعينا من جديد في وقت أصبحت فيه المنافسة على الوظائف أكبر وسوق العمل يتغير بسرعة. لم يعد السؤال فقط أين توجد فرصة العمل، بل أصبح السؤال الأهم كيف أستطيع أن أصنع فرصتي بنفسي؟ الشباب اليوم يمتلكون أفكار وطموحات وقدرة كبيرة على الابتكار، لكن الانتقال من الفكرة إلى المشروع يحتاج إلى معرفة وتخطيط وإصرار، إلى جانب بيئة داعمة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم المشاريع قابلة للاستمرار. وفي نوافذ اليوم رح نتحدث عن الشباب وريادة الأعمال ولماذا ننتظر الفرصة بدل من أن نحاول أن نصنعها، وما الذي يحتاجه الشاب اليوم حتى يحول فكرته إلى مشروع حقيقي. للحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذ مراد الخوالدة، مختص بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والتنمية المحلية.

يا يسعد صباحك أستاذ مراد. صباح الخير أستاذ مراد. رح نتواصل مستمعينا مع الأستاذ مراد ونرجع نكون معكم على الهواء.

ومكملين معكم مستمعينا، وللحديث أكثر عن ريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب بدل من انتظارها راح يكون معنا الأستاذ مراد الخوالدة، مختص بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والتنمية المحلية. يسعد صباحك أستاذ مراد. صباح الخير أستاذ مراد. يبدو أنه هناك في مشكلة بالاتصال بالأستاذ مراد، رح نحاول نتواصل مع الأستاذ مراد ونكمل معكم.

0: يسعد صباحك أستاذ مراد. يا هلا فيك. بداية أستاذ مراد، ما الذي نعنيه بريادة الأعمال، وهل أصبحت اليوم خيار حقيقي أمام الشباب أم إنها ما زالت تفهم على إنها مشروع خاص؟
1: بالبداية شكرا للاستضافة،
0: يا هلا
1: جدا بوجودي معك. اليوم إذا بنحكي عن ريادة الأعمال اليوم مباشرة هي البث
0: مشروع خاص. أستاذ مراد يمكن في مشكلة بالصوت.
1: أحسن.
0: هيك
1: أحسن. بحكي بجوز اليوم بشكل عام إذا نطلع على ريادة الأعمال يتم ربطها مباشرة بفتح مشروع خاص.
0: نعم.
1: بس بشكل عام من خلال شغلنا وخبرتنا مع الشباب هي نموذج لشكل الحياة الشاب اليوم. كيف اليوم السيستم العام اللي بيعيش فيه الشاب، نظرته للأمور، قراءته للواقع، اطلاع على كل التفاصيل الموجودة حاليا. ممكن جدا اليوم يكون موظف موجود في وظيفته هو شخص ريادي. فالأسهل اليوم إنه نعتمد فكرة ريادة الأعمال كجزء من حياة الشاب بكل تفاصيلها. بس اليوم جزء الأصعب بحكم جزء التجارب اللي صارت اليوم اللي هي فتح مشروع خاص. هي بشكل عام ريادة الأعمال هي كيف أنت اليوم تقرأ الواقع، تطلع على المشاكل، بتحاول توجد لها حلول بطريقة بتساعد المجتمع الموجود حواليك، وبتساعدك اليوم أنت حتى يكون عندك بصمة مختلفة. وأكيد هي من خلال يعني تراكم الخبرات والمعرفة بتصير أوضح ويصير الأثر اللي لها مباشر. بس بنفس الوقت مهم جدا اليوم حتى لكل حدا بسمعنا، هي ريادة الأعمال مش الطريق يعني المختصر للنجاح.
0: نعم.
1: هي طريق صعب بحتاج تجربة، بحتاج مثابرة أكثر لحتى يعطينا نتائج أفضل. هي مش الخيار الأسهل اليوم زي ما بشاع بجوز مجتمعنا المحلي، لا.
0: نعم.
1: هي خيار صعب وبده جهود وبده تعب وبده تحضير أصلا. بس أبسط ما يمكن أنه تكون أنت اليوم ريادي بمكانك.
0: نعم.
1: بنظرتك للأمور، بمساعدتك بكل هالتفاصيل، وبعد ذلك ممكن تطلع كيف تفتح مشروعك الخاص وتحط فيه بصمتك اللي هي الاجتماعية أو حتى الابتكارية لحتى يتوسع مشروعك ويكون هو مكان لفرص عمل أكبر للشباب.
0: نعم، يمكن بعض الشباب ينتظر الوظيفة بدل من صناعة الفرصة. برأيك أستاذ مراد، هل السبب هو الخوف من الفشل أو نقص الخبرة أو تمويل أو يمكن حتى غياب التوجيه؟

0: الاستقرار جزء من الاسباب اللي حكيتيها، هي الاسباب الرئيسيه فعلا. بس اليوم السبب الاكبر اللي الكل بيحكي فيه على مستوى الشباب والمجتمع اللي هو نقص التمويل. بس اذا بنطلع ما قبل نقص التمويل، مهم جدا اليوم الشاب يكون صادق نبرته حال اليوم.
1: نعم.
0: فكره الخبره والمهارات اللي انت بنيتها لحتى تكون جاهز، لانه اليوم حتى من يملك راس المال يطلع دائما على الاجهز.
1: نعم.
0: سواء شاب عنده فكره مكتمل من ناحيه الخبرات والامور، فمهم جدا اليوم نطلع.
1: نعم.
0: بنفس الوقت عشان نكون واقعيين، فكره الفشل والنظره الاجتماعيه، صعب نطلع اليوم من نظامنا الاجتماعي في الاردن. اليوم فكره الخوف من الفشل هي جزء بيسيطر من تحركنا كنا كشباب اليوم في المجتمع.
1: نعم.
0: نحاول ننجح بس بنفس الوقت في عين على الفشل، لانه المجتمع بطريقه او باخرى ما راح يكون هو المساعد الاكبر في حاله الفشل، بس اكيد راح يكون هو على اول خطوه نجاح راح تشوف الدعم الاجتماعي الموجود. فهاي العمليه الفاصله بين اول خطوه النجاح والخوف من الفشل هي بجوز الدائره اللي اغلب شبابنا موجودين فيها. بس مهم جدا اليوم عشان نقدر نتجاوز ثقافه الخوف من الفشل، اذا بقدر اسميها ثقافه، لانه بحكم تزايد الظروف الاقتصاديه الصعبه، انتظار الشباب اكثر، غياب حتى النماذج الناجحه اليوم اجتماعيا، بتحس بطريقه او باخرى انه والله بتزيد اكثر.
1: نعم.
0: مهم جدا اليوم نحاول ناخذ الخطوات الاولى في الموضوع، نستفيد من
1: كيف تتحول الفكره الى مشروع. يعني شو الخطوات الاولى اللي يجب انه يبدا فيها اي شاب؟
0: يعني اليوم الخيار الاسهل اللي بروح عليه الكل انه والله كيف بدي اسجل مشروعي، كيف بدي انقل اليوم من صفه فكره لمشروع مسجل. بس بحكم شغلنا اليوم مع الشباب والمشاريع، هي مش دائما الخطوه الاولى ولا حتى بجوز الخطوه الثانيه. اليوم الاهم تعمل التجربه الاولى زي ما بنسميها للفكره، هل الفكره هي واقعيه بتحل مشكله؟
1: نعم.
0: لانه ما دام في مشكله وقدرت توجد له حل كشاب اليوم ريادي، ممكن يتحول مشروعك اليوم لنجاح محلي، ممكن ياخذ خطوات اكثر على المستوى الاقليمي او حتى على المستوى العالمي. الخطوه الاولى اليوم عشان احول الفكره لمشروع، اعمل لها اللي هي التجربه الاولى، اتاكد فعليا هل هي مشكله موجوده تحتاج لحل. هاي التجربه الاولى او الخطوه الاولى. بعد هيك مهم جدا اليوم ابني خبراتي ومعارفي. اليوم انا كشاب اليوم ببني مشروعي، مهم جدا تكون مهاراتك متوافقه مع الفكره، تكون انت حدا كل الوقت في تحديث مستمر على مستوى المعلومات والبيانات والدورات التدريبيه. بجوز احنا محظوظين جدا اليوم في الاردن بحكم السياسه الرياديه اللي تشتغل عليها وزاره الاقتصاد الرقمي، جلال سيدنا وسمو ولي العهد، التوجيهات المستمره في مجال رياده الاعمال. فكل الفرص اليوم كل القطاعات تطلع على رياده الاعمال كفرصه، يعني الشغل على مستويات من كل القطاعات. ومهم جدا اليوم شبابنا يطلعوا على كل هالمحيط الموجود كفرصه عشان يقدر يبدا، لانه تكامل هالجهود كلها هو اللي ممكن يسهل الطريق. بس الدور الاكبر اكيد على الشباب اللي هو راح ياخذ خطوته الاولى تجاه مشروع ريادي.
1: نعم. نتحدث ايضا استاذ مراد عن الفشل برياده الاعمال، كيف يتعامل الشاب مع تجربه المشروع اللي لم ينجح؟
0: هو استاذ اليوم يعني الفشل هو جزء من حياتنا ككل، يعني النجاح هو مش الطريق اللي بيمشي فيه الجميع.
1: نعم.
0: جزء من حياتنا وتراكم خبراتنا مبني على خلينا نسميه بجوز عدم النجاح، لانه تعطينا اليوم مع كلمه الفشل باخذنا لجوانب سلبيه. بس كل حدا اليوم دخل فينا بخبرات معينه بتجارب، حتى عدم نجاحك هو كان جزء من هاي الخبرات التراكميه في مسار حياتنا.
1: نعم.
0: حتى الناس اللي نجحوا اليوم في جوانب كبيره من حياتهم كانت تعتمد على تجارب غير ناجحه. اليوم مهم جدا الشاب اللي هو يعني الايمان بامكانياتك وقدراتك، تطلع على المحيط الموجود اليوم كفرص، تحاول تعمل بيناتهم توازن. مهم جدا تطلع على النماذج الناجحه، لانه كثير جدا اليوم نشوف نماذج موجوده بس بجوز التركيز الاعلامي عليها طار على المستوى الاجتماعي صعب. فمهم جدا اليوم كشاب ريادي عشان تقدر تستمر تطلع على المحيط الموجود حواليك، القصه النجاح الموجوده. والاهم يعني من وجهه نظري، حتى لو كان في عدم نجاح في الخطوات الاولى، فهي خبره تبني عليها بترجع مره ثانيه، فتراكم التجارب تعطيك تجربه انضج في مراحل متقدمه، تعطيك بعد افضل خلال المراحل اللي بعدها.
1: نعم.
0: ما نطلع اليوم على عدم النجاح. نعم. هو نهايه القصه، لا هو جزء من القصه لحتى توصل في يوم وتنبسط في النجاح اللي عملته. مهم جدا يكون في نظره كامله على كل المسار اللي انت فيه، في تراكمات ناجحه وغير ناجحه هي اللي راح تعطيك بالنهايه النجاح الكامل.
1: نعم. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فتح ابواب جديده امام الشباب. نتحدث ايضا استاذ مراد عن المشاريع اللي يمكن انها تنشا من التحولات الرقميه الحاليه.
0: صحيح. يعني

0: جزء زي ما حكيت أستاذ علا، اليوم التسارع الكبير في إطار التكنولوجيا اليوم تم استحداث فرص جديدة، وفي نفس الوقت احنا بنحكي عن التوسع، بنحكي عن فرص، وفي نفس الوقت في مشاكل. المشاكل هي الفرص الحقيقية للشباب الرياديين، كيف ممكن يحولوا هاي المشاكل لفرص لهم في مشاريع ريادية. فحتى وجود الذكاء الصناعي اليوم، بنحكي التجارة الإلكترونية، تسويق رقمي، تطوير المحتوى، كل هاي التفاصيل اليوم بالتوازي مع الذكاء الصناعي هي فرص اليوم لشبابنا. ومهم جدا حتى نظرتك اليوم لمشروعك الريادي تكون هي بالتوازن بين التطور التكنولوجي الموجود اللي توظفه اليوم حتى يختصر عليك الطريق، يكون أسهل، يخفض عليك حتى فكرة التكاليف في بداية المشروع. ومهم جدا نتعامل مع كل هاي الإطار العام، وهي فرص اليوم موجودة عندي. بس نعم. كمان برجع حكي مرة ثانية، هي اجتهاد شخصي، مهم جدا الشاب يطلع عليها كمرحلة مهمة من مساره الريادي، بناء قدرات المستمر. لأنه صعب جدا اليوم أحكي في مشروع بحاول أطور فيه على الإطار الوطني وحتى على الإطار الإقليمي وأنا بعيد جدا عن موضوع اللي هو التراكم المعرفي في إطار التكنولوجيا والذكاء الصناعي. فمهم جدا يعطيها أهمية حتى من بداية مشروعه.
1: نعم، رسالة منك أستاذ مراد لكل شاب لديه فكرة لكنه ما زال ينتظر الوقت المناسب. الخطوة الأولى اللي ممكن أنه يبدأ فيها اليوم بدل من أنه يبقى في دائرة الانتظار.
0: يعني مهم جدا اليوم نبدأ فكرة الانتظار، يعني أنسب وقت للبداية هو الآن حتى مش بعد شوي. ومهم جدا نطلع أنه الآن هي أنسب وقت ممكن أبدأ فيه، لأنه اليوم حجم يعني التوجيهات الموجودة اليوم على الإطار الوطني والمحلي كلها فرص اليوم تساعدنا عشان أبدأ. استثمار في حالك مستوى التعليم والدورات التدريبية اللي توفرها المؤسسات هي كمان فرصة. معرفتك المحلية، اليوم كل شاب موجود فينا في مكان هو أدرى بالاحتياجات المحلية وهو ممكن يبني عليها مشروع.
1: نعم.
0: أنا نصيحتي دائما للجميع أنه البداية المثالية هي الآن. التراكم اللي بتبنيه خلال المسار هو رصيد حيبنيك راح يساعدك تطلع بأفضل النتائج، بس فكرة الانتظار هي أبداً مش حل، لأنه حتى على مستوى العالم اليوم نحكي عن فرص العمل مش بأحسن حالاتها، الوضع الاقتصادي مش بأحسن حالاته. واحدة من الفرص اليوم موجودة قدام شبابنا اللي هي تبدأ في مشروعات ريادي، يعني ما ممكن يكون على الإطار المحلي فقط، ممكن تتوسع فيها على الإطار الوطني، على الإطار العالمي، ونطلع حوالينا كثير اليوم نماذج. بس الفكرة اليوم نأخذ الموضوع في جدية، نعطيه الصبر الكامل، ونستفيد من كل زي ما حكيت الظروف المهيئة عنا حاليا. وإحنا واحدة من الدول اللي على مستوى الإقليم حجم الاهتمام حتى على مستوى الرسمي الحكومي القطاع الخاص يعني مختلف جدا ويساعد. بس الفكرة اليوم هي بشبابنا كيف اليوم بدأ وضغط الأمور بجدية وينطلق في رحلته زي خلينا نحكيها الريادية لحتى يطلع بأحسن نتائج.
1: نعم، أنا سعيدة بالحديث معك أستاذ مراد الخوالدة، مختص بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والتنمية المحلية. شكرا لك.
0: العفو، العفو. شكرا جميعا.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا اليوم عن موضوع جدا مهم عند الأم والطفل، وهو الانتقائية في الطعام. قد تكون جزء طبيعي من مرحلة النمو، وخصوصا عندما يبدأ الطفل برفض أطعمة كان يتناولها سابقا أو يصر على أنواع محددة من الطعام. لكن السؤال الأهم، متى تكون هذه الانتقائية مرحلة طبيعية وستمر، ومتى تتحول إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل ومتابعة؟ في نوافذ اليوم نقترب من عالم الطفل وعلاقته بالطعام، لنعرف أسباب الانتقائية الغذائية وكيف يتعامل معها الأهل دون ضغط أو صراع، ومتى تستدعي الحالة استشارة مختص. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة منار الشوابكة، رئيس اختصاص طب الأطفال في وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتورة.
1: أهلا
0: فيك. بداية دكتورة، نتحدث عن المقصود بالانتقائية الغذائية عند الأطفال، هل تختلف عن مجرد رفض الطفل لوجبة أو نوع معين من الطعام؟
1: طبعا هلا الانتقائية الغذائية بتعني أنه الطفل بتقبل عدد محدود من الأطعمة،
0: نعم،
1: وبرفض أنه يجرب أنواع جديدة، وبضل خلص يفضل أنه هذا الطعام يأكل بشكل متكرر. هذا بيختلف عن أنه الطفل بيرفض يجرب وجبة أو ما بيحبها. هذا إشي طبيعي، إنه في أطفال مثلا هذا النوع من الأكل ما حبه، ما عجبه طعمه،
0: نعم،
1: تختلف عنها.
0: المرحلة العمرية دكتورة اللي يكثر فيها رفض الأطعمة أو تفضيل أصناف محددة؟
1: هلأ بالعادة الأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة، يعني بين عمر 2 إلى 5 سنين، هون بدو هم يقرروا يتحكموا شو بحب شو ما بحب. بناء على هذا العمر يصير الطفل يميز أنا بحب هذا الأكل أو ما بحبه، بدي أجربه أو ما بجربه. فإحنا بنشوف الانتقائية أكثر شيء بين عمر 2 إلى 5 سنين.
0: طبعا الدكتورة، السبب بيكون نفسي أو سلوكي أو مرتبط بمرحلة النمو بهذا العمر؟
1: لا، هو إحنا يعني نحكي عنه ملتي فاكتوريال، يعني أسباب متعددة. بالعادة بيكون جزء طبيعي من فترة النمو، إنه بهاي الفترة الطفل بصير بده ياخذ قرارات، يجرب أشياء معينة، فبصير يحكي أشياء لا للأكل هذا أنا ما بدي أجربه، أنا ما حبيته. بيقدر يتخذ قرار نتيجة إنه قوام الأكل عجبه، ريحته ما عجبته، لونه ما عجبه، شكله ما عجبه. برضو كمان إحنا ما ننسى طريقة تعامل الأهل مع الأكل، إنه كيف بوجهه هذا الطفل لحتى يقدر ياخذ قرار بالاكل، بصير يربطوه باشياء معينه. فالطفل هون بصير
0: مثل الضغط والتهديد والمقارنه بالاطفال الاخرين.
1: انا بصير يخاف ياخذ قرار، بصير او بربط هذا الاكل بانه انا اذا اكلت هذا الاكل معناته رح اخذ الاشي اللي بدي اياه.
0: طب دكتوره، اجبار الطفل على تناول هذا الطعام يزيد المشكله ام انه هو الحل؟
1: لا طبعا بيزيد المشكلة، بيصير تأثير عكسي، بيصير الطفل إنه يربط الأكل بالخوف أو أو بالصراخ، بيصير يقاوم الأكل. بالعكس هذا بيخليه على المدى البعيد رابط الطعام بنتيجة.
0: نعم، استخدام الحلويات والمكافآت دكتورة زي ما حكيتي قبل شوي لإطعام الطفل، كيف ممكن إنه هذا يأثر على علاقة الطفل بالطعام؟
1: هذا الحكي مرفوض، لأنه إحنا لما بنفهم الطفل إنه إذا أكلت مثلاً نوع معين من الأكل أنا بعطيك شوكولاتة، بصير يفهم إنه هذا الأكل معناته هذا الأكل النوع هذا مش سيء، هذا سيء، والشوكولاتة أو الحلو هذا إشي منيح، فبصير خلاص مربوط إنه أنا بدي أعمل إشي حتى أحصل على الحلو أو الأكل.
0: نعم. متى نحتاج دكتورة لتدخل الطبيب أو أخصائي التغذية أو يمكن الأخصائي النفسي؟ الحالات اللي تستدعي تقييم أوسع من مجرد طفل لا يحب الأكل.
1: هلا إحنا يعني زي ما حكينا إنه بالعادة الانتقائية هي جزء من تطور الطفل ونموه، وبكون إشي طبيعي. متى بتخاف الأم إذا بلش بطل الطفل يكسب وزن، أو صار في عنده وزنه ينزل، صار في عنده صعوبة بالبلع، اختناق متكرر،
0: نعم،
1: بيسترسل كتير، إمساك، إسهال شديد، إنه بصير حتى مثلا يخاف من نوع معين من الطعام نتيجة صدمة معينة زي إنه شريك بهذا النوع من الطعام، دايركت لازم الأهل يتوجهوا لطبيب أطفال حتى يقدر يساعدهم يحددوا شو هاي المشكلة ويلاقوا لها حل تدريجي.
0: نعم، نصائح منك دكتورة، كيف نجعل مائدة الطعام أكثر هدوء ونبني لدى الطفل علاقة صحية متوازنة بالطعام؟
1: هلا احنا يعني كلياتنا اهالي وكلنا بنشوف في بيتنا كيف اغلبنا بتعامل مع الاطفال، انه احنا بنصير نركض وراه، بصير زي عباره عن معركه، انت لازم تخلص صحنك، لازم يعني تاكل عشان اخليك تلعب او هيك، هذا الحكي مرفوض. لازم

0: يكون وقت الأكل هدوء، يكون في أوقات منظمة، إنه يكون في خلاص مواعيد محددة للأكل. نحاول ما نعطي كثير الأشياء اللي هي سناكس كثيرة زي الشوكولات العصير بين الأكل، حتى نخلي الطفل يتنظم شعوره بالجوع، ويكون كمان الأكل الأطفال بيقتدوا بالأهالي، فأنا بشوف أهلي كيف بيأكلوا، شو نوع الأكل اللي بيأكلوا، بصير يتعلموا منهم. يعني إذا الأكل ما كان يأكلوا الأكل الصحي والسليم حوالين أولادهم، ما رح يتعلم الطفل كيف ينظم حياته وأكله.
1: نعم، يعني أنا سعيدة بالحديث معك، وشكرا لك على هاي المعلومات القيمة. أنا بدي أشكرك الدكتورة منار الشوابكة، رئيس اختصاص طب الأطفال في وزارة الصحة، كل الشكر لك.
0: العفو،
1: يا هلا فيك.

ونصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ، إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة. تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل. من الهندسة الإذاعية الزميل شادي زيادين، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

موجز الثانية عشر ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسم مولادات. أهلا بكم. مندوبا عن سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، يشارك في جلسة بعنوان إعادة التأكيد على وعد السلام، توظيف ما نملكه من قوة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول أن 118 دولة انضمت لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والأردن يستضيف مؤتمرا رفيع المستوى في كانون الأول المقبل لتحويلها إلى إجراءات عملية. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيواصل حشد الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ودعم حق الفلسطينيين في الحريات والسلام العادل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين. باكستان تعلن عن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، وصفتها بأنها تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها. قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في واشنطن اليوم وسط توترات مرتبطة بتايوان، إيران والمعادن النادرة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت منشأة شمال شرقي أوكرانيا. محليا، وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2026-2027. الاقتصاد الأردني يسجل نموا بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الحالي رغم تداعيات الصراع في المنطقة واضطرابات الطاقة والسياحة. طقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب المناطق وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. ختام الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخن.

0: أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد محمود أبو غزلة، حاصل على الزمالة في الجراحة العامة ويعمل في مجال العناية بالقدم السكري في مستشفى الأمير حمزة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
1: مرحبا، الله يعطيكم العافية. حاب أشكرك أول شيء على الاستضافة الجميلة، ورح نبلش اليوم حديثنا عن القدم السكري.
0: رح نعرف أخواننا المستمعين بأهمية هذا الموضوع وليش سميت قدم سكرية والأثار اللي قد تنجم عن الإهمال بمثل هذه الحالات البسيطة.
1: 100% هو هدف دائما الأطباء أو اللي بيشتغلوا بالمجال الطبي. نعم. تعريف المريض شو يعني القدم السكري وكيف أسبابها وكيفية حدوثها وأسباب وكيفية الوقاية منها.
0: نعم.
1: والأشياء هلا في عنا أشياء جديدة كثير
0: أكيد في تطور الطبي.
1: نعم، في تطور بالعناية. كبير بالعناية بالقدم السكري من كل النواحي.
0: نعم.
1: راح نبلش اليوم حكينا عن إنه في بيانات أو دراسات عملتها لجنة القدم السكري أو اللي هي دائرة القدم السكري والعناية بالقدم السكري في الأردن، إنه في عنا إحنا نسبة القدم السكري بالأردن ما يقارب 20% هاي من عدد مرضى السكر اللي هم ما يقارب 1,500,000 مريض يعانون من السكري، في منهم
0: 20% من مرضى السكري
1: يعانون من القدم السكري. نعم،
0: قد تصل حالتهم
1: للبتر اللي هلا نسبة الخطر لديهم أو نسبة المرضى اللي ممكن يصير عليهم خطورة هم 17% الناس اللي ممكن
0: يعني من 20% 17% ممكن هذول.
1: نعم،
0: تتطور أمورهم للأسوأ.
1: نعم 100%. هلا بدنا نبلش بالقدم السكري، ليست مرض واحد إنما مجموعة من المشاكل اللي ممكن التي تصيب القدم السكري نتيجة تدخل عدة عوامل.
0: مثلا
1: وأهمها رح نحكي عن اعتلال العصب وأمراض الشرايين المحيطة ونقص التروية، تشوهات الميكانيكية للقدم، وفي شيء اسمه ارتفاع الضغط على مناطق معينة من القدم، ضعف التئام الجروح، العدوى، واضطرابات التحكم بالسكر واللي هي من أهم الأسباب الموجودة حاليا. والنتيجة قد تبدأ بشيء بسيط جدا مثل فقاعة أو خدش، ثم تتحول إلى قرحة، وبعد القرحة تتحول إلى التهاب عميق أو التهاب في العظم، قد تصل في بعض الحالات إلى البتر. ولهذا فإن الفكرة الأساسية في القدم السكري هي اكتشاف القدم العالي قبل ظهور القرحة ومنع القرحة قبل حدوثها وعلاجها.
0: القدم العالي، مش ما المقصود بالقدم العالي؟
1: يعني أنه تكون نسبة الخطورة للمريض
0: العالي، الخطورة
1: عالي الخطورة. اللي هي بيسموها العالي أو اللي هي عالية الخطورة، إحنا نحاول نكتشفها قبل ما تصير حتى.
0: يعني الأعراض اللي ممكن تظهر على أي قدم، خاصة المرضى اللي عندهم سكري، نعرف شو الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى أنه هنا نستوقف لحتى نمنع المضاعفات.
1: طيب هلا القدم السكري حكينا مش سبب واحد، إلها عدة أسباب.
0: نعم.
1: ممكن تكون أول شيء
0: حكينا اعتلال عصبي شرييني، ضغط.
1: نعم، وعدوى والضغط والتحميل الميكانيكي اللي هي الناس أصلا بالعادة بتهمله.
0: كيف؟
1: هو يعتبر واحد من الأسباب اللي ممكن اللي هي هذا مهم جدا، لأنه فقدان الإحساس يجعل المريض يشعر بالضغط أو الجرح بينما يستمر بالمشي والتحميل على المنطقة نفسها. أوكي.
0: واضح لنا هذه تحميل ميكانيكي، يعني واحد عنده مشكلة بلشت برجله شوي.
1: نعم، هلا المريض اللي عنده سكري بيكون عنده اعتلال بالأعصاب، فما راح يشعر بالقدم، فراح يظل يحمل على المنطقة نفسها، وهذا اللود أو اللي هو البرشر بوينت بيسموها أو مناطق الضغط،
0: نقاط الضغط
1: راح تزيد مشاكل
0: من
1: وحدوث القرحة اللي هي أخطر من القدم نفسها. اللي هي القدم السكري تعتبر قدم سكري، لما بتحكي عن قرحة معناته المريض بلش بالقدم السكري، صارت أموره للأسوأ. هلا التحميل الميكانيكي إحنا يعني بالعادة المريض ما بشعر إنه والله كل وزنه على الرجل، في ناس لما تشعر بوجع مثلا مع الوقفة المستمرة بتلاقي خففت اللود عليها، أما مريض السكر راح يظل ماشي، راح يظل أموره ماشي، راح يظل يوقف عليها لفترات طويلة لأنه ما في إحساس. يعني
0: هنا مع الجرح.
1: نعم.
0: يتراجع الإحساس بالألم والإحساس العصبي،
1: الاعتلال العصبي،
0: الاعتلال العصبي الطرفي
1: أو اللي هي النهايات العصبية، تلب النهايات العصبية،
0: يعني المريض ما راح يشعر لا بألم ولا بخدرار ولا بإرهاق ولا إشي،
1: 100%
0: فبيحملها أكثر من اللازم.
1: نعم 100%.
0: نعم.
1: هلا بنحكي عن الاعتلال العصبي السكري، يعني الاعتلال يؤدي إلى فقدان الإحساس واللي هو الإحساس الوقائي، يعني المريض قد يفقد الإحساس بالألم والحرارة والضغط والجروح الصغيرة والاحتكاك. المريض يشتري حذاء جديد وضيق فيحدث الاحتكاك في إصبع القدم، يعني بتلاقيه اشترى حذاء

0: مش شاعر انه والله ضيق على رجله، لانه ما في احساس اصلا، بلبس وبيضل يصير فريكشن اللي هي الاحتكاك بالقدم، وهذا بولد عنا اللي هي القرحه وبدايه الالتهابات اللي بتصير
1: بدايه المشاكل.
0: نعم 100%.
1: هذا يعني لما بصير عنده تراجع، بس مش اكيد مش اي سكري بوصل لدرجه الفقدان الاعتلال العصبي الطرفي.
0: لا هلا اللي هو السكر الغير مسيطر عليه، وبالعاده مرضى يعني بيكون معهم كوموربيديتي، امراض ثانيه مثل مشاكل الكليه، الضغط، السكري، هاي كلها اشياء بتساعد انه المريض يوصل لمرحله انه والله في عندك
1: اعتلال عصبي طرفي.
0: لما يكون السيطره عليه،
1: لما يكون عندنا اعتلال عصبي طرفي، نقطه تحول مهمه في حياه المريض، على ايش لازم نركز؟
0: هلا قبل ما نحكي على ايش بدنا نركز، بدنا نحكي عن اشياء ثانيه اللي هي عوامل الخطورة للقدم قبل الاعتلال، لأنه بالأول وبالآخر أنا راح أرجع عليهم نقطة نقطة ونناقشهم مع بعض.
1: أوكي.
0: هل العوامل الخطورة للقدم؟ السكري، فقدان الإحساس،
1: نعم.
0: وجود قرحة سابقة أو البتر السابق،
1: نعم.
0: أوكي. تشوهات القدم، وضعف الرؤية، صعوبة الحصول، صعوبة الوصول إلى الرعاية،
1: نعم.
0: والتدخين، وسوء التحكم بالسكري، وحكينا مرضى السكر وخصوصا المرحلة المتقدمة، أو إنه المريض يلبس حذاء غير مناسب، المشي حافيا، تاريخ سابق للعدوى، هاي من أهم الأشياء اللي كمان بتلعب دور.
1: تساعد على
0: نعم
1: يعني
0: على
1: المشي الحافي.
0: المشي الحافي لأنه إن المريض ما عنده إحساس، فبتلاقي
1: فممكن
0: يسبب يصير عند المريض بداية القدم السكري.
1: يعني يدعس له على شيء صلب، على
0: نعم
1: على
0: ما
1: ينجرح
0: بالعادة. ما بشعر ممكن يدعس على زجاجة، على حجر، فما يشعر المريض، وتدخل برجل وضلها لفترة طويلة وهو مش شاعر، إلا لما بيجيك مراحل متطورة.
1: هاي بتجيك هيك حالات؟
0: نعم بيجينا، وأجانا كثير حالات زي هيك،
1: إنه بيجي مريض جرحه مفتوح ومش حاسس ومش حاكي ومش شاكي.
0: أجانا حالات كثير زي هيك، إنه المريض بس لما وصلت إنه طلع ريحة للرجل بلش المريض إيش يجي على المستشفى، ولا هي أصلاً يعني ما كان حاس بالمرة، غير الأهل لما صاروا يشموا ولا ريحة للقدم صار
1: يجي.
0: نعم 100%. وعشان هيك إحنا بنسميها يعني السكر أو عدم الإحساس أو اللي هو بسببه السكر من أسوأ الأشياء للمريض. ممكن يصير عنده بيرن أو حرق ما يشعر فيه بالمرة، ممكن يصير عنده
1: خاصة بالشتوية.
0: نعم 100%.
1: بالصوب اللي بدفع الصوبة،
0: عشان هيك ننصح دائما المرضى إنهم يلبسوا جربان قطنية إذا صار حرق للرجل، طوالي بشعر من ريحة القطن مش من ريحة رجله. هاي من الأشياء اللي إحنا لازم نركز فيها يعني لقدام على
1: يعني
0: هذا
1: نصيحة
0: الموضوع.
1: إنه ينحرقوا الجربات تشعر بريحة
0: رجل. نعم.
1: لأنه رجلك ممكن تنحرق،
0: تعتبر زي ألارم يعني للمريض إنه
1: مؤشر.
0: أنت والله هاي رجلك
1: نعم.
0: سوري قاعدة بتدخل بحرق.
1: نعم.
0: طيب هلا في الفحص القدم، إحنا شو يعني فحص القدم؟
1: شو معنى فحص القدم؟
0: فحص القدم في عليه عدة نقاط. اللي هم أول إشي الفحص السنوي، كل مريض سكر يجب أن يخضع على الأقل على أي فحص قدم شامل مرة واحدة سنوية على الأقل. هلا شو بنفحص بالرجل؟
1: شو بالضبط يعني شو الفحص السنوي للقدم الدوري؟ الفحص الدوري.
0: نعم.
1: كل سنة مرة، وشو عليش بترقب؟
0: هلا هذا الفحص السنوي في فحوصات اللي هي بسموها الفحص اللي بقوم فيه المريض، اللي هو أول إشي بلش بالجلد، نبحث عن الجروح، التشققات، الفقاعات الحمراء والاحمرار والتورم والحرارة والفطريات والتقرحات ومناطق الضغط.
1: نعم.
0: وتغيير لون الجلد. ثانيا بعد فحص الجلد بنتأكد على الأظافر، بنطلع على الأظافر، سمك الأظافر، جروح حول الأظافر أو اللي هي فطريات الأظافر، ويجب الحذر من القيام المريض بنفسه بقص الجلد أو إزالة الزوائد بآلة حادة. هلا احنا ما بننصح دائما مرضى السكر إن هم يقصوا أظافر الرجلين أو اللي هي إزالة الزوائد، لأنه ممكن يجور على حاله، احنا زي ما بنسميها يعني ممكن يعمل لحاله
1: ممكن يجرح
0: حاله. نعم 100%.
1: طب شو بتنصح يعني وين يقص أظافر؟
0: في
1: شو يعمل؟
0: يعني في مراكز مختصة للعناية بالقدم السكري.
1: صح.
0: نعم 100%. بقدر أنا والله سوري كل ما يصير عندي أي مشكلة صغيرة ألجأ لهم طوالي، ما أضل أستنى لما أكبر مشكلة وأروح. هلا بقدر أعلم الأهل يعني
1: لا في صالونات بتعتني بالقدم.
0: نعم العناية بالقدم
1: تنصح فيهم.
0: نعم.
1: خاصة اللي عندهم.
0: نعم.
1: سكري تنصح فيهم.
0: نعم لأنه هذولا بيكون أندر رجل، بيكون خبرة، وبنفس الوقت بيكون عارف شو بده يقص، فهمت علي؟ مش أي إشي. ومرضى السكر أي جرح ممكن يصير لجرح كبير، وهذا اللي بيخوفنا من مرضى السكر.
1: الجرح البسيط ممكن,
0: نعم
1: ممكن يكون
0: يكبر.
1: مؤذي ويؤدي إلى مشاكل.
0: نعم. هلا إحنا حكينا فحص الجلد وفحص الأظافر، في عنا إيش اسمه الفحص العصبي، يعني من أهم الاختبارات اللي هي بتأكد على إنه أنت بعد ما عندك فقدان حسي وقائي. وفي إيش اسمه الفحص العصبي.
1: نعم.
0: أوكي. اللي هو ممكن نتأكد من حرارة القدم.
1: يعني العصبي له علاقة بالتخطيط ولا له علاقة بإشي ثاني؟
0: في اللي هو فحص نهايات العصبية. من إشي اسمه temperature vibration

0: الضغط
1: وتاتش
0: والحراره
1: نعم
0: واللمس.
1: واللمس هذول الاشياء اللي هم
0: هذول يعني
1: ضمن
0: طبيب
1: الفحص العصبي.
0: الطبيب ممكن يقيمه او الممرض.
1: هذول بالعاده لهم مختصين، ومنهم اللي هم اطباء العنايه بالجروح والقدم السكري، زائد اطباء الشرايين ممكن يقوموا بهاي الشغله.
0: نعم، الاوعيه الدمويه.
1: نعم 100%.

0: عندنا لقدام ممكن المريض كمان يهتم فيها، اللي هي فحص الأوعية. طيب هلا الفحص الوعائي بيعتمد على البلس
1: بالضبط.
0: بالنهايات القدم، اللي هو ممكن يكون عندنا كمان لون القدم وحرارة القدم. في فحوصات شاملة أو الفحوصات الثانية مش الكل بيعملها، بيعملها الناس اللي عندهم خطورة عالية اللي هي القدم السكري A B I، وعندك TBI ودوبلر ألتراساوند وتو برشر.
1: فحوصات خاصة
0: نعم، للناس اللي عندهم
1: للأوعية
0: خطورة
1: الدموية.
0: عالية، فأنا هذول الفحوصات بسويهن بعد طبعا ما أكون مسوي دوبلر. يعني هاي الأشياء بتدل إن والله في عندي نقص تروي بالشرايين، أوكي،
1: الصور الخاصة التلفزيونية للأوعية الدموية،
0: للأوعية
1: نعم.
0: الدموية. هلا في حكينا عن إشي ثاني، يعني اللي هي تشوهات القدم. تشوهات القدم من الأشياء اللي المريض بيغفل عنها، بيجيك فكر حاله بس قدم سكري لحالها. حكينا السكر إنه مش السبب بس الوحيد اللي هو بيسوي عندك التهاب أو بيسوي عندك قدم سكر. في تشوهات القدم اللي هي إشي اسمه شاركوت فوت، وفي إشي اسمه كلوتو أو اللي هم
1: هذا تشوهات
0: القدم
1: القدم،
0: المطرقة بسموها،
1: هذه التشوهات تحدث
0: نتيجة
1: مش عنده من أول
0: نعم
1: تشوهات،
0: بتكون تشوهات موجودة من زمان من الضغط الميكانيكي أو التحميل على الرجل.
1: بسبب النقص التروي ونقص العصبي
0: إلها أسباب متعددة، وبالأغلب اللي هي بتكون مشكلة بالنهايات العصبية، اللي هي
1: نعم،
0: أغلب السبب اللي
1: يعني
0: حكينا
1: تجد
0: عنه.
1: المفصل تغير
0: المفصل
1: شكله،
0: تغير
1: تشوه
0: كشكل وبطل كمفصل، بطل له وظيفة،
1: وبطل
0: يعني
1: وظيفته.
0: فقد وظيفته، صار عندك مجرد إنه والله أنت بس مجرد إنه موجود الرجل بس، لا تحريك ولا يمين ولا شمال، لأنه يعني ببلش
1: ضعف
0: التلف.
1: مع تيبس
0: نعم، تيبس وتلف،
1: وتشوه
0: وبصير
1: وتضخامة
0: عندك
1: بصير
0: نعم
1: هناك.
0: ضخامة بسموها المطرقة، اللي هي قدم المطرقة، لأنه ضخم الرجل، وبصير زي سبونج أو زي
1: سفنج،
0: سفنجة.
1: صح.
0: يعني المريض رجله بتصير قابل إنه أي دعسة قوية أو أي ضربة ممكن تكسر الرجل.
1: تكسر وبصير هش.
0: نعم، وبتسوي التهابات متكررة عند المرضى اللي زي هيك. هلا بنحكي عن شاركوت فوت أو اللي هي قدم المطرقة، اللي هي سببها بيكون اعتلال عصبي شديد يمكن أن يحدث ويسبب لنا التهاب بالمفصل العصبي.
1: نعم،
0: وقد نجد، يعني عشان أنا أستدل إنه والله أنا عندي قدم المطرقة أو عند المريض، في تورم بالرجل، ارتفاع في حرارة الرجل، احمرار، تغير شكل القدم، وانهيار القوس. القوس اللي هي الاناتوميكال لاند مارك
1: اللي هو
0: للرجل،
1: التبسط،
0: التبسط. نعم 100%.
1: نعم.
0: والمشكلة إنه المريض قد لا يشعر بالألم الشديد بسبب الاعتلال العصبي. يعني بنرجع بالأول والآخر بنقول إنه
1: يعني عنده
0: الاعتلال،
1: مشاكل عظيمة ولكن ما بيشعر
0: نعم
1: بالألم،
0: مية
1: يعني
0: بالمية
1: شخص ثاني لو عنده الإحساس كويس كان
0: أول أو
1: بتوجع.
0: أول ما أول ما بصير معه طوال بصير عنده الوجع. عشان هيك بنقول دائما إنه الاعتلال العصبي عند مرضى السكر هو السبب للقدم السكري.
1: نعم،
0: هلا متى كيف بدي أصنف أنا المرضى إنه والله خطورتهم؟ يعني في إشي اسمه تصنيف خطورة المرضى. يمكن
1: كيف
0: علميا
1: تصنف؟
0: تقسيم المرضى إلى لو ريسك أو اللي هو بسيط الخطورة، مودريت ريسك، والهاي ريسك
1: يعني المتوسط ضعيف والمتوسط
0: الضعيف والمتوسط
1: والشديد.
0: والشديد. هلا بالنسبة للضعيف لا يوجد فقدان إحساس وفي ولا يوجد تشوهات، هذا بالنسبة للبسيط. هلا بالنسبة للمتوسط فقدان الإحساس، تشوهات، هاي بعتبره متوسط.
1: نعم،
0: بالنسبة للمريض الهاي ريسك، قرحة سابقة، بتر،
1: يعني
0: زائد وجود
1: العالي
0: تشوه.
1: الخطورة صار هنا وصلنا مرحلة لا عودة أعتقد.
0: نعم 100% اللي هي هاي ريسك بالأول وبالآخر. طيب هلا احنا بدنا نحكي، يعني حكينا عن الاسباب اللي بتسبب القدم السكري وشو الميكانيزم او بسموها اليات حدوث القدم السكري. رح نحكي اليوم عن الوقاية، وهي اهم جزء من المحاضرة.
1: يعني بصراحة احنا بهمنا كثير انه يعني انت اسلوبك ما شاء الله عليك، فعلا كأنك بمحاضرة علمية ومستعد.
0: كلك زي
1: دكتور، بدي نعيد شوي قبل ما نصل لسبل الوقاية. هلا القدم السكرية ممكن تكون عند ناس مش سكريين،
0: نعم،
1: كيف؟
0: هلا حكينا انه إلها عدة اسباب، اللي هي نقص التروية
1: بالضبط. يعني احيانا بعرف انه نقص التروية، احنا دائما بجيب حلقاتنا عن التدخين،
0: مية
1: واكيد
0: بالمية.
1: انت راح تلمح عن هذا
0: نعم
1: الموضوع
0: مية
1: بشكل،
0: بالمية
1: سواء قدم سكري من السكري او قدم سكري لما
0: أو
1: بتكون
0: غير
1: قدم
0: مرضى السكر.
1: او
0: نعم
1: غير مرض السكري بيسموها قدم سكري على
0: نعم
1: الجهتين،
0: تعتبر على الجهتين قدم
1: يعني اذا
0: سكري.
1: كان سببها وعائي او اصابة او جروح كمان سكرية تعتبر.
0: هلا تصنف لها تصنيف مع لها تصنيف
1: بالضبط، انا
0: ثاني.
1: حابب نحكي عن التصنيف.
0: نعم، هلا بالنسبة للتصنيف القدم السكري راح يكون انه انا الاغلب راح يجي مع مرضى السكر،
1: نعم.
0: إذا بدي أقول إنه والله هذا مريض ما عنده سكري بس عنده قدم سكري، ممكن لأنه أنا ممكن يصير عندي
1: نقص تروية،
0: نقص تروية الضغط الميكانيكي
1: عصاب
0: أو احتلال العصبي، فبتسمى تصنف من ضمن مرضى السكر.
1: بس أنا حبيت التصنيف، نعم، إنه من يعني أي خلل في القدم
0: بيسألونا إياه.

0: مرضى، وعشان هيك من جوا بقول لك انا ما عندي سكري دكتور، بس عندي قدم
1: انا
0: سكري.
1: هذا مشان اتصل
0: نعم، مية
1: لاخواننا
0: بالمية
1: المستمعين، انه لما بنحكي قدم سكري مش شرط يكون عندك انت مرض السكري
0: مية بالمية
1: ومش مسيطر عليه لحتى تكون عندك، ممكن تكون تدخين، ممكن اوعيه دمويه، ممكن اصابات،
0: صحيح.
1: ممكن اهمال، ممكن اي جروح ونقص مناعه.
0: نعم،
1: تمام.
0: هلا بالعادة يعني زي ما تفضلت، نقص المناعة واحد من الأشياء اللي بسبب لك بزيد نسبة حدوث القدم السكري، لأنه
1: نعم
0: أنت حتى لما يصير عندي التهاب بالقدم، حكينا واحد من الأشياء اللي بتمنع التئام الجروح، اللي يكون مريض مش مسيطر على سكره أو عنده أمراض مناعية. زائد الإشي اللي بجوز ما طرقنا إله كثير، التدخين. يعني من الأشياء اللي دائما احنا بنحذر المرضى منهم، إنه صديقي والله لازم ما تدخن، لازم تخفف الدخان.
1: طيب شو
0: يعني الدخان واحد من الأشياء اللي بيلعب دور بمشاكل الأوعية الدموية، يعني بيعمل لي تلف للشرايين أو نهايات الشرايين موجودة بالقدم، وهذا اللي بيخلي المريض يتطور حالته أكثر وأكثر.
1: بقول لك التدخين بيأثر على الرئتين، بيأثر على بس، فتصور انه يوصل
0: التدخين يعني في مواد سامة تطلق على الشرايين، بتأثر على التركيب الداخلي للشريان، فبتلاقي والله مريض صار عنده تضيقات بالنهايات أو النهايات الطرفية للشرايين، وهذا اللي بيخلي المريض إنه والله أموره تسوء وتصير أسوأ. وبالعادة إحنا بعد يعني في عمليات بنسويها أو إجراءات لنتأكد إنه الأوعية الدموية منيحة، بتلاقي مرات إنه والله في عندي تكلسات مع العمر بتصير داخل الشرايين، وفي تشوهات داخل الشرايين أو اللي هي يعني شبه انسداد بالأوعية الدموية أو بالشرايين. واحد من أسبابها
1: واضح
0: بيكون
1: انه
0: الدخان،
1: الدخان
0: يعني يعتبر سبب مهم من أسباب
1: بكل
0: القدم
1: امر،
0: السكر
1: بكل الامراض.
0: لأغلب الأمراض الموجودة
1: تصور
0: بالجسم.
1: الوجع اذا موجوع عندك الم مفصل او وجع ديسك، التدخين بزيده،
0: نعم 100%، لأنه بيهيج.
1: واللي بده يدخل عملية بقول له وقف الدخان اسبوع اسبوعين قبل ما تدخل لحتى يلتئم جرحك. تصور
0: احنا بالعادة احنا كجراحين بننصح المرضى من 4 ل 8 أسابيع يوقف دخانه، بالعادة 8 أسابيع اللي هي الفترة
1: ليش؟
0: المناسبة، لأنه بنظف جسمه من مادة النيكوتين موجودة أول إشي، برجع للجسم إنه أنا إذا فتحت له جروح بده يلتئم بسرعة، تعافي بيكون أحسن المريض،
1: تصور
0: يعني الريكفري
1: يعني
0: بسموها، تعافي بتكون أحسن بالنسبة للمريض الغير مدخن وبالنسبة للمريض
1: اللي بتوقف،
0: اللي بتوقف
1: ما دام
0: الدخان من ثمان
1: توقف كم
0: أسابيع.
1: اسبوع يا اخي خلي فرصة يتركه.
0: والله يعني مش الكل بيقدر يترك الدخان مرة واحدة، احنا ما بنقدرش نجبر المريض، بنقول له
1: احنا ما
0: خفف
1: بدنا
0: يعني.
1: نجبره بس هو
0: نعم
1: يجبر نفسه.
0: نعم هي بالأول وبالآخر
1: ما هو
0: العلاج بإيد
1: هو اللي
0: المريض،
1: بيعاني.
0: مش بإيد الدكتور. الدكتور راح يتدخل بنسبة 85%، بس اللي بيظل إن هذول النسب الثانية ال 15%، أو أقول لك اعتبر إنه 50% من الدكتور و50% من المريض،
1: صح
0: لأنه حكينا في أشياء كثير بتعتمد على اللايف ستايل تبع المريض،
1: بالضبط،
0: منها التدخين،
1: الراحة،
0: الأحذية، الراحة، السيطرة على السكر ومن
1: صح
0: أهمها والسيطرة على أمراض ثانية. في مرضى بعد فترة بيبطل يأخذ الأدوية لعلاج الأمراض الثانية، لما بقول لك خلص أنا أوريدي أموري طيبة فما في داعي.
1: صح
0: نعم
1: تصور للأسف. طيب هسه احنا لما حكينا انه الأعراض اللي بتكون عند القدم السكري ليس عند السكريين تختلف بسيط ولا نفس الصورة؟
0: هلا في اختلاف بسيط، يعني بتلاقيه
1: بس انت تتعامل معه
0: كقدم
1: كمريض.
0: سكري يعني مش راح والله مش راح أميز
1: طب
0: بين
1: قبل ما نصل الوقاية خلينا نحكي شوي عن سبل العلاج، ولا نحكي شوي عن الوقاية بعدين سبل العلاج؟
0: هلا. احنا يعني اليوم محاضرتنا الأهم فيها اللي هي الوقاية،
1: نعم دكتور
0: هلا راح
1: تفضل.
0: نبلش بالوقاية اللي هي أهم جزء من كلامنا اليوم أو من اللي احنا بنحكي فيه
1: من اللقاء
0: من اللقاء. يعني طبعا أنا معك ما بقدرش لقاء أحسن من كل هاي الأشياء، بس الوقاية راح تكون بالنسبة لمريض السكر أهم إشي.
1: نعم
0: يعني أنا ما بدي يصير عنده قرحة وأصير أعالج فيه، أنا بدي قبل ما تصير القرحة أبلش إنه ما يصير عنده قرحة.
1: نعم
0: فراح نبلش بفحص القدم اليومي. إيش يعني فحص القدم اليومي؟
1: نعم هاي نركز عليها، الفحص
0: نعم،
1: اليومي
0: هلا
1: ماذا
0: بالنسبة
1: يعني؟
0: لمريض السكر راح يفحص باطن القدم بين الأصابع، الكعب والأظافر، وأي منطقة احمرار وضغط، وإذا كان لا يستطيع رؤية باطن رجل يستخدم المرآة أو يطلب من أحد أفراد الأسرة. عشان هيك
1: اللي عنده
0: نعم، عشان هيك دائما بنقول لك أفراد الأسرة أو
1: الأهل
0: الأسرة أو
1: بيساعدوا،
0: الأهل بيساعدوا المريض بنسبة كبيرة.
1: يعني طلعوا على شكل القدم
0: نعم 100%، في تغيير ولا ما فيش تغيير، في
1: في
0: احمرار،
1: ورم في
0: في
1: احمرار في
0: ورم، مريضك والله بلش عنده فقاعات أو خدوش، حتى لو خدش زي ما حكينا أول إشي إنه مرات مريض بيجيك بجرح كبير وهو مش عارف عن حاله.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها.

0: لها: حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة برنامج صحتك بالدنيا. يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد محمود أبو غزلة، حاصل على الزمالة في الجراحة العامة ويعمل في مجال العناية بالقدم السكري في مستشفى الأمير حمزة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. للأسف أنا بسمع حولنا بقول لك والله طلع عنده جرح ومش عارف.
2: نعم 100%، يعني بتلاقيها جرح عميق. أنا ما بقدر أميز كمريض سكر، لأنه أنا ممكن يكون وزني عالي ما أقدر أطلع سوري على رجلي،
1: صح.
2: أو ممكن يكون عندي مشاكل بالنظر اللي هي
1: من آثار السكر.
2: فإحنا كل إشي مربوط اللي هي المشكلة الرئيسية للسكر، السيطرة
1: قلنا
2: على السكر.
1: الأهل لهم دور في اكتشاف،
2: نعم.
1: والمساعدة على الاكتشاف.
2: نعم، والأهل راح يكون لهم يعني لهم هدف بالوقاية،
1: دور
2: بالوقاية ودور بالعلاج بعد ما أنت تطلع
1: متابعة
2: من المستشفى،
1: العلاج
2: اللي هي المتابعة بيسموها.
1: نعم نعم.
2: هلا في
1: طيب غيره
2: اللي هو الحذاء، حكينا عن الحذاء إنه المريض اللي هو من الأسباب الضغط الميكانيكي،
1: نعم،
2: لا القدم ممكن يكون الحذاء، يعني الحذاء يجب أن يكون مريح مناسب للمقاس، واسع من الأمام، غير ضاغط على الأصابع، دون حواف داخلية تسبب الاحتكاك، مناسب لشكل القدم، ويجب عدم الاعتماد على الإحساس بالألم لتحديد الحذاء المناسب، لأن المريض المصاب بالاعتلال العصبي قد لا يشعر بالضغط.
1: تعرف دكتور، يعني احنا انا كطبيب تأهيل دائما عندي قاعده، وبيجينا مرضى سواء عندهم وجع ديسك ولا عندهم جلطات دماغيه ولا عندهم شلل اي نوع،

0: بتطلع دائما على حذائه، ودائما المبدأ هو الحذاء المريح وليس الحذاء الجميل.
1: 100%.
0: بس إذا حذاء جميل وحذاء مريح إحنا هذا المبتغى،
1: أحسن وأحسن
0: أحسن وأحسن، ولكن أن يكون مريح وما شرط يكون جديد.
1: صحيح.
0: يعني الحذاء مرضى السكريين المفروض أن ينتبهوا، ما يشتري جديد رايح مشوار ولا مسافر، ممكن يصاب فيه، بسموه حذاء بصيبه.
1: نعم.
0: البصيبة هو نكشاتها البسيطة، الجروح البسيطة اللي بالعادية بتروح الاحمرار.
1: صحيح.
0: وهي بتبلش هون الكارثة.
1: صحيح. يعني احنا حكينا ببلش من اشي بسيط وبكبر لإشي بوصل للبتر، وهذا ما بدنا اياه، احنا ما بدنا يوصل حتى للاحمرار مريض.
0: نعم.
1: طيب هلا في حكينا بعد الحيضه في شيء اسمه ممنوع المشي حافيا. ليش يعني ممنوع المشي حافيا حتى داخل المنزل؟
0: نعم.
1: في شيء اسمه المسمار العظم او مسمار اللحم.
0: اللحم
1: ممكن ينتج عنه قدم سكري. في شيء اسمه انه يدخل برجل المريض قطعه زجاجيه او جسم حاد بدون ما يعرف المريض.
0: نرجع
1: بنحكي انه والله نعم في ناس انا اجوني صار له تقريبا 3 أشهر بيعاني من قدم سكري، صورنا طلع في عنده إبرة داخل الرجل اللي هي إبرة الخياطة العادية،
0: صوره مش حاس
1: وهو مش حاس. وهاي كثير يعني الناس بجوز ما بتنتبه لأنه ممكن يكون في عندي جسم غريب، لأنه أنا التهابي ما بطيب رغم أني بأخذ مضاد وبعتني برجلي، بس في مشكلة. فأنا دائما بدور على السبب الرئيسي وبعالجه، ما ببلش والله عالج والله عندي مشكلة مبيني علي بعالجها، لا أنا بعالج السبب الرئيسي، بدور على الأسباب اللي حكيناهم أول شيء اللي هم ممكن تؤدي للقدم وببلش عالجهم.
0: نعم.
1: واحد منهم الأجسام الغريبة اللي ممكن تدخل القدم.
0: نعم.
1: طيب حكينا عن الحذاء وحكينا عن المشي حافيا.
0: نعم.
1: شو اسمه العناية بالأظافر؟
0: هاي الوقاية.
1: نعم.
0: مهمة خاصة الأظافر كثير.
1: نعم.
0: سبب الجروح بيكون، بس في طريقة لقص الأظافر.
1: قص الأظافر نعم. هلا في العناية بالأظافر اللي هي القص بشكل مستقيم نسبيا
0: للقدم.
1: نعم.
0: بينما قص الأظافر باليد يختلف،
1: إشي طبيعي،
0: قوس على شكل
1: قوسي 100%.
0: هون بده يكون مستقيم، يعني الإحفاف
1: عشان ما أجور على الجلد الموجود بالأظفر،
0: يعني الاطراف ما تركزوا عليها
1: 100%.
0: خليها شوي طويلة،
1: ما في داعي أقص الزوايد الموجودة
0: بالأطراف.
1: نعم.
0: القدم،
1: لأنه أنا بنتج عند ممكن ينتج عند التهاب صغير
0: نمو
1: صغير أو يعني يسبب لي التهاب كبير، فما في داعي أبلش فيهم، فبترك العناية بالأظافر لحد مختص إذا بدي
0: صح.
1: قص
0: أو حدا بالدار
1: أو حدا بالبيت. نعم.
0: يعني شوف متمكن دائما دكتور قديش مهم الواحد يعمل مغاطس لرجليه.
1: هلا بالنسبة للمغاطس احنا يعني هاي اشي رح نحكي عنه،
0: تلين الأظافر كمان.
1: نعم. هاي في ناس بستعمل ماء ساخن وهذا أكبر غلط كمان. هلا بالنسبة للمغاطس رح نستعمل مية دافئة تكون مع مادة مرطبة للجلد أو اللي هو اللي احنا بسموه شامبو للأرجل.
0: نعم.
1: يعني هذا بيخلي الجلد يظل نظيف وبعطي رطوبة للجلد، وبعد ما نخلص من كل هالموضوع هذا رح يتلين عند الإطفر. والإشي الثاني بعدين رح نستعمل كريمات اللي هي كريمات العناية بالبشرة، لأنه أي تشقق أو أي تسطح بالرجل ممكن يسبب لي قدم سكري. هلا في إشي إذا كان مريض عالي الخطورة ولديه ضعف في الرؤية والإحساس، الأفضل أن تتم العناية بالأظافر عن طريق مختص. هاي لازم نركز عليه. خلاص أنا إذا أنا شايف إنه مريضي عالي الخطورة رح أنصح أقول له أروح على مركز مختص أو على صالون زي ما تفضلت.
0: صح. يعني في تنظيف محترم وراقي والناس عندهم خبرة.
1: طيب هلا احنا حكينا انه الجلد واحد من الاشياء اللي ببلش لي بالتقرحات. انا اذا الجلد عندي ناشف راح يبلش عند المريض
0: كمان
1: كراكلز او اللي هي التصدعات او التشققات، فعشان هيك دائما انا بس بقول للمريض رطب الرجل عن طريق المرطبات.
0: يعني المرطبات المطريات، يعني الفازلين لوحده بكفي؟
1: الفازلين بكفي. يعني ما
0: زيت
1: الزيت يعني زيت بالعادة احنا هلا غالي ما بقدر اقول للمريض ولا احط رجل، بقى احنا مرطبات ولا هي الفازلين احسن للمريض.
0: طيب يعني اي شيء مطري ممتاز، مرطب.
1: نعم.
0: ممتاز،
1: بس ما تكون الترطيب زايد عن حاجته، يعني لانه راح يسبب لي بيئه رطبه
0: مناسبه
1: للفطريات
0: يعني
1: الاصابع. فاحنا بالعاده كل شيء
0: كل شيء ضمن الحدود،
1: ضمن الحدود، ما يكون لا كثير ولا قليل.
0: هاي يعني حكينا عن عن الامور الوقائيه بالقص الاظافر كثير مهم، الكريمات المطريه المرطبه، وشو ضل علينا كمان نحكي؟
1: هلا في بنحكي عن الحراره والحروق اللي هي حكينا المشكله الشتويه بسموه عند المرضى السكر.
0: صح صح.
1: هلا
0: يعني
1: من
0: خاصه اللي بيستخدموا الصوبات.
1: نعم. واحنا بالعادة انت بتقدرش تحكم الناس شو نوع الصوبه، في ناس استعملوا صوبه الغاز، في ناس صوبه الكاز، وفي ناس
0: بليس.
1: الحطب.
0: نعم.
1: وفي ناس الفاير بليس طبعا. هلا انا كمريض سكر ما عندي احساس يعني بالقدم أو بالنهايات العصبية، فراح أضطر إني أقرب رجلي كثير عشان أشعر بالحرارة
0: لأنه
1: لجسمي.
0: عنده شعور بالبرد كمان هو.
1: نعم 100%،
0: يعني حتى كونه أوعية دموية
1: في عنده نعم
0: نقص
1: مشاكل
0: سروية،
1: نقص سروية،
0: هو بردان بس مش عارف يدفع حاله.
1: والله باردة راح يقول لك أنا راح أقربها على المدفأة عشان تدفى. وهلا هذا واحد من الغلط اللي هو استخدام قربة الماء الساخن، وضع القدم أمام المدفأة، نقع القدم بالماء شديد الحرارة.
0: يعني ما
1: أظن
0: الشديد بس
1: يعني
0: الساخنة، الساخنة
1: الساخن، بس في ناس بتقول لك أنا بدي عشان أدفي رجلي.
0: نعم
1: فعلا أجانا حالات بيرن إنه والله بيكون المريض
0: حارق حاله من
1: حارق
0: المي
1: حاله من المية
0: أو من القرب الساخن،
1: أو القرب الساخن
0: يعني
1: طبعا.
0: مش حاط شيء عازل عن الجلد مباشرة.
1: نعم
0: يعني استعمل القرب ساخنة
1: بس
0: لفها
1: بشكل في مسافة نعم بين القدم وبين القرب. يعني بالعادة إحنا بنوصي
0: نعم.
1: إنه زي ما تفضلت يلف بشكير على القرب عشان ما يكون عليها ضغط مباشر،
0: صح،
1: اللي هو بسموه دايركت بريشر أو
0: نعم.
1: دايركت هيت أو الحرارة المباشرة. طيب هلا إذا بلشت القرحة هنا يبدأ العلاج الطبي الحقيقي، اللي هي يجب تقييم الجرح، الالتهاب والنقص التروي والإحساس والبرشار الميكانيكي أو التحميل أو الضغط الميكانيكي. هلا كيف بنقيم القرحة؟
0: يعني الجرح يعتبر قرحة؟
1: نعم يعتبر قرحة، في منها السطحي وفي منها العميق.
0: نعم.
1: هلا كيف تتقيم تقييم الجرحة؟ نسأل عن أين القرحة، وين سبب، وين مكانها، الحجم تبعها كثير بيهمني، والعمق تبعها، هل يوجد أنسجة ميتة وهل يوجد إفرازات، وإشي ثاني ممكن نطلع أنه والله في عنا التهاب، وفي إشي اسمه اللي هو ظهور العظم. يعني ظهور العظم بالجروح هذا من الأشياء
0: يعني
1: اللي
0: صار
1: سيئة.
0: احنا
1: وصلنا مرحلة متقدمة،
0: يعني الجلد والعضلات
1: راحوا
0: وصلنا للعظم،
1: فبلش عندك العظم. هلا في ظلت واحد اللي هي نقص التروي اللي حكينا عنها، يعني هاي كمان من الأشياء اللي بنهتم احنا فيها كأطباء ندور عليها انه فيش عندي نقص تروي.
0: نعم.
1: هلا في اشياء نتاكد انه القرحه مش واصل العظم عن طريق بروب تو بون تيست، بندخل اداه بتوصل لمنطقه القرحه بنشوف قد ايه المسافه بينها وبين نعم الجرح السطحي، هاي بتبين لي انه انا اموري راح تكون منيحه لقدام ولا لا، في عندي التهاب
0: هذا
1: العظم
0: مؤشر
1: ولا لا.
0: ايجابي او سلبي؟
1: هلا سلبي اذا وصل للعظم.
0: نعم
1: نعم اذا وصل للعظم معناته ما في طبقه تغطي العظم، فبصير عندك البون اكسبوز او
0: يعني بصير تعاملك انت مدخلك بالعلاج يختلف.
1: نعم بصير مختلف، وبصير بدي فحوصات اكثر، اللي هي فحوصات
0: مثل ايش؟ فحوصات
1: مثلا مثل الاكس راي او اللي هي
0: الاشعه
1: العاديه راح نعمل، بعدين ما بين معي راح اسوي شيء اسمه اضطر اعمل للام ار اي
0: رنين
1: تشخيصها. نعم الرنين تشخيصها ادق من الاشعه العاديه. هلا يعني راح نحكي عن شيء اسمه علاج القرحه، اذا والله بلشنا بالقرحه وحكينا اسباب وشو ممكن ادور بالقرحه، في شيء اسمه العلاج. يعني اذا كان عندي انسجه ميته راح ابلش بشيء اسمه ديبرايتمنت، طبعا بكون
0: التنظيف.
1: نعم بكون انا مستثني كل الاسباب الثانيه، اذا ما في عندي نقص تروي، اذا ما في شيء، اما اذا في عندي انسجه ميته لازم
0: بدك تقص وتشيل.
1: نعم لانه هاي مصدر للالتهاب طبعا.
0: يعني مشان يقدر يحل محله.
1: نعم
0: انسجه حيه
1: يسموها الجرانوليشن تيشو. الشيء الثاني اللي حكينا عنه اللي هو الاوفلودنج، تخفيف الضغط الميكانيكي على الرجل.
0: كيف
1: تخفيف الضغط الميكانيكي على الرجل؟ عن طريق استعمال الاحذيه،
0: الاحذيه الخاصه.
1: نعم لا
0: يعني
1: مرضى السكر
0: صار في عندنا اليوم حتى يفصل في مستشفى البشير قسم الاطراف الحذاء السكريين،
1: الاوف لودنج شوز بيسموه.
0: نعم
1: وهذا له انواع
0: الضغط
1: كثيره طبعا، يعني بيعتمد وين القرحه مكانها،
0: يعني
1: وين
0: الكعب ولا
1: بالكعب، في مقدمه الرجل بالمشط، في على الاجناب،
0: يعني بصير الضغط على جهه اخرى ولا
1: انا بحاول اوزع الضغط على كل الرجل، ما اوزع والله على منطقه معينه، هذا اسمه الاوف لودنج.
0: نعم
1: لو توزيع الضغط الميكانيكي على كل القدم
0: توزيع
1: مش على
0: الحمولة.
1: منطقه واحده. نعم اللي هي توزيع الحموله. في عنا الاشي الثاني اللي هو تقليل الضغط على اماكن القرحه كان عنها، في العنايه بالجروح والضمادات المناسبه.
0: نعم.
1: يعني مش كل حدا سوري على الكلمه يعني بيقدر يشتغل بالقدم السكري، لانه القدم السكري عالم كبير.
0: صح
1: يعني
0: بدها تخصص وبدها امانه،
1: تكون انت عارف. نعم 100% الامانه هاي لازم نحكي
0: صراحة
1: عنها،
0: لانه للاسف منتشره في بعض التصرفات الخاطئه من كوادر ليست متخصصه.
1: نعم
0: وتدخل في
1: متاهة المريض.
0: وتدخل في متاهة، وبالأخير يا ريت استغل
1: ما في أي نتيجة
0: وأخذ نتيجة.
1: أنا عندي نسبة عالية من هاي المشاكل، لأنه يعني بيجيني مريض بيقول لي دكتور أنا وصلت لمرحلة إنه أنا بطل معاي مصاري أدفع، فأنا لجأت
0: يعني خلينا أذكر أنه الدكتور أحمد محمود أبو غزلة هو متخصص في العناية بالقدم السكري في مستشفى نير حمزي. يعني هناك عندكم مركز، شو بسموه المركز؟
1: مركز العناية بالقدم السكري. طبعا
0: تستقبلوا مرضى من وين؟
1: كل جميع المرضى، كل
0: يحول
1: المرضى
0: لكم؟
1: يحول لنا من المستشفيات
0: الطرفية، إذا مش مباشرة من المستشفيات، مراكز صحية
1: والمراكز الصحية. ممكن المريض بس مجرد أنه سمع والله في عندك مركز العناية بالجروح والتقرحات رح يجي. طبعا احنا
0: طيب هاي الخدمه موجوده في مستشفى نير حمزي، موجوده في مستشفيات اخرى في وزاره الصحه؟
1: لا، موجوده بالمستشفيات اللي هي بسموها المستشفيات سنتر او المركزيه.
0: المركزيه
1: يعني الطرفيه في، بس مش يعني مش موجود المواد الموجوده.
0: قديش انتم تعتبروا مركز متقدم في العنايه بالقدم السكريه؟
1: هلا بقدر احكي انه احنا وصلنا لتقريبا 90% يعني نسبه العنايه بالقدم السكري، لانه احنا
0: كل الاجراءات المطلوبه بتقوموا فيها،
1: كل الاجراءات وكل الفحوصات الموجوده للقدم السكري موجوده عندنا.
0: والمواد غاليه،
1: موادنا اوريدي احنا يعني العطاءات تبعونا تكلفتهم عاليه، لان فعلا المواد غاليه، فعشان هيك احنا بنستعمل افضل دائما المريض، خاصه مستشفى الامير حمزه.
0: فرسالتنا اليوم لأخواننا المستمعين اللي بيعاني من قدم سكرية أنه يراجع مستشفى نير حمزة. عندكم ضغط كثير، أنا دخلت المركز وبصراحة يعني عندكم شغل كثير، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافي قلبك.
0: يعني عندكم كوادر تمريضية محترمة، أطباء،
1: في متابعات يعني،
0: وفي متابعات
1: اليومية زائد المتابعات حتى الأسبوعية. إحنا يعني لقدام إن شاء الله رح نفتح فرصة أنه يصير المريض بأي وقت يقدر يراجعك، مش إنه والله سوري أجي على الطوارئ أو على الدور. مرات في مرضى بقول لك أنا دكتور زهقت من الانتظار بدي أروح، فعشان هيك إن شاء الله لقدام بتكون أمور أحسن ورح نفتح مجال أكثر للمرضى.
0: يعني لأنه العناية المتأخرة مشكلة.
1: يعني إحنا حكينا أهم شيء العناية أو الوقاية قبل ما أنا أصير أهتم بالقرحة، أنا أعمل وقاية عشان ما أصير عندي.
0: يعني استشارات عادية قبل القدم السكري كمان موجودة،
1: لازم أصلا نصير. وحكينا أنه أنا واحد من الأشياء اللي أنا لازم أسويها أني دائما أطلع على القدم وأشوف إذا صار عندي أي مشكلة صغيرة أروح أراجع المختص، مش أي حدا.
0: صح، قبل ما يصير في جرح وقبل ما يصير في التهاب.
1: 100%.
0: طيب شو عندكم كمان، شو الأشياء اللي العلاج؟
1: إذا كان في عندي التهاب، واحد من الأشياء اللي لازم أعالجه يعني إذا في التهاب بالعظم أو التهاب بالقرحة نفسها اللي هي يعني جرح صار يطلع إفرازات، في علامات التهاب الجرح. وحكينا احنا إذا في نقص تروي لازم يقيم من قبل طبيب طبيب جراحة الأوعية والشرايين، وإذا في بده تدخل جراحي بيتدخل طبيب الشرايين. هلا بالنسبة للتدخل الشرايين ممكن يكون ثلاث أشياء، اللي هي العلاج التحفظ بيسمى عن طريق الأدوية، يعني أدوية تفتح الشرايين موجودة. في شيء اسمه التدخل عن طريق الأشعة التداخلية، الانجوبلاست.
0: والله لما مريت لعندكم كان الدكتور عاطف أبو طه متخصص
1: نعم. هلا في عنا يعني عدد كبير من أطباء اللي هم القسطرة أو الأشعة التداخلية، يعني
0: ممكن كمان يكون مفيدين.
1: نعم طرف، ما هو احنا القدم السكري راح تكون مالتي تاسك، أكثر من
0: يعني
1: دكتور واحد،
0: فريق متخصص،
1: فريق مختص راح
0: كل
1: يتكون،
0: كل واحد له جزئية،
1: راح يتكون من أطباء الجراحة، الأشعة التداخلية والشرايين والغدد الصماء والتغذية، اللي هي الأشياء اللي هي المجموعة
0: والتمريض
1: لازم
0: أكيد.
1: والتمريض طبعا ما ننسى دورهم، ما يعني نعم. دورهم كبير التمريض بالنسبة للعناية بالقدم السكري، فما راح ننسى دور أي حدا
0: ما شاء الله عليه.
1: طيب شو ظل عندنا كمان؟ بدنا نحكي عن السيطرة على السكر.
0: هلا بدنا نحكي معاملة كمريض كامل، مش بس قدم، يعني إذا عنده سكري كيف نحافظ عليه، كيف النصائح المهمة اللي لازم يسمعها.
1: نعم
0: أخوان المسلمين،
1: هلا يعني في نصائح كثير احنا حكينا، اللي هي أهمها الفحص المبكر للقدم والسيطرة على السكر
0: الدوري.
1: الفحص الدوري للقدم نعم، والسيطرة على السكر، واحد من هذولا العاملين بيلعبين دور كبير. زائد انه انا الدخان واحد من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تدهور
0: الحالي. نعم.
1: تدهور الحالي، يعني ما راح يكون والله الريكفري او اللي هي الشفاء زي المريض اللي ما بيدخن، راح تكون نسبة الشفاء عنده قليلة بالمقارنة مع المرضى اللي ما بيدخنوا.
0: صح.
1: اوكي، هلا في اشياء احنا بنحكي عن عدوية الرجل، او اللي هي ما راح نحكي عنها لانه هاي أشياء متقدمة، وما رح إن شاء الله ما رح ندخل بأشياء متقدمة.
0: نعم.
1: لأن إحنا مجرد وقاية. هلأ متى أنا بقدر أقول إنه مريض السكر صار عليه خطورة؟
0: لا، أول شيء قديش نسبة الشفاء؟ أنت حكيت إنه 20% عندهم قدم سكري، 17
1: ممكن يروحوا مع بتر. نعم،
0: هلا 17%
1: والنسبة
0: عالية.
1: نسبة عالية، عشان هيك احنا
0: انا كنت تسمعني 17% شفاء و3% بتر.
1: احنا على الموجود هلا يعني
0: للأسف.
1: الدراسات للاسف انه نسبة البتر صارت عالية، لانه ما في اهتمام بالقدم السكري، ولا سيطرة من قبل المريض ومن قبل الكادر الطبي. يعني بقدرش أقول لك والله المريض لحاله المذنب، المريض مش مذنب لحاله،
0: لا ما بده يسيطر على السكري، بده يسيطر على الأمراض الأخرى،
1: وعلى في أمراض ثانية عنده ممكن كمان تخلي المريض والله ما يقدر
0: يسيطر، ونعطيه سبل الراحة وأحذية مريحة.

0: وقاي يعني. طيب شو الخلاصة؟ احنا
1: الخلاصة
0: الوقت ظل معنا اقل من 5 دقائق، ما
1: أقل من 5 دقائق.
0: حاب تحكي لنا دكتور احمد؟
1: يعني إحنا حابين نحكي إنه الأسباب اللي حكيناهم ممكن يتعالجوا كلهم قابلين للعلاج.
0: نعم.
1: هلا في بنحكي عن الأشياء الجديدة الموجودة عندنا بالأردن، رح نحكي يعني بالنسبة لالتئام الجروح أو علاج القدم السكري، نعالج نقص التروية، نحاول نسيطر على السكر بسيطرة.
0: شو النصائح اللي بتعطى للمريض السكري؟
1: يعني بالعادة
0: لأنه
1: السيطرة على
0: بالنهاية
1: السكر، تخفيف الدخان، يراجع طبيب مختص إذا في عنده نقص تروية، يلبس الحذاء المناسب، هاي الأشياء اللي حكيناها
0: طب
1: أول شيء.
0: دكتور، يقال إنه مريض السكري حتى لو مسيطر على السكري ممكن يصير عنده التهاب أوعية دموية، يعني أعصاب طرفية، ومن ثم ممكن يحدث قدم سكري حتى وهو مسيطر عليه، فما بالك اللي ما بيسيطر عليه؟
1: 100% راح تكون نسبة إنه المريض يروح للبتر راح تكون عالية. اوكي، هلا بنحكي عن اشياء كثيره اللي هي جديده او موجوده هون بالاردن، اللي هي الهايبر باريك اوكسجين، اللي هي غرف الاكسجين او عاليه الضغط بالاكسجين. هاي ممكن تساعد المريض كمان اذا في عنده مشاكل بالالتئام انه تتحسن. وفي التيبيكال اوكسجين اللي هي المناطق اللي الجهاز بحطوه على القدم بيساعد على التئام الجروح عند المريض. هلا في اشياء ثانيه صاروا بسموهم سمارت شوز، صار
0: الحديد
1: يلبسوه
0: الذكية.
1: للمريض، الأحذية الذكية، يشعر وين في مناطق ضغط عند المريض وبنقدر نخففها، يعني نخفف الضغط على المريض.
0: هاي فحص يعني
1: نعم، هذا عبارة
0: موجود
1: عن حذاء
0: متوفر،
1: بلبسه المريض. والله مش
0: يعني
1: موجود هلأ احنا
0: المفروض
1: بالأردن، بس إن شاء الله قريبا إذا
0: يعني
1: قدرنا
0: هذا
1: رح
0: عالميا
1: نوفره.
0: موجود، نحكي
1: عالميا
0: عن
1: موجود، نعم،
0: أحذية ذكية ممكن.
1: حساس حساس، يعني إن موجود فيه حساسات بشعر لك وين الضغط الموجود عند المريض، وبصير ايش بصير يعطيك والله هاي المنطقة عليها ضغط كثير.
0: نعم.
1: في اهم مبادئ في علاج القدم السكري، يعني اللي هم اذا في عندنا قرحة ونقص تروي شديد، اذا عالج يعني اذا عالجناها قد يعني بتكون نسبة الشفاء عالية. هلا
0: نعم.
1: قرحة زائد ضغط، يعني هذول من الاشياء اللي لازم انه نعمل فيهم دريسنج واوفلودنج.
0: نعم.
1: بنحكي الجديد بال 2025 و2026
0: ايش؟
1: اللي هم الذكاء الصناعي.
0: نعم.
1: هلا بلشنا نستعمل الذكاء الصناعي بكل شيء، ومنهم راح نروح للقدم السكري. هذا طبعا مش موجود عندنا بالأردن، بس في فحوصات إن شاء الله قريبا راح تكون.
0: نعم.
1: وواحد من الفحوصات الموجودة طبعا بالأردن اللي هي تحليل صورة القدم، يعني هذا جهاز بيدخل المريض رجله، بعطيك والله تحليل لكامل الرجل، وين في مناطق ضغط، وين في مناطق احتكاك، وحرارة القدم. يعني من الأشياء اللي حرارة القدم بتدلنا إنه المريض عليه ضغط على رجله ولا لا، يعني
0: مؤشر
1: زي ما حكي. نعم، هاي اللي هم بسموها ثيرموغراف، تحليل صورة الحرارة.
0: نعم.
1: في توقع خطر القرحة ما دام نحن بنستعمل الـ AI، وتحليل الضغط على باطن القدم، متابعة تطور الجرح وقياس مساحة الجرح واكتشاف القرحات. هاي من الأشياء اللي
0: نعم.
1: يعني صار يستعمل فيها الـ AI عشان إيش يساعد المريض إنه ما يصير عنده قدم سكر.
0: والكشف مبكر
1: نعم،
0: باعتبار. نعم.
1: في شيء اسمه سمارت دريسنج، هذا سمارت
0: كمان
1: دريسنج،
0: ساعة.
1: هناك نعم أبحاث متقدمة إنه السمارت دريسنج ضمادات يمكن أن تشعر بالحرارة والرقم الهيدروجيني والرطوبة ومؤشرات الحيوية للالتهاب، وقد تكون قادرة مستقبلا على إطلاق مواد علاجية بناء على حالة الجروح
0: نعم.
1: اللي هي سمارت دريسنج.
0: نعم.
1: في شيء جديد صرنا نقدر نبعث صورة المريض لبروجرام أو
0: برنامج
1: لبرنامج يحلل لنا المناطق اللي هي المناطق اللي ممكن يصير فيها التهاب
0: المهددة.
1: المهددة أو اللي عليه خطورة عالية يصير في عنا فيها التهاب. أنا متى بستعمل هاي التقنية؟ لما تكون منطقة المريض بعيدة، ممكن المريض يبعث لي الصور وأنا أبعثها كمان. مريض محدودي الحركة ما بيقدر يتحرك ولا يروح ويجي،
0: صح.
1: مريض بدي متابعات بين الزيارات، فأنا بلجأ لهاي التقنية.
0: نعم. التصوير والقراءة الصور.
1: نعم 100%. في إشي يعني أجا متأخر هون شوية، اللي هو بنحكي عن إنه بقدر أمنع القرحة قبل ظهورها ولا لا.
0: نعم.
1: وهذا اتجاه هو هذا هو اتجاه حديث، بديل أن يكون النظام يعني.
0: يعني احنا نحط آمال كبيرة على الذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: والتقنيات الحديثة.
1: نعم مية
0: احنا
1: بالمية
0: ينقصنا بعض التقنيات، وإن شاء الله إنه يعني في توجه لتحسين هذا المركز
1: بإذن الله
0: وتزويده بأحسن أحدث التقنيات، علما بأنه التقنيات
1: موجود.
0: العلاجية موجودة.
1: نعم
0: دكتور،
1: موجودة.
0: هسه وصلنا مرحلة، خلينا نركز على المضادات الحيوية وقديش أهميتها والمبالغة فيها والمغالاة
1: صحيح،
0: منها، ومن ثم بدنا نحكي شو كيف بنقرر ناخذ بالبتور
1: مضاد حيوي. نعم
0: البتور نعم، المضاد أكيد، ولكن
1: صحيح
0: بدنا ننتقل للبتور بعد المضادات
1: بإذن
0: الحيوية.
1: الله.

0: هلا بالنسبة للاستعمال المضاد الحيوي في سوء استعمال بالنسبة للمريض
1: مبالغة،
0: وبالنسبة للأطباء،
1: مغالاة.
0: يعني مع احترامي للكل في مبالغة باستعماله. هلا مريض، أي مريض بقول لك أنا دكتور حالي، أو المريض ما بشعر إنه في احمرار أو في
1: بيطلعش من عندك
0: مشاكل،
1: بالعيادة غير تكتب الكبسولات
0: شكرا لك،
1: الحمر
0: يا
1: والسود.
0: ريت إنه بيجيني على العيادة عشان أفحصه فيه. بعض مرضى بيلجأوا طوالي للصيدلية أو الناس الغير مختصين، بقولوا والله بكتب لك أموكلان ولا سبرودار، وأصلا هو مش عارف شو عند المريض بالضبط.
1: صح، وبيجي
0: فحكينا
1: بيطلب لك دواء متقدم من
0: نعم
1: النوع
0: 100%، عشان هيك بصير عندنا إشي اسمه أنتيبيوتيك ريزيستنس، أو اللي
1: اللي
0: هي مقاومة،
1: مقاومة،
0: مقاومات
1: يعني بصير
0: المضادات،
1: المضاد الحيوي
0: ممانعة.
1: يهاجمك بدل ما يعالجك،
0: نعم بصير ببطل إله فايدة، يعني بأخذ المريض ببطل إله أي استجابة
1: يعني
0: له.
1: بصير غذاء للجرثومة.
0: شكرا لك، يعني بصير الجرثومة اوريدي بتحفظه، بتعرف انه هذا المضاد دخل عليه قبل هيك، فبيبطل له ريسبونس.
1: بصير لها وسط.
0: نعم 100%. هلا انا متى بستعمل المضاد؟ يعني
1: متى؟
0: المضادات بالعاده لها انديكيشن، انا لما يبلش في
1: إلى
0: عندي
1: دواعي.
0: اللي هي الفحص السريري الاقي في عندي مشاكل اللي هي خراجات، التهابات شديده، ما يبلش في عندي الفحص الدم او اللي هو فحص الانسجه يكون في عندي موجود
1: زراعة،
0: زرعه، نعم اللي هي بسموها الباس كلتشر او
1: اللي هي
0: اللي هي
1: زراعة
0: بون كلتشر، لا
1: زرع،
0: الزراعه للخراج او زراعه باخذها
1: وهو
0: من الجرح.
1: بيعطيك
0: شو المضاد
1: الحساس.
0: المناسب؟ ما في داعي انا والله جارتي او
1: أتوقع
0: زميلي اخذ زي هيك انا راح اخذ زيه، غلط، لانه بالغالب في عندنا انواع كثير من البكتيريا ممكن تصاب فيها الجرح، فمش كل المضادات راح تكون مناسبه لإله.
1: طب قديش مهم المدة اللي بنستخدم فيها الدواء دكتور؟ في ناس بيستخدموه فترة طويلة، وفي ناس بيستخدموه يوم يومين، بتحسن
0: نعم
1: شوي بقول لك بكفيني.
0: هلا بالنسبة للقرح اللي هي قليلة الإفراز ممكن نستعمله لمدة 7 أيام وبكفي، يعني ما في داعي نبالغ فيه. هلا متوسطة ممكن المريض يستعمله لمدة 14 يوم لحد 21 يوم حتى تكون كافية للمريض.
1: نعم.
0: في إشي اسمه التهاب العظم، وحكينا من الأسباب اللي هي بتسبب عندك القرحة، ممكن المريض يستعمله لفترة طويلة.
1: هو اللي بسموه تسوس العظم؟
0: تسوس العظم، نعم 100%، اللي هو الأستمولايتس، نعم واحد من
1: نصل
0: الأسباب.
1: لمرحلة، وهي
0: نعم
1: مرحلة
0: هاي
1: خطيرة.
0: مرحلة خطيرة بتهدد حياة المريض أو بتهدد حتى رجله، أنه للبتر
1: يعني
0: ممكن
1: مش بس
0: تأدي للبتر،
1: الأصابع أو
0: لا ممكن يصير تسوس داخل العظم الرئيسي
1: طب هنا
0: للساق.
1: لما بنحكي بتر، تقرر للمريض البتر، كيف بتقرروا المستوى اللي ينبتر فيه ومتى؟
0: هلا بالنسبة لنسبة أو نسبة أو لوين البتر ممكن يصير، بيعتمد على نقص التروية، واحد من الأشياء الموجودة عند المريض، والالتهاب وفقدان الأطراف. يعني أنا عندي مريض فاقد أصابعه، يعني الأول والثاني والثالث، في إشي اسمه ترانسمتارسل اللي هي البتر نصف
1: من خلال
0: الساق اللي هي المشط أو بسموها، يعني بالعادة رح تكون كافية للمريض. ونقص التروية كمان إذا كان في عندي نقص تروية بالنهايات الأوردة، مش والله عالي نقص التروية، راح أعتمد ترانسمتارسل امبوتيشن. في شيء اسمه إحنا بالعادة المرضى اللي تلاقيهم قاعدين لفترات طويلة وما في حركة وما في أي إشي
1: نعم.
0: عندهم، راح نعتمد البتر اللي هو تحت الركبة، وهذا بيعتمد على عوامل كثيرة، منها لوين وصل التروية عندي المريض. أنا والله عملت له ترانسمتارسل وما ما ما استفاد، رجع الالتهاب عنده مرة
1: يعني
0: ثانية.
1: ممكن نبتر ونرد نعيد البتر؟
0: نعم 100%
1: طب
0: ممكن
1: لحتى
0: يصير
1: ما نصل للمرحلتين هاي
0: فوق الركبة
1: ممكن؟
0: لحد ما لحد يعني
1: بصراحة يعني دكتور كثير مهم انه يتعرض المريض اول شيء لبتر، ومن ثم
0: نعم
1: يعاد البتر، ومن ثم يعاد.
0: مرة ثانية
1: طب ليش
0: وثالثة
1: ما نبتر
0: ورابعة.
1: مباشرة؟ هل هي مقاومة من المرضى؟ هل هو امل من الطبيب؟ هل
0: أنا
1: هو
0: كدكتور يعني ما
1: نعم
0: أقدرش أقول للمريض والله أنا راح أبتر لك رجلك، يعني بحاول أعطيه كل الأسباب اللي أنت بتساعد إنه ما يصير عنده بتر أو أحمي من البتر.
1: مو كمان انت بتقيم المريض، ممكن انه مش مسيطر، يعني
0: هلا
1: الخراب راح بيزيد.
0: الخراب راح يزيد، بس أنا كمان يعني طبيا بقدرش أقول للمريض راح أبتر لك رجلك من تحت الركبة، راح تكون شك للمريض، فأنا بحاول يعني أبلش بالمناطق اللي فيها التهاب شديد.
1: طب هو مش شكل للمريض، بتشيل له المشط وبعدين بتشيل له القدم، وبس 3 مرات.
0: نعم هلا
1: يعني
0: يعني بحاول
1: اعتقد
0: أمنع عن التقدم
1: بدها لقاء
0: بالبتر.
1: مع المرضى واقناعهم بالافضل،
0: هلا بالعاده احنا
1: وتشوف
0: يعني
1: قديش تقبل المريض
0: نعم هلا
1: للخطوه.
0: كدكتور بالعاده انا يعني دائما بسأل المريض بقول له ربنا خلق الرجل عشان تخدمنا مش عشان احنا نخدمها.
1: صح.
0: شو يعني؟ يعني انا دخولات المتكرره المستشفى عشان التهاب القدم او المشاكل تسوس العظم ممكن تؤدي اني القط جرثومه ثانيه او يصير عندي مشاكل ثانيه عن
1: المستشفى
0: طريق
1: بالنهايه
0: قعدتي
1: عرضه لاي
0: اللي هي
1: شيء.
0: بيسموها انكريز موربيديتي ومورتيليتي، ممكن
1: صح،
0: ترفع نسبه الجلوس بالمستشفى
1: المرضى
0: والموت
1: والموت.
0: لا سمح الله. فانا في مرضى كثير بتفهموا، يعني المريض بالعاده انت تجيب اسلوب انه هذا لمصلحتك مش انا والله حاب ابتر، بس انا ليش بوصل لتحت الركبه او لفوق الركبه؟ لأنه ما في عندك سيطرة على السكر، في عندك مشاكل بالتروية. ما قدرت أنا كجراح مرات أني أمنع البتر، لأنه مش أنا بقدرش أتحكم بالمريض. حكيت لك المريض أغلب علاجه راح يكون 85% عن طريق المريض، بعد اللي هي زيارة الدكتور ودخول المستشفى. بعدها راح يصير يسيطر على السكر، لازم يبطل دخان، لازم يحاول مراجعات مستمرة. أغلب المرضى أصلا بطلع من عنده وما برجع.
1: وقديش تقبلهم للطرف الاصطناعي؟
0: والله مع
1: المجلية. وقديش الاستفادة من هذا الموضوع؟
0: هلا بالنسبة للتقبل راح تكون تقريبا يعني على اللي شفته مرضانا من 30-40%. الاستفادة بالنسبة لي كجراح وبالنسبة للمريض راح تكون 70%، لأنه راح يرجع يمارس حياته اليومية.
1: طيب يعني ضروري
0: راح يستفيد، بس أنت ما بتقدر يعني المريض ما راح تقبلها من أول مرة، بدك مرة مرتين ثلاثة.
1: بس أنت لما بتعوض يعني بتشوف في رياضيين بلعبوا.
0: نعم.
1: مبتورين.
0: مبتوري القدم صحيح.
1: فكمان يعني هاي بدك تهيئه إنه مش بس بتر، بدك تهيئه للعملية ومن ثم لباس الطرف بالوقت المناسب.
0: نعم.
1: والعناية.
0: فالطرف الصناعي واحد من الأشياء اللي بترجع المريض للحياة اليومية، ممكن يرجع على شغله، ممكن يرجع يمارس أيامه.
1: دكتور قديش مهم توافق مع طبيب التأهيل بخصوص البتر لحتى يسهل عليك، لأنه في في بتور الطرف ما أصلا ما بركب،
0: غير نافع. صحيح.
1: غير نافع لا يستخدم.
0: بتلاقي
1: اللي الجرن تبع الطرف كبير أو
0: غير مناسب
1: أو
0: للبتر.
1: ما بيعلق.
0: فعشان هيك حتى بعمليات البتر مش أي حدا ممكن
1: يعني الطبيب بيحدد بس مش في حاله لازم.
2: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. مندوبا عن سمو ولي العهد وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشارك في جلسة بعنوان إعادة التأكيد على وعد السلام، توظيف ما نملكه من قوة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يقول إن 118 دولة انضمت لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والأردن يستضيف مؤتمرا رفيع المستوى في كانون الأول المقبل لتحويلها إلى إجراءات عملية. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن سيواصل حشد الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ودعم حق الفلسطينيين في الحرية والسلام العادل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين. باكستان تعلن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، وصفتها بأنها تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها. قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي وناظره الصيني في واشنطن اليوم وسط توترات مرتبطة بتايوان وإيران والمعادن النادرة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف منشأة شمال شرق أوكرانيا. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. الاقتصاد الأردني يسجل نمواً بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الحالي رغم تداعيات الصراع في المنطقة واضطرابات الطاقة والسياحة. وطقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب المناطق وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. ختام الموجز، دمتم بخير.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أماني الكعابري من الإعداد والتنسيق، أيضا الزميل الدكتور معارك حيصات رئيس إذاعة القرآن الكريم، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم على هاتفي البرنامج 47-47-201 و47-47-202. وفي بداية هذه الحلقة نرحب باسمكم بضيف الحلقة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، مفتي عام المملكة. حياكم الله سماحة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأحسن الله إليكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالكم وأعمالنا يوم القيامة.
0: آمين.
1: عند الله.
0: آمين.
1: سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم، وفيكم سماحة الدكتور، وجهودكم مباركة، أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتفضل سماحته بالإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونبدأ بالاتصالات، برنامج فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم. سؤالين بس بعد إذنك لفضيلة المفتي، الله يجزيه الخير.
0: تفضل.
2: طيب، أول سؤال بالنسبة إذا من أراد أن يحج متمتعا عن شخص متوفي، هل العمرة يجب أن ينويها أيضا عن شخص المتوفي، ولا أنه ممكن أن العمرة تكون له أجرها ثم بعد ذلك ينوي بالحج بعد ذلك لما يهل بالحج؟ هذه واحدة. والشيء الثاني إن شاء الله رب العالمين، يعني إنسان ترث نساء مثلا زوجته وبناته، ويرث أحد إخوانه، هو لا يريد بعد أن يموت إنه هذا مثلا ممكن يكون في مشاكل، هل ممكن أن يشتري بالاتفاق الحصة مقدما من بالاتفاق من أخيه، وعلى أن لا تقاسم زوجتي وبناتي بعد ذلك؟ الله يكرمك.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. حياكم الله. الله يعافيك.
3: لو سمحت عندي استفسار عشان الصلاة.
0: تفضل.
3: الركوع، إذا لحقت الإمام بالركوع وأنت كبرت لسه ما لحقت سبحان ربي العظيم، الإمام رفع لنا الركوع، تعتبر ركعة ولا لا للمسبوق؟
0: قلت سبحان ربي العظيم يعني، ولا ما قلت ولو مرة واحدة؟
3: قلت سبحان ربي العظيم ودي كبرت التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع.
0: نعم.
3: الإمام رفع من
0: نعم.
3: الركوع.
0: نعم.
3: فممكن نص تقول سبحان الله ونكرر رفع لنا.
0: نعم.
3: ما كملنا.
0: نعم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: تعتبر ركعة أو لا؟
0: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكم إن شاء الله.
4: شيخنا الفاضل، أنا عندي الحجة الله يخليكم عمرها 8 سنة.
0: نعم.
4: ما كان فيها البلاء وما كان فيها شيء، يعني بقوتها بتطبخ، تعمل، بتساوي، بتقيم، بتطبخ. راحت على بيت أجر، فهي من النوع يعني اللي الحمد لله ربنا ما أعطيها الصحة، بتصلي بدون كرسي. فأنا معلش أنا بدي أحكي لك هذا الحكي عشان بس أوصل للسؤال. بالبيت الأجر بدهم يصلوا العصر عن السؤال، فقاموا يصلوا، اللي بيصلي على كرسي واللي بيصلي. فهي واحدة بتقولها أجيب لك كرسي حج تصلي عليه، قالت لها لا. فشو بتقولها؟ بتقولها كويس والله بتصلي بدون كرسي، صليت على النبي. روحت الحجة قسما بالله يا شيخ، يعني بليلة واحدة اختلفت 360 درجة، نوم كثير، كسل، خمول، لا عارف ايديها بطلت عارفة تمسك في يوم قدها حتى تولع الغاز، أقل شغلة بطلت عارفة تساويها، عملنا لها فحوصات، عملنا لها كل شيء، ما فيها لا البلا ولا فيها إشي الحمد لله. هسه العين حق شيخنا مزبوط.
1: بدي أنا خليني أجاوبك على مباشرة. بتعرفوا هاي الست اللي حكت هاي الكلمة؟
4: آه.
1: طيب خلي أمك خليها تتوضى.
4: لا والله ما بتعرفها، إحنا عرفناها بعد ما أمي تذكرت.
1: طيب.
4: حتى والله
1: بدي أريحك، بدي أعطيك جواب مباشرة. خلي هذه الست تتوضى، وماء البنزل من وضوءها تجمعه وتغتسل تتوضى في أمك مرة ثانية، هذا إن شاء الله بيكون هو علاج الحسد.
4: آه. ما بتعرفها.
1: تعرف تصل لها يعني؟
4: ما بتعرفها شافتها.
1: طيب أنت خليك تواصل معنا، تواصل معنا. تواصل معنا. وأنا سأجيب جواب عام في الموضوع هذا.
0: تواصل أخي الكريم مثل ما حكى سماحة الدكتور، تواصل مع دارة الإفتاء العام على أي رقم من الأرقام المتاحة، وإن شاء الله سيعطي توجيه عام إن شاء الله مثل ما حكى لك.
4: طب معلش شغلي أخير يا
0: دكتور. آه تفضل.
4: أنا طلعت الرقية الشرعية الصحيحة من جوجل.
0: نعم.
4: وكل يوم أرقيها كل يوم، بس ما لقيت نتيجة والله يا دكتور.
0: تمام، تسمع توجيه من الدكتور، من سماحة الدكتور بإذن الله تعالى. ربنا يعافيها ويعافينا جميعا، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاة والسلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
5: شيخنا بدي استفسر عن موضوع الـ الـ العورة، يعني أنا ما عندي شغالة بالبيت.
0: نعم.
5: مرات بلبس شورت يعني بالبيت. هل يجوز هذا الحكي ولا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله.
5: في عندي استفسار ثاني.
0: تفضل.
5: في إلي زوج أختي يعني في مشاكل بيناتهم، وهي هي الآن هي ما بتحكي معه ولا بتسلم عليه ولا بشيء، وما ينفق عليها ولا يعني ما ما ما ما بيشتغل هو.
0: نعم.
5: فشو الإجراء هيك الحكم عليه مثلا شغلة زي هيك، نستفيد منكم شيخنا.
0: نعم، تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله.
5: شكرا. الله
0: العفو، حياكم الله. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. فتاوى على الهوان.
6: وعليكم السلام دكتور زايد.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
6: بس منوجه سؤال لفضيلته.
0: تفضل، بسمعك سماحة الدكتور.
6: هل يشترط في إنزال المرأة إلى القبر أن يكون أحد من محارمها؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
6: بارك الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم، سمحت الدكتور، سمحنا نجيبها يعني على هذه الأسئلة.
1: نعم.
0: السؤال الأول، بارك الله فيكم، يقول الأخ الكريم هل يجوز أن ينوى عن شخص متوفى بالعمرة أثناء هو يريد أن يؤدي الحج متمتعا، فينوي العمرة عن هذا الشخص المتوفى ثم يتابع الحج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين.
0: أمين.
1: بالنسبة لهذه المسألة، الحج المتمتع عن المتوفى مثلا أو عمن وكله، هذا يكون بحسب الوكالة. قد يكون وكله أهل المتوفى بالعمرة والحج معا، أنه اعتمر وحج عن ميتنا، فحج متمتعا بأن تعمل عمرة، ثم فعند يلزمه أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا لم يشترط عليه ذلك، إنما قال له حج عن متوفينا، نحن وكلناك في الحج فقط، ما وكلوا بالعمرة، وكان الاتفاق أن يحج، فله أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره.
0: نعم.
1: ثم يأتي بالحج أن يكون عن المتوفى. إذن هذا سيكون حسب الاتفاق وحسب الوكالة. إن كان الاتفاق عمرة وحج عن المتوفى، فينبغي أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا كان لا الاتفاق الحج فقط، فله أن يأتي بعمرة قبل الحج عن نفسه أو عن غيره، ثم يأتي بالحج عن المتوفى.
0: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر، يقول شخص يعني أو رجل هو يخشى على بعد موته أن تحدث مشاكل مع الورثة، وهل يجوز أن يشتري أحد الورثة حصته يعني مقدما، بحيث أنه يعني يتفادى حصول مشاكل أو لا تقاسم زوجته وابنته مع الورثة الآخرين؟
1: يعني أولا، إذا كان المقصود من هذا الفعل هو الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى في الميراث، فهذا حرام. حسب ما فهمنا من السؤال أن له زوجة وبنات وليس له أبناء ذكور، إذن في هذه الحالة إذا توفي سيرثه أخوه، وهو يريد إذا كان القصد أنه يريد أن يحرم أخاه من الميراث معترضا على حكم الله ليش الله أعطاه يقول له هذا حرام شرعا، فلا يجوز له أن يحرمه ويترك الأمر لما بعد الوفاة حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وإن كان القصد أنه لا هو مش قصده أن يعترض على حكم الشارع ولا أن يحرم أخوه، لكن زوجته بناته هل رزقه اللي تركت يدوه بتكفيهم مثلا وهو يريد أن يعطيهم، فنقول له أعطيهم في حال حياتك، سجل هذه الأملاك في حال حياتك، أما إذا انتهى عند الوفاء لا يستطيع أن تحرم أخوك. الحالة الثالثة أنه يريد أن يرضي أخاه في الدنيا، لو أرضاه في الدنيا وأعطاه في حياته أعطاه جزء من المال مقابل ما يقاسم ما بزبط كمان. ليه؟ لأنه بمجرد أن يتوفى يصبح هذا الأخ وارث، فعندئذ أنت تكون قد أعطيته في حياتك، له الحق أن يطالب بعد، يعني لو كتب تنازل في حال الحياة أني أنا أتنازل عن كامل ميراثي من أخي، هذا غير مقبول. ليه؟ لأنه لا يكون المال ميراثا إلا بعد وفاة المورث، طالما الأخ طيب لا يستطيع أن يحرم أخاه من الميراث. إذن الحال الوحيد إما أن يسجل كل أملاكه لزوجته وبناته بحيث أنه إذا توفي لن يأخذ أخوه شيئا، لكن إذا أعطاه في حال الحياة

0: يعتبر هذا ميراث، لأن العطية حال الحياة لا تعتبر ميراثا.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو شخص يعني مسبوق إلى الصلاة، يعني حال يعني نيته تكبيرة الإحرام حتى يهوي للركوع، الإمام نهض من الركوع، ف

0: إذا هو هوى للركوع قام الإمام راحت الركعة عليه، هذا نقول له عليك أن تأتي بركعة. لكن لو أنه أدرك قبل أن يرفع الإمام أدرك زمنا يسع قول سبحان الله ولو لم يقلها بالفعل، أنا بيهمني أنه لما أدرك الزمن هل لما هوى إلى الركوع أدرك زمنا يسع قول سبحان الله أم لم يدرك؟ إن أدرك هذا الزمن صح ركوعه، إن لم يدرك لا يصح الركوع. وإذا شك في جميع الأحوال نقول له ائتي بركعة، هذا أفضل وأولى.
1: نعم، قصة أو موضوع الأخ الكريم والدته، يعني موضوع الرقية الشرعية، توجيهكم حول هذه المسألة، يعني عندما رأتها إحدى السيدات على حد قوله فلعله أصابها شيء من الضرر.
0: يعني إحنا أولا بنقول العين حق،
1: نعم،
0: لا ننكر أن يكون هنا أن هنالك عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وقال إن العين لا تدخل الجمل القدر، يعني ممكن الإنسان يرى جملا فيصيبه عائن يؤدي إلى أن يضطرب الجمل ويمرض فيؤدى إلى ذبحه ويدخل القدر يطبخ يعني. وكم من قتيل في المقابر بسبب العين. ولذلك أولا نقول أن الإنسان المسلم إذا كان يرقي نفسه بالصلوات، الملتزم بالصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، إذا كان يلتزم بالصلوات في بداية النهار وآخره ويلتزم بأذكار الصباح والمساء وبتلاوة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفيه شر الحاسدين وشر العائنين. لكن إذا قصر في يوم من الأيام فأصابه عين أو أصابته، فنقول له أولا يلتزم الرقية الشرعية ما استطاع ذلك سبيلا، وهي كثيرة جدا موجودة على مواقع التواصل، يستطيع أن يسحب أي رقية ويرقي بها نفسه. الأمر الثاني إن عرف من الذي أصابه بالعين، يعني عرفنا المرأة اللي أصابت هذه المرأة بالعين، نطلب منها برفق وبود إنها تتوضأ وتجمع الماء الذي تتوضأ به، ثم تأخذ هذه المرأة وتخلطه بماء آخر وتتوضأ به، وإن شاء الله تعالى يكون هذا سببا للشفاء من هذا العين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الحديث أنه إذا أصاب إنسان عينا، إذا أصاب من كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام العائن أي الذي أصاب بالعين، يأمره أن يتوضأ ثم يغتسل بفضل وضوئه المعين الذي أصيب بالعين.
1: نعم.
0: ويستحب للعائن أن يعمل ذلك. يعني أنا والله والله والله أنا منقدك والله دكتور زايد، أنا وأنت بعيد عن ذلك، أنا شاك إنك أصبتني بالعين، ممكن تساعدني وتعيني تعطيني شوي من فضل وضوءك؟ يستحب لك أن تعيني
1: يستحب أن
0: حتى وإن كنت تعلم نفسك، لا تعمل، لا نعملها أنه والله الله أكبر أنت تتهمني، لا، ربما فعلا ربما أحيانا يصيب الإنسان بالعين دون أن يدري،
1: لا شعوري يعني،
0: لا شعور، لا شعور. مش داري ومش قاصد أنت. نعم. فأعنه، فبنقول له إذا كان يعرف تلك المرأة اللي الأم لما حكت له والله برافو عليك إن ما شاء الله عليك بعدك بتصلي بدون كرسي، يروح يطلب منها شوية مي من وضوءها لعله وعسى يكون سبب للشفاء إن شاء الله.
1: سمحتكم عطفا على هذا السؤال، ماذا يسن للإنسان المسلم عندما يرى نعمة على آخر سواء صحة أو المال؟
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: أن يقول ما شاء الله تبارك الله. نعم. في الأصل الإنسان لا يحسد الإنسان على النعمة.
1: نعم.
0: أن يقول ما شاء الله تبارك الله، أن تكون هذه إن شاء الله كفيلة بأن تلغي أثر العين إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم سمحت الدكتور. السؤال الآخر، ما هي حدود تعامل الرجل داخل بيته مع الخادمة أو الشغالة كما قال الأخ الكريم؟ هو قال يعني أحيانا يلبس يعني ما اسمه شورت يعني، أو يعني قد يكون إلى حد الركبة أو هكذا، يعني كيف يتعامل مع هذه المسألة؟
0: الخادمة،
1: نعم،
0: هي تعامل معاملة المرأة الأجنبية.
1: المرأة أجنبية
0: لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمامه، ولا يجوز الخلوة بها، ولا يجوز أن يمسها ولا أن تمسه، ويجب أن يستر عورته أيضا أمامها، ولا يجوز أن يكشف شيئا من عورته اللي ما بين سرته وركبته. وكذلك الحياء مطلوب، الحياء مطلوب أمام هذه المرأة الأجنبية الخادمة. نعم. فعليه أن لا يظهر شيئا من بدنه حتى وإن كان غير العورة، لأنه الأدب والحياء مطلوب أن يلبس لباسا كاملا ساترا حتى لا يقع في المحظور هو وإياها.
1: البعض يتهاون يقول يعني هذه خادمة،
0: لا لا
1: قد يتهاون في هذه
0: المسألة. نعم، هناك تهاون.
1: نعم.
0: في النظر، وتهاون في اللباس، وتهاون في اللمس أيضا كذلك.
1: نعم.
0: بعض.
1: نعم.
0: الناس ربما يجعل الخادمة تغسل له أو ممكن تحمم غذاك، لا هذا كله غير مقبول. نعم. إلا إذا كان في ضرورة وحاجة، كان عاجز.
1: نعم.
0: أما طالما أنه قادر فعندئذ ينبغي أن يحذر من كشف العورات ومن الخلوة ومن كذلك المس ومن أن يلبس أو تلبس أمامه شيئا
1: نعم
0: غير لائق بالآداب العامة.
1: نعم بارك الله فيكم. هنالك يقول زوج أختي

0: بينه وبين أخته مشاكل، يعني زوجته. يقول هو كما على حد كلامه سمعنا من طرف واحد في مشاكل بينه، هو فضل في التعامل معها ولا ينفق عليه التوجيه. سمحت الدكتور حول هذه المسألة.
1: يعني أولا طالما أخته متزوجة معه فهو ملزم بالنفقة عليها. يعني المشاكل إحنا بدنا نسمع، هو الآن
0: هو
1: ذكر
0: طرف واحد.
1: النفقة وذكر أشياء لا
0: نعم
1: نعلم ما سبب الخلاف.
0: نعم
1: أنت كزوج وكنسيب يعني حسب مصطلحاتنا ينبغي أن لا يكون لك موقف مع زوجتك أو أخيها ضد الآخر، أنت خليك حيادي، أنت المفروض ظلك حيادي وأن تبذل كافة الوسائل والسبل للإصلاح بينهما، لا تكن عونا لطرف على الآخر في القطيعة، لا تعين زوجتك على القطيعة ولا تكون عون أيضا مع أخ زوجتك على قطيعة أختك. أنت ينبغي أن تبذل كافة الوسائل والسبل المتاحة لديك في الإصلاح بين أختك وأخيها، بين
0: نعم
1: زوجتك وأخيها، ولا تكن عونا أو في طرف مع طرف دون طرف.
0: بارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه المجموعة ثم نتابع الاتصالات. يقول الأخ الكريم، هل يجوز أن ينزل المرأة المتوفى أحد محارمها إلى القبر؟
1: نعم، هو المطلوب أن ينزل أحد محارمها،
0: مطلوب.
1: يعني أولى من ينزل المرأة إلى قبرها زوجها أو أحد محارمها
0: نعم
1: إن استطاع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع ذلك، أن كان رقيق الحس أو صغير أو يعني لا يحسن عمل الدفن، فعندما يجوز أن يقدم رجال آخرون، لكن الأولى والأفضل الأولى بدفن المرأة زوجها ثم أبوها ثم أبناؤها ثم إخوانها ثم أبنائهم على الترتيب المعهود في كتب الفقهاء. إن لم يوجد أحد من هؤلاء، كأن كانت امرأة غريبة تعيش في بلد غريب وليس لها زوج أو ليس لها أخ ليس لها أب، فعندنا لا مانع. أو كان الولي هؤلاء موجودين لكنهم صغار، أو أحيانا قد يكون مرها في الحس يعني لا يتحمل أن ينزل في القبر، في ناس بخاف ينزل جوا القبر،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: وعندئذ يجوز أن يدخلها القبر غير المحارم.
0: نعم بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يرضى عليكم يا حبيبي.
0: حياكم الله.
2: يا ابني أنا اليوم صايم الخميس وهو من أيام البيض، هل بيجوز جمع بين القضاء وصوم الأيام البيض؟
1: نويتي مسبقا ولا الآن بدك تنوي؟
2: لا نويت من السحور.
1: تمام.
2: والسؤال الثاني، أنا وأنا أصلي الفجر عدت الصلاة الإبراهيمية مرة تانية، هل علي أن أجبرها بركعة تانية ولا أسجد سجود السهو؟
1: لماذا عدتيها؟
2: لأني كنت يعني خفت أني غلطت في التحية.
0: بس اليوم 12 ربيع الأول، الربيع الثاني اليوم 12 كأنه.
2: ألو؟
0: نعم، على كل أن يجيب سماحة الدكتور على المسألة إن شاء الله.
2: ألو، السلام عليكم.
0: ولا يهمك أختي الكريمة، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك دكتور؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: أحييك وحيي المفتي.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: والله نعرف أنه السخرية والاستهزاء حرام في الإسلام.
0: نعم.
3: فإذا كان بين الأرحام والأقارب يكون أشد حرمة ولا كيف يعني الموضوع؟
0: بين الأقارب؟
3: والأرحام يعني تكون الحرمة أشد ولا نفس الحكم يعني؟
0: نعم، تسمع الجواب. مريم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم، الاتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، تسمعنا من الهاتف وتوطي صوت الراديو لو سمحت. تفضل.
4: ألو.
0: تفضل.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. سيدي العزيز، صلاة الجنازة هي على وضوء لازم تكون، إذا صليناها برا مثلا بريت الجامع.
0: نعم، على وضوء. تسمع الجواب إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: حياكم الله. عليكم السلام. الله يعافيك، حياكم الله.
5: بدي أسأل بس بالنسبة للحبس عن الأجرة، هل يسقط الدين عن المدين أم لا؟
0: تعيد السؤال.
5: اللي بنحبس على الأجرة على
0: الحبس.
5: الحبس على الأجرة.
0: أيوة.
5: هل يسقط الدين عن المدين ولا كيف؟
0: واضح السؤال سيدي. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: شكرا،
0: حياكم الله. نعم نعم، سمحت الدكتور، سؤال الأخت الكريمة.

0: يعني صيام يوم الخميس تطوعا، هل يجوز أن يجمع بينه وبين القضاء؟
1: نعم، لا مانع أن يجمع بين صوم يوم الخميس أو الاثنين أو الأيام البيض مع القضاء، لأنه هي ليست هذه الأيام مقصودة صيامها لذاتها، مقصود إحياء، مقصود إشغال هذه الأيام بصيام، يعني أن تشغل الخميس والاثنين والأيام البيض بصيام، أي صيام كان عندئذ يحصل. وبالتالي لو نوت في هذه القضاء مع الخميس، القضاء مع الاثنين، القضاء مع أيام البيض، أو نذر أو كفارة، فعندئذ لا بأس، بشرط أن لا يكون فرضين مع بعض. ما بنوي فرضين، ما بنويش قضاء رمضان مع كفارة، هاي فرض وهاي فرض، ولا بنوي قضاء رمضان مع نذر، لكن بنوي قضاء رمضان مع الخميس، قضاء نذر مع الخميس، كفارة مع الخميس، وهذا ما لا بأس به إن شاء الله.
0: السؤال الآخر، قرأت خطأ لعلها أو نسيانا الصلاة الإبراهيمية مرتين في
1: لا
0: الصلاة.
1: بأس بذلك، يعني ما في مشكلة عليها. هو الإشكالية أنه إذا أعاد المصلي الركن القولي مرة ثانية، هذا عند علماءنا يسد للسهو له، لكن هي أعادته سهوا أو أعادته لأنها ظنت أنها أخطأت، فلا لا شيء عليها إن شاء الله، لا شيء عليها.
0: السؤال الآخر، هل السخرية والاستهزاء ما بين الأقارب تكون أشد حرمة من
1: بلا شك
0: غيرهم؟
1: ولا ريب، لأن السخرية والاستهزاء هي من أهم أسباب القطيعة بين الأقارب. يعني أنا إذا استهزأت أو سخرت من غريب عني، هذا بشوفه مرة بهالعام مرة بهالسنة وما في مشكلة وينساني، لكن قريبي سيبقى يتذكر هذه السخرية والاستهزاء، وسيؤدي ذلك إلى قطيعة رحم وقطيعة بين الأقارب. فنعم، السخرية والاستهزاء بين الأقارب والأرحام من باب أولى كذلك، هي أخطر وأعظم وأكثر إثما من السخرية من الغرباء والأجانب الذين ليس بينك وبينهم أي خلطة أو أي معرفة.
0: نعم. السؤال الآخر، هل يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة بغير وضوء؟ ويقول نحن نصلي إذا صلينا خارج المسجد،
1: سواء صلى في خارج المسجد أو في داخل المسجد، المعتمد لدى فقهائنا أن صلاة الجنازة لا تصح بغير وضوء.
0: نعم.
1: فلا بد من الوضوء.
0: نعم.
1: في قول عند بعض الفقهاء بأنه تصح صلاة الجنازة بغير وضوء، لكن هذا القول غير معتبر، غير معتمد. خلينا على القول المعتمد الأحوط، الأحوط حتى تكسب أجر الجنازة ويستفيد منها كذلك الميت بالشفاعة، فلتكن بوضوء سواء كانت في داخل المسجد أو خارج المسجد.
0: نعم. السؤال في هذه الأخير في هذه المجموعة ثم نتابع الاتصالات، الحبس عن الأجرة كما قال، هل يسقط الدين عن المديون؟
1: من حيث الناحية الفقهية لا.
0: نعم.
1: لا يسقط، حقوق الآدمي لا تسقط. الحبس
0: نعم.
1: هو عبارة عن عقوبة تعزيرية يفرضها الحاكم على المماطل،
0: مماطل.
1: لكن نفس الأجرة لا تسقط، يعني لا يعني أنه والله حكم بالحبس أنه سقطت عنه الأجرة. هذه من ناحية فقهية. الناحية القانونية لا أعلم، يعني سأراجع القانون، هل القوانين يعني إذا حبس المدين هل يسقط حق الدائم بالمطالبة، تحتاج إلى مراجعة القوانين. لكن من ناحية شرعية بقول أنه حق الآدمي لا يسقط ولو حتى لو أدى إلى حبسه.
0: نعم، بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتف برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله.
2: جزاكم الله خير على هذا.
0: حياكم الله.
2: بدي أسألك سريعات.
0: توضح صوتك في تقطيع ويريت بسرعة للأسئلة الثلاث. نعم تفضل.
2: السؤال الأول، ما حكم المرأة التي تسلم يعني من رجل أجنبي، هل هي قابض كجمر من النار باليد؟ السؤال الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي يوما على أمتي النساء كاسيات عاريات مائلات متمايلات، وما حكم الرجل اللي بيسمح لزوج تطلع مفرعة؟ جزاكم الله كل خير يا شيخ.
0: حياكم الله.
2: الله حي.
0: أهلا وسهلا. نعم، اتصال آخر، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا.
3: سؤال بالنسبة للحيوانات أو تحديدا البسس أو القطط ما إنجاز التعبير.
0: نعم.
3: اللي بالبيت.
0: نعم.
3: يعني القطط اللي تربى في البيت.
0: نعم.
3: هل يجوز تعقيمها؟
0: تعقيمها؟ نعم.
3: تعقيمها نعم.
0: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا بكم.
3: حياكم
0: الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيكم إن شاء الله.
4: شيخ، بس بدي أسأل سؤال، إنه أجت أختي وجوزها وهم مروحين من عنا، تفاجأوا بكلب فاندهسوا الكلب وتوفى، شو
0: نعم.
4: حكمها؟
0: نعم،

0: تسمع الجواب إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء. نعم، سماحة الدكتور، حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي؟
2: لا يجوز للمرأة ولا للرجل
0: نعم
2: أن يصافح أي منهما الآخر إذا لم يكن بينهما محرمية، هذا حرام شرعا. ونعم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لأن يوضع في يد أحدكم مغرزا من حديد خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تصافح بيدها من لا يحل لها مصافحته من زوج أو أبناء أو إخوة أو محارم على جميع الأحوال.
0: نعم، السؤال الأخ الكريم حول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه عن النساء الكاسيات العاريات، يقول ما حكم الرجل الذي يتهاون أو قد يسمح لزوجته أن تخرج بغير لباس شرعي؟
2: يعني الأصل في ابتداء أن الزوج أن لا يختار زوجة بهذه الأوصاف.
0: نعم.
2: من البداية، يعني إذا اختار الزوجة أن يختارها على أساس الدين، أما والله اختارها هو رضي بها ابتداء وهي بهذه الحال وبهذا اللباس، ثم الآن بيقول بدي أمنحها، عندي إذا بنقول له أنت قصرت في البداية، أنت قصرت في البداية، لما تقبل بالبداية أن تتزوج امرأة بهذا الوصف وبهذا الحال؟ الآن إذا ابتلي، ربما المرأة في إحيان بعض النساء ربما يأخذها محجبة ثم تخلع حجابها بعد ذلك، فنقول له الآن طالما هي امرأة بالغة عاقلة وأنت لا ترضى بذلك، يجب أن تحاورها بالحسنى وتحاورها بالمعروف وتحاول أن تنهاها عن المنكر وتأمرها بالمعروف بالحسنى واللطف، ولك أن تمنحها من الخروج من البيت. أقول أنا ما بدك تطلعي البيت، أنا ما بسمح لك تطلعي إلا إيش، إلا بلباس حجاب. فإن استقام أمرها فبها ونعمت وهذا الأفضل، وإن لم يستقم أصرت على ذلك، فعندنا ليس لك إلا الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تفارق، إما أن تصبر عليها وعلى أذاها وعلى مع عدم رضاك، وإما أن تفارقها.
0: نعم، السؤال الآخر سماحة الدكتور، هل يجوز تعقيم القطط؟
2: القطط التي في البيوت اللي في العادة هذه إذا خرجت يعني وتم خروجها إلى الشارع لا تستطيع العيش في الشارع، لأنه ربما هي غير متعودة على لا على طعام الشارع ولا متعودة على القطط اللي بالشوارع، وربما أنه يصبح هناك تزاوج بينها وبين قطط من القطط اللي في الشوارع. نعم، فهذا نعم لا بأس من تعقيمها حتى حفاظا على صحتها وحفاظا على أنه إذا خرجت في الخارج ربما تتأذى، فهذا يكون سبب، فلا مانع من التعقيم.
0: هذا في القطط التي تعيش في البيوت.
2: نعم،
0: يعني
2: نعم. الخارج بيوت ما لناش فيها.
0: نعم. السؤال الآخر يقول أيضا حكم دهس أعزكم الله والمستمعين الكلب يعني في الشارع وتوفي، يعني
2: طالما لم يكن قاصد بذلك، يعني لم يتعمد دهسه وإنما دهسه فجأة، فلا شيء عليه، هو فقط يأثم إذا كان قد تعمد دهسه من غير ضرورة، من غير حاجة. أما هو طلع بوجهه دون أن يقصد دهسه، فهذا لا شيء عليه، فلا يترتب عليه شيء إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم سماحة الدكتور. نتواصل معكم في مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
3: يعطيك العافية، السلام عليكم.
0: الله يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، والله بدي أسأل الشيخ، عسى أنا لو ما أكون أصلي والسجود بعد ما أحكي سبحان ربي الأعلى أحكي الله أكبر، لازم أحكي سبحان ربي الأعلى؟ لازم أحكي ربي اغفر لي ربي اغفر لي؟ وإذا ما حكيت لازم أخذ سهو؟ هاي واحدة. والشغلة الثانية، الله بسرطة، لما أكون داخل الحمام ويأذن أو أعطس لازم أحكي وأنا بالحمام مثلا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا أكتمها ما أحكي؟ وشكرا لك.
0: حياكم الله. اتصال آخر، السلام عليكم، فتاوى على الهواء.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ترفع صوتك إذا سمحت، تتكرم ترفع صوتك.
4: بدنا توجيه من الشيخ لصلاة الجمعة، في ناس بيجوا على الصلاة بس بناموا، يعني مش إنه بس يعني بكون مع الخطيب، لا بنام.
0: نعم.
4: فبدنا توجيه منه إنه بفسد وضوء، بأمرات تفسد وضوء بلحظة يعني.
0: فبنتوجيه
4: منه على
0: بعد. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
5: كيف الحال شيخ؟
0: الله يعافيك سلمك.
5: ويجزاكم كل خير، بارك الله فيك.
0: وإياكم.
5: شيخنا، سؤال استفسار بسيط وصغير وهو في الواقع كبير، إلى أي حد أنا

0: يجبر في التربية التقنية بعد بلوغ أو بعد بلوغه، وصار عمره حاليا 22-21 سنة.
1: نعم.
0: أنا هل أؤثم على ما يفعله الآن هو؟
1: نعم.
0: إلو حاليا إلو فزري أنا في خطيتي إشي أنا دكتور، طالما إني أنا أنشأت إن شاء الله إني صح تنشئة إسلامية، حاولت معه قدر المستطاع لكنه يأبى.
1: قصدك يعني إذا ارتكب إثم معين أو كذا أو مخالفة شرعية؟
0: مخالفة دكتور.
1: مخالفة.
0: ممكن شرعية، ممكن من خلف ظهري أنا ما بعرف شو.
1: ما بتعرف. نعم.
0: ما بعرف شو بعمل.
1: نعم ولا يهمك، تسمع التوجيه إن شاء الله.
0: جزاكم الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر. حياكم الله. نعم اتصال آخر ثم نجيب. نعم.
2: فتاة.
1: الله يعافيك حياكم الله.
2: لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
1: تفضل. أهلا وسهلا.
2: ما حكم إعطاء الزوجة للزوج زكاة أموالها من زكاة أموالها، وهل يحق يعني له أن يصرف عليها منها؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
2: تمام السؤال.
1: نعم واضح السؤال. نعم
2: شكرا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور الأخ الكريم يعني عندما يعني بعد في أثناء السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى، هل يوجد دعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولولدي، وهل إذا لم يدعو هل يترتب عليه شيء؟
3: يعني هو الدعاء في السجود من أرجى مواضع الاستجابة، فيستحب للمسلم أن يدعو في السجود بما شاء من الأدعية ومن خيري الدنيا والآخرة. لكن اللي فهمته أنا من سؤال الأخ لأنه هو ذاك اللي هو الدعاء بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا بين السجدتين نعم يسن أن يدعو هذا الدعاء، ومذهبنا مذهب أئمتنا الشافعية أنه هذا الدعاء سنة وهيئة وليس بواجب. في مذهب آخر قال بالوجوب. نعم هو ربما سائل أو قرأ في أحد بعض المذاهب الأخرى قالت هذا الدعاء واجب فمن ترك يسجد للسهو، لكن ما نفتي به نحن في الأردن كشافعية مذهب إمامنا الشافعي أن هذا الدعاء سنة وهيئة من هيئات الصلاة يستحب الإتيان به بين السجدتين، ولكن لا يسجد للسهو إن تركه. هذا ما نفتي به. في فتاوى أخرى نعم موجودة
1: توجب،
3: لكن نحن لا نفتي بذلك.
1: نعم. السؤال الآخر يعني في بيت الخلاء وعزكم الله والأخوة الكرام، عندما يعني يؤذن المؤذن هل يذكر الله يعني بلسانه أم في قلبه؟
3: إذا كان في حالة قضاء الحاجة يعني الآن يقضي حاجته وهو داخل بيت الخلاء ويقضي الحاجة، فعندئذ وعطس أو سمع الأذان لا يستحب له أن ينطق بلسانه، وإنما يستحب له أن يكرر الأمر بقلبه.
1: بقلبه نعم.
3: بقلبه. أما إذا كان خارج نطاق قضاء الحاجة يعني قضى حاجته عم بتوضى ولا عم بيغتسل ما بيقضي حاجة، والمكان يتسع يعني مكان قضاء الحاجة مميز عن الأماكن مكان المغسلة، فعندئذ لو أتى بلسانه لا يضر.
1: نعم. الأخ الكريم ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أحيانا يلاحظ يعني بعض المصلين في يوم الجمعة من يعني مصطلح ممكن يغفى أو يعني هو يقول بينام، ولكن لكن يقول مسألة مهمة قد يفسد الوضوء في حال أنه نعم. يعني كان نام أو غفى يعني أو سهى بحيث فترة يعني.
3: يعني أولا بنقول الهدف من خطبة الجمعة، الهدف من الجمعة الاستماد الخطبة.
1: نعم.
3: يعني نحن نصلي طوال الأسبوع 5 مرات في اليوم والليلة، لكن الهدف من صلاة الجمعة هو الاستماع للخطبة، لأنه يستمع المسلم في يوم الجمعة لمعلومة دينية تفيده في دينه.
1: صحيح.
3: وذلك برضو نؤكد أنه خطبة الجمعة هي يوم ديني وخطبة دينية،
1: عيد أسبوع،
3: فينبغي أن أسمع فيها شيء يفيدني في ديني.
1: صحيح.
3: نرى كثير ما بقولك يا شيخ أنتم بتحكوا عن الصلاة في الجمعة، طبعا وين أحكي لك عنها، ما أنت ما بتسمع لا تسمع دروسا دينية غير الجمعة. كل واحد فينا إذا شاف شيخ على التلفزيون بشيل عنه، ولا واحد فينا بروح يحضر دروس في المساجد، فأصبحت يوم الجمعة هي يوم إلزامي لتسمع معلومة دينية وليست تأتي لتسمع معلومة إخبارية. الأخبار كلنا نتابعها وكلنا نسمعها، وذلك المطلوب من خطبة الجمعة أن نستمع لمعلومات تفيدنا في ديننا، نصحح معاملاتنا في ديننا، نصحح عباداتنا، نصحح عقائدنا، نصحح أفكارنا الدينية. فإذا انت رحت ونمت، إذا ما الذي استفدته من خطبة الجمعة؟ وذلك الإنصات عند بعض الفقهاء وعند بعض العلماء، الإنصات للجمعة جزء منها، فمن ذهب إلى الجمعة ولم ينصت كأنه لم يصلي. أما من حيث الثواب فقطعا فاته ثواب الجمعة قطعا، يعني من أتى للجمعة ولم ينصت للخطيب

0: هو لا يثاب ثواب الجمعة، تسقط عنه الجمعة لكن بلا ثواب. النقطة الثالثة الآن في الموضوع هذا، أنه إذا نام مضطجعا أو متكئا فقد زال وضوءه، زال وضوءه، انتقض وضوءه، وربما ما انتبه لذلك فيصلي بغير وضوء. أما لو نام أو نعس وهو ممكن مقعده من الأرض فهذا لا ينتقض وضوءه. لكن أنا بهمني قبل انتقاض وضوء أنك أنت
1: تنتبه.
0: لم تم لم ت لم تستفد من ثواب الجمعة شيئا كثواب ما أخذت، وثانيا لم تخرج من الجمعة بمعلومة دينية تستفيدها في دينك،
1: صحيح،
0: فطلعت على الفاضي.
1: نعم، الله يبارك فيك سماحة الدكتور على هذا التوجيه الكريم. السؤال الآخر يقول، يعني ما هي الحد المعين بعد بلوغ الابن؟ يعني الآن عمره 22 عام ابنه، يقول يعني هل إذا ارتكب مخالفة أو تصرف معين وهو لم يقصر في تربيته، فهل هو يعني يتحمل إثمه يعني،
0: يعني
1: أو
0: أولا
1: لحد معين مجبر أن
0: تمام،
1: يتابعه يعني؟
0: يجب على الأب أن يأمر ولده وابنته كذلك إذا بلغت سن 7 مميزة بالعبادات، بالصلاة والحجاب والصدق وعدم الاختلاط، وذلك يجب تبدأ التربية من سن 7 ويستمر بذلك تربية وأمر من غير عنف ولا ضرب حتى سن 10. إذا
1: نعم.
0: بلغ 10 أجاز الإسلام له أن يضرب، لكن ضمن شروط كثيرة جدا، حتى لا ينتقدنا الآن المشاهدين المستمعين أن ضمن شروط كثيرة جدا ذكرها الإسلام تكاد تكون تلغي الضرب. فإذا بلغ الولد عندئذ انتهت دورك كأيها الأب، وصار هو محاسب على تصرفاته وأفعاله. إذا الأب مارس هذا الأمر من 7 إلى 14 غالبا، يعني بين 7 و14 غالبا، هم يعني بعد 14 غالبا يبلغ الذكور والإناث. إذا هاي 7 سنوات أنت قمت بواجبك وعملت ما هو المطلوب منك، فعندئذ لا تحاسب على ما فعله ولدك بعد ذلك. لكن إن قصرت فأنت محاسب.
1: نعم.
0: إذا كنت مقصر ولا أنت تركت الولد وذشرته على 22 إلا ابنك طلع عاق وعاصي وكذا ونسي، قلت أنا أما فعندئذ لا. أما إذا أنا أديت كل ما وجب علي في سن 7 8 9 10 11 إلى أن بلغ، بعدين بقول له يا ابني أنت بلغت الآن، أنت محاسب على أفعالك، دير
1: أفعلك.
0: بالك.
1: نعم.
0: ويكون دور الأب الآن فقط دور توجيهي، دور وعظي، دور بالنصيحة، ما لك سلطة عليه. الآن السلطة الوحيدة هي سلطة الأمر بالمعروف وسلطة النهي عن المنكر، وينبغي أن تكون بالحسنى، لأنه مرات إذا احنا بنشد على أولادنا بالأمر
1: بنقلب
0: بالمعروف أو
1: عكس
0: المنكر
1: الموضوع.
0: ربما بتنقلب الأمر إلى
1: صحيح
0: عكسها، يوم ما يطلع الوادي يهج من الدار
1: صحيح.
0: ويصير أكثر
1: نعم
0: شراسة.
1: نعم
0: فأنت أيها الأب تراعي الآن حسب ما سمعنا أنه الأب ما قصر، بنقول أنت ما قصرت في تربية ابنك، عندنا الآن هو محاسب نفسه. وإذا لا قدر الله أنت ما قصرت في التربية، ابنك طلع عاق وعاصي، فلا تبتئس، فابن سيدنا نوح كان كذلك، وابن سيدنا لوط. يعني الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلاب من الموحدين عصاة، ويخرج من أصلاب العصاة موحدين. لكن كما ذكرنا المطلوب منك أيها الأب أيها الولي أن ترعى ولدك في الصغر، فإذا كبر بعد ذلك وأنت لم تقصر في رعايته لا تبتئس، قل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويبقى لك النصح والدعاء له في ظهر الغيب أن يرده الله تبارك وتعالى إلى طريق الخير والصواب.
1: بارك الله فيكم سماحة الدكتور. السؤال الآخر يقول، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاة مالها ثم هو يقوم بالإنفاق عليها من هذا المال؟
0: يعني العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون علاقة ود وعلاقة تفاهم. يعني لو كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، من قوة الله لا تحملي زوجك منة الزكاة. يعني أنا تعطيه مش من الزكاة، هذا الأفضل والأولى،
1: نعم
0: طالما أنت غنية والله الله منعم مفضل عليك، ساهمي مع
1: ساعدي. نعم
0: زوجك في مصروف البيت ولا تحمليه منة الزكاة. أما لو أنا أرادت، نعم يجوز لها، يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة المال، ويجوز للزوج أن يعود ويصرف عليها مرة، ما في مشكلة. نعم. من حيث المبدأ الشرعي، لكن نقول إحنا الأدب والذوق بين الأزواج، أنه أنت يا زوجي ما بخلي زوجي
1: يحتاج
0: أمتن زكاة عليه وحمل جميلي، أنا بعطيك زكاة ما حد تنفق عليه، لا أنا بادري بذلك كهبة وكهدية منك لزوجك أفضل من الزكاة.
1: نعم، بارك الله فيكم سماحة الدكتور. مجموعة أخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
2: هتف... السلام عليكم.
1: تفضلي. عليكم السلام
2: دكتور،
1: حياكم الله.
2: في عندي 3 أسئلة تقريبا
1: باختصار إذا سمحتي، عشان الوقت البرنامج أشرف على انتهاء. نعم.
2: هل الإعادة أو ذكر العبارة 3 مرات في الآيات اللي نقرأهم في الصلاة، إذا عشتها مرة مرتين ثلاثة، يعني قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين 3 مرات، هل يجوز؟
0: لماذا؟ ليش بتفعلي ذلك؟
2: يعني مرات بجيبش مثلا التجويد مظبوط، فأنا بذكرها وبعيدها مرة ثانية أضبطها، يصير؟
1: طبعا. نعم، السؤال الثاني.
2: الثاني السرحان في الصلاة، فأنا بخربت بعدد الركعات كثير، يعني كنا العمل تقدم بي.
1: الله يعطيك الصحة. نعم،
2: الله يرضى عليك. ثالث إشي بدي توجيه من حضراتكم للمسلمين في إعطاء الورثة للنساء، لأن أكثر النساء مش في هذا البلد أو في كثير من البلدان إنه ما بياخذ ورثتهم، وبصير المتوفى مثلا 20-30 للأب 30 سنة وأكثر، وهم ما بياخذوش حقهم، وإذا طالبوا بيزعلوا منهم، وإذا ما عندهم هذيك الورثة، يعني مثلا هالبيت ساكنين في إخواتها، شو تعمل في هالحالة؟ تنسى ولا شو؟
1: الله يعافيك وربنا يصلح الحال، حياكم الله. نعم، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: أخوي أنا سايق تاكسي. نعم. طلعت معي واحدة من جنوب أفريقيا أجنبية، بس بتكسر بالعرب. نعم. تقنعني طول الطريق إني أنا أروح على ديانتهم. فأنا فهمت عليها شو اللي بتحكيه، بس بالأخير قبل ما تنزل أعطتني كتاب ديانتهم وحطته بالسيارة ونزلت، فأنا مش عارف أروح فيه بين أو شو أساوي شو أعمل. وسلامتك.
1: الله يسلمك، تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي. سؤال أخير. نعم، سؤال أخير لأن الوقت يقترب من الانتهاء. تفضل أخي الكريم، تفضل. فتاوى.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا سؤالين إذا سمحت سريعات.
1: بشكل سريع، وإذا بيكون سؤال أحسن عشان ما في وقت نجيب عليهم. تفضل.
4: قطرة الأنف أنا مضطر أستخدمها، مضطر يعني ما مقدرش ما أستخدمهاش في الصيام.
1: نعم، السؤال الآخر.
4: يعني مش رح يدبصون من غيرها يعني.
1: تمام.
4: السؤال الثاني هو بس إنه بظني بالليل أذكر وأصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بنسي حالي بدخن، ما أحس حالي غلطان هيك.
1: نعم، تسمع التوجيه ولا يهمك. حياكم الله. سمح الدكتور، السؤال تكرار بعض الآيات في أثناء الصلاة كالحمد لله رب العالمين وقالت هي أحيان قد يعني مشان التجويد أو أحكام التجويد أو
0: يعني عشان تكون هذا وسوسة.
1: وسوسة،
0: لأنه هي السؤال الثاني بيأكد ذلك أنها بتصرح بالصلاة، هذا يكون وسوسة. فأنا بقول لا تكرري لا تكرري الآيات، لأنه هذا في الأغلب أنها وسوسة وليست حقيقة، أنت لا أخطأتي ولا صار إشي معك. فأنا بنصح مثل هاي الأخت هاي تحديدا السائلة وليس لغيرها، لا تكرري هذه الآيات.
1: والسرحان
0: نفس الشيء بالسرحان، لا تكرر، لا تعيدي. يعني السرحان قل له والله 3 ولا 4 دائما تعتبرهم 4، سجدتين ولا سجدة تعتبرهم سجدتين، دائما تبني على الأقل.
1: نعم.
0: هاي الأخت تحديدا التي تسمعنا لا تكرر الآيات ولا تبني على الأقل، وإنما تبني على الأكثر، لأنه في الأغلب إنه هذا وساوس وليست حقيقة.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر هو سؤال واسع وكبير ومتكرر، توجيه حول من يعني يحرم أخته أو النساء من الميراث، وتقول يعني تحديدا أن أنا يسكن في البيت، يعني ماذا تفعل؟
0: هو سبحان الله يعني أنا بقول مجتمعنا الأردني الحمد لله صار مجتمع متدين.
1: صحيح.
0: الحرمان من الميراث شبه اختفى عندنا.
1: نعم.
0: بقي عندنا بعض الأشياء التي يتساهل فيها الناس، عادة البيت. هي عادة الأب بيكون تارك بيت عمارة فيها 4 شقق والأولاد ساكنين فيها. البنات بيستحوا يقولوا لأخوانهم
1: اطلعوا
0: وبيستحوا يقولوا بيعوا واعطونا حصتنا، وبيستحوا يقولوا اعطونا أجرة. هذا الحياء لا يمنعكم، انتوا روحوا اتفقوا مع اخوانكم، اما ان يشتري الموجودون في البيت يشتروا الحصص ويضمنوها بالذمه وسدوكوا اياها ولو على التراخي. يعني تعال يا عمي انا قلت شو بطلع لي عندك. يعني عاده مثل هاي البيوت ما بطلعش حسب ما ذكرت الاخت ربما يكون مبالغ، ما بطلع لها 1000 2000 ليره من كل اخ مثلا. تعال يا اخوي بدي منك 1000 او 2000 بدك، هاي ثبتهم وسدني اياهم بالاقساط
1: وانتم ساكنين بيوت
0: وخليكم واشتروا البيت لكم.
1: نعم.
0: او ادفعوا لنا اجره، ادفعوا لنا اجره. او انه في بعض النساء تستحي بتطلب، طبعا انتبهوا الاخوه انه اذا خواتهم استحوا حياء وخجلا يطالبوهم فهم ساكنين حرام، هم الان بيرتكبوا حرام. هذه ينبغي ان نتفق، اما ان يشتري الاخوه الذكور الموجودين يشتروا من خواتهم.
1: نعم.
0: وبالاقساط ويتسامحوا بينهم على الأقساط ويتسامحوا في وقتهم على السعر، وإما أن يأخذوا أجرة إلى حين يتم البيع.
1: نعم.
0: مثلا
1: بارك الله فيكم. ماذا يفعل الأخ الكريم سائق التاكسي الذي معه كتاب لإحدى
0: ما يقرأ فيه
1: الأخرى
0: ولا يفتحه؟ يعني يسلمه لأقرب جهة علمية أو بحثية، يسلمه لمكتبة مكاتب الجامعات أو لمكتبة ذاك أو أما ما يقرأ فيه.
1: نعم.
0: يعني لا يقرأ فيه أبدا ولا يعطيه لأي مسلم آخر.
1: نعم. السؤال قبل الأخير، يضطر إلى استخدام قطرة الأنف بشكل يومي
0: إذا كان مضطرا لها بشكل يومي
1: يعني
0: ولا يستطيع أن يصوم ولا في أي وقت من أوقات لا صيفا ولا شتاء إلا واستخدم هذه القطرة يوميا؟ بنقول لك التالي، بتصوم بتستخدمها إذا احتجت عند احتياج، وأخرج عن كل يوم مقدار دينار عن كل يوم فدية حتى تكون أخذنا بالأحوط. فإذا غير مفطرة على قول بعض الفقهاء.
1: نعم.
0: وإذا قلنا مفطرة على فقهاء الشافعية بيكون طلعت أنت إيش، أنت ما عليك صيام أصلا، عليك إيش فدية. فأنت صوم واستعملها وطلع فدية جمعا بين جميع الأقوال.
1: نعم. السؤال...
0: وأخذا بالأحوط من جميع الجهات.
1: نعم. السؤال الأخير، هل يؤثر التدخين على أذكار الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو ما بيأثر.
1: ما بيأثر،
0: لكن لا يليق بالذاكر أن يكون أن يذكر بلسانه.
1: نعم.
0: اسم الله واسم النبي ثم يستخدم هذه النبتة الخبيثة ويضعها في اللسان.
1: صحيح.
0: هذا الفم واللسان طهرته. أنت حينما تذكر الله وتذكر سيدنا الرسول أنت تطهر الفم. فلا يليق.
1: نعم.
0: إن والله هذا الفم اللي بذكر الله ونفس الوقت عم بإيش عم تأخذ. لكن لا يمنعنك الدخان من الذكر.
1: ويقول أحيانا أنسى يعني.
0: لا يمنعنك. مش تقول والله الآن الشيء لا ظلك أذكر حتى لو بتدخن.
1: نعم.
0: لكن أنت حاول قدر الإمكان عند الذكر لا تدخن.
1: يتجنب. نعم.
0: نعم.
1: كل شكر والتقدير إلى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة على تفضلكم بالإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم سيدي.
0: شكرا لكم. بارك الله
1: شكرا
0: فيكم سيدي.
1: بارك الله في وجودكم أصحاب السماح والفضيلة. بارك
0: فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. أيضا أشكر زملائي فريق العمل، عمر الكركي، شادي الزيادين، أمان الكعابني، داء الرمامنة، الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والمحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن المطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. مندوبا عن سمو ولي العهد وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. تواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إيران تهدد بتوسيع الصراع جغرافيا في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جديدة عليها. ومحلياً، أعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. مندوباً عن سمو ولي العهد، شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام، توظيف ما نملكه من قوة. افتتحها رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد ترأس ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو والمفوضية الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة الحبيب اجتماعا حول مبادرة نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الصفدي أن مستقبل أطفال فلسطين يجب أن لا يبقى رهينة مع الحكومة والسياسات التوسعية والعنصرية الإسرائيلية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها تعرت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة. وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة إكس إن الأصوات ترتفع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية اللا إنسانية وضد قتل الأطفال وتدمير المدارس وتجويع المدنيين وانتهاك حق 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال في الحرية. وشدد الصفدي على أن الأردن يدعو إلى السلام العادل والالتزام بالقانون الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكات القانون الدولي وما يفرضه الاحتلال من ظلم وحرمان على الفلسطينيين وعلى السياسات التي تسهم في استمرار الصراعات وتهديد الأمن والسلم الدوليين. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تصعيد اعتداءاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إصدار أوامر

0: أميرة عسكرية تستهدف أراضي الفلسطينيين وطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول جثامين 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد متأثر بجروحه. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يحتاج إلى عمل متواصل، مؤكدا أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. من جهته، حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفيليب طوش.
1: في وقت تخيم التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب في الشرق الأوسط على الساحة الدولية، تتواصل المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية والضغوط العسكرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران كانت إلى حد كبير تبادلا للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى عمل متواصل، ومؤكدا أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. في المقابل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات إذا لم تقبل واشنطن شروطها، مضيفا أن المضيق يمثل ضمانة للمفاوضات وأن على الولايات المتحدة بناء الثقة أولا. وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 115 سفينة تجارية حتى الآن ضمن الحصار البحري المفروض على إيران. ومع استمرار التوتر، حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. في المقابل، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم الخضوع للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى القتال. وقال بيزشكيان إن إيران تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، وإنها تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. وعلى صعيد الاتصالات بين الجانبين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن إيران نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن خلافات عديدة لا تزال قائمة بين الجانبين لكن الدبلوماسية مستمرة.
0: أعلنت أفغانستان اليوم مقتل 4 أشخاص نتيجة شن باكستان غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة على 10 مواقع في البلاد. من جانبها، قالت باكستان إن ضربات جوية أو ضرباتها الجوية استهدفت مواقع في أفغانستان، وصفتها بأنها تستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها مع استخدام بعضها ضد باكستان. وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات عبر الحدود، بينما في الأخيرة ذلك. وإلى أوكرانيا، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة روسية اليوم استهدف منشأة زراعية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كورتسيكي. محليا تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027 من خلال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر موقعها الإلكتروني، كما ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب أن تأخير إعلان قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة لهذا العام تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب استمرار دراسة طلبات الحصول على البطاقة، وسيرشح المقبولون منهم مبدئيا ضمن القبول التنافسي ثم يتنافسون لاحقا على المقاعد المخصصة لهم، ما قد يحسن فرص ترشحهم. تفقد وزير المالية دكتور عبد الحكيم الشبلي اليوم مديرية أراضي شمال عمان للإطلاع على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على الإجراءات المتبعة وآليات تقديم الخدمات ومدى سرعة إنجاز المعاملات. وأكد الشبلي خلال الزيارة ضرورة مواصلة العمل على تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة التوسع في تفعيل جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة وتسهيل استخدامها من قبل للمواطنين، وخصوصا الخدمات التي يقدمها تطبيق سند. وطلع الوزير شبلي على سير العمل في مختلف أقسام المديرية واستمع إلى ملاحظات الموظفين والتحديات التي تواجههم. استهل وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين برنامج العمل الرسمي للوفد السياحي الأردني في اليابان بسلسلة لقاءات مع عدد من أبرز قيادات ومؤسسات صناعة السياحة والسفر اليابانية بهدف تعزيز حضور الأردن في السوق اليابانية. وشارك دكتور حجازين والوفد في اجتماع وزراء السياحة واللقاء الدولي لقادة السياحة، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية وثقافية ودينية في السوق الآسيوي. وسيواصل الوفد الأردني لقاءاته مع الجهات السياحية وشركات الطيران والمؤسسات الإعلامية اليابانية لفتح مسارات جديدة للتعاون وللترويج السياحي. أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط، وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحولية والتجارة. وحافظ الاقتصاد الأردني على قدرته على الصمود رغم اضطرابات مؤقتة في إمدادات الطاقة وقطاع السياحة خلال أذار على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. أكد وزير الثقافة مصطفى الرواجدة ونظيره السوري محمد ياسين صالح العمل على تعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين البلدين الشقيقين. وعبر الرواجدة خلال لقائه اليوم نظيره السوري في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان قبل حفل افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب بدورته 25 التي تحل فيها سوريا ضيف شرف المعرض، عن الاعتزاز بالمشاركة السورية في المعرض منوها بما تتمتع به الجمهورية العربية السورية من إرث وعمق وثقافية. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 14 تاجرا ومروجا للمخدرات بينهم 2 مصنفان بالخطيرين خلال 8 قضايا نوعية في عدد من مناطق المملكة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بينها 75 ألف حبة مخدر إضافة إلى الهيروين والكريستال والحشيش إلى جانب أسلحة نارية، فيما جرى توقيف عدد من المتورطين في محاولات تهريب وترويج المخدرات. فازت جامعة البلقاء التطبيقية بمشروع ميد بالكون AI إديو ضمن برنامج إيروس ماس بلاس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي بميزانية إجمالية تبلغ نحو 350 ألف يورو، وبشراكة مع جامعات ومؤسسات أكاديمية من الأردن والبرتغال ولافيا وكوسفو كوسوفو ومصر. وحول هذا الموضوع أو هذا المشروع تحدثت الدكتورة أسماء الوركات، مديرة مركز تكنولوجيا التعليم والتعليم في جامعة البلقاء التطبيقية، رئيسة فريق المشروع لمندوبتنا وعد البدرين، وقالت:
2: المشروع يجمع شركاء من الأردن، مصر، كوسوفو، لاتفيا والبرتغال بقيادة لاتفيا، ويركز بشكل أساسي على بناء قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيداغوجيا الرقمية وتطوير أساليب التعلم والتعليم، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وتجارب تعليمية موجهة للطلبة تساعدهم على اكتساب المهارات الرقمية والمهارات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل.
0: يواصل معهد التدريب المهني في محافظة المفرق تنفيذ البرامج التأهيلية لعدد من التخصصات المهنية المطلوبة للسوق المحلي، وذلك من خلال إدخال تخصص جديد في مجال الزراعة المائية. ولهذه الغاية أعد المعهد خططا استراتيجية لاستقبال الطلبة الجدد لمختلف التخصصات المتوفرة، وذلك بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة لسوق العمل الحديث. مدير معهد تدريب المفرق المهندس عادل الخزالة تحدث حول هذا الموضوع وقال:
3: محافظة المفرق فيها مساحات زراعية كبيرة، وتعد ثاني محافظة من سلة الغذاء في المملكة الأردنية الهاشمية. فمؤسسة التدريب المهني بتواكب سوق العمل والتطورات اللي قاعدة بتصير فيه واحتياجات، ففتحت تخصصات زراعية متخصصة بحيث أنه إحنا نحافظ على المياه، نحافظ على الأسمدة، الأتربة، يكون عندنا زيادة في الإنتاجية نوعية. بالنسبة لمعهد تدريب مهني المفرق، استقبل من بداية العام 2026 32 برنامج مهني وتقني متخصص في جميع المجالات والمسارات المهنية في المفرق. طبعا عدد اللي انتسبوا لمعهد تدريب مهني المفرق من بداية السنة 540 متدرب ومتدربة.
0: تبدأ اليوم في منطقة تلفريك عجلون فعاليات سياحية وتراثية متنوعة احتفالا باليوم العالمي للسياحة، وتستمر 4 أيام بمشاركة العائلات والزوار، وتتضمن بازارا للمنتجات المحلية وفقرات فنية وشعبية وأنشطة ترفيهية، إلى جانب فعاليات تبرز التراث والفلكلور الأردني وتعزز السياحة الدامجة وإتاحة التجربة السياحية للجميع. وعن الفعاليات تحدث المهندس صخر العجلوني، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لمندوبتنا إيمان لهمسات، وقال:
4: خلال ال4 أيام إن شاء الله القادمة سيكون عندنا عدة فعاليات بتعزز التجربة للزوار. حيكون عندنا إن شاء الله البازار الموسمي، فرقة النشامة، فرقة معاني الفنون الشعبية، فرق شعبية أخرى وفرق فلكلورية مختلفة، جولة سياحية للمناطق الدينية والتاريخية بواسطة الباص المفتوح، هي تجربة كتير فريدة من نوعها، فعاليات ترفيهية في الهليكوبتر فوق المحافظة، فرق للأطفال، فعاليات وترفيهات مسابقات لجميع الأعمار وجميع الفئات.
0: انطلقت فعاليات الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2026 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بمشاركة عربية ودولية واسعة. حول فعاليات المعرض تحدث أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة لمندوبتنا سهام سند، وقال:
5: يشارك في هذا المعرض وفي هذه التظاهرة الثقافية 23 دولة وحوالي 400 دور نشر تشارك من خلال مطبوعاتها ومن خلال موادها السمعية والبصرية والسمعة بصرية. الكتاب له الجزء الأكبر، ولكن هناك أوعية معلومات أخرى يتم عرضها في هذا المعرض، فهناك مواد مخصصة للأطفال كالقصص والبرامج والألعاب أيضا، هذه المواد التي تساهم في نشر الوعي الثقافي.
0: أطلقت في محافظة مادبا مبادرة بصمة خطى ومسار مادبا الصحي البيئي الثقافي بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية وجامعات أردنية بهدف تعزيز الصحة والنشاط البدني والحفاظ على البيئة وإبراز الهوية الثقافية المحلية. نقيب أطباء محافظة مادبا الدكتور عدي شوابكة تحدث لمندوبتنا هاي الأحداثات حول هذه المبادرة وقال:
6: هذه المبادرة تهدف لتحديد مساحات لتفعيل وتعزيز النشاط البدني والمحافظة على صحة الجسد. هذه المبادرة يعني من المبادرات الأولى التي تطلق في محافظتنا، ودورنا احنا كمديرية صحة محافظة مادبا وكنقابة تشكيل لجان صحي المجتمع المحلي في جميع المراكز الصحية الموجودة في محافظتنا لنشر الوعي الصحي ونظام الغذاء الصحي لجميع أبناء المحافظة.
0: ضمن استعداداتها لفصل الشتاء، أعدت مديرية هندسة

رئاسة بلدية محافظة معان خطة طوارئ تشتمل على تنظيف مجاري الأودية والعبارات، إضافة إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والآليات لتكون على أهبة الاستعداد خلال فصل الشتاء، إضافة إلى إعداد غرف العمليات الرئيسية والفرعية، وكل حسب اختصاصه. مديرة هندسة

0: تحديثية كانت للبؤر الساخنة ومجاري الأودية ومجاري السيول في المحافظة، أيضا كمان تحديث الكوادر البشرية التي تعمل بنظام الشفتات الصباحي والمسائي والليلي، وعلى مدار مستوى الخطورة هناك مستوى عادي ومستوى متوسط ومستوى عالي الخطورة. أيضا تم تجهيز بوجودنا بهذه الخطط اللي هي مراكز الإيواء للعابرين وسالكي الطريق ومن تقطعت بهم السبل. أيضا كانت هناك خطط مدروسة بحجم الآليات التي سيتم استخدامها، اللي هي طبعا آليات على قدم وساق وهي مجهزة بالكامل ومعدة بمواتير الشفط أيضا، وهناك الاستعداد وخطط رديفة لاستئجار آليات أيضا من القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. مندوبا عن سمو ولي العهد وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. تواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إيران تهدد بتوسيع الصراع جغرافيا في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جديدة عليها. ومحلياً، أعلنوا نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات الهندسة الإذاعية حسن حماد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء رئيسة تحرير النشرة ومقدمتها. دمتم بخير، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد، وأيضا مستمعينا في السوشيال ميديا الزميل عالم العبادي الذي يبذل جهدا معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا له. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نفتح حوارا في مرحلة تاريخية بالغة الدقة والتعقيد. أيضا نحن نعلم أن المنطقة والعالم تقف على حافة تحولات جذرية تعيد رسم الخرائط وتفكيك الاستقرار. هل كان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد سرد تقليدي لمعاناة مستمرة، أم كان وثيقة سياسية استراتيجية عرت أيضا هذه المجاملات من دون مجاملات أيضا وبدقة مذهلة جاءت هذه الكلمة لتعري النظام الدولي وتكشف عورته أيضا، ووضع جلالة الملك أيضا المجتمع الدولي أمام مرآة مسؤولياته الدولية، وخصوصا في موضوع الأخلاقيات القانونية الدولية. كيف فكك جلالة الملك عبد الله الثاني سياسة تشتيت الانتباه الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حكومة الاحتلال لإخفاء طموحاتها التوسعية الحقيقية؟ أيضا ما الخطوط الحمراء التي وضعها جلالة الملك، وهي خطوط حمراء حاسمة أيضا رسمها في هذا الخطاب؟ وأيضا جلالة الملك أعلن بلسان قاطع أن ما يجري في الضفة وغزة وأن التمادي في الضفة وغزة ليس سوى وجهين لعملة واحدة. ونحن مستمعين الكرام سنفتح حوارا معمقا مع ضيفي هنا في الاستوديو، مع الدكتور هايل ودعان الدعجة الكاتب والمحلل السياسي أيضا ونائب السابق. أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا لين أستاذ.
0: وأيضا نستضيف في هذا الحوار مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أيضا خبير ومحلل سياسي خبير استراتيجي الدكتور
2: جمال
0: الشلبي. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
2: أهلا سيدي، أهلا بكم.
0: أبدأ معكم ضيفي، يعني هذا الخطاب كان ملفتا بشكل كبير جدا، خطاب جلالة الملك جاء في لحظة العالم فيها أيضا يتغير ويتحرك، نحن على صفيح ساخن منذ سنوات حتى، وهناك خطوط أصبحت تتغير، تحركات أصبحت تهز العالم بشكل كامل. ما نريده أهمية وتوقيت هذا الخطاب في هذه المرحلة دكتور؟ نبدأ معك دكتور هايل، هذا الخطاب ما الجديد الذي جاء به هذا الخطاب، وخصوصا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: مساء الخير لك أستاذ مزيان، سعيد أن أكون بمعية دكتورنا الحبيب الدكتور جمال. مساء الخير للسادة المستمعين. يعني شو الجديد؟ هي لربما في نبرة الخطاب بحد ذاته، لغة الخطاب، لهجة هذا الخطاب. نحن إذا ما نظرنا إلى هذا الخطاب
0: والبعد عن المجاملات
3: لا شك حقيقة في، لذلك أنا أقول لك أنه في هناك حزم في الخطاب، في صراحة كما فيه صرامة دعني أقول. وبالتالي إذا إحنا ركزنا نجد أنه جلالة الملك ما زال يؤكد على الثوابت الوطنية حقيقة الأمر. لا بل والقضايا اللي تشغل العالم، ولكن العالم في لحظة تجاهلها أهملها، وهو الآن يدفع ثمن هذا التجاهل وهذا الإهمال. وبالتالي أنت إذا بتلاحظ حتى في قضية إن نجي نطلع موضوع القضية الفلسطينية وهي القضية الأهم في المنطقة، إحنا إذا رجعنا إلى ما قبل أحداث غزة على سبيل المثال، يعني تقريبا غايبة عن الأجندات الدولية بالمناسبة والعربية والإقليمية، فلم يكن هناك إلا شخص واحد هو جلالة الملك ليذكر العالم في أن هناك قضية فلسطينية، وهذه القضية هي جوهر الصراع في هذه المنطقة. كل ما يجري الآن في المنطقة، لأن لو إحنا دققنا فيه لوجدنا السبب هذه القضية الفلسطينية التي يجهل أو يتجاهل أو يتعمد العالم أن لا يعيرها أي اهتمام. دعني أقول من هنا كان جلالة الملك كان تركيزه على مسألة الانتباه حقيقة، وكيفية تراجع حقيقة متوسط مدة الانتباه، دعني أقول
0: تشتيت الانتباه
3: وتشتيت الانتباه، وهذا من قبل الجانب الإسرائيلي
0: بالضرورة، والانتباه الذي لا تحبه إسرائيل
3: بالضبط. بالتالي أنت الآن ماذا تفعل إسرائيل؟ تستغل المنطقة، انشغال المنطقة، وحكى جلالة الملك أنه بينما العالم مشغول في غزة هي تحاول حقيقة الأمر أن تنفذ أجنداتها في الضفة الغربية، وأن التطورات حقيقة وصلت إلى مرحلة كبيرة من بالغة وخطرة فيما يخص موضوع دفاع الضفة الغربية. وكان اللافت أنه جلالة الملك دخل بالتفاصيل حقيقة الأمر، بتفاصيل ما يجري في الضفة الغربية، بتفاصيل ما يجري في غزة، لم يعطيها عناوين ويم، وهذا شيء جديد حقيقة بالمناسبة، يعني حتى في لغة الأرقام وما إلى ذلك. وبالتالي جلالة الملك نعم عرى المنظمة الدولية واختار حقيقة الأمر منظمة دولية ومنبر عالمي ليقول بهذا الوضوح وبهذه اللغة حقيقة الأمر الغير محودة والغير تقليدية، دعني أقول، في مخاطبة المجتمع الدولي، لا بل وحملوا مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لما يجري وما تعرض له الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. وبالتالي أنت لاحظ حتى هذا الكيان الإسرائيلي، وأنت بتلاحظ حتى كمان في قضية أنه هذا الخطاب انطوى على رسائل تحذيرية بالمناسبة،
0: تحذيرية سنأتي إلى الرسائل التحذيرية.
3: وبالتالي أنا بس بدي أحكي قضية أنه لاحظ أنه هذه الملهات الدولية وعدم الاكتراث لما يجري في المنطقة، لما قال جلالة الملك أنه بالفعل ما يجري في هذه المنطقة ليس مقتصرا على دولها، دعني أقول، وإنما أيضا بدأت ترمي بتداعياتها وتبعاتها إلى العالم، وقال يكفي أن ننظر إلى فواتير الطاقة، ننظر إلى أسعار المواد الغذائية وما إلى ذلك، لا بل وأن هذا الاستهتار حقيقة قاد إسرائيل لأن تجر وتورط الولايات المتحدة حقيقة في معركة أنا باعتقادي أثرت في هيبتها للولايات المتحدة الأمريكية، أثرت في حضورها، لا بل وحتى في، دعني أقول، مكانتها وتربعها على منظومة الدولية.
0: جميل. طيب دكتور جمال، يعني نعلم ويعرف الجميع أن جلالة الملك ركز في مسألة خطابه على مفهوم الانتباه، يعني المورد الجيوسياسي، وخصوصا في هذا الموضوع منتقدا بقسوة سياسة الاحتواء، احتواء الصراعات بدلا من حلها. يعني المجتمع الدولي يعني كأنه ينتهج نهجا احتواء الصراعات بدلا من حلها، مؤكدا أن غزة والضفة، طبعا كما قلنا سألنا الدكتور هايل وعانند عجل تحدث جلالة الملك إنهما وجهان لعملة واحدة، كيف تقرأ هذا التأسيس السياسي الفلسفي الذي مهد به جلالة الملك وقدمه لتعرية المزاعم الإسرائيلية أمام المحفل الأممي، الجمعية العامة للأمم

0: المتحدة، وأيضا كيف انعكس هذا الربط على فهم طبيعة الصراع الحالي؟
1: أولا مساء الخير لكم ولجميع المستمعين ولأخي وصديقي العزيز الدكتور هايل ودعان دعجة، ولكم الشكر والتقدير لدعوتي لأكون مع هذا الصديق العزيز. يعني هذا الخطاب، أنا استبعت خطابات جلالة الملك سواء في الاتحاد الأوروبي، سواء في البرلمان الأوروبي، سواء في الأمم المتحدة، لم أجد خطاب بهذه القوة وبهذه الحسم وبهذه الدقة وبهذا التأثير على المستوى العالمي. أنت تتحدث أمام العالم كله، أمام 8 إلى 9 مليار شخص في العالم يستمعون أو يمثلونهم. بالتالي الخطاب كان خطاب متميز، خطاب عالي مستوى. صحيح أن الدول، كل دولة ترى في زعيمها أو في رئيسها أو في شيخها أنه هو القدم الأفضل ويركز عليه، لكن خطاب جلالة الملك هذا خطاب يتجاوز الذاتية الأردنية والعربية إلى العالمية. حقيقة لماذا؟ كما تفضلت شيء مهم، أنا أعتقد هناك في ثنايا هذا الخطاب رؤية فلسفية، أن العالم يركز على اللحظة، يركز على الإعلام، ما يقوله الإعلام وما ينشره. في اللحظة التي تنتهي هذه اللحظة تذهب الأمور. هاي الفلسفة، فلسفة الاهتمام من خلال الإعلام ومن خلال العين ومن خلال السماء، أظن أن جلالته مركز عليها لكي يقول أن إسرائيل تستطيع أن تتحمل هذه اللحظة العالمية التي تدين والتي ربما ترفض الممارسات، ولكن بعد لحظات وكل اللحظات التالية تمارس عملها بدون أي رقيب ودون أي عقاب وبدون أي احترام لأي قوانين. فأعتقد فكرة اللحظة وفكرة التشتيت، الأعمال غير الإنسانية الوحشية التي قامت بها إسرائيل، هذا أعتقد أنه هذا مفهوم جديد يجب أن نركز عليه. ثانيا، قبل كورونا وقبل الدخول وقبل غزة وطوفان الأقصى، هناك كانت أيضا معركة روسيا وأوكرانيا. كنت دائما أقول أنه إذا أردنا أن نفهم ماذا يحدث في العالم يجب أن نتابع، أو في المنطقة يجب أن نتابع خطابات جلالة الملك. لماذا؟ لأنه أولا جلالة الملك لديه الخبرة، يعني بعد ربع قرن من الحكم وهو ابن عائلة حاكمة وسلالة عريقة هاشمية، لديها الخبرة ولديها الوزن ولديها الوزن السياسي والديني، في هناك خبرة.
0: ثانيا في السياسة العالمية،
1: ثانيا لديها علاقات، لديها رأس مال من العلاقات المؤثرة والتي يعني يراقبها جلالة الملك ويزورها باستمرار في عواصم القرار العالمي. بالتالي لديه معرفة، إذا الخبرة زائد المعرفة زائد الحكمة. أنا أظن هذا شيء مهم. اليوم أنا بعتقد جلالة الملك يبرز كحاكم فيلسوف حكيم يوجه العالم إلى الطريق الصحيح، وهذا ليس بالجديد. يعني جلالة الملك الأب الملك حسين الله يرحمه وهو الآن منذ أمد وعيد يقول إن لم نجد حل للقضية الفلسطينية وأن يصبح هناك دولة فلسطينية قائمة على أراضي الرابع من حزيران، ستبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب، واليوم أصبحت قضية للعالم بعد طوفان الأقصى. لم تعد قضية فلسطينية ذاتية أو قضية مناطقية للشرق، أصبحت قضية العالم، لأنه في قضية حق، قضية إنسان، مشرد قضية إنسان، الدولة، الشعب الوحيد الذي ليس له دولة من كل أنحاء العالم. فبالتالي بعتقد أن جلالة الملك نجح حقيقة بالخطاب، هذا الخطاب الذي له مجموعة من يعني خطاب سياسي له أبعاد حضارية يتعلق بالإسلام ويتعلق بالمسيحية، أبعاد فلسفية كما تفضلت فيما يتعلق باللحظة والتشتت، وأبعاد أيضا مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. يعني لأول مرة، طبعا أنا أتابع جلالة الملك يعني منذ وصول السيد نتنياهو إلى الحكم في الحكومة الأخيرة 2022 في شهر ديسمبر، وجلالة الملك يقول بأن هذه الحكومة المتطرفة الفاشية قد تقودنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المأزق الكبير وإلى الفشل وإلى الحرب. وأكثر من مرة أعرب عن رأيه بأنه هل يثق برئيس وزراء إسرائيل، وقال لا قبل طوفان الأقصى. بالتالي موقف الأردن كان واضح. اليوم بعد طوفان الأقصى وبعد هذه الجريمة النكراء، يعني جريمة الحرب، تخيل رئيس دولة مثل جلالة الملك وقائد عالمي وقائد عربي يقول أنها جريمة حرب، والسفير الإسرائيلي يبقى في مكانه ويسمع جلالة الملك ويعرف أن هذه المقولة لا أحد. يعني عندما نتهم إيران أو نتهم تركيا في لحظة ما بأنها هي ليست يعني

0: لا تقول الحقيقة أو تجانب الحقيقة أو ليست موضوعية في الحق. اليوم صديق أو فلنقل الدولة التي وقعت اتفاقية مع إسرائيل تقول بأنها جريمة حرب وتقول بأن هذا الرجل متهم وأنها هناك وحشية ويجب أن لا يتعامل معه. إذن هذه الإدانة أعتقد لها وزنها أكثر من إيران وأكثر من تركيا التي لديها علاقات متوترة. إذن نحن أمام، أنا أعتقد هذه علامة فارقة في الخطابات السياسية في الأمم المتحدة. هذا مؤشر كبير على أن المنطقة في مأزق كبير. والأهم من ذلك كما تفضل أخي دكتور هايل أنه المصلحة الوطنية عندما تحدث جلالة الملك بأنه اليوم في الجنوب السوري أصبح هناك في قضية أمنية ومائية في نفس الوقت، مائية أمنية لأنه لا نعرف إلى أين تذهب هذه المنطقة، هل ستكون هناك بناء كانتونات وهذا الأمر وارد، والقضايا المائية لأن الأردن لديه مشكلة أصلا مائية عندما الآن تحجز الأنهار فيما يتعلق ب يعني نهر اليرموك ونهر كذا. هذا أعتقد سيؤثر على الأمن الوطني. من هنا هذا التحذير الواضح الصريح الحازم لإسرائيل. أعتقد هذه ليس فقط لإسرائيل بل لأمريكا وأوروبا إذا استمرت في دعمها المطلق المباشر أو غير مباشر، السري أو العلني.
1: طيب أنا أريد دكتور هايل، هذه التحذيرات طبعا الملك انتقل من موضوع القضية الفلسطينية إلى موضوع التوسع الإسرائيلي وأنه لن يعني لا يقتصر التوسع الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة، والتي تحدث عنهما جلالة الملك بأنهما وجهان لقضية واحدة لعملة واحدة، فبالتالي لا يجوز أن يشتت انتباه العالم في هذا الموضوع للتفريق ما بين غزة وما بين الضفة الغربية. الأراضي الفلسطينية هي أراضي كاملة، وبالتالي الأردن يطلب أن يكون هناك إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. هذه تحذيرات التوسع الإسرائيلي، الشهية الإسرائيلية في موضوع التوسع والتي حذر جلالة الملك منها في هذا الخطاب، بداية كيف سيقرأ المجتمع الدولي الذي استمع لخطاب جلالة الملك هذه التحذيرات برأيك؟
2: بجوز أنا حكيت في بداية حديثي أنه بالفعل ثبت أنه قضايا وملفات المنطقة ليست مقتصرة على المنطقة، هذا إجابة على سؤالك، وإنما بالفعل أنه هذا ما يحدث في هذه المنطقة له تداعياته على العالم.
1: ألا يتطلب أن يكون يعني أن تكون هناك قراءة للمجتمع الدولي وخصوصا أن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمناسبة يعني الأونروا هي جزء من الأمم المتحدة، صحيح، منظمة تابعة للأمم المتحدة، اعتدت عليها إسرائيل واعتبرتها منظمة إرهابية وأغلقت مكاتبها ومنعت، وهذا اعتداء على المجتمع الدولي كاملا. ما الذي يجب أن يفعله المجتمع الدولي إزاء هذا التصرف؟
2: وهذه الرسالة لجلالة الملك أنه بالفعل العالم فقد ثقته، خلينا نقدر نقول بهاي المظلة المسمى بالمنظومة الدولية وبأدواتها، منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجمعية العامة وما إلى ذلك. ما يحدث حقيقة في الأمر على مرأة من العالم، الكل يدرك ويشاهد ماذا يجري. لذلك كان جلالة الملك لما أكد قال إنه ينظر إلى أي انتهاك إسرائيلي على أنه أمر مؤقت، لكن ماذا يجري في هذا الأمر المؤقت؟ فرض وقائع جديدة تصبح مع الوقت شيء دائم، وهذا الشيء الدائم يصبح نهج حقيقة الأمر. وبالتالي هذا هو اللي هو حكى عنه، اللي كيف تستغل الأحداث، تستغل مثلا ما يجري في غزة، تستغل ما يجري حتى في في في في في إيران، الحرب الإيرانية وكذا، وهي عينها ما تزال مثلا على الضفة الغربية. ولاحظ في موضوع مثلا الاتفاق غزة على سبيل المثال، مين اللي يعني من الذي حقيقة سبب هذا الاتفاق؟ هي الولايات المتحدة، هي الحليف المهم بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي، ومع ذلك لا تحترم هذا الاتفاق. من هنا جلالة الملك عندما تحدث وقال إنه استشهد 300 طفل خلال أول 300 يوم من هذا الاتفاق، معنى ذلك ووضح إنه في هناك هجمات، في هناك تدمير البنية التحتية المدنية في في في في, في غزة، اختلال صحفيين لاغتيال الحقيقة حقيقة الأمر. وكان عرض جلالة الملك على هذه الأمور التفصيلية لا نقول. وبالتالي جلالة الملك يعني حقيقة كان يعني فعلا مستاء جدا من دور المجتمع الدولي. ولما نقول إحنا المجتمع الدولي، أنا لا أقصد هنا الدول بقدر ما أنا أقصد المظلة الدولية والنظام الدولي، هذا الذي يفترض أنه توكل له مهمة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كما هي الغاية الرئيسية من وجود المنظمة الدولية، ومع ذلك هي تخفق

0: في هذا الجانب. فبالتالي أنت إذا بتلاحظ أنه بالفعل هذا الإهمال وهذا التجاهل، وبعدين كان كلام الأمين العام يعني حقيقة كان واضح جدا في كلمته لما ذكر أنه ما يجري أنا لم أشاهد قط في حياتي يعني وحشية وقتل وجرائم وتدمير كما يحصل في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وهذا اللي بتحدث هو رمز لهذه المنظومة الدولية، وكأني به حقيقة الأمر يعني يعترف أنه إحنا لا نمتلك هذه الأدوات بالضبط، ولكن هل لديه أنياب، هل لديه أدوات، هل لديه يعني أسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي إلى أي مدى يستمر هذا التمرد الإسرائيلي على هذه المنظومات الدولية ويعيث في المنطقة دعنا القتل والشر والفساد، لا بل ويقذف بتداعيات كل هذا الأشياء إلى العالم، وها هو العالم اليوم يدفع ثمن ذلك حتى على مستوى أسعار الطاقة وأسعار المواد والسلع بشكل
1: يعني. طب دكتور جمال، دكتور جمال يعني الملك أشار بوضوح، وهذا الوضوح لا لبس فيه طبعا، إلى أن التقاعس الدولي ليس طبعا هذا ناتجا عن قلة خيارات، طبعا هذا التقاعس الدولي هو خيار مقصود، وأكد جلالة الملك أن شعور حكومة الاحتلال بالقدرة على الإفلات من العقاب وصل لمرحلة مرعبة. إلى أي مدى يعكس هذا الطرح وصول الدبلوماسية التقليدية إلى جدار مسدود بداية، وهل يمتلك النظام العربي أيضا وحتى الدولي أدوات حقيقية للضغط قبل أن تتحول هذه التحذيرات إلى صدام حتمي؟
2: يعني لاحظ ما يحدث اليوم هو في إطار مرحلة فلنقل تجميد النظام الدولي التقليدي. يعني اليوم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار سور برلين وجدنا قوة عالمية جبارة هي الولايات المتحدة الأمريكية تحكم العالم، تحكم العالم بقوتها الاقتصادية السياسية وبقيمها حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن هذه القوة الجبارة الإمبراطورية الأكبر ربما في التاريخ وفي العالم دعمت بشكل غير منطقي وغير مقبول وغير عقلاني وغير متوقع إسرائيل في أن تنتهك المبادئ وميثاق الأمم المتحدة المتعلق باحترام الشعوب واحترام حق المصير وما شبه ذلك. لذلك كم فيتو تم اتخاذه من قبل أمريكا عندما كنا نبحث ليس عن بناء دولة ولكن عن وقف إطلاق النار،
0: عن إدانة،
2: أليس كذلك؟
1: نعم.
2: إذن الداعم الحقيقي الذي فلنقل يمنع تحقيق العدالة، تحقيق تنفيذ القرارات المتعلقة بمجلس الأمن أو متعلق بالأمم المتحدة بشكل عام مرتبط بأمريكا. إذن نحن مشكلتنا ليست مع العالم وليس مع النظام، نحن مرتبطنا مع رأس النظام الذي هو يمثل الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا أقول أنه الأردن أيضا حليف لإسرائيل، الحليف لأمريكا ليست إسرائيل، وهذا حليف غير تقليدي. الأردن يمثل كما قلت عبق التاريخ، يمثل مفتاح الجغرافيا، يمثل الشخصيات. بالتالي أنا بعتقد أنه نحن في مرحلة انتقال العالم من مرحلة الأحادية إلى التعددية القطبية، بمعنى آخر هناك بعد ربما سنوات وليست بالطويلة سيكون هناك دور سياسي كبير واضح المعالم للصين التي تملك القوة الاقتصادية. روسيا اليوم لولا تكن واقع في الوحل الأوكراني لكان لديها دور آخر، لأن لا تستطيع أن تحمل بطيختين في نفس الوقت. حرب في أوكرانيا مضنية وطويلة ومكلفة على مستويات المال وعلى مستويات الأفراد وعلى مستويات البعد الدبلوماسي وأيضا في الشرق الأوسط. بالتالي أنا بعتقد أن اليوم في تحول في النظام الدولي بناء على هذا الموقف غير المنطقي غير العقلاني للولايات المتحدة الأمريكية، والأردن يدرك ذلك. أنا بعتقد الأردن يدرك، جلالة الملك يدرك بأنه صحيح نحن حلفاء أمريكا اقتصاديا معه، عسكريا هناك قواعد أمريكية، هناك في اتفاقيات، هناك في دعم مالي يقدر بمليار ونصف
1: قواعد أمريكية في المنطقة، ولكن في الأردن يعني
2: في المنطقة ككل نعم
1: الأردن يعني بالتالي هناك الأمريكي هناك ليس بشكل
2: لا قواعد، أنا أقصد قواعد بهذا المعنى. فبالتالي الملك يدرك ذلك لكنه لا يستطيع أن يضع كل بيضه في السلة الأمريكية. لماذا؟ لأنه أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ظل الرئيس الأمريكي الحالي بأنه لا يمكن أن نثق بهم تماما. الدعم يعني هناك في تقسيم للتحالفات ومفهوم التحالف لدى الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، في تحالف سوبر إسرائيل تستطيع أن تفعل وتستطيع أن تقوم بما تشاء دون أي عقاب وتستطيع أن وهناك دول أقل أهمية مثل دول الخليج ومصر والأردن وما شابه.

0: فأعتقد هذا التقسيم ربما المراد والملاحظ من قبل جلالته يدفعه لأن يفكر بطريقة مختلفة، أن يوضح الأمور بأنه إذا نحن حلفاء، إذا لم تقوموا بدوركم السياسي ودوركم الإنساني، نحن الآن سيكون لنا رؤية وتحالفات جديدة. وهذا السبب الذي يفسر بأنه جلالة الملك قام قبل أقل من شهر في زيارة إلى الصين، وبعد ذلك زار فرنسا وهي تعتبر يعني معسكر مهم أو دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي. فهذا كله يريد حشد أكبر قدر ممكن من رأس المال العالمي من أجل أن يقول كلمته فيما يتعلق بالدور الأردني في الموقف الأردني في القضية الفلسطينية.
1: طيب دكتور هايل، يعني هذا الخطاب، خطاب جلالة الملك، إلى أي حد ممكن أن نعتبره أيضا هو موجه، ليس فقط يعني هذا موجه أن نقول هناك خطاب يوجه لكامل المجتمع الدولي ولذلك، وأيضا فيه رسائل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا هي ترعى إسرائيل في نفس الوقت وتزودها في الأسلحة. ما الذي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الخطاب، خطاب جلالة الملك الذي عرى السياسة الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا هي خطر على المجتمع الدولي، خصوصا أنك أيضا تحدثت كما تحدث جلالة الملك أن الأثر لن يكون على المنطقة وحدها، ولكن الأثر هو سيكون على العالم ككل.
2: صح. بالتالي بجوز اللي كمان ملفت في خطاب جلالة الملك أنه البيئة الدولية على فكرة دعني أقول قادرة على التماهي مع هذا الخطاب. ماذا أقصد بالكلام؟ أنت لاحظ أنه مثلا من إفرازات خلينا نقول أحداث غزة، إنه الكيان الإسرائيلي فقد الدعم الدولي، فقد التعاطف الدولي وتحديدا الغربي.
1: هناك تحولات في التحولات
2: بالتالي في الدول الأوروبية بالضبط. وبالتالي أنت لاحظ حتى عدد الدول الأوروبية اللي اعترفت بالدولة الفلسطينية. بالتالي أنا كأني أريد أن أقول إنه في بيئة الآن مهيئة حقيقة لأنه يتغير العالم، لا بل وتتغير نظرة العالم تجاه الكيان الإسرائيلي. حتى في الداخل الأمريكي مما يسمى بجيل زد وما إلى ذلك. الآن هذا الشيء اللي حقيقة لم تكن لتتوقعه إسرائيل. الآن أنت لاحظ حتى زيارة إسرائيل لنتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز 7 ساعات، وهناك تحذيرات أمنية حقيقة الأمر ل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن لا يطيل الإقامة في الولايات المتحدة، مع أن الولايات المتحدة هي أقوى حليف حقيقة
0: لإسرائيل.
2: وبالتالي أنت إذا في هذا المأمن، في هذا المكان اللي أنت تشعر فيه بالأمان، لا تجد هذا الأمان موجود لك، وهناك من ينصحك من الداخل الإسرائيلي بأن لا تطيل الزيارة أو المكوث في الولايات المتحدة وما إلى ذلك. إذن مجتمع دولي الآن مهيئ لأن ينقلب على حقيقة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إجراءات، وبالتالي من دعني نقول انقلاب حتى على القانون الدولي. بالتالي جلالة الملك بدأ يتساءل عن قيمة هذا القانون الدولي حقيقة الأمر، طالما أنه حقيقة لم تتم ترجمته وتطبيقه على الأفعال التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية وما إلى ذلك. ولاحظ أنت بجوز حتى في معرض مقدمتك أنت تحدثت عن الأخلاق حقيقة الأمر. وبالتالي جلالة الملك بالمناسبة دائما ما يركز على هذا الجانب. جلالة الملك اعتبر أن الضمير العالمي حقيقة يتعرض للاختبار. جلالة الملك يرى بأن الإنسانية حقيقة على المحك،
1: والضمير الأمريكي
2: بالضبط. وبالتالي هو الآن يجد أنه في هناك إغفال لهذه الجوانب الأخلاقية حقيقة، وعدم مراعاة لهذه المنظومة، لهذه القيم والمبادئ اللي قامت على أساسها وعلى أساس حمايتها وتنظيمها. من الذي يعبث بهذه المنظومة؟ هو طرف واحد اسمه الكيان الإسرائيلي. ومن يحمي المظلة الأمنية أو يفترض أنه يحمي المظلة الأمنية ينجر خلف هذا الكيان الذي يعبث بهذه المنظومة. شيء يعني حقيقة غريب ومتناقض. وبالتالي كيف للولايات المتحدة حقيقة الأمر أن تقبل بأن تقوم بهذا الدور؟ وبالتالي من هنا تبرز إشارات مثل ما تفضل الدكتور جمال في أنه إحنا بدأنا نلمس إشارات على احتمالية أن نبدأ نشهد إعادة لتشكيل المنظومة الدولية. وما ننسى موضوع مجموعة بريكست، وما ننسى موضوع منظمة شنغهاي وما إلى ذلك. هذه حقيقة الآن
0: 20 كمان مجموعة العشرين
2: نعم.
0: يعني مجموعة منظمات دولية سيكون لها دور أكبر من الدول نفسها. طيب.
2: وبالتالي وقد يكون البداية من خلال النظام المالي وبعد اقتصادي، هي أنشئت لهذه الغاية حقيقة، حتى على الأقل تحاول قدر الإمكان أن تخلص من هيمنة الدولار حقيقة في المعاملات الدولية المالية الدولية وما إلى

0: ولكن هي مؤشر أو إشارة من إشارات حقيقة أن العالم نعم يتجه نحو التغيير ولربما إعادة تشكيل المنظومة الدولية.
1: طيب دكتور جمال، إذا أردنا أن نذهب في قراءة أعمق في موضوع مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه التي تشكلت بعد يعني حروب، نحن نتحدث عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهي تشكلت هذه حتى لا يكون هناك في العالم أيضا، تجمعت دول العالم في هذه المنظمة الدولية حتى تكون هناك مراعاة لمصالحها ويكون هناك حوار ويكون هناك قانون دولي أيضا فاعل، وهذا القانون الدولي هو الذي يفصل بين دول العالم. الآن في ظل الخطر الإسرائيلي الذي يعني تحدث عنه جلالة الملك والتصرفات الإسرائيلية الرعناء التي ضربت بكل المواثيق الدولية وحتى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، فما الذي يعني ما الذي يؤشر له ذلك، خصوصا أن هل العالم عاد، وخصوصا نتحدث عن معظم دول العالم، هل ما تزال تثق بهذه المنظمة وقدرتها على إعمال القانون فعليا عالميا حتى يكون هناك استقرار عالمي، أم نحن نتجه إلى ما هو أبعد من ذلك؟
2: نظريا نحن نتجه نحو أبعد من ذلك. هذه المرحلة تشبه مرحلة فلنقل مرحلة بداية القرن العشرين. بداية القرن العشرين بعد من 1648 شكلنا ما يسمى معاهدة وستفاليا، كانت حروب وصراعات كبيرة. فاكتشفوا أنه لماذا هذه الحروب في الدم، مئة حرب المئة وحرب الثلاثين، فقالوا وحروب دينية في نفس الوقت، فقالوا يجب أن نشكل نظام دولي. هذا النظام الدولي استمر من 1648 لعند 1914 للحرب العالمية الأولى. السبب في ذلك أنه فكرنا في إنشاء يعني تجاوز فكرة ما يسمى الأمن من خلال توازن القوة، يعني دول قوية بريطانيا مع فرنسا مع إسبانيا ممكن توازي، فهذا يمنع الحرب والصراعات. فاليوم انتقلنا من هذا التوازن القوة إلى مرحلة الأمن الجماعي. الأمن الجماعي، هذا الأمن الجماعي تشكل عبر ما يسمى عصبة الأمم. يعني اليوم أنا أشوف اليوم القرن 21 وكأني في مرحلة بداية تشكل عصبة الأمم. لماذا؟ لأن عصبة الأمم تأسست من أجل أولا مثل ما تفضلت احترام قانون الدولي، اثنين إيجاد
1: فض النزاعات
2: بالطريقة السلمية، الكل يشارك في القرارات المتعلقة بالعالم. ولكن بعد فترة وجدنا أنه في بعض الدول لم تدخل في هذه العصبة، بعض الدول انتهكت مثل ألمانيا ومثل اليابان ومثل إيطاليا فيما يتعلق به الحبشة، وأصبح هناك هنا سقطت هذه الدولة، هذه المنظومة السياسية الأولى في العالم بسبب الأطماع وبسبب الحروب وبسبب أنه بعض الدول أرادت أن تتجاوز مفهوم القوة وتستغل لمصالحها. أنشأنا الأمم المتحدة عام 1945، وهذه يعني نتيجة الحروب، نتيجة الحرب العالمية الأولى، كنا كفى حروب وكفى دماء، يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات والكل يشارك في القرار وتكون دور مهم للأمم المتحدة ودور للميثاق ودور للسلام ودور القانون الدولي. بدأنا منذ ذاك التاريخ وإلى الآن. اليوم أنا بعتقد اليوم في علامة استفهام على هذا الدور، يعني استطاعت أقول لك بصراحة لا نعتقد أنه الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة يستطيع أن يحل الأمور، هو يدير الأزمات، يحاول أن يجد فراغات محددة أو نوافذ لإيجاد الحلول، ولكن لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لدينا خمس دول صاحبة الحق النقض الفيتو، ويترأس هذه الدول الخمسة شخصية دولة قوية. في المرحلة الماضية كان في الحرب الباردة كان لنا قطبين، أمريكا والاتحاد السوفيتي، يحاول يوازنوا، هذا يضغط وهذا يضغط، أو حروب بالوكالة لكي لا نذهب إلى أن ننجر إلى حرب عالمية كبرى فيما يتعلق بالسلاح النووي. اليوم في ظل الأحادية القطبية أنا بعتقد اليوم ما في قانون، وجلالة الملك أكد هذا، أو في يعني دبل ستاندرد في التعامل اللي هو ازدواجية المعاريك. هذا أنا برأيي سيؤدي حقيقة إلى أن العالم يأتي إلى عدم الثقة في الدول. اليوم من يثق؟
1: هل سيقود ذلك إلى التغير؟
2: بالتأكيد.
1: يعني هل نحن أمام عالم متغير؟ طيب أريد أن أذهب إلى الدكتور هايل. دكتور هايل، أنت طرحت يعني أمثلة على منظمات يعني نشأت، سواء كان مجموعة البريكس، أنت تحدثت على شنغهاي، وأيضا تتحدث الدكتور عن مجموعة الـ20. فبالتالي نحن أمام يعني إرهاصات لحالة تغير عالم

0: الإسلامي القادمة مبنية على عدم وثوق في حالة النظام العالمي السابقة التي مكنت سواء كان للولايات المتحدة التي دعمت الغطرسة الإسرائيلية وخصوصا اعتبرتها كمشروع في المنطقة والشرق الأوسط. هذا تدفيع ثمن كما يسمى. العالم الذي جاء بمنظمات دولية والدول التي جاءت حتى تراعي مصالح دول العالم واستغلت بل تم التطاول عليها إسرائيليا ولا وتم تكبيلها حتى من قبل الولايات المتحدة، فبالتالي أصبحت تنظر لها كثير من دول العالم أنها عبارة عن هيكل أصبح لا يجدي نفعا، لا يستطيع أن يضع حدا للغطرسة الإسرائيلية وإلى التوسع الإسرائيلي وإلى الإبادات الإسرائيلية. كيف سيكون مسار هذا التحول برأيك ونحن نتحدث عن منظمات نشأت؟ كيف سيكون؟ هل ممكن أن نشهد انتقال لدول العالم بشكل أكبر لهذه المنظمات وأيضا أن تكون هناك منظمات جديدة تنضم لها دول العالم وتبتعد عن المنظمات التي التقليدية التي لم تعد مجدية عالميا وخصوصا في ظل عالم جديد نتحدث وهناك شعوب ما زالت ترزح مثل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وأيضا إبادات تجري حتى الآن؟
1: يعني هذا اللي أنت تفضلت فيه نعم إشاراته ظاهرة، هناك توجه عالمي دول عالمية. الآن المعيار الأساس بالنسبة لهذه الدول هو مصالحها حقيقة الأمر، فبالتالي وجدت أن مصالحها مهددة في ظل هذه المنظومة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. العالم عندما اعترف بالأحادية القطبية وأن تتربع على قيمات الولايات المتحدة كان هذا الاعتراف مشروطا بعدم إساءة الولايات المتحدة لهذه الأحادية، ولكن الولايات المتحدة أساءت في أفغانستان، أساءت في العراق، الآن تسيء حقيقة في ما يجري في موقفها من الكيان الإسرائيلي، وبالتالي بعثت دعني أقول بإشارات يعني تعجب استياء غضب في دول العالم عما يجري لهذه المنظومة الدولية. من هون كان جلالة الملك مثل ما تفضل الدكتور جمال لما تحدث عن ازدواجية المعايير، لما تحدث عن القانون الدولي الانتقائي حقيقة الأمر، وبالأمس لما ذكر أنه القرارات الدولية تبقى حبر على ورق طالما أنها تتعلق في الكيان الإسرائيلي، وخاض أيضا في موضوع الإفلات من العقاب أنه هاي ما عادت قضية مهمة بالنسبة إلى إسرائيل، بالمناسبة ليست مضطرة إلى أن تسأل إذا هي ستفلت من العقاب أم لا، وباتت الأمور وكأنها محسوبة. إذن هذا يؤشر إلى ماذا أستاذ مزيد؟ يؤشر أنه في فوضى وأن هذه المنظومة الدولية غير قادرة حقيقة على ردع
0: وحالة استقواء بالولايات المتحدة على هذه المنظومة
1: بالضبط. وبالتالي من مطلوب منه حقيقة أنه يقود هذه المنظومة هو ينحاز إلى من يعبث بأمن هذه المنظومة دعني أقول. وبالتالي شيء طبيعي أنه اليوم تبدأ الدول تبحث عن مصالحها وما يعني يأمن لها تحقيق هذه المصالح عبر دعني أقول تحالفات جديدة، محاور جديدة. قد تبدو لي الصورة بداية أنها قد تأخذ الشكل الاقتصادي حقيقة الأمر فيما يخص الطريقة التي سيبدأ فيها تشكيل البديل عن الأحادية الأحادية ببعد اقتصادي، مثل ما أنا حكيت عن البريكس، مثل ما أنا حكيت عن مجموعة شنغهاي. فبالتالي الآن الدول كذا، حتى الآن ما يجري خلينا نحكي بصراحة يعني ما يجري فيما يخص الحرب الإيرانية الأمريكية وما تعرضت له الأردن وتعرض له دول الخليج حقيقة الأمر، هذه تم خذلان حقيقة من خلال ما يسمى بالمظلة الأمنية الأمريكية. وجدت هذه الدول حقيقة واليفترض أنها هي حليفة قوية للولايات المتحدة، الولايات المتحدة تتخلى عنها حقيقة صحيح. الأمر وبالتالي هذه الدول بدأت تستعين لما لديها من منظومة صاروخية في أنها تواجه، وبالتالي كيف للعالم أن يثق بهذه المنظومة ونحن نشاهد كل هذه الأزمات وكل هذه الحروب وأنت تجد أن الأمور قابلة للتوسع. ومثل ما أنت أيضا ذكرت في قضية لم تكتفي الكيان الإسرائيلي الآن في موضوع فلسطين والضفة وغزة وما إلى ذلك، إلا أنت تتحدث عن توسع استعماري استيطاني إذا جاز إقليمي بدليل ما يحدث في جنوب سوريا، وهذا ما حذر منه جلالة الملك.
0: دكتور جمال، يعني جلالة الملك تحدث عن موضوع لو تشتيت الانتباه وأن إسرائيل لا تحب التركيز والانتباه وخصوصا على ما تفعله وأن يركز العالم وينتبه ويكون انتباه العالم منصب على الإجراءات الإسرائيلية وما تقوم به، ولذلك هي لا تريد خصوصا الحكومة الإسرائيلية أن تنتهي

0: ينتهي الصراع مع إيران.
1: صحيح.
0: بالتالي هناك جهود سواء إسرائيلي لإقناع الولايات المتحدة وخصوصا الرئيس ترامب أن تستمر هذه الحرب، وخصوصا أننا شهدنا هناك محاولات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لموضوع الوسطاء وموضوع الالتقاء مع الوفد الإيراني هناك. وأيضا ما التأثير الذي سيكون، يعني سيؤثر على الإجراءات الإسرائيلية ويركز انتباه العالم إذا كان هناك حل للصراع مع إيران؟
1: يعني أنا لفت انتباهي لقاء مجلة الملك سريع، أعطى بارقة أمل في الواقع أنه نستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، وهذا يدل على أنه حقيقة، يعني شوف إسرائيل،
0: يعني الأردن معني في موضوع إنهاء الصراع مع إيران،
1: من الدولة،
0: وخصوصا أن المستفيد من هذا الصراع
1: هي
0: إسرائيل.
1: إسرائيل طبعا المستفيد الوحيد على الأمد المتوسط يعني البعيد هو إسرائيل لا شك. جلالة الملك أعطى بارقة أمل للعالم بعد اجتماعه، وقال أن لاحظ الكلمة جلالة الملك دقيق وكأنه عالم فلسفي وعالم أكاديمي، هاي الحكمة التي قلتها، لأنه السياسي بدون حكمة ليس لها قيمة، كجسد بلا روح. فبالتالي قال بأنه اللقاء كان جيد جدا، لم يقل ممتاز ولم يقل جيد أو أنه هكذا. فأعتقد أنه جلالة الملك مدرك أنه كل كلمة يقولها سيكون لها معاني ودلالات، وهذا يعني أنه في هناك رغبة أمريكية حقيقية في أن نتخلص، أن نخلص مع موضوع الحرب. الحرب ليست مرتبطة فقط في الشأن الأمريكي أو الشأن الأمريكي الإسرائيلي، اليوم مرتبط كما قال جلالة الملك، مرتبط بالسلع، مرتبط بسلاسل الإمداد، مرتبط بالنفط، مرتبط بالغاز. وهذا الأمر لا يتأثر فيه فقط أمريكا أو إسرائيل، يتأثر فيه العالم، أوروبا، الدول الفقيرة. فبالتالي لذلك جلالة الملك يعبر عن العالم حقيقة بهذا الأمر. فلا شك لا أحد يرغب في استمرار الحرب، وبالمناسبة أمريكا لا يمكنها أن تستمر في الحرب إلى الأبد. أولا عوامل متعلقة بالداخل، اليوم في ارتفاع أسعار، في ضريبة زائدة، إضافة إلى أنه نحن نتجه نحو انتخابات قادمة سواء في إسرائيل أو في أمريكا، وهذا ربما يشي بأنه هل نحن أمام مرحلة ما بعد نتنياهو وحكومة جديدة. وأنا كثير من مرات بجتمع مع زملاء وأصدقاء في يعني منصات إعلامية وسياسية في فرنسا، وهم يقولوا اليوم يجب أن نفكر بإسرائيل ما وراء إسرائيل، ما وراء نتنياهو. بالتالي يجب أن لا نحكم، يعني هم لا شك أن الغرب لا يستطيع أن يترك إسرائيل لقمة سائغة لأي كان، يعني هذا حلف مقدس أمريكي غربي مع إسرائيل. صحيح ينتقدوها، صحيح أنهم ربما يكونوا ليسوا على اتفاق ووفاق معها، لكن بالنهاية لا يمكن أن يسمحوا لك أن تمسها، هذا مؤكد لدى الجميع. لدينا حكومة فاشية، نعم هذه حكومة ربما مؤقتة ستذهب بعد فترة، بالتالي يجب أن نفكر، وأعتقد جلالة الملك أدرك هذا الأمر بأنه اليوم يجب أن نتحدث مع إسرائيل، ليس إسرائيل نتنياهو، إسرائيل ما بعد نتنياهو. هذه نقطة. ومن قال لك أنه النقطة الثانية، ومن قال لك أن الرئيس الأمريكي سيبقى؟ أنا عندي حدس، والحدس يختلف عن الإحساس، الإحساس مرتبط بالقلب والعاطفة، الحدس هو شيء من العاطفة وكثير من العقل والخبرة. أنا عندي حدس
0: قراءة، يعني
1: قراءة أكثر قربا للعقل وليس فقط العاطفة.
0: على ما هي
1: المزج بين
0: أسستها
1: العاطفة
0: على ماذا؟
1: يعني الجانب العقلاني أكثر من الجانب العاطفي، لكن في جانب عاطفي لا شك. أنا عندي حدس أنه الانتخابات القادمة، وربما يعني تتذكرني في ذلك، في شهر نوفمبر القادم سيفرز عن فشل وعن خسارة كبيرة للحزب الجمهوري وللسيد ترامب لأسباب واضحة المعالم. أو للأمانة أنا أتفق مع أخي،
0: لن يستمر في الرئاسة،
1: لن يستمر بالتأكيد لن يستمر. أولا لأنه لا يحق له أن يعود مرة أخرى، لأنه استنفذ الحقبتين المرتين في الانتهاء، وذلك الحزب نفسه لن يستمر،
2: فقد الأغلبية.
1: فقد أولا كما قال أخي الدكتور هايل، أنه ليست صورة إسرائيل هي العزلة والكراهية من العالم كله، في عزلة وفي كراهية من العالم كله،
0: يعني حتى الداخل الأمريكي يشعر لا
1: هناك في عزلة عليه. أنا بظن أن هناك في عزلة وفي صورة سلبية لأمريكا نفسها. يعني أنت الصورة ليس فقط لدى المجرم الحقيقي، بل أيضا مع ذاك الشخص الذي يقف مع المجرم اللي هي أمريكا. بالتالي صورة أمريكا في الحضيض، هذه نقطة. النقطة الثالثة، أمريكا أعتقد يعني خسرت علاقاتها التي بدتها منذ الحرب.

0: الحرب العالمية الثانية للآن أكبر حليف لها هي أوروبا.
1: تخلت
0: عنها ومش بس تخلت، أقول لك تخلت عن أوروبا بالاقتصاد وبالسياسة، ولكن أيضا تتخلى عن جارتها الأقرب وهي كندا. إذن أين الثقة؟ صحيح. بالتالي صورة أمريكا، الصورة والثقة في السياسة الأمريكية أصبحت واضحة تماما لأنها لا تمثل دولة كبيرة عظمى تستطيع أن تلعب دور في الشأن العالمي. من هنا أقول أنه هذا الأمر سيدفع الناخب الأمريكي لكي يفكر بطريقة أكثر عقلانية ويذهب إلى الديمقراطية بغض النظر عن مواقفهم في موضوع الإجهاض، موضوع الدين، موضوع صحيح. القضايا الذاتية المختلفة.
2: طيب جميل، أنا أريد أن أذهب أيضا لقضية طرحها جلالة الملك في الخطاب. يعني جلالة الملك أكد، يعني هذا تأكيد حاسم، بأن تمسك الأردن بالسلام والدبلوماسية لا ينبغي إساءة تقديره على أنه ضعف.
0: صحيح.
1: وأنا معك صحيح.
2: وأن الأردن لن يشيح بنظره. كيف تقرأ هذه الرسائل المزدوجة الموجهة سواء كانت للداخل الأردني، يعني للجبهة الداخلية نتحدث، وللخارج، يعني التأكيد على ثبات الموقف
1: صحيح
2: الأردني، وما هي الخيارات العملية المتاحة أمام الدولة الأردنية لحماية أمنها في ظل يعني عجز دولي مستمر؟
1: يعني مثل ما تفضلت أستاذ مزيد، بلا شك يعني إحنا حتى كما قلنا بالبداية الحديث إنه حتى في نبرة الدبلوماسية بدأ لتغيير، وبدأنا أمام دبلوماسية غير تقليدية، كما عكس ذلك حقيقة لغة الخطاب القوي
2: أصلاً. ولكن نحن نعم. الآن الرسائل
1: بالتالي هذا اللي ما أريد أن أوصل له. ولما يجي يتحدث جلالة الأمر زي ما تحدثنا إنه ما يجري مثلا أو ما تقوم به بإسرائيل من أحداث من ممارسات هي مترابطة وليست منفصلة، وبالتالي جلالة الملك يجد إنه هاي الفوضى الدولية باتت تمس لربما أو لربما تقترب من المساس بالثوابت الوطنية الأردنية. طيب. بالمصالح الأردنية، بالأمن الأردني. فضرب مثال عليه بما يحدث في جنوب سوريا.
2: طيب. احنا كان نتحدث الأردن أن إذا كان هناك، وهذه تصريحات أردنية طبعا سواء وزير الخارجية أو حتى مثلا، أن الأردن إذا كان هناك تهجير يعني بمعنى قصري من الضفة الغربية إلى الأردن، فالأردن سيحارب.
1: سيدي هذا بالنسبة للأردن حقيقة إعلان حرب.
2: اليوم دخلت هناك معادلة جديدة أيضا دكتور جمال، هذه المعادلة الجديدة الحديث عن الأمن المائي، الحديث عن الإجراءات الإسرائيلية في جنوب سوريا،
0: ترانسفير طرد الفلسطينيين.
1: هذا حصيلة ماذا أستاذ؟ يعني هذا حصيلة الفوضى تاجر. هذا حصيلة الفوضى الدولية. وبالتالي إنه جلالة الملك كان واضح إنه إحنا سنحمي أمننا، سنحمي ماءنا، سنحمي مصالحنا حقيقة أمر، وهو يعي تماما ماذا يعمل الكيان الإسرائيلي في توظيف لما يجري في هذه المنطقة وفيما يجري من في العالم. وبالتالي هو هنا يكون الاعتماد على الذات بالنسبة لنا كأردنيين. وبعدين أنا في سؤالك إنه ما هي الخيارات أو ما هي كذا بالنسبة للأردن، الأردن حاله حال الدول العربية حقيقة الأمر، تم الاعتداء عليها، تم ضربها واستهدافها من قبل الصواريخ وما ذلك. وبالتالي أنت بحاجة هنا إلى أن تقلق حالة من الوعي العربي الإسلامي حقيقة الأمر في كيف إنك أنت تنكفئ إلى ذاتك وتبدأ تفكر إنك أنت كيف تفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك على سبيل المثال. وبالتالي الآن لاحظ أنت اليوم السعودية اتجهت في اتفاق مكة مع الباكستان ومع تركيا، وبالتالي احنا من باب اولى انه هذا يتطور ويتوسع حتى يشمل الدول العربيه والدول الاسلاميه. طيب. ببرمتها حقيقه الامر. وبالتالي انت بحاجه الى ان تشكل في النهايه قوه اقليميه موازيه لقوه اقليميه مثل اسرائيل، لقوه اقليميه مثل ايران، قوه اقليميه مثل تركيا. وبالتالي ما عاد مساله الاعتماد على قوه دوليه مثل الولايات المتحده ضامن لامنك حقيقه ولمصالحك وما الى ذلك، كما عبرت عنه الاحداث وما يجري الان من احداث وصراع دعنا نقول في هذه المنطقة.
2: طيب دكتور جمال، يعني إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار التحركات الدبلوماسية، يعني سواء كان التي يقوم بها جلالة الملك، الدبلوماسية الأردنية ككل في ظل هذه الاضطرابات الدولية وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الاضطرابات يعني تؤشر إلى أنه لا يجب أن يكون هناك سكوت على ما يجري، فبالتالي هناك نشاط دبلوماسي أردني كبير جدا ويزور العواصم العالمية وخصوصا عواصم القرار العالمي في موضوع الضغط باتجاه حل للإشكال الإشكالية الرئيسية وللجم الإجراءات الإسرائيلية. إلى أي مدى ممكن أن يكون يعني إذا وصلنا إلى حالة مواجهة مع إسرائيل، إلى أي مدى ستكون هناك استجابة عالمية أو حتى لتمنع أن يكون هناك صدام وتلجم الإجراءات

0: التي يستقبل بها جلالة الملك بخلاف ما يحدث حتى مع الإسرائيليين.
1: يعني أنا أظن أنه الأمن الوطني أو الأمن القومي الأردني هو أمن ليس إقليمي وليس أردني بل هو عالمي. يعني سقوط سوريا لم يؤثر كثيرا على واقع الأمن العالمي، سقوط العراق لم يؤثر، لا سمح الله إذا فكرت إسرائيل بإسقاط الورقة الأردنية أو وضع الأمن القومي الأردني في محل المحك ومحل الاختبار سيكون تهديد العالم كله. ولذلك لا يعني ليس من المتوقع أن تقبل حتى أمريكا وحتى داخل المعسكر الإسرائيلي أن يقبلوا في أن يصبح هناك في تهديد للأمن الوطني الأردني. لماذا؟ لأنه هذا مصلحة إقليمية، الأردن مفتاح حقيقي في الأمن سيدي. بالتالي من ناحية موضوعية موضوع الأمن ممنوع. لكن الأمر الثاني اللي ممكن سؤالك أنه ماذا سيفعل الأردن إذا في حالة تم الاعتداء على جزء بسيط أو جزء ما من الأمن الوطني فيما يتعلق بسوريا أو فيما يتعلق بالمياه؟ أنا بعتقد الأردن
0: يعني واضح أن هناك حدود للصبر،
1: في حدود
0: يعني من خطاب جلالة الملك،
1: لكن يعني الأردن لا يمكن
0: هذا الخطاب إلا ليوضح للعالم أن هناك خطوط حمر وأنه يجب أن
1: قبل قليل
0: يقال حتى عالميا لإسرائيل كفى
1: لا شك
0: وأن تكف عما تفعل.
1: شوف الأردن دولة واقعية، دولة عقلانية، ودولة وسط في سياساتها منذ التأسيس إلى الآن. لا هذا الأمر له حدود، لا يجب أن لا تفهم إسرائيل أو أمريكا أو أي دولة أخرى تريد أن تؤثر أنه هذا يعني أنه نستطيع أن تفعل ما تشاء دون عقاب أو دون متابعة. لا، الأردن يقول نعم نحن لدينا اتفاقية سلام، نحن لدينا فلنقل اتساع من الفكر ومن الحكمة، ولكن عندما يمس الأمن القومي سيكون لنا رد. كيف يمكن هذا الرد؟ أولا أنا أتفق مع يعني قضية أنه ليس أنا لا أتفق عفوا أخي هايل العظيم، أنا
0: دكتور
1: لا
0: أتفق هايل، نعم
1: دكتور هايل حبيبي وصديقي، لا أتفق مع قضية الذهاب إلى موضوع ما يسمى ميثاق الجامعة العربية وميثاق منذ عام 1952 وهو اعتداء على دولة عربية. لو كان هذا صحيحا لما حدث في الخليج ما يحدث. لكن أنا أعتقد أن الخليج أفرز
2: ممكن
1: ما
2: تغيرت الظروف، ممكن
1: أفرز
2: تغيرت.
1: ما قلته أنت اليوم نحن لا نستطيع أن نحكم،
0: يعني هناك تجارب فشل يعني
1: فشل
0: كبير
1: لا يوجد لا يوجد. لكن أنا أعتقد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الفعل الإيراني في ضرب القواعد الأمريكية أو ضرب الدول العربية الشقيقة أثبت بأنه لا يمكن أن نعتمد على حليف دولي. هذا مهم. اثنين، لكن بالمقابل أعطى انطباع أنه ما بحك جلدك إلا ظفرك. ولذلك أنا بعتقد سنتجه نحو اليوم دول الخليج تدرك بأنه الخسارات المالية والخسارات السياسية والخسارات الاقتصادية كبيرة جدا. إذن ما هو الحل؟ الحل يجب أن نبني قوة عربية، ليس بضرورة عربية بشكل كامل، قوة إقليمية مرتبطة بالعالم العربي وربما في العالم الإقليمي. لذلك ذهبت السعودية إلى اتفاق مكة مع تركيا وباكستان، لكن هذا أعتقد هذا مرحليا. الأساس هو أن نوسع دائرة الدفاع المشترك العربي في الخليج بلس دولتين مصر والأردن. أعتقد هذا إذا تم، وأعتقد الأمور تامة، الأنظمة تقريبا أنظمة سياسية واحدة، دول عربية تحت التهديد الإسرائيلي كلهم، حتى دول الخليج تحت التهديد الإسرائيلي، مش هيك؟ بالتالي العام المشترك فيه تهديد. والعامل الثاني أنه الحليف الاستراتيجي لم يعد يلعب دور. إذن ما هو الحل؟ أنا بعتقد التقارب الأردني المصري الخليجي بغض النظر عن الرؤى المختلفة في بعض اللحظات فيما يتعلق بالحرب مع إيران أو مع إسرائيل، لكن بالنهاية سيخلق حالة من القوة العسكرية التي تستطيع أن تواجه ليس فقط إسرائيل بل إيران وربما في مرحلة ثانية تركيا.
2: طيب بجوز أنا هون بدي أحكي نقطة، بجوز أنا هذا اللي قصدته اللي تفضل فيه الدكتور جمال لما حكيت أنه إحنا بحاجة إلى قوة إقليمية عربية إسلامية سميها ما شئت،
0: يعني
2: حاجة
0: إلى التحالفات. ألا يعني ذلك حتى للولايات المتحدة دكتور هايل أن البحث عن تحالفات جديدة وخصوصا واتفاقيات جديدة، ألا يعني ذلك للولايات المتحدة أنها تخسر حلفاء مهمين في الشرق الأوسط في ظل دعمها لإسرائيل وعدم يعني كبح جماح إسرائيل في موضوع التوسع وتهديد الآخرين؟
2: هذا من ضمن الأثمان اللي دفعتها الولايات المتحدة لقاء وقوفها للجانب إسرائيل حقيقة الأمر. وبالتالي أنا من حقي كأردني

0: أبحث أنوع في مصادر أسلحتي، في أنوع في مصادر تحالفاتي حقيقة الأمر، أبحث على دعني أقول الحاضنة العربية والإسلامية لأنضم إليها ولا أن نفعلها ونجد من خلالها قوة إقليمية، هذا حقي. الولايات المتحدة تدرك أنها خذلت الدول العربية والدول الإسلامية تحديدا على فكرة، يعني لن يبقى العالم كما هو بعد أن توقف الحرب الإيرانية الأمريكية بالمناسبة، وبالتالي سنبدأ نشهد بالفعل هناك إعادة تشكيل، ليس بالضرورة على شكل المنظومة ككل، ولكن دعني أقول في جزئيات من هذه المنظومة، كأني أتحدث عن أقاليم، خلينا نقول كالمنطقة الشرق الأوسط منطقتنا نحن حقيقة الأمر، لن تبقى تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني بس بدي أضيف نقطة وأحكيها وجزء حكيناها قبل ما ندخل الاستديو، كيف أنه لاحظ أنه الصين الآن أو إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة إنها تلبي رغبة مصر في الحصول على F-15 على سبيل المثال، بعد أن أبدت الصين استعدادها لتزويد مصر بها بالسلاح، وبالتالي الآن بدأت إسرائيل تدرك أنه في هناك بدائل عن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للدول العربية، وأنه هكذا أجواء عالمية صراعات حرب في هذه المنطقة حقيقة كفيلة بأنها تفعل هكذا توجهات عربية إسلامية نحو أطراف دولية مثل الصين مثل روسيا وما إلى ذلك.
1: إذن الإجراءات الإسرائيلية مضرة بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة أيضا حتى بالتحالفاتها في مع دول المنطقة. صحيح. دكتور جمال، بماذا تريد أن تعلق في آخر دقيقة
2: يعني
1: ونصف؟
2: خذلان القضية الفلسطينية والحق العربي وبناء دولة فلسطينية كما يرغب جلالة الملك من خلال القانون الدولي ومن خلال الأمم المتحدة، هذا يؤكد ما كنا نقوله قبل قليل فيما يتعلق بخروج الدول من عباءة الأمم المتحدة وتأسيس منظمات سواء جروب 7 وجروب 20 وبريكس. لاحظ البريكس، هذا أول تحدي لجروب 7 اللي هو معسكر غربي. هذا جروب 7 هو مجموعة عدم الانحياز، دول آسيوية، الصين والهند وجنوب أفريقيا. لاحظ التنوع، إذن هو جنوب بسموه الجنوب العالمي. هذا بداية تحول النظام الدولي من استخدام القوة الاقتصادية إلى قوة دبلوماسية لاحقا وربما عسكرية فيما، وهذا تهديد كامل لأمريكا. أنا أظن أن جلالة الملك تدرك هذا الأمر، بالتالي في تفريغ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لن يكون لها إلا دور واحد، هو خطابات أمين عام المتحدة، الخطابات الإنسانية الجميلة، ولذلك نحن نتحول. هو باختصار شديد أنا أعتقد الأردن وجلالة الملك، خطاب جلالة الملك أعتقد هو حجر كبير في مياه راكدة ورؤية حكيمة للمستقبل سنرجع لها نحن كمفكرين ومثقفين ومتخصصين في الشأن وفي الصراع الشرق أوسطي والصراع العربي الإسرائيلي، حتى ندرس مزايا وخبايا ومعاني ودلالات جلالة الملك في رؤيته المستقبلية وليس رؤيته.
1: أعتذر لك دكتور جمال ولضيفي أيضا، شرفنا على نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وأتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور هايل ودعان الدعاجة، شكرا جزيلا لك، وأيضا دكتور جمال الشربي شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميل المهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة حسن حماد، ولكم مني مزيد العجارم ومعد ومقدم اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: خلص جبلة الطين اللي عندك بسرعة. رضوان هات شحف من عندك يا رضوان.
2: حاضر أمرك يا نصار.
3: إيه هيك المعلمين ولا بلا؟ ميت ورد لعيونك أحلى معلم، يعطيك ألف عافية يا معلم نصار.
1: الله يعافيك عصام أفندي.
3: معلم بدي تجهز لنا غرفة نبلش نعلم الطلاب فيها.
1: أبشر بس يجينا الخشب نسقف لك الغرفة.
3: إيه وإمتى بده يجي الخشب؟
1: إن شاء الله قريب، بس يخلصوا الحطابين وينشف على أرضه وبجيبوه ما عليك.
3: أوهو لك هاي شغلة طويلة.

0: قهرتيني يا غزوة، قهرتيني.
1: إعلامك يا سعدة.
0: أرض خلا ما فيها ولا عود حطب، وش بتسوي هنا يا غبصة؟
1: أطل على درب عامر، تأخر وماله بالعادة يغيب كل هالوقت.
0: الخيرين عن طريهم.
1: وين وين؟
0: لدي راعي البغل اللي طلع من هيشة فيفا هناك.
1: يه والله هذا عامر.
0: إذا يسر الله أدنا نرحل ونخلص من القارس ونودع غور فيفا.

0: الحمد لله على سلامتكم جميعاً يا عبد السلام.
1: الله يسلمك يا أبوي. وش أقول؟
0: لا تسألني عن عمار الخراب من الدار.
1: لقينا غرفتين سلماً من الهدم؟
0: زين، ربنا العيلة لحين ما نعمر الباقي. نادي لي لافي يبني بيت الشعر معك قدام المضافة نقعد فيه.
2: شيخي أبو عبد السلام، قصدك بشغلة؟
0: أبشر أبشر أستاذ عصام.
2: بدي بيت شعر ينبني بحوش المدرسة، أعلم الطلاب فيه لبين ما يخلص المعلم نصار.
0: حي شاربك يا عصام، حي شاربك. عبد السلام أبوي.
1: أبشر يا أبوي.
0: ونقلوا بيت الشعر على المدرسة وإحنا ندبر حالنا، كل شيء ولا تدريس عيال الطفيل.

0: عمهلك يا عوفة، لوين مستعجلة؟ خلينا نستنى الغنم.
1: الغنم مش بعيدة يا عم، سوقوا يلا مشوا.
2: عامر تعال تعال ساعدني أنا. تعال.
1: شو صار لك يا كركور؟
2: هذا حمل فوق حمار مال على جنب. ها
3: انت غشيم بالمشاوير البعيدة يا كركور.
2: مين بكون كركور غشيم بالمشاوير؟ أبوي أنا شال من أرمينيا لأدروم، بعدين شال على الشام، بعدين على حوران، بعدين بروح قالك وطفيلي.
1: والله هذا مشوار احنا ما مشيناه. قابلني، تعال ارفع معي، خلينا نعد الحمل. امشي شيل معي. يا الله.
2: ممتاز، كتر خيرك يا عمر، كتر خيرك.
1: انت لويه طحتي؟
3: اتلفت البغل هذا مشي ببود الحيل.
1: هانت كلها مقرط العصا ونص العين.
4: عامر يا اخوي اعطيني ايدك.
1: اعلامه هذا
3: البيت وقع على الحمار.
1: تعال كركور، تعال خلينا نساعدهم. تعال
2: عامر، انا ما بفهم عربي.
1: بطلت تفهم عربي؟ زي ما شلنا على الحمار، تعال شيل معي.

0: يا مصلح، وصلت المحطابة اليوم؟
1: يه، أنا شردت وما وصلته، بس الترك للحين براس الحديد، والشجر تحت خبط الفوس، والبابور رايح جاي من راس الحديد لعنيزة.
0: هذا الحال ما يستوي معانا، الطفيلة نظفت منهم، والشوبك لازم تنظف.
1: خليها من بالك، الحين ما يجيهم عسكر الشريف.
0: لا يا مصلح، الطفايلة ذبحوا الترك بحد الدقيق، وللحين يكاونوهم على درب الحسن.
1: هي نايف، انت بدك نحارب قلعة فيها مدافع ورشاشات؟
0: الطفايلة حاربوا أكثر من القلعة واللي فيها بعد.

0: على حسبة يزيد لك عندي مجيدتين وكم من حاس.
1: احنا للحين ما خلصنا من النحاس، خليهن معك.
0: هذا حقك يا عامر.
1: اعطيه لحرمة سلامة الله يرحمه.
0: كلهن؟
1: ايوه كلهن
0: ان شاء الله بميزان حسناتك.

0: يا شباب زيتوا الرشاشات قبل ما تغطوهن.
1: مش معقولة مش معقولة.
2: قوك يا صبح أفندي.
0: يا هلا يا هلا قويت نايف. حش من شافك يا رجل.
2: تعيش هني نجمة. يا ريت النجمة مبروكة على شتوفة.
0: الله يبارك فيك. شو أخبار الشوبك؟
2: لابد أنك تعرف هالقطار رجع لرأس الحديد بعد ما صلحوا الجسر، والقايد اللي بالقلعة يلم الشوابكة يقطعوا الخشب ويحملوه للعنيزة.
0: قريب تخلصوا منهم إن شاء الله.
2: بحياة مشوارك من الشوبك لوادي موسى، شوفنا الأمير زيد يخلصنا منهم الحين.
0: عاين خير عاين خير.

0: اسمعوني منيح، اكتبوا الدرس بالبيت مرتين، اللي ما بكتبه لا يرجع المدرسة بكرة.
1: لمين هالفراش يا عصام؟
0: إلي فرشي والحاف ومخدي، جاب لي إياه هون عواد الجوابري، كتر خير الله وكتر خيره.
1: إيه بدك تنام كل ليلة ها؟
0: شو بدي أعمل؟ عبين ما نصار يبني لي غرفة ومطبخ فوق المدرسة.
2: أبشر، بعد سقف الغرفة هذه ببني لك إن شاء الله. هات طير وشحف يا ولد.
0: ما بتقصر يا معلم، يسلم والدين.
1: عصام امشي معي على البيت.
0: بمشي، بس بدي بالأول صلح دفاتر الإملاء لعشرين طالب.
1: بعد ما تخلص دفاتر التلاميذ تيجي تتعشى عندي بالبيت.
0: كتر خيرك.

0: يا نايف، كم نفر بالقلعة؟ شو سلاح اللي معهم؟
1: عدك صحيح، أنا ما بعرف عن سلاحهم، لكن كل العسكر اللي بالقلعة وراس الحديد حوالي 60 واحد، ومعهم ضابط ألماني.
2: وهذا جعفر بيك يشاركنا الرأي.
3: شنو العملية اللي تردون تسووها بالشوبك؟
2: العدو ما زال يقطع عجار الشوبك مثل ما بتعرف.
1: يا بيك، إذا عطلنا سكت الحديد قريب من عنيزة، عساكر القلعة واللي براس الحديد ينقطع، وحنا إن شاء الله نساوي بيهم مثل ذبحة حد الدقيق.
3: هذا الجسر اللي نسفناه من أول.
0: اسمع، يبعدوا عبارة بعيدة على طريق عنيزة.
3: إيه، تنسفوهن الثنتين، الجسر والعبارة.
2: نايف، ارسله اللي هيمشي قريب من سكة الحديد بين الشوبك وعنيزة، ويرصد لنا الحراسة على الخط.
1: إن شاء الله.

0: ايش في يا علي؟
1: اثنين متهاوشين على اثاث بيت مهدوم.
0: ليش هم ساكنين مع بعض؟
1: لا يا سيدي، بينهم حيط واحد وانهدم مع البيت اللي جنبه. سياحه مفغيهم عبى السرايا وعقبه حطيتهم بالنظاره.
0: يا علي، 100 مره قلت لك البلد منكوبه واحنا لازم نساعد الناس ما نحبسون.
1: فاهم سيدي، بس هذول تهاوشوا كمان مره بمكتبي بالسرايا.
0: ايه، الوقت بكير والمحكمه فاتحه. لك سلم على المحكمه واسال عن شيخ قبيلتهم، بلكن حضر الجلسه بالمحكمه وفك المشكله بينهم.

0: فينسفوا الجسر والعبارة بنحشر اللي بالقلعة.
1: القلعة نار مصبرة يا نايف،
0: بدنا نفزع الشوبة كلها يحاصروها حين ما يخلص طعامهم وتخلص ميتهم، واللي براس الحديد مقدور عليه يا مصلح.

0: لك وبعدين انت ويا جننتوني. 5 × 7
1: 33 30 يا استاذ.
0: بس بس بس افتحوا جدول الضرب وشوفوها منيح.
2: 35.
0: برافو عليك برافو عليك، احفظها منيح ولا تنساها، فاهمين؟ لا تنسوا. شو هذا الصوت؟
3: يا خطيب، انت يا خطيب.
0: اهلين اهلين، امور.
3: انا عقله ولد دبور، وبنت عمي معي تتجوزني.
0: لا لا لا، يعني ما معها حق، شفتك ما شاء الله عليك فارس وسيفك على جنبك.
3: يا خطيب اكتب لي عمل بحجاب يخليها تقبل فيي. اه
0: لا دخيلك، انا ما بعرف اعمل حجب، شوف حدا غيري.
3: كيف تكون خطيب تعلم ضعوف وما تعرف تسوي لي حجاب يسحرها ويخليها ترضى فيي؟
0: حاجي انا مو تبع حجب، انا معلم مدرسي، معلم مدرسي، فهمت؟
3: وحياة سيفي هذا، والله اذا ما سويت لي الحجاب اللي اقطع راسك بيه، وتراني اطولك وين ما رحت.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 12 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم. أعوذ

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

بسم الله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى وبعد. حرص الإسلام على توطيد أواصر المحبة والأخوة بين الناس ليقوم المجتمع على أساس من التماسك والترابط والتعاون والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الفرقة والبغضاء. فقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن أهم الوسائل التي انتهجها الإسلام للحفاظ على هذه الأخوة والمحبة بين الناس أن وجه المسلم إلى اتخاذ الصاحب الصالح الذي يرشده إلى الخير ويعينه على نوائب الدهر، فالصاحب الصالح يسحب صاحبه إلى فعل الخيرات ويحفزه لعمل الطاعات. وأساس الصحبة الصالحة التقوى. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن للصحبة الصالحة أثرا بالغا في حياة المسلم، فهي تؤثر في عقيدته وسلوكه وتوجهاته. ومن هنا جاءت أهمية اختيار الصحبة بعناية وحرص، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه المؤثرات السلبية. إن الصحبة الصالحة هي تلك العلاقة القائمة على المحبة في الله والتناصح في الخير والتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخرج الترمذي في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة الصالحة من الأهمية بمكان، فمن أهميتها أن الصحبة الصالحة تعين المسلم على الاستقامة والثبات على الدين، وتجنبه الوقوع في الفتن والشهوات. ومنها أن الصحبة الصالحة تكون عونا في أداء الطاعات والعبادات، سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو غيرها من الأعمال الصالحة. وقد ضرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أروع الأمثلة في الصحبة المباركة. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فنال وسام الصديق الأكبر. إن الصحبة الصالحة نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليها ونشكر الله عليها، فهي تعيننا على طاعة الله وتجنبنا المعاصي. فلنحرص جميعا على اختيار أصدقائنا بعناية، فهم قرناؤنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا على أمور ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: لما بكون

0: كون بينكم في ميادين الشرف والبطولة بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إنه الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائما هيك. وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وأنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن، ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن سمو ولي العهد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية، والبحث يتناول أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين. إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. مندوبا عن سمو ولي العهد، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام توظيف ما نملكه من قوة. افتتحها رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد ترأس، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة الحبيب اجتماعا حول مبادرة نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الصفدي أن مستقبل أطفال فلسطين يجب أن لا يبقى رهينة مع الحكومة والسياسات التوسعية والعنصرية الإسرائيلية.
0: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها تعرت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة. وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة إكس إن الأصوات ترتفع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية اللا إنسانية وضد قتل الأطفال وتدمير المدارس وتجويع المدنيين وانتهاك حق 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال. وشدد الصفدي على أن الأردن يدعو إلى السلام العادل والالتزام بالقانون الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكات القانون الدولي وما يفرضه الاحتلال من ظلم وحرمان على الفلسطينيين وعلى السياسات التي تسهم في استمرار الصراعات وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في مكتبه بالقيادة العامة السفيرة التشيكية لدى المملكة أندريا كوتشيو ريفا. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفيرة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية. وأعربت السفيرة عن تقديرها لدور القوات المسلحة الأردنية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بالمستوى المتميز للعلاقات في تجمع المملكة وجمهورية التشيك، ومؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.
0: تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر موقعها الإلكتروني. وأضاف محافظة أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. من جانبه

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب إن قائمة القبول الموحد التي ستعلن مساء اليوم للعام الجامعي 2026-2027 لن تتضمن قائمة قبول الطلبة ذوي

0: القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحته. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد اعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إصدار أوامر عسكرية تستهدف أراضي الفلسطينيين وطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم وصول جثامين 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة الماضية، بينهم شهيد متأثر بجروحه.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يحتاج إلى عمل متواصل، مؤكدا أن لدى الرئيس ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. من جهته حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. بدوره تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم الخضوع للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى القتال. وعلى صعيد الاتصالات بين الجانبين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وأن إيران نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وطارق السقار من الهندسة الإذاعية ومن البث المباشر مؤمن الحنيضي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وبرنامج تحت المجهر. مستمعينا الكرام، ضمن الخطاب الملكي في افتتاحية الأمم المتحدة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن لن يتهاون في حماية أمنه القومي، وتحدث بشكل مباشر عن الأمن المائي للمملكة. وحقيقة يعني لفت جلالة الملك الانتباه لهذه القضية المهمة بكل وضوح وبكل صراحة وبكل لغة تحمل الحزم، وأيضا الإصرار على أنه الأردن أي تعدي على هذه المقدرات ستخل في أمنه القومي والوطني. تزامنت هذه التصريحات أيضا مع الإعلان الرسمي عن تلقي الأردن حزمة تمويل أمريكية ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار لدعم مشروع النقل الوطني في الأردن، وخبر إيجابي طبعا، وخطوات اتخذتها الحكومة الأردنية لدعم هذا المشروع، لأنها تعرف أنه هذا مشروع استراتيجي ومهم، والأمن المائي يشكل ركيزة مهمة طبعا بالنسبة لأي بلد، وخصوصا احنا في الأردن اللي بنعاني أصلا من مشكلة في المياه. نتحدث عن هذا المؤشر الذي حمله جلالة الملك في خطابها أمام العالم اليوم. الخبير في قطاع المياه الطاقة والبيئة الدكتور دريد محاسني. دكتور، حياك الله وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أخ سمير، وتشرفت بحضورك.
0: يا أهلا بك، الله يسعدك. دكتور، الملك تحدث في الأمم المتحدة عن الأمن المائي للأردن، وأي تهديد الأردن سيدافع عنه لأنه يعتبره تهديد لأمنه القومي ووجوده. كيف تقيم ملامح الأمن المائي في الأردن؟ أو أولا دعني أسألك، أنه لفت انتباه العالم من قبل جلالة الملك رأس الدولة في هذا المحفل الدولي لهذا الأمر، أنت كيف تقرأه؟
1: صديقي، الموضوع استراتيجيا مهم جدا، وإحنا بنسميه بصورة أشمل أمن الموارد. هنا الموارد مياه وطاقة أكثر شيء، لكن حقيقة المياه أهم لسببين أو عدة أسباب. الأول أنه الطاقة بإمكاننا نستوردها، باخرة غاز، باخرة بترول، المياه لا نستطيع استيرادها. ثانيا، مياهنا إقليمية، مياهنا إلا حصة مع سوريا في حوض اليرموك تزيد عن ثلث حاجتنا، يعني نتحدث عن ما يزيد عن 330 مليون متر مكعب سنويا. هاي حرمنا منها سابقا في عهد النظام السابق وكان يعتدي عليها، وعدنا حاليا خيرا من الإخوان في سوريا، لكن أتت إسرائيل واحتلت معظم المناطق، كما احتلت روافد المياه اللي بتأتي للأردن وسوريا من لبنان، الأنهر اللبنانية، حصباني، الليطاني إلى آخره، أيضا احتلتها. وهذا اعتداء صحيح، يعني ليس اعتداء على الأرض لكن أيضا اعتداء على الموارد. ولهذا السبب سيدنا كان أكثر انفتاحا، وبدأ في موضوع مش خاطر في البال اللي هو أمن المياه.
0: صحيح،
1: إحنا لا نستطيع أن نعطش، يعني إحنا علينا مسؤوليات ولنا حقوق، مسؤولياتنا بنساويها وحقوقنا بنلتزم فيها. احنا نلجأ لمشروع مثل الناقل الوطني حقيقة تحلية، لكنه لا يكفي لوحده، يعني حتى الناقل الوطني اقل من حصتنا من المياه من سوريا، وكلفته عالية، يعني كما ذكرت انت حاليا الدعم الامريكي والدعم الدولي والاوروبي والكذا، وكل هذا راح يكون بكلفة. فالاعتداء على الأراضي في فلسطين وحرمان الفلسطينيين من مياههم في فلسطين وطردهم لزيادة الثقل والعبء المائي على الأردن، هاي كلها مخاطر، مش مخاطر عابرة، هاي مخاطر جوهرية في الصميم، ويجب أن نقف بمكافحتها. سيدنا ترأس أو بدأ الحملة عالميا ودوليا من أكبر منبر في العالم اللي هو منبر الأمم المتحدة، وهاي تركت انطباعات وتركت ردود فعل إيجابية في حقنا وإن شاء الله تساهم في ردع الاعتداء الإسرائيلي على الجميع. بدأ في غزة، أول شيء حرمت إسرائيل أهل غزة منه كان المياه، قطعة المياه عن الناس. أنت تتصور أنه أنا بقطع عنك المياه حتى تموت عطش وجوع وغيره، وسممت الأراضي والأحواض المائية في غزة. إذن إحنا أمام مش عدو عادي، عدو يقصد في ذلك المياه يستعملها بالإضافة للأسلحة لحروبه.
0: نعم. طيب دكتور جريد، اليوم إحنا وإحنا أمام مشروع الناقل الوطني، بتتخيل أنت أشرت إلى أنه حتى وأن يعني فرض حلا أو أوجد حلا هذا الناقل، إلا أنه لن يساوي أو لن يغنينا عن المياه من حوض اليرموك وغير ذلك، لكن
1: 100%.
0: لكن أيضا الأردن يبحث عن بدائل أخرى، عن طرق أخرى، لأنه يعني كما ذكرت أنت نتعامل مع عدو، يعني عدو لديه أجندة خطيرة، وإذا ما كان في فعلا سيطرة على الجانب على الجنوب السوري، فكيف يعني ربما يكون التفكير في هذا الجانب؟
1: سيدي في عدة مراحل. أول شيء احنا بدأنا التوجه مع الإخوان في سوريا، وبدأت محادثات معهم، وكانت في وعود وترتيبات، لكن حاليا يعني هذه تحتاج لجهد ووقت حتى يعيدوا لنا حصصنا من المياه. لكن مرة أخرى إسرائيل احتلت جزء كبير من هاي المياه اللي مفروض هي حقوقنا، حتى ولو أننا نتشارك فيها مع سوريا، اللي هو حوض اليرموك، نهر اليرموك ما يستمر. الشيء الثاني، احنا محليا يعني احنا نستهلك 60% من مياهنا في الزراعة، يجب ان ننظم هذا الحكي. يعني زراعة مفيدة مش زراعة بنعبيها مياه كالبندورة والبطيخ وبنصدرها للخارج. مياهنا حق احنا فيها. كمان الاستنزاف في المياه والاعتداءات على الآبار، الآن الأوان أنه إحنا نفتح مجال لشركة مساهمة عامة للمياه، خلي الناس تساهم. هنالك نظريات أنه في بالجوف المائي الأردني مياه بالعميقة، فلنبحث عنها. إذا الدولة أو وزارة المياه تحتاج كل سنتين ثلاثة لتجيب حفارة لتحفر وبعطاءات وكذا، خلي القطاع الخاص يحفر. أنت حدد سعر المياه. المؤسسات في العقبة، يعني إحنا العقبة كما هو الناقل الوطني، كل مؤسسات العقبة الصناعية والسياحية والمينائية يجب أن تقوم هي بتحلية المياه، لا تستنزف مياه الديسة. وبالمناسبة مياه الديسة غير دائمة للأبد، يعني إحنا عدة سنوات، قد تكون 10-15 سنة سيبدأ اضمحلال هاي المياه وسنبدأ الحاجة للمياه. فالخطة المائية والمبادرة الملكية كانت واضحة في هذا المجال. كل اللي ذكرت لك هي بنود موجودة في المبادرة الملكية.
0: نعم يعني
1: تفضل.
0: عفوا دكتور، بس أنه كما تقول أنت أنه هذه الرسالة اللي وجهها جلالة الملك، أو طرح هذا الملف الحساس والمهم بالنسبة للأردن وهو ملف المياه، هذه رسالة كما ظهرت وكانت واضحة للعالم، للجميع، للمعنيين بأنه انتبهوا لهذا المورد المهم للأردن. أيضا هل تقرأ فيها كمان رسالة أيضا للداخل أنه كمان إحنا نفكر، مدام جلالة الملك استشعر هذا الخطر، كمان إحنا نفكر يكون في عنا خطط بديلة وجاهزة مثل ما ذكرت؟
1: أحسنت. الخطر وكما ذكرت لك يتطلب خطة داخلية لمجابهة، ليس فقط يعني إحنا جلالته طرح الموضوع دوليا. نعم. من المفترض أنه يصير تجاوب هذا الكلام، وأنا ذكرت لك في بداية الحديث أنه نتحدث مش بس عن مياهنا، مياه سوريا ولبنان وفلسطين.
0: نعم.
1: داخليا يجب أن نعد العدة لهذا الخطر ولهذا الفقر المائي. مستحيل إحنا ظلنا نتلقى من اللجوء القسري بأعداد بالملايين وبنفس الوقت تستنزف مياهنا وتسرق ويسوء إدارتها.
0: نعم. نسأل الله أنه يعني المشاريع القادمة تحمل الخير في هذا الأمر المهم. أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا
0: دكتور دريد محاسنة. شكرا جزيلا لك. حياك.
1: شكرا.
0: أهلا. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء. تحت المجهر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان ارتم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان ارتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: في المؤسسات الصحية سلامة المريض لا تتوقف عند التشخيص والعلاج، إنما تبدأ أيضا من توفير بيئة آمنة للمريض. نتحدث اليوم عن شعبة السيطرة على العدوى ودورها داخل المؤسسات الطبية العسكرية من خلال ضيف حلقتنا لها الأسبوع المقدم حمزة الطورة، مسؤول شعبة السيطرة على العدوى. أهلا وسهلا فيك حمزة بك.
1: أهلا وسهلا بك، حياك الله أنت مستمعينك الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد حمزة بك. نتحدث عن شعبة السيطرة على العدوى، عن تأسيس هذه الشعبة وأهم المراحل التي طبعا من أجلها قامت هذه الشعبة.
1: بالبداية مساء الخير، الله يعطيك العافية ولمستمعينك الكرام.
0: الله يعافيك.
1: لدى العمل بمفهوم السيطرة على العدوى في الخدمات الطبية الملكية بتشكيل لجنة داخلية كان الهدف منها تقديم الرعاية الصحية الآمنة للمرضى والكوادر الصحية. مع تطور المنظومة الصحية، منظومة الرعاية الصحية اللي هو زيادة عدد المستشفيات، زيادة عدد الأسرة، زيادة عدد المراجعين، زيادة الإجراءات التداخلية، أصبحت الحاجة إلى وجود برنامج متكامل للوقاية على العدوى. تطورت الشعبة لتشمل جميع مستشفيات، مراكز وخدمات الطبية حتى أصبحت في الوقت الحالي جزء من دائرة الطب الوقائي وإدارة الأوبئة.
0: نعم، يعني تحدثنا عن أكيد تأسيس هذه الشعبة وأهمية هذه الشعبة، لكن هناك أكيد الكثير من المهام والسياسات التي تضعها الشعب والبروتوكولات. طبعا أكيد داخل كل مستشفى أو داخل كل قسم هناك مجموعة من السياسات تضعها الشعبة. نتحدث عن هذه المهام.
1: من أهم مهام

0: شعبة السيطرة على العدوى حماية المريض والزوار والمراجعين والكوادر الصحية العاملة لتقليل انتشار العدوى داخل المستشفيات أو داخل مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية استنادا إلى المراجع العلمية من خلال وضع سياسات، مثلا سياسات والبروتوكولات الموجودة هي مجموعة من سياسات كثيرة معمول بها داخل الخدمات الطبية. مثلا إذا بدنا نحكي عن سياسة معينة أو جزء من السياسات، لما نحكي عن سياسة مثلا غسيل الأيدي أو نظافة اليدين باعتبارها يعني إشي أساسي وخط دفاع أول، وبالنظر إلها سواء كانت غسيل اليدين الروتيني أو الجراحي هو إجراء بسيط ولكن يقي من انتقال العدوى بنسبة 80% تقريبا. غير عن السياسات الثانية المعمول بها مثل الإجراءات الخاصة كاحتياطات عزل، عزل المرضى، طريقة انتقال، برضو من البروتوكولات اللي موجودة اللي هي تقصي ورصد ورصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية مثل عدوى الموقع الجراحي، عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة المركزية أو القسطرة البولية، الالتهابات الناتجة عن الالتهاب الرئوي الناتج عن الأجهزة التنفس الصناعي، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
1: نعم. طب حمزة بيك، بحال أنه رصدت الشعبة يعني حالات نقل عدوى من قبل المرضى أو من قبل الزوار المرافقين، أكيد هناك تعاملات معينة مع حالات نقل العدوى المستشفيات، هناك تعامل خاص من خلالكم كشعبة، فما هي آلية العمل آنذاك؟
0: تعتمد آلية العمل على أكثر من جزء، خاصة بالنسبة للمراجعين والزوار يتم النظر إليهم باتجاهين بصراحة.
1: نعم.
0: يعني أول شيء نحاول نحمي الزائر أو المراجع من أنه ينقل العدوى إلى المرضى المتواجدين داخل المستشفى، أو أنه يتم نقل العدوى لنفس الزائر والمراجع من قبل المرضى الموجودين. لذلك بنعمل على الوقاية وحماية من الإصابة بالعدوى من خلال توفير استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل أنه يرتدي الكمامة، القفاز الطبي، غسيل الأيدي اللي هي توفر مواد تعقيم تطهير مثلا في أماكن الزيارة عند مواقع تجمع المراجعين، استخدام أدوات الوقاية الشخصية. وفي حالات العزل أو وصوله لأماكن عزل أو مرضى معزولين يتم تثقيفه وتدريبه على استخدام أدوات الوقاية عند دخوله للزيارة أو عند خروجه.
1: نعم، رح نستكمل حديثنا معك حمزة بيك لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعينا.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك حمزة بيك. تحدثنا عن شعبة السيطرة على العدوى، أهم مهامها وطريقة استجابها في حالة نقل عدوى لإحدى المستشفيات. طبعا نكمل حديثنا الآن حمزة بيك عن موضوع تأهيل الكوادر أو برامج التدريبية التي تمنح للكوادر الشعبة حتى يكونوا على طبعا استعداد تام.

0: نعم، لأي ظروف، سواء هناك يعني نشر عدوى أو أوبئة أو إلى آخره. فما هي أهم البرامج التدريبية اللي تمنحها الشعبة لكوادرها؟
1: تدريب كوادر شعب السيطرة على العدوى هي بصراحة أولوية الشعبة. يتم التدريب من ناحيتين، ضباط السيطرة على العدوى والكوادر الصحية العاملة سواء كانت أطباء أو تمريض أو فنيين بشكل مستمر.
0: نعم.
1: يتم إلحاق ضباط السيطرة على العدوى بدورات تخصصية داخلية، دورات خارجية حسب اتفاقياتنا مع وزارة الصحة، مع اتفاقياتنا مع معاهد أخرى مثلا مثل
0: نعم، يعني في عملية خلينا نحكي تعاونية بينكم بين وزارة الصحة وبين المجتمعات المدنية أو الأماكن المدنية أكثر.
1: موجود تعاون
0: نعم، وإدارة
1: واتفاقيات مع
0: الأوبئة.
1: وزارة الصحة الأردنية، مع إدارة الأوبئة،
0: نعم
1: مع معهد النمرو، مع
0: نعم
1: منظمة الوالتر ريد. فموجود اتفاقيات أكثر من مكان، يتم العمل وتأهيل ضباطنا من خلالها.
0: يعني هذه الدورات تتم بشكل دوري يعني خلال السنة.
1: مضبوط، هاي الدورات بتتم بشكل منسق ومنظم ضمن برنامج مخصص خلال السنة وخلال أكثر من سنة. يعني هي المعاهدات بتتم على عبر استمرار الاتفاقيات.
0: نعم. حمزة بيك، نتحدث عن الأماكن اللي طبعا يتم التركيز عليها من قبل شعبة السيطرة على العدوى. أكيد هناك أماكن معينة داخل المستشفيات يتم زي ما بنحكي التعامل معها بشكل خاص، يعني سواء كانت إلها خصوصية طبعا أو إلو إن مثلا يعني بيئات تتطلب حماية أكثر داخل المستشفى. فما هي الأماكن اللي فعلا أنتو يتم المراقبة أو يتم دائما التفتيش عليها بشكل طبعا دوري؟
1: بالبداية يتم التعامل مع جميع أقسام المستشفى، يعني إحنا ننظر إنه جميع أقسام المستشفى بحاجة إلى تطبيق إجراءات الوقاية، ولكن حسب مستوى الخطورة. يعني تختلف هاي المواقع وهاي الأقسام حسب مستوى الخطورة. فمثلا الأقسام عالية الخطورة مثل أقسام العناية الحثيثة، وحدات الخداج، مرضى ذرات الأعضاء، مرضى نقص المناعة، أقسام العمليات بحاجة إلى تتبع وتقييم مخاطر بشكل دائم والتعامل معها ضمن إجراءات وقائية أعلى من باقي الأقسام.
0: نعم،
1: ومن
0: ما
1: ناحية
0: يعني
1: أخرى
0: نعم
1: حسب طبيعة المرضى المتواجدين في هذه الأقسام،
0: مهم.
1: خطورة المرضى أو الإجراءات التداخلية التي تتم للمرضى داخل هذه الأقسام.
0: نعم، يعني كل مكان له خصوصية معينة حسب المرضى، حسب الزوار، حسب المكان.
1: نعم، يعني
0: نعم
1: الأقسام عالية الخطورة تختلف عن الأقسام الجراحات
0: مهم.
1: العادية. الهدف منه تقليل هذه الخطورة أو
0: مهم.
1: تحليل خطورة هذه الأقسام
0: نعم
1: والعمل عليها
0: نعم
1: ومراقبة تطبيق الإجراءات والتداخلات الجراحية في كل قسم. مثلا أقسام العمليات تختلف عن الأقسام الجراحة العادية، أقسام الباطنية تختلف عن
0: مهم.
1: أقسام الخداج أو الأطفال. فكل قسم يحتاج إلى إجراءات معينة وقائية يتم العمل عليها بالنظر الشمولي لكل أقسام المستشفى، ولكن جميع الإجراءات تطبق على جميع أقسام المستشفى.
0: نعم، بنشكرك المقدم حمزة الطورة، مسؤول شعبة السيطرة على العدوى، على هذا اللقاء والمعلومات اللي قدمتها لنا. كل الشكر لك حمزة بك.
1: شكرا لك، الله يعطيك
0: أهلا
1: العافية.
0: فيك.

0: ولهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: صحة ونصيحة.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. مندوبا عن سمو ولي العهد وزير الخارجية وشؤون المغتربين يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية، والبحث يتناول أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين. رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. تخريج دورة المجندات التأسيسية في مركز تدريب المرأة العسكرية. أخيرا طقس معتدل ولطيف في عموم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحية وطنية.

0: إعداد وتقديم الدكتورة ماجدة أبو جاموس.
1: دقونا بزنود العسكر سرية تنفح سرية ودقوا ودقوا.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الأردن، باسم الأرض التي لا تشبه إلا نفسها، باسم الرجال الذين جعلوا من حماية تراب الوطن عهدا ومن أمنه مسؤولية ومن راياته شرفا لا يساوم عليه. مساءكم أردني يليق بالأردن، أهلا ومرحبا بالجميع.

مساء العزيمة والثبات، مساء الذين يقفون على الحدود وفي الميدان وفي كل موقع يحتاج فيه الوطن إلى رجل. نقول نحن هنا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعلى كل من يتابعنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، أهلا بكم في مساحة نفتح فيها اليوم حديثا ليس عن الرجال فحسب، بل عن معنى أن يكون للوطن رجال يحمونه، رجال لا ينتظرون أن يقال لهم أن الوطن يستحق لأنهم يعرفون ذلك بالفعل، رجال حين تناديهم الأرض لا يسألون لماذا أنا، لكن جوابهم حاضر دائما قبل السؤال لأنه الأردن. فمن هنا من صوت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحيي كل عين ساهرة وكل يد تحمل السلاح دفاعا عن أمن الوطن وكل قلب اختار أن يكون الأردن أولا. أهلا بكم لنبدأ حكاية رجال لم تكن حماية الأردن بالنسبة لهم وظيفة، بل قسما وانتماء ووفاء لا ينتهي، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عطار الله أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد يا هلا بيكم.

0: الأردن ليس مجرد أرض نقف عليها، الأردن موقف نقف معه. وكلما سألنا التاريخ من يحمي هذا الوطن، جاءه الجواب من رجال لم يتعلموا التراجع، ولم يجعلوا من صعوبات الطريق عذرا، ولم ينتظروا أن تكون المهمة سهلة حين يؤدونها.
1: صف الفشك صف جنود نظرتهم

هنا على هذه الأرض رجال يعرفون أن الوطن لا يحمى بالكلام بل بالجاهزية والانضباط والقرار. رجال إذا ناداهم الواجب لم يسألوا لماذا أنا، بل يجيبون على الفور أين موقعي. فهم الرجال الذين إذا ما اشتدت الظروف لم يبحثوا عن طريق أسهل، بل صنعوا من الصعوبة طريقا للعبور.

في البر حيث المسافات طويلة والحدود لا تعرف النوم، رجال يعرفون أن كل شبر من تراب الأردن أمانة لا تترك للصدفة. يمشون في الليل كما يمشون في النهار، لا لأن الطريق واضح دائما، بل لأن الغاية واضحة. يعرفون الأرض، يقرؤون تضاريسها، يعرفون أن الحدود ليست خطوط على خريطة، إنها مسؤولية تبدأ من نقطة وتنتهي عند وطن كامل.

وبحرا، ففي البحر حيث الأفق مفتوح يقف رجال يعرفون أن حماية الوطن لا تقف عند حدود اليابسة. هناك يصبح البحر جزءا من المسؤولية، ويصبح الاستعداد لغة لا تحتاج إلى ترجمة. فالأردن وإن كان محدودا في مساحته، إلا أن إرادته في حماية أمنه لا تقاس بالمساحة.

وجواً، وفي السماء حيث لا توجد طرق مرسومة ولا حواجز واضحة، هناك رجال جعلوا من السماء مجالاً آخر للسيادة والجاهزية، عيون تراقب، عقول تحلل، وقرار يجب أن يأتي في اللحظة المناسبة. فالسماء ليست بعيدة عن الوطن، إنها جزء من أمنه.

والقوة الحقيقية ليست في السلاح وحده، بل القوة في رجل يعرف لماذا يقف، وفي جندي يعرف قيمة المهمة التي يحملها، وفي قائد يعرف أن القرار قد يغير مجرى الأحداث، وفي مؤسسة تعرف أن الجاهزية ليست شعارا يقال، إنما حالة تبنى كل يوم. القوة أن تكون حاضرا قبل أن يطلب منك الحضور، وأن تكون مستعدا قبل أن تبدأ الأزمة، وأن تتقن العمل عندما لا يراك أحد، لأنك تعرف أن الوطن يعتمد على إتقانك.

هنا يكمن الفرق. هناك من ينتظر الخطر حتى يتحرك، وهناك من يستعد حتى لا يفاجئه الخطر. هناك رجال الأردن، رجال لا يبحثون عن البطولة، لأن البطولة بالنسبة لهم ليست صورة تلتقط ولا كلمة تقال ولا تصفيقا ينتظرونه. البطولة تكمن في أن تؤدي واجبك عندما يكون التعب حاضرا، وأن تبقى ثابتا عندما تتغير الظروف، وأن تحافظ على هدوئك عندما يحاول الآخرون صناعة الفوضى، وأن تعرف أن خلف مهنتك شعب وبيت وأم وأب وطفل وحتى مستقبلا كاملا.

يقول أن للأردن رجال يحمونه، فنحن لا نتحدث عن رجال يحملون السلاح فقط، نحن نتحدث عن عقل يحسن التقدير وإرادة لا تنكسر وانضباط لا يتهاون وضمير يعرف معنى الأمانة برا وبحرا وجوا. هي ميادين ثلاثة لكنها تحمل رسالة واحدة: الوطن أولا، في البر حضور، وفي البحر جاهزية، وفي الجو يقضى. وفوق كل ذلك عقيدة راسخة بأن أمن الأردن ليس مهمة مؤجلة بل مسؤولية مستمرة.

0: أمسان القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الرجال الأشاوس، نتوجه لكم ونقول لا تنتظروا من الوطن أن يخبركم بقيمتكم، يكفي أن تعرفوا أن هناك وطنا ينام مطمئنا لأنكم تؤدون الواجب، يكفي أن تعرفوا أن كل ساعة تدريب وكل موقف صعب وكل يوم بعيد عن الأهل وكل لحظة تعب هي بحد ذاتها ليست تفاصيل عابرة، إنها لبنات في جدار أمن هذا الوطن، وعليه فتكونوا كما أرادكم الأردن رجاله، الثابتين عندما تهتز الظروف، الواعين عندما تختلط الأصوات، الحازمين عندما يحتاج الموقف إلى حزم، وحكماء عندما يكون القرار أثقل من الكلام.
1: مرحى لمدراتنا رمز القوة لبلادنا، مرحى لمدراتنا رمز القوة لبلادنا، إن نزلت للميدان.

0: إرقاق لما يرن لو كان جبال.
1: فأيها النشامة من فرسان ونشامة الجيش العربي، اصبروا وصابروا ورابطوا وقدموا من أجل الوطن، لكن لا تجعلوا قوة الأردن تقاس بما نملك فقط، اجعلوها تقاس بما نستطيع أن نفعله عندما يحين وقت الفعل، لأن الأردن لا يحتاج رجال يرفعون أصواتهم ليقولوا إنهم قادرون، بل على العكس من ذلك، فالأردن يحتاج رجال إذا قالوا نحن هنا، عرف الجميع أن الواجب في أياد أمينة.

وليكن شعارنا في القوات المسلحة وعلى المدى، نحن لا ننتظر الظروف بل نستعد لها، ولا نبحث عن الطريق الأسهل بل نبحث عن الطريق الصحيح، لا نقيس المسؤولية بحجم المهمة بل بقيمة الوطن، براً بحراً وجواً تبقى الرسالة واحدة، هذا وطننا وهذه أرضنا وهذه مسؤوليتنا.

نحن الرجال إذا نادى الأردن كنا على الموعد، كنا على قدر الوطن وعند حسن ظنه. فالرجولة في الأردن لا تقاس بحجم ما تقوله، بل بحجم ما تستطيع أن تتحمله. وعندما يصبح الوطن بحاجة إليك هنا، يتعلم الفارس أن المسؤولية ليست رتبة على الكتف ولا مظهرا يلفت الأنظار، بل موقف يختبر فيه الإنسان عندما لا يكون هناك مجال للخطأ.

وفي الأردن وبين صفوف القوات المسلحة نتعلم أن الانضباط ليس قيوداً بل قوة، وأن الالتزام ليس واجباً نؤديه لأن أحداً يراقبك، بل عهد تؤديه لأن ضميرك يراقبك. وكذا هم الرجال في الأردن لا ينتظرون أن تصنع الظروف منهم رجالاً، هم يدخلون الظروف الصعبة وهم يعرفون تماماً من يكونون، إنهم الرجال الذين لا تزعزعهم العواصف.

0: الحديث عن الأردن لا ينتهي بانتهاء الحلقة، لأن هذا الوطن أكبر من أن يختصره كلمات وأغنى من أن تحيط به حلقة واحدة. فشكرا لأنكم كنتم معنا اليوم، شكرا للجميع. نلتقي بإذن الله في الأسبوع المقبل، وتحية وطنية جديدة ومحطة جديدة من محطات الحديث عن الأردن. إلى أن ألتقيكم، لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء عبد العزيز العبابنة وحمزة الربابعة ومحمد عبيدات من وراء المكسر، حنين بني مصطفى وعلي الوديار من السوشيال ميديا، محمد السقرات ومحمد الزعبي وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن سمو ولي العهد، وزير الخارجية يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. الهيئة المستقلة للانتخاب تواصل مناقشة مسودة خطتها الاستراتيجية. من العناوين إلى التفاصيل. مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام، توظيف ما نملكه من قوة، والتي افتتحها رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب. وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام الدولي وسبل تجاوزها بمشاركة رئيس تيمور الشرقية ورئيس وزراء أستراليا ورئيسة وزراء أيسلندا ووزير خارجية كينيا. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها تعرت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعارية لا إنسانية الاحتلال ودمارية استمراره وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة تلجم توسعية الحكومة الإسرائيلية وعدوانيتها. وشدد الصفدي في منشور عبر منصة إكس على ضرورة أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية على خرقها القانون الدولي وعلى ما تفرض على الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر وحرمان، وعلى المنطقة من صراعات تهدد الأمن والسلم الدوليين. انطلقت فعاليات الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2026 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بمشاركة عربية ودولية واسعة. حول فعاليات المعرض تحدث الأمين العام لوزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة لمندوبتنا سهام السنيد فقال:
1: يشارك في هذا المعرض وفي هذه التظاهرة الثقافية 23 دولة وحوالي 400 دور نشر تشارك من خلال مطبوعاتها ومن خلال موادها السمعية والبصرية والسمعة بصرية. الكتاب له الجزء الأكبر، ولكن هناك أوعية معلومات أخرى يتم عرضها في هذا المعرض، فهناك مواد مخصصة للأطفال كالقصص والبرامج والألعاب أيضا. هذه المواد التي تساهم في نشر الوعي الثقافي.
0: تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027 من خلال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر الموقع الإلكتروني، كما ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب ولليوم الثاني على التوالي مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتوافق مع الأهداف والمحاور التي تبنتها الهيئة. وأكد مدير إدارة المشاريع والتعاون الدولي في الهيئة علي أبو جاموس أهمية إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة من خلال منهجية مدروسة وأهداف قابلة للتحقيق والقياس وتشكيل حوار مؤسسي بين الشركاء. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، عقدت اليوم الحلقة التشاورية الأولى لمشروع إنشاء وحدة سماد جديدة في المجمع الصناعي في منشآت الفوسفات العقبة. ويأتي هذا اللقاء لمناقشة وتقييم الأثر البيئي للمشروع لضمان تحقيق التوازن بين النهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. المهندسة إيمان الكوز رئيس قسم الموافقات وتقييم الأثر البيئي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحدثت لمندوبتنا مجد البدارين فقالت:
2: تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي شامل بحسب نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نظام رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته. هاي الحلقة التشاورية هدفها أنه وضع الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي، وإن نأخذ آراء المشاركين من الجهات المختلفة سواء المتأثرة أو المؤثرة بالمشروع، بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار خلال الدراسة. طبعا دراسات تقييم الأثر البيئي هي دراسات كأداة للتنمية المستدامة، بحيث أنه نشجع الصناعات ونشجع الاستثمار في البلد، ولكن بطريقة بيئية مناسبة وتخفيف الآثار البيئية المحتملة من هذا المشروع.
0: ونبقى في العقبة، حيث تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الدرب الخامس للمواهب الذي تنظمه جمعية الدرب للثقافة والفنون تحت شعار سردية العقبة، الماضي والحاضر، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والفنانين وأبناء المجتمع المحلي. مدير مديرية ثقافة العقبة طارق البدور تحدث لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
3: ينطلق اليوم في محافظة العقبة مهرجان الدرب الخامس للمواهب الذي تنظمه جمعية الدرب للثقافة والفنون ضمن مشاريع تمكين ودعم الجمعيات الثقافية. هذا المهرجان

0: يعكس رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة في دعم المواهب الشبابية. هذا المهرجان يحتوي على العديد من الفقرات، أوبريت السردية الأردنية، معارض فنية وتشكيلية، إهداء لكتب وإصدارات وزارة الثقافة، وتكريم لأوائل الثانوية العامة.
1: نظمت مؤسسة ولي العهد فعالية بعنوان مع الشباب في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق أعمالها، وتضمنت الفعالية التعريف ببرامج المؤسسة وفرصها إلى جانب تجارب شبابية في مجالات التدريب والابتكار والتصنيع الرقمي. مدير البرامج في مؤسسة ولي العهد محمد الحناوي تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: الهدف اليوم من فعالية مع الشباب إيجاد مساحات تفاعلية للشباب وللشركاء ليتعرفوا أكثر على برامج مؤسسة ولي عهد المتنوعة، بالإضافة أنه نسمع أو يسمع ونشارك معهم قصص نجاح لشباب اشتركوا في برامج المؤسسة المتنوعة، بالإضافة أنه نسمع تطلعاتهم توجهاتهم واقتراحاتهم لنعكسها على خططنا وبرامجنا للمرحلة القادمة.
1: ضمن استعداداتها لفصل الشتاء، أعدت مديرية هندسة بلديات محافظة معان خطة طوارئ تشتمل على تنظيف مجاري الأودية والعبارات، إضافة إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والآليات لتكون على أهبة الاستعداد خلال فصل الشتاء، إضافة إلى إعداد غرف العمليات الرئيسة والفرعية كل حسب اختصاصه. مديرة هندسة بلديات محافظة معان نجلاء المحاميد تحدثت عن هذه الاستعدادات وقالت:
3: قمنا لتحديث الخطط الإجرائية الوقائية والعلاجية استعدادا لهذا الموسم المطري، وأيضا هناك تم عقد اجتماعات متكررة عملا بأحكام وتوجيهات، أيضا هناك استعدادات تحديثية كانت للبؤر الساخنة ومجاري الأودية ومجاري السيول في المحافظة، أيضا كمان تحديث الكوادر البشرية التي تعمل بنظام الشفتات الصباحي والمسائي والليلي، وعلى مدار مستوى الخطورة هناك مستوى عادي ومستوى متوسط ومستوى عالي الخطورة، أيضا تم تجهيز بوجودنا بهذه الخطط اللي هي مراكز الإيواء للعابرين وسالكي الطريق ومن تقطعت بهم السبل، أيضا كانت هناك خطط مدروسة بحجم الآليات التي سيتم استخدامها اللي هي طبعا آليات على قدم وساق وهي مجهزة بالكامل ومعدة بمواتير الشفط أيضا، وهناك الاستعداد وخطط رديفة لاستئجار آليات أيضا من القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. مندوبا عن سمو ولي العهد، وزير الخارجية يشارك في جلسة حول إعادة التأكيد على وعد السلام. مساء اليوم إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم من خلال الرسائل النصية وتطبيق سند. الهيئة المستقلة للانتخاب تواصل مناقشة مسودة خطتها الاستراتيجية. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن الهلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل حسن حماد في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
2: مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة

0: يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنطوف في عدة موضوعات متصلة ومتشابكة لها علاقة كل بالهوية الأردنية بشكل أو بآخر. سنتحدث عن الوئام الديني، عن حوار الأديان، عن الثقافة والسياحة، سنتحدث أيضا عن الأدب في جوانب متعددة منه. في هذه الحلقة نستضيف الزميلة الكاتبة الأستاذة رولا سماعين، وهي صحفية وناشطة في مجال السياحة، ولها حضور متميز خاصة فيما يتعلق بحوار الأديان والعيش المشترك. أصدرت وهي متخصصة في هذا الجانب كتابة وتغطية وإنتاجا فكريا، فقد أصدرت كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان حصن السلام، وأيضا قامت في بعد ذلك بترجمته إلى اللغة العربية، وأصدرت كتاب نحو الهزيع الرابع، وكتاب تفوح ناردينا، وهو كتاب أدبي يصنف بين القصة والرواية. ولديها أيضا موقع مهم، مجلة أنوفيا، وهي مختصة في السياحة، وتكاد تكون المجلة الوحيدة المختصة في هذا المجال في الأردن. أهلا وسهلا بك أستاذة رولا.
1: أهلا أستاذ هزاع، شكرا كثير على هذا اللقاء وسعيدة أكون معكم.
0: الله يخليك يا رب. نلاحظ ابتداء أنك تتنقلين بين الصحافة وبين الكتابة الفكرية وكتابة الحوار الأديان والوئام، وبين الكتابة الأدبية وبين الكتابة في مجال السياحة المتخصصة. كيف رولا سماعين تجد نفسها بين كل هذه القطاعات؟
1: الحقيقة التنقل بيكون تنقل متوازن، خلينا نقول، لأنه الصحفي هو بالأساس كاتب.
0: صحيح.
1: يعني لازم يكون الصحفي كل أديب مثقف متعمق بالمادة اللي بكتبها والتخصص تبعه، وكصحفي بشكل عام لازم يكون عنده معرفة شاملة. يعني الصحفي لازم بأي محل يكون موجود يقدر يغطي الخبر إذا كان اضطراري، إذا كان وجوده مضطرين. فالصحافة لازم يكون عند كل إنسان، مش بس الصحفي، كل إنسان تكون عند الثقافة العامة اللي احنا نحكي عنها. الثقافة بمعنى انه يعرف كل شيء عن كل شيء، لانه هاي وظيفته. وكذلك الأديب والكاتب، حتى تقدر تكتب وتوصل المعرفة والفكرة لابد وان يكون عندك مفردات لها علاقة مباشرة بالموضوع اللي رح تكتب فيه. فهذا ما بيجي الا عن طريق القراءة والتعمق والمعرفة وجلوس مع أدباء ومفكرين. والأهم من هذا أستاذ هزاع الإصغاء.
0: صحيح.
1: يعني حتى لو أنت كنت بأي مجلس، إذا ما كنت عم تصغي، إذا كنت من النوع من الأشخاص اللي صوتهم عالي بس بيحبوا يسمعوا صوت حالهم زي ما بنشوف أحيانا بمعظم اللقاءات، الإصغاء هي أداة كتير مهمة،
0: حتى مهارة. يعني
1: مهارة بالفعل. هي بتبلش إنها ضرورة، ثم لازم مع التدريب تصفي مهارة علشان أنت تعرف بالوقت المناسب متى تقاطع بالوقت المناسب. إحنا منقاطع كصحافة وإعلام عشان نأخذ أكثر معلومات على هاي الموضوع اللي ما بده يمر زي ما بقول مر الكرام، موضوع أو جملة لقيناها مهمة فنحن نسأل أكثر. فهي مش مقاطعة كصحفي قد ما هي
0: يعني مقاطعة منتجة، وليست مقاطعة معطلة.
1: نعم أبدا مش معطلة، وإنما أحيانا بيصير في فرد عضلات أنه أنا ضلي أقاطع علشان أفرجي أنه أنا فهون نحن لازم ندخل في موضوع الثقافة. الثقافة أمر جدا مهم، الإصغاء أداة وحددتك قلت أنت ميزة جدا مهمة في الشخص الأديب والكاتب والعارف، لأنه أي إنسان بده يفهم بده يتطور لازم يكون عنده هذه المهارة. وبالنهاية هذا التنقل اللي هو بحس انه هو بيجي تدريجي وبتيجي مع الخبرة ومع الوقت. يعني انت بتبلش تكون قارئ، ثم انت كاتب، ثم انت بعد ما بتكون انت بتكتب وبتقرأ بصير انت مثلا لما كنت انا قارئ، انا همي بحب الروايات كتير وبالذات باللغة الإنجليزية، فانا كل شيء اسمه بستسلر بقرأه.
0: طيب يعني أنا يعني من خلال سيرتك الذاتية، مثلا أنت عندك بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وأدابها، وطبعا العلوم السياسية، وعندك ماجستير بالتعليم لكن عملك هو في الصحافة وفي الكتابة وفي السياحة.
1: نعم.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الأرض أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: ما بين الدراسة الأكاديمية والجانب العملي، هل من الضروري أن الشخص يعني يعمل في التخصص الأكاديمي الذي درسه، ولا هذا عتبة ليدخل إلى قطاعات متعددة ولا يقف عند تخصص محدد؟
1: أعتقد بيعتمد، لأن أحيانا هناك في قطاعات لازم يكون فيها تخصص، وهناك في قطاعات كالإعلام لازم يكون فيه. الإعلام ما بيجي طبعا دراسة شيء جدا مهم، وإحنا لما دخلنا إعلام ما دخلنا إعلام اعتباطي، درسنا وأخذنا سنة كاملة تدريب، وما كان إشي سهل. يعني كان لازم تدخل أنت في مراحل متعددة حتى حقيقة تعتبر تكتب اسمك على مقالتك. فهي مش شغلة من أول ما بدخل أنا بمسك القلم أو بطبع أو بكون طابعة قدامي أو الكمبيوتر. الصحافة هي مهنة حب، هي بتيجي من تنبع من القلب. إذا أنت بتحب مهنتك كأي مهنة تانية، إذا أنت بتحبها بتبدع فيها، ولكن إلها أسس. هي اللغة.
0: كيف كانت رحلتك مع الصحافة؟ كيف بلشتي داخل؟
1: صدق أنا بلشت بالجوردن تايمز، رحت قدمت امتحان وانقبل الدوري. طبعا بتمرق فترة سنة هي تدريب زي ما حكيت لك، بتدرب على الترجمة، بتدرب على الترجمة عادة عن الورش جوا الجريدة، بدربوك على الترجمة، على الوايرز، على الأخبار العالمية. بتمرق في مراحل جدا كبيرة، بخلال هذا الوقت تطلع تعمل جولات ميدانية ومقابلات صحفية عشان تكون تدريبك كمان عملي. وبعدين احنا ببلش الاختيار المقالات واسلوب الكتابة. اسلوب الكتابة في بروفيشنال، وفي دايما هناك الطبعة او الصبغة اللي انت بتتركها في مقالاتك وفي تغطياتك. وهكذا وبلشنا في 2007، دخلت على جوردن تايمز 2005. 2007 اختصيت في موضوع الحوارات ما بين اتباع الاديان، بمعنى كنت اغطي الوحيدة بهذا الموضوع. ونحن التغطيات كانت بجوردن تايمز، ليست البريس ريليس، يعني ما بناخذ كوبي بيست وبنعملها، كنا نشوف الانجل ديفرنت انجل، دائما في زاويه مختلفه حتى تظهر

0: الأردن بالمظهر اللي أنت لازم تظهره، مظهر اللي هو واقعي،
1: نعم
0: بلد السلام، بلد الاستقرار. وكان هذا بأصعب الفترات اللي مرقت فيها حوالين المنطقة، كان فيها الربيع العربي، وكان فيها الأحداث
1: تطرف
0: الصعب اللي تالي منها،
1: صحيح.
0: التطرف والإرهاب وغيرها. فكانت فترات كتير صعبة، وهون ببين القلم الحر الحقيقي، الحرية بالإعلام اللي هي ضمن منظومة أخلاقية مجتمعية، ولا يوجد حرية على حساب الوطن. فبل أبدعت الجريدة جولن تايمز في نقل الأردن للعالم بصورة قوية، وإحنا نقلنا الواقع. وفي موضوع بالذات الحوارات ما بين أتباع الأديان، العالم
1: صحيح.
0: كله كان يرتهب من هذا الموضوع، نحن فرجينا.
1: يعني أستاذة رولا، من كلامك وأنا أتذكر تلك الفترة كانت فترة صعبة حتى
0: نعم
1: على الأمة العربية بشكل كبير جدا، وبنفس الوقت كان هنالك رهاب عالمي
0: صحيح،
1: من
0: إسلاموفوبيا
1: الإسلامي، وظهرت في هذه الفترة رسالة عمان،
0: صحيح،
1: لأنه كان لابد من البحث عن يعني صوت معتدل يقدم الإسلام الحقيقي ويقدم البعد العربي بشكل يكشف الحقيقة.
0: صحيح
1: فظهرت رسالة عمان، كيف تقرأ هذه الرسالة في ضوء حوار الأديان والجهد اللي أنت قمت فيه؟
0: خليني أحكي لك بأن الحوارات ما بين أتباع الأديان بدأ في عام 1932
1: نعم
0: في فرنسا، في العاصمة باريس.
1: نعم
0: فعملت أول تجمع وأكبر تجمع لكل الأديان في العالم، والهدف كان أنه التقارب وزرع الوئام.
1: نعم
0: نحن في الأردن بدأنا في هذا المشروع من التسعينيات، فكانت نتيجة لحكمة هاشمية وقراءة لمستشرف للمستقبل اللي رح يكون مبني على أطماع سياسية واقتصادية، وإنما بغطاء ديني. فكانت
1: صحيح.
0: التوترات، وهكذا حدث، التوترات كانت سياسية بحت، لكنها الغطاء أخذت
1: نعم
0: غطاء، سيست الدين بغطاء، يعني كل اللي عملوه كان غطاء ديني. فكان لابد وأنه يكون في عنا حوار بين الأديان جاد وقوي، فقط لزرع الثقة. هل
1: نعم
0: الحوارات ما بين أتباع الأديان للأردنيين لإلنا، خلينا نقول احنا طلعنا هذا المفهوم، لانه حياتنا الطبيعيه التشاركيه، الاخوه، المحبه، الثقه، الصداقه،
1: نموذج يعني
0: برافو عليك، هذا النموذج اللي كان العالم كله بهذيك الفتره بحاجه له حتى يحتذي فيه، ونخفف من موضوع الاسلاموفوبيا. ولانه عندك الاساس قوي طلعنا رساله عمان،
1: صح
0: لأنه عندك الأساس حقيقي وواقعي أطلقنا رسالة عمان. رسالة عمان أظهرت للعالم بأنه الإسلاموفوبيا هو مجرد تخوف في العقل أكثر من أنه في الواقع. فأظهر جلال سيدنا بلقاءاته
1: مؤتمرات
0: بخطاباته، كان يحكي عن كيف من هم الأردنيين، وما هو الإسلام اللي هلا بنحكي عنه، الإسلام المعتدل، وإنما هو الإسلام. فكان هدول النقطتين نركز عليهم. رسالة عمان أبدعت، وصار عليها موافقة من كل رجالات الدين حول العالم، علماء الأديان، علماء الدين المسيحي والإسلامي. وتمت اكشلي رسالة عمان هي لعلماء الدين الإسلامي، فصار عليها إجماع، ولذلك أصبحت ملزمة دينيا. ففتلتها نتيجة هي عملت يعني عملت تهدئة عالمية، وبالذات موضوع الإسلاموفوبيا. وتلتها common word between us and you، اللي هي كلمة سواء بيننا وبينكم، ما بين رجال الدين المسيحي والإسلامي، لكمان لتهدئة الأوضاع ولبناء الثقة ولزرع الوئام ولتذكيرنا بأن الإنسانية هي التي تجمعنا، وما يفرقنا هو القليل إذا كان فيه فهو القليل، لكن هذا بيكون موضوع شخصي، لكن ما يجمعنا هو الأكبر والأكثر اللي هي الموضوع
1: صحيح.
0: الإنساني. وتلتها أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.
1: يعني هو يمكن من ميزات رسالة عمان ورسالة الأردن إجمالا عبر التاريخ أنها قدمت النموذج الأردني الفريد
0: نعم
1: في العيش المشترك، وبالتالي حتى هو كما صرنا نقول أننا يعني في وحدة حال عبر التاريخ،
0: نعم
1: عبر تاريخنا. لكن السؤال الآن يأخذني إلى حسن السلام.
0: نعم.
1: لماذا كان حسن السلام هذا الكتاب الذي أصدرته في 2017 باللغة الإنجليزية أولا، ولماذا باللغة الإنجليزية؟
0: نعم. كتاب حسن السلام كان لابد، إحنا من 2007 لبعد مثلا 10-12 سنة كان لابد هذه الجهود اللي أنا شهدتها، وحقيقة جهود رائعة.

0: عملت في عملها، قام بها شخصيات من بلدي وعلى رأسهم جاء سيدنا قادها، كان لابد وأن تدون في كتاب. إحنا هلأ بنحكي عنها السردية، فكان لابد أن هذه السردية اللي بتحكي عن حياتنا التشاركية الجميلة وهذه الجهود العظيمة في تهدئة الأوضاع العالمية مش بس بالمنطقة، عملت فرق عالمي في الحث نحو السلام، كان لابد وأن تدون. وهيك إجت الفكرة، لماذا لا أدون هذه المسيرة كوني أنا الوحيدة كنت أكتب بهذا الموضوع كصحافة محلية، وطبعا بالمنطقة ما في، فلماذا لا أدونها؟ وكان لابد وأن أكتب كتبها، والهدف ما كان إلي لبلدي، كان الهدف للغرباء. وكما كنت أكتب بجريدة والهدف بجوردن تايمز لما نكتب الإنجليزي، نحن نهدف الخارج وضيوف المملكة. صحيح. وهكذا فدونت كل هذه الجهود، جهود الوطن اللي عملها ورجالات الوطن والشخصيات اللي تعبت بهذه الفترة وأبدعت في نشر السلام وثقافة السلام للعالم، وأخذ مثال حياتنا نحن التشاركية في وكان لابد إنه تدوين هذه الجهود باللغة الإنجليزية، وتم ترجمتها لاحقا طلب من قيادات محلية إلى اللغة العربية كي تكون بالمدارس بالجامعات وتدرس.
1: شو كانت ردة الفعل سواء على صعيد النخبة الصحافة والناس العاديين على حسن السلام؟
0: يعني في حسن السلام قعد لفترة طويلة أكثر الكتب مبيعا ومطلوبا، والنتيجة لأنه كان بيحكي عن سردية أردنية. إحنا في جزء واحد من الكتاب، واحد من أجزائه كتبت عن الحياة التشاركية تبعتنا، عن قصص الحياة التشاركية الشفوية. فأنا شو عملت؟ أنا لفيت الأردن، كنت أمشي على الرصيف بالشوارع، أدخل على المحلات، أدق على بيوب ونحكي مع بعض، نحكي، خليت الناس يحكوا عن ببساطة الكلمات، ببساطة الحياة، عن المحبة، عن الأخوة، عن الأخوة بالرضا، عن الصيام مع بعض، عن يعني عن السهرات اللي كانوا بيسهروا. هو ما كان في إشي اسمه تفرقة على أساس
1: في موضوع التآزر الاجتماعي اللي كان بين الناس. يعني إنه واحد محتاج مساعدة، في حدا مريض بده تبرع في الدم أو حتى في بعض الأعضاء، كانت هذه ليست لها علاقة أبداً بالدين أو بالكذا، كان أبداً. والقصص في ذلك كثيرة جداً. طيب هل كان في تفكير إنه يكون في مثلاً جزء آخر من حسن السلام، أم شو التفكير بنفس الموضوع يعني؟
0: أنا هلأ شغالة على كتاب بنفس النمط، عنوانه ملح الأرض اللي هو مسيحيو الأردن. كمان لما بتحكي، لأن العالم، أو هذا كمان مكتوب باللغة الإنجليزية، العالم لما بتحكي أنت عن الأردن، نحن نسيج واحد، نحن كتلة واحدة. بالعادة لما كانوا يقولوا لي أنت مسيحية، أقول لهم أنا أردنية كصحافة لما كنا نلتقي، فقلت لهم نحن كأردنيين أبدا ما منحب ومنزعل كتير حقيقي، نشعر بسوء الاحترام أو عدم الاحترام لما أنت تميزني أو تسألني إذا أنت مسلمة أو مسيحية. فكان دائما هذا الحديث يدور مع
1: يمكن هو هذا السؤال مش من باب التصنيف قدر ما هو من باب التعرف على الشخص يعني.
0: ممكن، بس كان لابد أن تدخل بهذا الموضوع وتقول له أنا أنا جزء من.
1: طيب حتى الآن انضمت لينا الصحفية المتميزة بيان التل، أهلا وسهلا صديقتنا العزيزة.
2: أهلا فيك، هلا وسهلا الزع.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله تمام
2: الحمد لله، الله يسلمك.
1: طيب صديقتي، احنا انت مميزه في الساحه الصحفيه الاردنيه والاعلاميه الاردنيه بشكل متميز، ولك حضور في مجال التربيه الاعلاميه، ولك حضور حتى في مجال الورش والتدريب والتعليم الاعلامي. فاحنا بنرحب فيك من هذا السياق، خاصه انه زميلتك معنا في البرنامج الاستاذه رولا سماعي.
2: طبعا أنا فخورة كتير في رولا. رولا عم تشتغل شغل كتير مرتب وبتروج للأردن بطريقة ذكية، وفيها مأسسة وفيها علم وفيها معرفة وفيها بحث وتمحيص، وهذا مهم جدا خاصة في هذا العصر اللي تنتشر فيه الإشاعة والكذب والتلفيق بسرعة هائلة. فمأسسة العمل الصحفي المهني الذي يعتمد على المصداقية والثقة هو الأساس في أي عمل، حتى في السياسة، في الاقتصاد، الثقة مهمة جدا، واللي بتشتغل عليه الأستاذة رولا كتير مهم في توصيل

0: تمثيل رسالة الأردن من ناحية السياحة الدينية خصوصا مناطق الحج المسيحي، الألفة والمحبة اللي بتجمع الشعب الأردني تحت الراية الهاشمية.
1: طيب، يعني أنت مطلعة على تجربة الأستاذة رولا سماعين سواء في الصحافة أو بالكتب التي أصدرتها في مجال الوئام وحوار الأديان، كيف تقرأين هذه التجربة في ظل التجربة الأردنية عموما وريادتها في مجال العيش المشترك والوئام الديني؟
0: اللي بتذكر، انا بحب هون اذكر اللي بتركز عليه الاستاذ رولا اللي هو العيش المشترك طبعا، بس كمان السياحه الدينيه.
1: نعم.
0: وهذا بهمنا كثير خصوصا في تركيز الاردن حاليا على التحضيرات الالفيه الثانيه لمعموديه السيد المسيح عليه السلام في 2030.
1: صحيح.
0: وهذه فرصه ذهبيه للاردن لنشر الرساله الأردنية اللي تفضلت فيها الدكتورة رولا بكل مهنية، ونشارك العالم بأماكن الحج المسيحي، ونركز ونأكد للعالم إنه المسيحية انطلقت من الأردن. سيدنا المسيح تعمد عنا في نهر الأردن، في شرق الأردن.
1: صحيح.
0: شرق النهر. وفي دلائل كثيرة على وجود هذا التعميد، وطبعا وجود
1: أقدم الكنائس أيضا
0: وأقدم الكنائس وكثير من الأماكن اللي بنفتخر فيها كأردنيين وبنحب إنه نشاركها بالعالم ويكون في سياحة مستمرة ومستدامة، وهذا هو الأساس. عشان هيك تشكلت اللجنة الوطنية برئاسة دولة رئيس الوزراء.
1: نعم.
0: حتى يكون العمل مؤسس له العمل ضمن مراحل، وإحنا فخورين، أنا لأني على مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس.
1: نعم.
0: وهي رؤية جلالة الملك في مؤسسة السياحة في الأردن. إحنا أطلقنا قبل فترة وجيزة تحت رعاية رئيس الوزراء حزمة من المشاريع اللي رح نطلقها في هذه المنطقة حتى نسهل على الحجاج التجربة الروحانية والدينية والسياحية والثقافية، يجي عنا كمان يستمتع في الثقافة والحضارة الأردنية من طعام إلى أعمال يدوية. وعنا والأهم كمان اللي هو الإشي الرئيسي اللي عم نشتغل عليه، المتحف. متحف المعمودية.
1: نعم.
0: وهذا اللي رح يشرح للعالم قصة المعمودية في الأردن وماذا تعني للعالم وللديانات الأخرى.
1: جميل جدا. يعني احنا تجربة الأستاذة رولا فتحت المسارات الحديث عن ما يتم إنجازه أردنيا في صعيد الحوار الديني والوئام، انه ليس مجرد محاضرات وندوات، لا، هنالك عمل حقيقي على الأرض الأردنية. وكما ذكرتي احنا يعني محطات الحج المسيحي محطات أساسية في الأردن في أكثر من موقع وأكثر من مكان. بخبرتك الإعلامية الكبيرة، كيف ترين جهود مثل الأستاذة رولا الصحفية، جهود الصحفيين في إيصال الرسالة الأردنية في هذا المجال، وبنفس الوقت يعني ترويج الأردن سياحيا، لأنه كمان من أهم نقول المداخيل السياحية هو الحج الديني، سواء كان يعني المسيحي أو بعض مقامات الصحابة لدينا.
0: صحيح. الأستاذة رولا أسست لمجلة اسمها أنوفيا.
1: نعم. صحيح.
0: وهذه المجلة فيها مقالات فيها عمق كتير كبير، تحكي روايات عن الأردن، تاريخ، الثقافة، الحضارة،
1: تراث،
0: طرق جميلة، تراث جدا جميلة. وطبعا بمعرفة وعلم وتوثيق، وهذا مهم جدا. وهذه طبعا لأنها باللغة الإنجليزية، وهذا مهم جدا حتى توصل الرسالة لكافة المجتمعات الأخرى، لأنه إحنا عندنا رسالة بس ضروري أنه نحكي بلغات أخرى وبطرق اللي بتفهم علينا الثقافات الأخرى. يعني إحنا لما تكتب بالإنجليزي بتكتب بطريقة تانية عن العربي، هو مش مترجم من العربي، لأنه طريقة كيف بتخاطب الشعوب الأخرى بدك تخاطبها بثقافتها بمفاهيمها حتى توصل الرسالة وتكون أوضح. بحب هون كمان أشير أنه رولا مش بس بتشتغل ثقافة وإعلام، رولا كمان بتمثل الأردن بطريقة تعاملها واستضافتها لناس. يعني أنا مرة حضرت في منزلها، كان في باحثة قبرصية جاي تعمل تبحث عن، وبالمنطقة كلها عم تحكي عن الحوار والعيش المشترك بين المسيحية والمسلمين في هاي المنطقة، والطريقة اللي ترحبت فيها رولا والطريقة اللي ساعدتها رولا خلال تجربتها والأردنيين الآخرين اللي تفاعلت معهم أثر فيها لدرجة بتقولك إنه أنا بحياتي ما شفت تجارب زي هيك بين المسيحية والمسلمين وبين الشعب نفسه، شعب كتير معطاء. وكيف واحدة يعني طالبة جامعة اتأخرت على جامعتها وما أخذت الباص اللي لازم تاخده لأنها اضطرت إنها تساعدها هي لحالها، قررت بدها تساعد هاي الصحفية أو الباحثة الأجنبية تتأكد إنها ركبت الباص الصح حتى تروح على جرس، كانت رايحة على جرس. فحكت قصص كتير حلوة، وحكت كيف رولا مرة عزمتها على بيتها وأعطتها طعام من اللي أكلته، غدتها بس أعطتها كمان لبيت لتاخد معها، لأنها يعني
1: من عادات الأردنيين.
0: بالضبط بالضبط، هذه عاداتنا، هذه اللي بتأثر لما أنت تتعامل مع الناس بهذا بهاي المحبة وهذا التواضع، هذا ينعكس. فهي طبعا عرفت هذه الباحثة انه رولا أردنية مسيحية، فشايف فهذا هذه التجارب الإنسانية هي اللي بتميز الأردن، بتميز كل فرد في الأردن عن أي شخص آخر خارج الأردن. صحيح. وهذا اللي طبعا نشرناه والناس كلها عرفتنا من خلال كرة القدم، يعني طبعا اللي صار بأمريكا ما صار بأي مدن تانية. يعني الطريقة اللي نشرنا فيها الدبكة والجميد والمنسف والشماغ وكله، فهذا
1: حتى تنظيف الملعب بعد المباراة يعني كمان أعطى صورة.
0: تركنا لهم حلو بغرفة التغيير وتركناها نظيفة، هاي هي الممارسات اللي بتميز الناس عن غيرها. صحيح. وهذا احنا موجود عندنا طول عمرنا، موجود التواضع، الكرم، الشهامة، النخوة، هاي موجودة عندنا. احنا هلأ بدنا نحاول كمان ننشرها للعالم، نوصلها يعرفوا، يجوا لعنا يزورونا. وهذه هي هاي الأهمية بدنا نستغل فيها 2030 حتى كل العالم يعرف الكنوز اللي عندنا.
1: طيب في نهاية هذا اللقاء أنا شو حابة توجهي كلمة لزميلتنا رولا سمعي؟
0: رولا الله يقويك يا حبيبتي.
2: حبيبتي أستاذي بيان. أستاذي عزيزة.
0: كل الدعم للأستاذ رولا. أهلين.
1: الله يخليك، شكرا جزيلا للإعلامية المتميزة بيان التل على هذه المشاركة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة.
0: الله يخليك، شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلين، مع السلامة.
1: الله يخليك، مع السلامة. طبعا تحدثت أستاذ بيان في عدة مواضيع لها علاقة بعملك واشتغالك كصحفية وككاتبة. شو تعليقك على المناسبات الأردنية اللي احنا بنجهز لها؟ عندنا احنا الأرض المجاورة المعمدانية، الحج المسيحي، يعني كل حتى زيارات بابا الفاتيكان، كل بابا جديد لما يزور الأردن في إطار الحج المسيحي.
2: أول شيء خليني أشكر الأستاذة بيان. أستاذة بيان أنت إنسانة رائعة، صديقة عزيزة، وهي إنسانة حقيقة متميزة ولها مكانة إعلامية كتير كبيرة في الأردن وفي المنطقة، وحقيقة هي قدوة للكثيرات ولي أنا أيضا. اللي إحنا عم نعمله بـ 2030 هو سبب منطقتنا منطقة بسموها الهولي لاند، الأراضي المقدسة. فلما تحكي الأراضي المقدسة هذا إشي مش سهل، يمكن إحنا تعودنا على هاي الكلمة لكن هو إشي مو سهل.

0: انت بتحكي فيها لما تطلع لبرا لاوروبا لبرا منطقتنا الشرق الاوسط، بتلاحظ ان الناس بينبهروا لما مثلا لما بتجيب ضيف على ماونت نيبو، على جبل نيبو، قديش في حدا جبناهم اشخاص ضيوف بوقفوا هناك وبصير مثلا يتذكروا شو قصه المكان من النبي موسى لمنظر فلسطين. فهم بتلاقي انه يعني المشاعر بتكون جدا قويه. بترجع انت بتيجي على نهر الاردن، نهر الأردن الأردن كان عاش بهذيك المنطقة يوحنا المعمدان، وأيضا بهذيك المنطقة تعمد السيد المسيح وانطلقت رسالة المحبة والسلام بهذيك المنطقة. فهي لما بتحكي أنت الهولي لاند، أنا مثلا بشوف جميل جدا القدس والأماكن المقدسة، وإنما هناك وإنما حقيقة الرسالة انطلقت، الرسالة المسيحية انطلقت من الأردن.
1: صحيح.
0: فهلأ من 20-30 رح نحنا نحتفل بالمعمودية 2000 سنة لمعمودية
1: 2000 سنة
0: السيد المسيح. هذا جال، هذا جانب جدا مهم اللي هي السياحة الدينية. لكن الجانب اللي جدا مهم آخر هو إحنا اقتصاديا الأردن منفتح على العالم أجمع، فنحن لأنه عندنا هاي الميزة، عندنا هاي الصفة جدا مهمة، حتى بأكثر الظروف صعبة نحن منفتحين اقتصاديا على العالم. هذا هو المجال اللي والوقت المناسب اللي لازم نجذب فيه الاستثمار بطريقة ذكية، وهي من خلال السياحة. السياحة احنا عندنا متنوعة، ممكن تحكي انت سياحة الفصول الأربعة، سياحة الآثار، سياحة التاريخ، السياحة الدينية، السياحة البيئية. فإحنا السياحة
1: الطبية،
0: السياحة الطبية، العلاجية،
1: التعليمية،
0: نعم صحيح، وسياحة التجميل هذا اللي هلأ هي. فنحن عندنا السياحة المتنوعة في الأردن، السياحة الشاملة، فهذا هو كنز الأردن بالإضافة إلى السياحة الدينية وكل الجهد اللي عم بنحط هلأ علشان نوصل لـ 2030. فالسياحة نرجع نقول إنها بحاجة إلى خبرة، بحاجة إلى إعلام. في وقتنا الحالي نحن انتقلنا من الصورة الجميلة والفيديو القصير المثير والجميل اللي بيبرز الأردن إلى أن نجذب السائح من أنه تفرج علينا إلى أنه تعال عنا. فهاي قصة أنه تعال وزور وحس المكان وعيش التجربة، هي هنا بندخل إحنا في أنوفيا، اللي هو في القصص اللي بنكتبها، في الطريقة اللي نحن فيها من خاطب الأجنبي، من خاطب
1: طب صدر. الآن دخلتنا على موضوع مشروع مجلة أنوفيا.
0: نعم.
1: يعني هاي المجلة كيف أجاءت فكرتها، وكيف يعني محتواها ورسالتها وتوجهاتها؟
0: الحقيقة أنوفيا هي استكمالا لمسيرتي الإعلامية في تخصصي في السلم المجتمعي، فكان لابد أنه يدخل في، وهو إشي كان مرتبط مع بعض. يعني أنا بجوردن تايمز كنت أغطي أنا الأركيولوجي اللي هي الأثريات، وكنا نعمل تغطيات متميزة ومتنوعة بيعتمد على من الضيف اللي جاي لعنا. إذا الضيف مثلا له علاقة دينية كبيرة مثل بوب الفاتيكان، فكنا نعمل نبرز الأماكن الدينية الأثرية والموجودة والجهود والحياة التشاركية. هاي كلها بعتمد على كان شهود ضيف بيجي عندنا، فهذا بنبرزها نحن. فاستكمالا لهذه المسيرة أنشأت المصر أنوفيا، لأنه لا ما ممكن يكون في عندك أنت سياحة من دون ما يكون في عندنا سلام. فالسلام والسياحة مترابطين ما بين بعضهم البعض، يعني هي عملة في وجهين.
1: لأن السائح يحتاج إلى بيئة آمنة حتى يتحرك.
0: Absolutely. بلا شك هو بحاجة لبيئة آمنة، بحاجة ليشوف قوانين مطبقة، بحاجة ليشوف جهود في احترام الزائر وجذبه، وهذا هو بقدرها. وما تنسى أنه نحن كحياتنا نحن معروفين أنه بلد النشامة. شو معنى النشامة؟ كرماء، معطائين، يعني نحن بنبذل حالنا حقيقة للضيف.
1: صحيح.
0: عشان وهذا ما في ولا أي نوع من التصنع، علشان يشوف كيف نحن حياتنا الطبيعية مع بعض. جميل جدا. هم اللي بيجي الضيف من برا بحب يشوف احنا كيف عايشين، بحب ياكل من اكلنا، بحب يعني يشوف يدخل على البيت اكثر من يروح على مطعم مثلا بقدم اكل ممكن ما لا يموت لنا.
1: طيب شو الاقبال على المجلة؟ بتحسي انه في يعني اقبال عليها؟ ترافيك اللي
0: صحيح، هي هلا صار لها سنه الحمد لله، انه في مقالات بتاخذ كثير اهتمام،
1: صدى نعم.
0: نعم صدى، بتاخذ اكثر من الثانيين. وزي ما تفضلت الاستاذه بيان، احنا تعلمنا لما نخاطب برا الاردن، هلا احنا جوا المعرفه جدا مهمه، والمعرفه

0: حتى نحن نعرف تاريخنا ونعرف نتعرف على ثقافتنا، احنا بحاجة لنقعد وبحاجة انه نقرأ.
1: صحيح.
0: وهذا إشي كتير مهم. هلأ الترويج الداخلي إشي كتير حلو. في كتير ناس تعرفوا من خلال السوشيال ميديا على مواقع ما كانوا بيعرفوها. صحيح. موجودة في الأردن، لكن أنت لما بدك تخاطب الغريبة أو الأجنبي بدك تخاطبه أحيانا بطريقة تفكيره في منطقه،
1: بلغة مختلفة،
0: بلغة مختلفة، بالإشياء اللي هو بحبها. فنتيجة لاختلاطنا والمعرفة كيف
1: المعرفة باللغة الإنجليزية.
0: باللغة الإنجليزية والمعرفة كيف بالتفكير من خلال الاختلاط واللقاءات والتغطيات، فبصير عندك معرفة كيف أنت تتواصل معه وتكتب لهم. والكتابة طبعا لازم تكون بروفيشنال، هي كتابة عالمية، كتابة الصحافة هذه هي كتابة عالمية، وإنما أحيانا بتقدر أنت تترك هاي البصمة الأردنية المختلفة عن الأماكن عن التغطيات الأخرى. وهنا بننتقل نحن من قصة الترويج للترويج على عبر طبعا استخدام السوشيال ميديا الى انه ندمج الترويج وهو على اهميته مع الاعلام المتخصص. لما بنحكي اعلام متخصص بيكون اعلام مدرك، عارف، دارس، فاهم، متعمق، عنده الكونكشن، عنده المصادر الموثوقة اللي بيقدر يوصل إلها، وعنده خبرة كتير طويلة في مجال الأثريات والسياحة في الأردن. والأهم أنه بحب هذا الإشي لأنه الكتابة أحيانا تنبع من القلب.
1: صحيح.
0: والقارئ لما يعني يقرأ شيء نابع من القلب بالمساء
1: بحس الصدق
0: بحس الصدق.
1: طيب. احنا يعني دائما مرات نتوجه الى التخصص اكثر ونحط فواصل، لكن في موضوع السياحة والثقافة هناك تداخل كبير يعني بين السياحة والثقافة، وأهمية أن يكون هناك ربط بين المنتج السياحي والمنتج الثقافي، وأنهم يحطوا في بوتقة واحدة، ويكون لهم يعني حتى في كثير من الدول بتكون وزارة الثقافة والسياحة هي وزارة واحدة، لأن نتحدث عن التراث المادي وغير المادي، نتحدث عن اليونسكو مثلا، تسجيل المدن على قائمة اليونسكو، تسجيل التراث مثلا في الأردن تم تسجيل مثلا السلط، البتراء، أم الجمال، السامر الأردني، المنسف الأردني، كثير من التراث المادي وغير المادي تم تسجيله على قوائم التراث. ما أهمية أنه نحافظ على الربط بين الثقافي والسياحي؟ وأنا بدي يعني قبل ما أنقل الحديث إليك أنه دائما بقول أنه مثلا مهرجان جرش خير مثال على أن يكون السياحي والثقافي معا. يعني احنا ننظر لمدينة جرش باعتبارها تراث غير مادي، آثار زاخرة من أكبر المدن الرومانية التي ما زالت محتفظة بكيانها، والثقافة من فنون وشعر وأدب وغناء وموسيقى، تعتبر منتج ثقافي يدمج مع بعض، أنت تروج المكان وتروج أيضا الثقافة.
0: خلينا نقول إن الثقافة هي غذاء المجتمعات. يعني من مزبوط إنه أحيانا وخاصة بالفترة هاي بقول لك ما حدا بقرأ، ما في، ما عندنا ثقافة، لكن هذه أعتقد إنها حجة حتى تريح الشخص من القراءة، وخاصة في عصر السرعة هاي. عصر هم الناس بيفكروا إنه أنا عندي معلومات كتير لأنه بقلب مثلا على الصفحات وبلاقي إنه بياخد قليل من هون وقليل من هون. صحيح. ففكر إنه كون ثقافة معينة، إنما الثقافة ما بتيجي، الثقافة تأتي من العمق وتأتي مع فترات طويلة من البحث والقراءة والمعرفة، وهي كمان بيكون فيها الفضول. كل ما كان عندك فضول للمعرفة صار عندك ثقافة. صح. أوسع. وبلا شك الثقافة، التربية والتعليم، هدول المؤسسات اللي لازم ترتبط كلها مع السياحة، لأن السياحة هي ثقافة. السياحة إذا كان الإنسان غير مثقف في التاريخ، في معرفة وين الأماكن، شو أسماء الأماكن، ما المحيط الذي يحيط في هذه الأماكن. صحيح. عشان هيك نحن لما نقول السردية السياحي، السردية السياحي ليس فقط أن أحكي عن البتراء وشوف ما أجمل البتراء ولون البتراء فقط. السردية هي أن أحكي من هم، وين راحوا، شو صار فيهم، شو أسماءهم، شو كانت عاداتهم، تقاليدهم، كل هاي موجودة. ما حدا بيقدر يقول ما في، كل ما أنت بحثت رح تلاقي
1: موجود طبعا.
0: احنا قلنا في الأنباط، بعدين بعد الأنباط إجت الحقبة البيزنطية المسيحية، بعد الحقبة البيزنطية إجت الإسلام. ففي أحيانا في مقالة كتبتها أنه هي اللي خلاني أكتبها، كنت بجلسة ثقافية، فحدا سأل المتكلم، شخص قال المتكلم، قال له

0: وين راحوا الأنباط؟ وكأنه حسسني إنه إجا
1: اختفوا يعني.
0: أيوة هيك إجا إشي وأخذهم. فالمتحدث ما جاوبه. انتهت الجلسة من دون هذا الجواب، معني كنت حابة كتير. فرحت بحثت وقرأت كتب، وليش أحكي مع المؤرخين وأقول له شو في عندك كتاب، وين بقدر أوثق هذه المعلومة. وطلعت المعلومة. المعلومة هي عبارة عن نحن سكنت منطقتنا يعني تاريخ من الناس من البشر اللي إجوا وراحوا. فهي عبارة عن انتقالات إنسانية، انتقلت لحد ما وصلنا لهاي المرحلة، وبعدين وهم توزعوا وانتشروا، انتقلوا من هذيك المنطقة وانتشروا في الأردن وفي منطقتنا، في سوريا، في السعودية، وفي بقول لك أكثرها سوريا، لبنان، والأردن.
1: نعم.
0: فهي السردية السياحية معناتها اللي هي هو بالضبط اللي عم تعمله أنوفيا. نحن عم نسرد قصة المكان بعمق. هذا لا يعني بأنه نحن لسنا بحاجة إلى المواقع الرقمية اللي تروج للمكان، لكن نحن هلا بحاجة ندمج ما بين الترويج. نحن طلعنا من الرقم. الرقم لم يعد الآن مهم ب 2026. لم يعد أنه مثلا تقول لي أنا عندي 450 ولا عندي 90 كلها نفس الشيء. أنا عم بحكي سياحة، بالسياحة لأنه أنا بهمني أكتر قديش سائح جبت، وبعد ما أنتقل من قديش سائح أنت جبت بهمني أكتر قديش واحد ضل عندي، قديش وقديش
1: يعني
0: مدة إقامته.
1: الدخل الذي يعني برافو عليك يرفد الخزينة بالزبط.
0: تأثيره على اقتصاد المنطقة قبل ما يكون اقتصاد بشكل عام.
1: طيب كتاب نحو الهزيع الرابع، كنان
0: نحو الهزيع الرابع هو كتاب أدبي، هي تأملات، فقرات مش مترابطة بلا شك، نتيجة لتجربة شخصية صارت معي، فحسيت حالي شفت العالم بنظرة مختلفة، بزاوية مختلفة، وحبيت أن أشارك القارئ في أفكاري وحسيسي وكيف أنا بلش تغيير عندي داخلي. فحسيت حبيت أنه أشارك. فهو أكثر من أبواب، منها باب المحبة، باب الديمقراطية، باب السياسة، باب الله محبة، باب الصداقة. فيهم أظن 7 أو 8 أبواب مقسمة في عبارة عن أفكار للتأملات.
1: طب هل هذا له علاقة بالسلم المجتمعي؟ لأن السلم الفردي يعني له علاقة بالسلم المجتمعي.
0: بلا شك بلا شك. إحنا دائما نقول حتى أنت تستطيع أن يكون محيطك سلمي لابد أن تبدأ من نفسك. كيف أبدأ من نفسي؟ لازم تعرف أنه أنت عقل وجسد وروح، وكل كل جزء من هدول بحاجة إلى غذاء. يعني أنا ما بقدر أغذي جسدي بالرياضة وبالأكل الصحي من دون ما أغذي عقلي، فبصفي أنا هون فراغا، شو بقولوا، نحاسا يطن وصنجن يرن. فنحن لازم لابد وأن نشتغل على هدول المناحي الثلاث، بغذي جسدي والعب رياضة، لابد من الثقة، لابد من القراءة. وأنت تعرف المثقف من أول ما بيحكي جملته. صحيح. بتقدر تعرف أنه هذا قارئ مثقف أو لا. ولابد من تغذية الروح. فمعرفة ذاتك، معرفة ضعفاتك تشتغل عليها وقوتك وكمان تعززها، بتجلب للإنسان استقرار نفسي وهدوء. وأنت بتقدر تنقلها، تخيل قديش هي معدية، تقدر تنقلها على المحيط اللي حواليك، مش بالقول ترى بالفعل. فبصير أفعالك وتصرفاتك أهدى، أركز، فيها عمق تفكير قبل ما بتكون ردات أفعال وهكذا. فنحن لابد أن يكون في عنا سلام داخلي. وهذا وإنسان إذا قرر بده يشتغل حاله كتير، ما بإشي ما بيصير بيوم وليلة، ممكن يأخذوا رحلة طويلة لحد ما يقدر يتمكن من أنه حقيقي ضبط نفسه ومعرفة ذاته، ويصير يطلع على حاله بالمرايه ويشوف شخص مختلف يحب حاله بكل صفاته. أنا يعني مش أنه إنسان كان سيء وصار، لا، إحنا تطورنا، ما لابد من التطوير. ولما تتطور أنت بالفكر بتطور كل شيء معك.
1: صحيح. طب هذا بيقودنا إلى كتابك الأخير تفوح نردينا. يعني لاحظنا انه هذا صبغه مختلفه. يعني انت، وانا بعرف انك انت قارئه نهمه في مجال الادب، هل قراءاتك في مجال القصه والروايه قادتك انك تكتبي في هذا المجال، تنتجي يعني عمل ادبي، يعني صب ادبي بحت يعني؟
0: نعم استاذ هزاب، بتعرفوا انا عم بقرا من طول عمري، يعني عم بقول كيف بيكتبوا، يعني شو كيف بيجي عباله يكتب يقعد يوصف مثلا يعني بيقعد يوصف هالوصف القارب القارب بالبحر، بوصف لك يا زي كأنك عم تحضر فيلم. فكان دائما هذا التفكير في بالي، كيف بيقدر هذا

0: كاتب يوصل للقلب والعقل بنفس المرحلة يعني.
1: نعم
0: فأنا مع هاي المسيرة ومع معرفتي مع اختلاطنا كإعلاميين مع الناس المختلفة، فبدأت تشكل عندي قصص بعقلي.
1: نعم
0: فكل اللي كتبته كلها عبارة عن تفوح نردين، يعني هي تجارب إنسانية أخذت الإنسانية من زوايا متعددة
1: نعم
0: وربطتها بظاهرها هي قصص منفصلة، لكن هي حقيقة قصة واحدة متكاملة
1: نعم
0: بتفرجي الحياة من كل زاوية، بتفرجي الإنسان المرأة كم هي هشة، بل بنفس الوقت كم ممكن إنها تكون قوية إذا هي نظرت لحالها بنظرة القوة، وخاصة لما تعرضت لموضوع خيانة في حياتها.
1: نعم
0: كيف نحن ننظر إلى الشاب أو الذكر في مجتمعنا، كيف ننظر نحن، كيف ننظر لبعضنا، كيف إنه كلنا نحن في عنا آلام وأوجاع وأثقال وهموم، كيف لازم إحنا لما بنطلع من البيت نطلع على بعض.
1: نعم
0: يعني إذا إنسان كشر بوجهك مش بالضرورة أنت تكشر في وجهه، لأنه ما
1: أكيد صعب
0: بتعرف وين همه وين عقله وشو حامل على أكتافه من هموم. فهي هي قصة إنسانية بتفرجينا إنه نحن كلنا نتشارك بالإنسانية، تشارك الدمعة لما بتنزل، بتنزل على الفرح وبتنزل
1: صحيح
0: على الحزن، هذا المتشارك فيه، متشارك إنه ما في حدا ما في عنده وجع، ما في عنده ألم، ما في عنده هم بعقله، فكلنا نتشارك بهذه الإنسانية. فلماذا لا نتحمل بعضنا بعض؟ لماذا بالمحل اللي إحنا بنكون فيه لا نفعل صلاحا وبذلك يفوح عطرنا نردينا؟
1: جميل جدا. يعني أنت، أنا بشوفك متعددة، تكتب في أكثر من مسار، وناشطة، وتحاولي تتركي بصمة خاصة فيك في كل مسار. لكن بدايتك أنت كانت بالصحافة،
0: نعم
1: يعني ظهرتي بالصحافة، وما زال لك حضورك حتى في مجلتك باعتبارها مجلة أيضا تقوم على خبرتك في مجال الصحافة.
0: نعم
1: كيف تنظرين إلى الصحافة والصحفي اليوم؟ هل ما زال في يعني مجال للصحفي أو الصحافة الورقية أن يكون لها حضور وتأثير، أم أن الجانب الإلكتروني والفيديوز والغيره أثر كثير على الصحافة الورقية؟
0: بشوف أنا الإعلاميين والصحفيين عندنا صحافة فخمة بالأردن، حقيقة عندنا صحفيين وصحفيات رائعين جدا نفتخر فيهم، بديش
1: صحيح
0: أسمي لك
1: نعم
0: هلأ لأنهم كتار. وأنا لما أمسك الجرايد، كان جرايدنا المحلية حقيقة أبحث عنهم،
1: نعم
0: وفي عندنا إعلاميين لما يغطوا الخبر حقيقة بيغطوه بكامل الزوايا، وتلاقي
1: باحترافية عالية. نعم
0: باحترافية عالية، بتلاقي متوازن كل أسئلة بتسألها بتلاقيها موجودة في هذه التغطية. فنحن حقيقة أفتخر بما عندنا من مستوى كبير وعالي بالإعلام الأردني المحلي والصحافة. أنا من الناس اللي ما بقدر أقرأ من دون ما يكون بين إيدي
1: الورق.
0: الورق، فأنا أشجع ومثل كتير ناس، وهذا ما له دخل مثلا، ما حقيقة ما له دخل إذا هم مثلا جنزي ولا هم مثلا بالجيل الأكبر أو الجيل المختلف، هو له علاقة بمحبتك للكتاب،
1: نعم
0: كيف أنت تربيت في البيت تمسك الكتاب ولا تمسك التابلت في
1: تعود
0: أول
1: يعني.
0: تعود. فهي الكتاب، فعلا بيجي لك علم النفس بيقول لك مسكة الكتاب ورائحة الورق بتلعب بالأثر النفسي، الدفى بيعطي
1: صحيح
0: دفى للأثر النفسي أكثر من البرود اللي بتحسه أنت عن طريق الموبايل. بعدين يعني أحكي لي مثلا عن جد لو نعمل نحن استفتاء، هم بيقرأوا رؤوس الأقلام عن طريق الموبايل، كم واحد بيفتح وبيقرأ المقالة كاملة؟
1: ندرة
0: حقيقي لو نعمل استفتاء رح يقول أنا بقرأ هيك قص بفهم، أنا عارف خلاص
1: رؤوس
0: فهمت.
1: أقلام.
0: نعم، فهي لا بلا شك إحنا ما بنقدر نستغني عن الصحافة الورقية، كتير بتلعب دور كتير كبير في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة، لكن كمان بهذا العصر ما بنستغني عن الإلكتروني واللي هي موجودة على المواقع الرقمية بالذات. ففي ناس
1: طب مستقبلا هل يعني الصحافة الورقية مؤهلة إنها تعيش خلال مثلا العقدين القادمين، خلال 20 عام القادمة، هل ستحافظ أم أن ستبدأ تتلاشى وتظهر؟ لأن كل صحافة لديها موقع إلكتروني
0: نعم
1: ولديها صفحات على السوشيال ميديا،
0: نعم
1: وصارت تعتمد على هذا الحضور أيضا، لكن أنا مثلا كمبيعات
0: نعم
1: للصحافة الورقية في تراجع واضح.
0: في تراجع واضح، لكن ممكن هذا التراجع في وقت من الأوقات يتوقف، يعني مش راح ينزل أكثر من هاي النسبة.
1: نعم
0: لأنه لا يزال هناك أشخاص بدهم الورق، وفي ناس كتير بيحتفظوا بالجريدة. يعني في ناس عنده جرايد من زمان بيحتفظ فيها لأنه في خبر معين حبه فبروح بضب الجريدة كلها. في ناس يعشق الورق، في ناس يعشق الكتابة، يعشق القراءة عن طريق الورقي. فما أعتقد، أنا من الناس المشجعين وعندي قناعة تامة بأنه

0: أنا من هذا الجيل اللي يعني ينتمي إلى الورق،
1: نعم
0: لكن الجيل الذي لا ينتمي إلى الورق أصلا هو يعني تربى منذ أول ما صحي على الدنيا على التابلت وعلى،
1: معك حق صراحة.
0: فممكن هو يعني ذاكرته مختلفة وذائقته مختلفة، ولكن احنا سنراقب ماذا سيحدث. لكن أنا حاب صراحة، أنت في خلال حياتك الصحفية قابلت كثير شخصيات عالمية ومحلية، مين الشخصيات اللي أثرت فيك واللي بتحسي إنه لقائك إلها كان لقاء مميز يعني في مسيرتك؟
1: كتير الصراحة كتير، يعني هذا السؤال بده تحضير.
0: نعم، يعني أبرز الأسماء المهمة اللي قابلتها يعني.
1: في كان رئيس حوارات الأديان في الفاتيكان لما رحت قابلته، هلا هو توفى، كاردينال جان بيير توغان أظن هيك اسمه، هو فرنسي. هي جملة واحدة شجعتني كتير صراحة. هلا هو حكى كتير إشياء حلوة عن الأردن، حكى قديش هو منبهر بحياتنا مع بعض. يعني بقول أنا طالع من البيت بدي أروح على السفارة بالسيارة عم بشوفكم ماشيين مع بعض، وبسمع أنتم بالمدرسة مع بعض والشغل. بالنسبة له هاي الحياة مبهرة، يعني هو منبهر عم بيحكي لي. وإنما حكى لي شغلة واحدة، حكى لي بأنه رجالات السلام ونساء السلام كثر. لأنه أنا سألته ليش ما في يعني ليه ما في ناس أكثر بيحكوا عن السلام، فقال لي رجال السلام ونساء السلام هم كثر، وإنما هناك شخصيات بحاجة إلى تشجيع، بحاجة إلى رول موديل، بحاجة إلى ناس يقتدوا فيهم،
0: صحيح.
1: قدوة قوية يقتدوا فيها. حقيقة هذا الحكي شجعني كتير، ترك في أثر كتير كبير. لا أو شي حكي عن الأردن شجعني بشكل جعلني دبل فخورة، يعني فخورة أضعاف. وإن هذا الحكي بتشوفه بتسمعه من كل أجنبي، من كل أجنبي قابلته لازم يمدحوا جلالة سيدنا، لازم يمدحوا الأردن، شعب الأردن، طبيعة حياتنا. هذا إشي صار
0: انطباع يعني عام،
1: هاي انطباعات بسمعها على طول، وحقيقة مع الوقت صار عندي كتير فخر وجراءة في الحكي عنه. وإنما كمان لازم، أنا عم بحكي هلا بوجه رسالة من خلال هذه المنصة الراقية، الرجالات السلام ورساء السلام هم أشخاص يقفوا ضد خطابات الكراهية وكل ما يمت للكراهية بالصلاة. ما هي الكراهية أو ما هو خطاب الكراهية؟ أي شيء مقروء مسموع
0: أو تصرف
1: بتحس أنت أنه أثار فيك زعل أو كره لشخص معين أو مجموعة معينة، وقف ذاتك. لأنه هون ابتدأت رسالة الكراهية، والكراهية إلا تأثر بالإنسان وتغير حياته لورا. يعني أنت بدك تقدم لقدام رح تاخدك 10-20 خطوة لورا. وهذا جزء، هذا إشي جميل. نحن في بلدنا القائد تبعنا نشكر الله، الله يعطيه كل صحة وعافية جلال سيدنا، هو رجل السلام وهو قدوتنا في هذا الموضوع، مواضيع أخرى كثيرة.
0: طيب ما الآن إحنا الأردن دائما ملف السياحة عندنا ملف حساس، ودائما بنحكي خاصة أنه بيتأثر بالأحداث السياسية والعسكرية في الإقليم، فهو يعني يعتبر ملف هش إلى حد ما بسبب حساسية هذا الملف بتأثره بشكل عام. كيف إحنا نقدر نتجاوز حساسية والأضرار التي يتعرض لها قطاع السياحة، خاصة أنه أزمات الإقليم يبدو أنها لا تنتهي دائما من أزمة إلى أخرى يعني.
1: نعم، نحن في الفترة بالفترات اللي عم نمرق فيها، يعني أنا بتوقع أنه دائما في فترات استقرار وثم يليها دغري، بيكون في فترات اللي هي توترات وحركة سياسية نشطة غير مشجعة للسياحة. وإنما في هاي المرحلة، في المرحلة اللي ما بنقدر نجيب فيها سياحة، نتكلم عن السياحة في قوة. يعني في المراحل اللي إحنا بنقدر نجيب فيها سياح بناخدهم ونخليهم هم يحكوا، لكن في المراحل اللي إحنا زي هلا وقتها، في المرحلة اللي هي نعتبرها فيها هدوء سياحي يجي من الخارج، خلينا نحكي مش داخلي، لابد وأن نبدأ في التكلم بعمق
0: يعني
1: عن
0: ننشط في
1: السياح.
0: مجال الترويج أكثر،
1: فهيك بيكون في بالضبط ننشط في مجال ليس فقط الترويج بس في سرد أهمية المواقع. لما بتسرد المواقع بتسردها بالكامل، أهلها، طبيعة ناسها، شو أكلهم، شو في حيوانات عندهم، كيف أنت بتعكس حياة كاملة في هذه السردية.
0: طيب جميل جدا. يعني احنا بصراحة طوفنا في أكثر من موضوع وفي أكثر من مجال، وهذا ساعدنا أنه أنت ناشطة في أكثر من مجال، وهذا يسجل لك حقيقة. في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة

0: ثقافة. أتقدم بجزيل الشكر للصحفية والكاتبة والناشطة في مجال السياحة الأستاذة رولا سماعين، شكرا جزيلا
1: شكرا
0: لحضورك.
1: أستاذ هزاع، شكرا.
0: أهلا وسهلا بك. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه اللقاء وفي هذه الحلقة أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اثنين من الشباب الأردنيين في الثلاثينات من القرن الماضي كانوا يلعبوا لعبة الشارات. هذه أربع حجار واقفة صف واحد، وقدامها حجر منفرد لحاله يسموه الجرد. شروط اللعبة للفائز أنه يرمي الأربعة بدون ما يصيب الجرد اللي بيكون آخر حجر يوقع. طبعا الشاطر يتحاشى الجرد وهو يضرب على الحجار الأربعة الواقفة قدامه. اختلفوا الشباب على الفائز ووصلت للملاسنة. واحد منهم كان متسلح بخوصة اللي هي سكين صغيرة، هدد خصمه وقال له والله أبطك بهالخوصة. احنا تركنا الشباب يختلفوا ويصطلحوا ووقفنا عند كلمة أبطك. في انتخابات نيابية بالكرك نجح المرحوم أحمد الطراونة مع آخرين نائب عن مدينة الكرك. وجه الفجر ما حسوا إلا الخبط على الباب، لبس فروته بالبرد وطلع فتح الباب ولقي وجيه من قرايبه واقف بانزعاج وافزع لي يا أبو هشام، خير عسى ما شر. قال الوجيه الدكتور بده يبط ابني وأنا بدي داوي بالحبوب والأبر من دون بط. أبو هشام بعرف أن الدكتور صاحب المستشفى يحضر للعمليات المقررة بهذاك اليوم. حكى مع الدكتور بالتلفون وفهم منه أن الولد عنده التهاب بالزائدة الدودية ولازم يعمل له عملية قبل ما تنفجر ويخسر حياته. حاول أحمد الطراونة يقنع الزلمة بالعملية، قال له لا أنا ما بدي بط ابني ويسيل دمه. أبو هشام قدرها بعقله وعرف أن الدكتور على وشك يجري العملية. عمل مكالمة مصطنعة قدام الوجيه أقلع فيها الدكتور يعالج الولد بدون عملية. بعدين سل الوجيه بقهوة وشاي.

شاي وفطور وسوالف، لما تأكد أنه الولد طلع من غرفة العمليات سليم ومعافى. تالي الحكاية أنه الوجيه هذا خاصم النائب وما رضي يصوت له بالانتخابات التالية. تكررت كلمة بط وبط في سالفتنا إلكم. الكلمة عربية فصيحة مثل ما وردت في القاموس. البط شق الجرح بالمبطة، وهي المبضع يعني السكين اللي يستعملوا الأطباء في العمليات الجراحية. طبعا الكلمة اختفت عند الجيل الحالي من الأردنيين، لكن الأجداد اللي قالوها عربية فصحى.

أعزائي المستمعين، من البط وفتح الجروح وخياطتها لتاريخ عاصمتنا عمان. العمونيين اللي أسسوها هم من الشعوب الأمورية اللي نزحت من الجزيرة العربية مع آليات حضارية بسيطة وينتسبوا للأمم العربية السامية. تقول الأستاذة الدكتورة آمنة الزعبي في كتابها اللهجة العمونية القديمة أن العمونيين والمؤابيين كانوا يكتبوا بالحرف المسماري، وأن حدود عمون كانت تمتد من الصحراء شرقا حتى نهر الأردن غربا، وأنه كان لهم امتداد في بعض مناطق فلسطين في بيسان والجليل. تقول التوراة اللي كتبوها بعض أحبار اليهود أنه العمونيون صاروا مطمع للعبرانيين بسبب كثرة حيواناتهم وأراضيهم الزراعية الخصبة، ولهذا صارت بينهم حروب نجحوا فيها العمونيين بصد العبرانيين أكثر من مرة. تذكر بعض الوثائق التاريخية أن الحدود الشمالية لعمون يصل لنهر الزرقاء العامر بالتماسيح، حتى أنهم سموه نهر التمساح، بينما العبرانيين ذكروا باسم نهر يبوق. وصفته بعض المرويات التاريخية أنه مسبعة لكثرة السباع اللي تعيش في منطقة جريانه. وتقول المرويات أنه النبي يعقوب عليه السلام قطع سيل الزرقاء بطريقه لأرض كنعان حتى يلاقي أخوه عيسو ابن إسحاق.

0: اللي هم من الشعوب الأمورية اللي نزحت من الجزيرة العربية مع آليات حضارية بسيطة وينتسبوا للأمم العربية السامية. من ملوك عمون اللي يشار لهم بالبنان الملك طوبيا، هذا عمر قصر العبد وعراق الأمير في منطقة وادي السير الحالية. استمرت مملكة عمون حوالي 50 سنة، بنوا فيها العمونيين القصور الفخمة والأسوار الحجرية في جبل القلعة الحالي، ولأنهم كانوا في حروب مستمرة مع العبرانيين نلقى أنهم حصنوا عاصمتهم بالجدران والأسوار. الباحثين الأثريين لقيوا كثير من التماثيل والأدوات المنزلية الفخارية والأسلحة الحديدية في جبل القلعة وأبو علندا وخربة الحجاز وعين غزال وعرجان، ولقيوا مسكوكات من النقود عليها كتابات عمونية صارت دليل لصياغة قواعد اللهجة العمونية اللي اعتمدت عليها الباحثة الزعبي، منها قارورة تل سيران اللي انكتب عليها ما ترجمته صنع ندب ملك بني عمون بن هصل إيل، بنى الكروم والجنات والقنوات والخزان، يجل ويفرح ويشمخ بأيام عديدة وسنوات طويلة. داخل القارورة لقيوا الأثريين شوية قمح وشعير دلالة على مزروعات العمونيين في هذاك الزمن. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: خلص جبلة الطين اللي عندك بسرعة. رضوان، هات شحب من عندك يا رضوان.

0: لك المعلمين ولا بلا؟ ميت ورد لعيونك أحلى معلم، يعطيك ألف عافية يا معلم نصار.
1: الله يعافيك عصام أفندي.
0: معلم بدي تجهز لنا غرفة نبلش نعلم الطلاب فيها.
1: أبشر، بس يجينا الخشب نسقف لك الغرفة.
0: إيه، وإمتى بده يجي الخشب؟
1: إن شاء الله قريب، بس يخلصوا الحطابين وينشف على أرضه وبجيبوه. ما عليك.
0: أوهو، لك هاي شغلة طويلة.

0: قهرتيني يا غزوة قهرتيني.
1: إعلامك يا سعدة.
0: أرض خلا ما فيها ولا عود حطب، وش بتسوي هنا يا غبصة؟
1: أطل على درب عامر، تأخر وماله بالعادة يغيب كل هالوقت.
0: الخيرين عن طريهم.
1: وين وين؟
0: لدي راعي البغل اللي طلع من هيشة فيفا هناك.
1: يه والله هذا عامر.
0: إذا يسر الله أدنى نرحل ونخلص من القارس ونودع غور فيفا.

0: الحمد لله على سلامتكم جميعا يا عبد السلام.
1: الله يسلمك يا ابوي. وش اقول؟
0: لا تسالني عن عمار الخراب من الدار.
1: لقينا غرفتين سلما من الهدم.
0: زين، ربنا العيله لحين ما نعمر الباقي. نادي لي لافي يبني بيت الشعر معك قدام المضافه نقعد فيه.
2: شيخي ابو عبد السلام، قصدك بشغله.
0: ابشر ابشر استاذ عصام.
2: بدي بيت شعر ينبني بحوش المدرسه، اعلم الطلاب فيه لبين ما يخلص المعلم نصار.
0: حي شاربك يا عصام، حي شاربك. عبد السلام ابوي.
1: ابشر يا ابوي.
0: ونقلوا بيت الشعر على المدرسه واحنا ندبر حالنا، كل شيء ولا تدريس عيال الطفيله.

0: عامه لك يا عوفه، لوين مستعجله؟ خلينا نستنى الغنم.
1: الغنم مش بعيده يا عم، سوقوا يلا امشوا.
2: عامر عامر تعال تعال ساعدني انا. تعال.
1: شو صار لك يا كركور؟
2: هذا حمل فوق حمار مال على جنب. ها
3: انت غشيم بالمشاوير البعيده يا كركور.
2: مين بقول؟ مين بقول كركور غشيم بالمشاوير؟ ابوي انا شال من ارمينيا لادروم، بعدين شال على الشام، بعدين على حوران، بعدين بروح قالك وطفيلي.
1: والله هذا مشوار احنا ما مشينا. قابلني، تعال تعال ارفع معي، خلينا نعدل الحمل. امشي شيل معي. يا الله.
2: ممتاز، كتر خيرك يا عمر، كتر خيرك.
1: انت لويه طحتي؟
3: اتلفت البغل هذا مشي ببود الحيل.
1: هانت كلها مقرط العصا ونص العيب.
4: عامر يا اخوي اعطيني ايدك.
1: اعلامه هذا
3: البيت وقع عن الحمار.
1: تعال تعال كركور، تعال تعال تعال خلينا نساعدهم. تعال
2: عامر انا ما بفهم عربي.
1: بطلت تفهم عربي؟ زي ما شلنا عن الحمار. تعال شيل معي.

0: يا مصلح، وصلت المحطابة اليوم؟
1: يه، أنا شردت وما وصلته، بس الترك للحين براس الحديد، والشجر تحت خبط الفوس، والبابور رايح جاي من راس الحديد لعنيزة.
0: هذا الحال ما يستوي معانا، الطفيلة نظفت منهم، والشوبك لازم تنظف.
1: خليها من بالك، الحين ما يجيهم عسكر الشريف.
0: لا يا مصلح، الطفايلة ذبحوا الترك بحد الدقيق، وللحين يكاونوهم على درب الحسا.
1: هي نايف، انت بدك نحارب قلعة فيها مدافع ورشاشات؟
0: الطفايلة حاربوا أكثر من القلعة واللي فيها بعد.

0: على حسبه يزيد لك عندي مجيدتين وكم نحاس.
1: احنا للحين ما خلصنا من النحاس، خليهن معك.
0: هذا حقك يا عامر.
1: اعطيهن لحرمة سلامة الله يرحمه.
0: كلهن؟
1: ايوه كلهن
0: ان شاء الله بميزان حسناتك.

0: يا شباب، زيتوا الرشاشات قبل ما تغطوهن.
1: مش معقولة.
2: قوك يا صبح افندي.
0: يا هلا يا هلا، قويت
1: نايف. حشما شافك يا رجل.
2: تعيش هني نجمة. يا ريت النجمة مبروكة على شتوفة.
0: الله يبارك فيك. شو أخبار الشوبك؟
2: لابد أنك تعرف القطار رجع لرأس الحديد بعد ما صلحوا الجسر، والقايد اللي بالقلعة يلم الشوابكة يقطعوا الخشب ويحملوه للعنيزة.
0: قريب تخلصوا منهم إن شاء الله.
2: بحياة مشوارك من الشوبك لوادي موسى، شوفنا الأمير زيد يخلصنا منهم الحين.
0: عاين خير.

0: اسمعوني منيح، اكتبوا الدرس بالبيت مرتين، واللي ما بكتبه لا يرجع المدرسة بكرة.
1: لمين هالفراش يا عصام؟
0: إلي فرشي والحاف ومخدي، جاب لي إياهون عواد الجوابري، كتر خير الله وكتر خيره.
1: إيه بدك تنام كل ليلة ها؟
0: شو بدي أعمل؟ عبين ما نصار يبني لي غرفة ومطبخ فوق المدرسة.
2: أبشر، بعد سقف الغرفة هذه ببني لك إن شاء الله. هات طير وشحف يا ولد.
0: ما بتقصر يا معلم، يسلم والدين.
1: عصام امشي معي على البيت.
0: بمشي، بس بدي بالأول صلح دفاتر الإملاء لعشرين طالب.
1: بعد ما تخلص دفاتر التلاميذ تيجي تتعشى عندي بالبيت.
0: كتر خيرك.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: ايش في يا علي؟
1: اثنين متهاوشين على اثاث بيت مهدوم.
0: ليش هم ساكنين مع بعض؟
1: لا يا سيدي، بينهم حيط واحد وانهدم مع البيت اللي جنبه. سياحهم في غيرهم عبى السرايا، وعقبها حطيتهم بالنظارة.
0: يا علي، 100 مرة قلت لك البلد منكوبة واحنا لازم نساعد الناس ما نحبسون.
1: فاهم سيدي، بس هذول تهاوشوا كمان مرة بمكتبي بالسرايا.
0: ايه، الوقت بكير والمحكمة فاتحة. لك ارسلهم على المحكمة واسأل عن شيخ قابلتهم، بلكن حضر الجلسة بالمحكمة وفك المشكلة بينهم.

0: مصلح، عقب ما ينسفوا الجسر والعبارة بنحشر اللي بالقلعة.
1: القلعة نار مصبرة يا نايف،
0: بدنا نفزع الشوبة كلها يحاصروها حين ما يخلص طعامهم وتخلص ميتهم، واللي براس الحديد مقدور عليه يا مصلح.

0: لك وبعدين انت وياه جننتوني. 5 × 7
1: 33 30 يا استاذ.
0: بس بس بس افتحوا جدول الضرب وشوفوها منيح.
2: 35.
0: برافو عليك برافو عليك، احفظها منيح ولا تنساها، فاهمين؟ لا تنسوا. شو هذا الصوت؟
3: يا خطيب، انت يا خطيب.
0: اهلين اهلين امور.
3: انا عقلة ولد دبور وبنت عمي معي تتجوزني.
0: لا لا لا، يعني ما معها حق، شفتك ما شاء الله عليك فارس وسيفك على جنبك.
3: يا خطيب اكتب لي عمل بحجاب يخليها تقبل فيي.
0: لا دخيلك، انا ما بعرف اعمل حجب، شوف حدا غيري.
3: كيف تكون خطيب تعلم ضعوف وما تعرف تسوي لي حجاب يسحرها ويخليها ترضى فيي؟
0: حاجي حاجي، انا مو تبع حجب، انا معلم مدرسي.

0: علم مدرسي فهمت وحياتي في هذا. والله اذا ما سويت لي الحجاب اللقطع راسك به وتراني اطولك وين ما رحت.
1: كنتم مع حد الدقيق.
2: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

الثامنة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية أيمن الصفدي يؤكد ضرورة دعم الجهود لتحقيق السلام، ويطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية أطفال غزة. الأردن يعيد التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، ويؤكد ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل للحفاظ على فرص تنفيذ هذا الحل. المفوض العام بالإنابة لوكالة الأنروا يؤكد أن الأردن يطلع بدور إنساني ومحوري في التعامل مع ملف اللاجئين رغم محدودية موارده. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. الدفاعات الجوية السعودية تعترض 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينتي الطائف وينبع. محليا، وزارة الأوقاف تعلن إنهاء استعداداتها وإجراءاتها المبكرة لموسم الحج العام القادم. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم عند 9 بإذن الله بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واصل استئثاره باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي تناولت أبعاده الجيوسياسية ورسائله القوية الموجهة إلى المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ خطاب الملك أمام الأمم المتحدة، موقف دولة ونداء ضمير، بقلم سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة، ويقول:
0: في المواقف الكبرى تكشف الكلمات عن ميزان الدولة في فهم الأحداث وعن القيم التي تهدي قرارها وعن قدرتها على رؤية ما وراء اللحظة الحاضرة. ومن هذا المقام جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، صوتا أردنيا واضحا في زمن مضطرب، وموقفا مسؤولا يستند إلى الحق ويصل بين عدالة القضية الفلسطينية وأمن الأردن واستقرار المنطقة وصدقية النظام الدولي.
1: سماحة قاضي القضاء يضيف: من موقع المسؤولية الشرعية والقضائية ندرك أن العدل يبدأ ببيان الحق ويترسخ بوضع المسؤولية في موضعها ويكتمل بإنصاف المظلوم ورد العدوان. لهذا جاء سؤال جلالة الملك عن قيمة القانون الدولي إذا أمكن تجاهله لعقود، سؤالا في صميم العدالة وشرعية النظام الدولي. فالقانون يستمد هيبته من اتساق تطبيقه، والمؤسسة تكتسب ثقة الشعوب حين تحمي المبادئ التي أنشئت من أجلها. أما تفاوت المعايير أمام الوقائع المتشابهة فيضعف الثقة ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الحماية تتأثر بموازين القوى وهوية الأطراف، وعندها يدفع العالم كله الثمن، لأن انهيار الثقة بالقانون يفتح الطريق أمام القوة المجردة لتصبح حكما بين الدول والشعوب.
0: وفي ميزان شريعتنا الغراء يمثل العدل أمانة ومسؤولية وأساسا للعمران، ومن مقتضى العدل أن تصان الدماء والكرامة وترد المظالم وتتحمل الدولة والمؤسسات مسؤولياتها في حماية الضعفاء ومنع العدوان. وعلى هذا الأساس يلتقي الموقف الأردني مع جوهر الرسالات السماوية ومع الغاية التي قام عليها القانون الدولي.
1: كاتب المقال سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة يؤكد أن الوقوف مع الموقف الذي عبر عنه جلالة الملك هو وفاء لثوابت الدولة الأردنية ونصرة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والدولة، وتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات وانحياز لأمن الأردن وسيادته وموارده. وقد حمل جلالته إلى العالم رسالة تجمع حكمة الدولة ونداء الضمير: استمرار الظلم يهدد الجميع، وعدالة القانون تحمي الجميع، والسلام القائم على الحقوق هو الطريق الأوثق إلى مستقبل آمن ومستقر، والأردن شريك موثوق وفي لكلمته، منفتح على التعاون، راسخ في قراره الوطني.
0: ومن صحيفة السوسنة نقرأ افتتاحيتها بعنوان: الملك يحذر، ما يتجاهله العالم اليوم يصنع أزمات الغد ومما جاء فيه.
1: جلالة الملك عبد الله الثاني بدأ خطابه بطرح مفهوم الانتباه كمورد جيوسياسي يحدد مسار الدبلوماسية، محذرا من أن إهمال الوقائع اليوم يصنع أزمات الغد، حيث انتقد نهج إدارة الصراع واحتوائه في القضية الفلسطينية الذي حول الاستثناء والمؤقت إلى واقع نهائي. وأكد جلالته أن ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من تدمير واستيطان وتهجير قسري يمثل مسارا ممنهجا لتقويض قيام الدولة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تسمية الأمور بمسمياتها وعدم تطبيق القانون الدولي بازدواجية واضحة تجعل قراراته حبرا على ورق وتسلب المؤسسات شرعيتها.
0: الصحيفة ترى أنه على صعيد الأمن القومي رسم الخطاب حدا أردنيا حاسما تجاه التطورات في جنوب سوريا والتوغلات التي تمس المصادر المائية والحدود الشمالية، مؤكدا أن حماية أمن المملكة ومياهها خط أحمر، وأن التمسك بالدبلوماسية لا ينبغي أن يساء تقديره باعتباره ضعفا.
1: وتوازى هذا التحديد الأمني مع رؤية استراتيجية تدمج بين بناء عناصر القوة الاقتصادية والتكنولوجيا الأيديولوجيا ومواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات واستمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية التراث المسيحي في المشرق.
0: صحيفة السوسنة تؤكد أنه في الرسالة الأوسع للخطاب شدد جلالة الملك على أن المبادئ لا يجوز أن تتغير بتغير عدسات الكاميرات، وأن القوة العسكرية لا تستطيع وحدها بناء سلام قابل للحياة، محذرا النظام الدولي من أن الخطر الأكبر يكمن في الامتناع عن اتخاذ القرارات وتجاهل مقدمات الأزمات. وفي المحصلة وضع الخطاب المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الاستباقية باستعادة الثقة بالقانون والمؤسسات والتوقف عن التغاضي عما يمهد للحروب قبل وقوعها.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ الملك عبد الله الثاني في قلب العالم حين يتحدث الأردن بلغة القيادة للكاتب أحمد منصور الخصاونة ويقول:
0: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان تعبيرا واضحا عن رؤية أردنية ترى أن المنطقة لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار من خلال إدارة الأزمات فقط، وإنما تحتاج إلى معالجة جذورها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فقد حذر جلالته من أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تشكل تهديدا إقليميا، وتحدث بوضوح عن خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. الكاتب مضى قائلا:
1: في الخطاب برز أيضا البعد الأوسع لرؤية جلالة الملك للعالم الذي نعيش فيه، عالم تتسارع فيه المعرفة والتكنولوجيا وتتزايد فيه الأزمات، حتى أصبح الانتباه الدولي نفسه موردا له قيمة سياسية واستراتيجية. وهذه الرؤية تضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية عدم السماح للأزمات الإنسانية بأن تتحول إلى أخبار عابرة أو أن تتراجع قضايا الشعوب إلى هامش الاهتمام العالمي.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ ما كتبه محمد أبو رمان حول تفصيل الخطاب الملكي للسياسات الإسرائيلية ومساءلته للمجتمع الدولي ويقول:
1: خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل جرعة كبيرة من الوضوح والصراحة في تشخيص ما يحدث وتحديد مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة، ومساءلة المجتمع الدولي عن الفجوة الهائلة بين منظومة القيم والقوانين التي يدافع عنها نظريا وبين ما يحدث فعليا على الأرض.
0: الكاتب: وبعدما استعرض تركيز الخطاب الملكي على السياسات الإسرائيلية الممنهجة في غزة والضفة الغربية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، وقلبه للرواية الغربية من خلال كشف حقيقة الطرف الإسرائيلي المحتكر لإلغاء فرص السلام والإفلات من العقاب، إلى جانب تسليط الضوء على مشكلة تشتت الانتباه الدولي عن جذر الصراع وامتداد المخاطر الإسرائيلية نحو سوريا بما يمس الحدود والأمن المائي الأردني بشكل مباشر، مضى قائلا: تكمن أهمية الخطاب في أنه لم يطلب من العالم مزيدا من الكلمات، بل وضع الكلمات نفسها موضع مساءلة. ما قيمة القانون إذ غابت المحاسبة؟ وما قيمة القرارات إذ لم تنفذ؟ وما معنى الحديث عن السلام إذا كان الطرف الذي يفترض أن يكون شريكا فيه يعمل على الأرض على إزالة شروطه وإمكاناته؟
1: ومن موقع سرايا نقرأ خطاب الملك في الأمم المتحدة الأردن يضع السلام والحق الفلسطيني في صدارة المشهد الدولي للكاتبة فاطمة العقاربة وتقول:
0: احتلت القدس مساحة محورية في الخطاب بما يعكس خصوصية الدور الأردني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وأكد جلالة الملك أن الأردن مستمر في حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات. ومن أبرز ما حمله الخطاب الإشارة إلى الدور الأردني في الاستجابة الإنسانية في غزة، فالأردن لم يكتفي بالتعبير عن موقف سياسي تجاه الحرب، وإنما شارك بصورة عملية في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، وبذلك يقدم الأردن نموذجا في تحويل الموقف السياسي إلى عمل ميداني.
1: و ومن موقع جفرة نقرأ: الملك حين يصبح الانتباه سلاحا جيوسياسيا للكاتب وليد الهبهبة، ويقول:
0: ليست المشكلة دائما في أن العالم لا يرى المأساة، بل في أن يراها طويلا حتى يعتادها. من هذه الفكرة يمكن قراءة خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجاوز عرض الحرب في غزة وما يجري في الضفة الغربية إلى سؤال أعمق: ماذا يحدث عندما يصبح الانتباه نفسه موردا جيوسياسيا تتنافس عليه الأزمات في عالم تتدفق فيه الأخبار وتتزاحم الحروب والكوارث على اهتمام الجمهور وصناع القرار؟ فأن القضية التي تفقد حضورها السياسي والإعلامي تفقد تدريجا قدرتها على توليد الضغط الدولي. لذلك فإن الانتباه في رؤية جلالة الملك ليس مجرد مسألة إعلامية، بل أداة من أدوات القوى السياسية.
1: ومن صحيفة الدستور نقرأ: ماذا أراد الملك أن يقول للعالم عن المسيحية في موطنها الأصلي، بقلم القس سامر عازر، ويقول:
0: جلالة الملك عبد الله الثاني قال بوضوح إن الأردن يعمل على حماية المسيحية ومجتمعاتها وتراثها في أرضها الأصيلة والتاريخية، ثم أكد استمرار الأردن في حماية الوصاية الهاشمية والوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الكاتب يضيف:
1: أهمية ما قاله جلالة الملك تكمن في أنه أعاد تذكير العالم بحقيقة قد تغيب أحيانا وسط التحولات السياسية والصراعات والحروب، أن المسيحية ليست ضيفا طارئا على هذه الأرض، وليست ظاهرة مستوردة إليها من الغرب، بل هي ابنة هذه الأرض وولدت من رحمها وتجذرت في ترابها وحملت رسالتها منها إلى العالم. وهنا تتضح أهمية تعبير جلالة الملك عن الأرض الأصلية والتاريخية للمسيحية.
0: ومن هنا فإن الرسالة التي يمكن أن نفهمها من خطاب جلالة الملك هي أن بقاء المسيحيين في أرضهم وصون حقوقهم وكرامتهم وحضورهم هي

0: مسؤولية إنسانية وحضارية. الكاتب يؤكد
1: إن الأردن بحكم موقعه في قلب الأرض المقدسة وبما يحتضنه من مواقع مرتبطة بالتاريخ الكتابي والمسيحي يحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على هذا الإرث، كما أن الإرث الهاشمي في رعاية المقدسات والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يمثلان جزءا أساسيا من الدور الذي يطلع به الأردن في حماية هوية المدينة المقدسة وتراثها الديني والتاريخي.
0: ومن موقع صراحة الإخباري نطالع قراءة بين السطور في خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة للكاتب موسى حنا البجالي، ويقول
1: خلف العناوين السياسية حمل خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة إنسانية وحضارية بالغة الأهمية، تمثلت في تأكيد جلالته أن الأردن يعمل على حماية المسيحية ومجتمعاتها وتراثها في أرضها الأصلية والتاريخية إلى جانب استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الكاتب يضيف
0: إن الحفاظ على الوجود المسيحي يعني حماية جانب مهم من ذاكرة المنطقة وتنوع وتراثها، ومن هنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي يؤكد على احترام الأديان وحرية العبادة والعيش المشترك، ويحمل إرثا هاشميا في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
1: كما أن الرسالة الأردنية تقوم على أن الإسلام والمسيحية ليسا في مواجهة، وأن الاختلاف الديني لا ينبغي أن يتحول إلى صراع، وأن حماية المقدسات وحقوق أتباع للديانات لا تتناقض مع هوية أحد. الكاتب يؤكد
0: الاعتداءات والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لا تستهدف هوية دينية واحدة، بل تمس إرث المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية، الأمر الذي يجعل الوصاية الهاشمية على المقدسات ذات أهمية خاصة في حماية الوضع القائم والحفاظ على هوية القدس ومقدستها.
1: وقد سبق للأمم المتحدة أن وثقت مواقف أردنية تؤكد حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
0: ومن صحيفة الغد نقرأ رسالة الملك الاقتصادية من الأمم المتحدة للكاتب موسى الساكت، ويقول
1: جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح رؤية واضحة لدور الأردن الاقتصادي، عندما أكد أن المملكة تعزز الروابط من الخليج إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دورها كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا. الكاتب يضيف
0: أن يصبح الأردن مركزا إقليميا يعني أن تمر عبره السلع وتصنع فيه المنتجات وتقدم منه الخدمات وتطور فيه التكنولوجيا، ويعني أيضا استقطاب استثمارات تبحث عن بيئة مستقرة وموقع قريب من أسواق متعددة.
1: وهنا يجب ألا ننظر إلى التجارة والصناعة والتكنولوجيا كقطاعات منفصلة، فالمستقبل يقوم على تكاملها. الصناعة تحتاج إلى لوجستيات وطاقة تنافسية، والتجارة تحتاج إلى التكنولوجيا، وسلاسل التوريد تحتاج إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، والمستثمر يحتاج إلى بيئة آمنة وقابلة للتنبؤ. الكاتب مضى قائلا
0: أما الإشارة الملكية إلى أن حرب إيران أظهرت سرعة تأثير عدم الاستقرار على التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج حدود المنطقة، فتحمل رسالة اقتصادية بالغة الأهمية. أمن المنطقة أصبح جزءا من أمن الاقتصاد العالمي.
1: أي اضطراب في ممرات التجارة والطاقة ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين والطاقة والسلع، ويعيد تشكيل قرارات المستثمرين وسلاسل التوريد. وهنا تتحول ميزة الاستقرار الأردني إلى أصل اقتصادي يمكن البناء عليه.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، نجدها رصدت في تغطياتها وتحليلاتها استثنائية الخطاب الملكي، مبرزة حزم جلالته في تفكيك السياسات الإسرائيلية والدفاع عن الحق الفلسطيني، ومسلطة الضوء على ربط الاستراتيجية المباشرة بين استقرار المنطقة وصون الأمن الحدودي والمائي للمملكة.
1: وكانت صحيفة نيويورك تايمز تناولت أهم الملفات التي حضرت في خطاب جلالة الملك، أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين.
0: وتناولت الصحيفة في سياق عرضها للمشهد الإقليمي المحيط بالأردن عددا من الملفات المرتبطة بالتطورات الأمنية في المنطقة، قبل أن يأتي خطاب جلالة الملك ليضع إلى جانب القضية الفلسطينية ملف التطورات في جنوب سوريا وانعكاساتها على أمن المملكة ومياهها في صلب رسالته.

0: وفي تحليل لخطاب جلالة الملك قالت صحيفة رأي اليوم اللندنية إن جلالة الملك رسم بصورة علنية حدودا أوسع للأزمة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن تداعياتها لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية وإنما تمتد إلى الهواجس الأردنية المرتبطة بأمن الحدود والمياه.
1: وتوقفت الصحيفة عند تحذير جلالة الملك من التوغلات الإسرائيلية.

0: تتمثل في رفض أي ترتيبات من شأنها التأثير في الأمن الحدودي والمائي للمملكة.
1: وربطت الصحيفة بين هذه التحذيرات وأهمية منطقة نهر اليرموك بالنسبة إلى المصالح المائية الأردنية، مشيرة إلى أن تطورات في جنوب سوريا تضع ملف المياه في صلب اعتبارات الأمن القومي في ظل تداخل الأبعاد الأمنية والحدودية والمائية.
0: ورأت الصحيفة أن طرح الأردن لهذه القضية أمام الجمعية العامة يعكس أهمية التطورات في الجنوب السوري بالنسبة إلى المملكة، وما قد يترتب على أي تغيرات ميدانية في المنطقة من تداعيات على الأمن الوطني والمصالح الأردنية.
1: أما وكالة فرانس بريس فركزت في تغطيتها للخطاب على تحذير جلالة الملك من أن الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا، مع إبراز تحذيره من التوغلات متكررة وتوسع جغرافي في سوريا وفرض وقائع جديدة على الأرض من بينها ما يمس مصادر مائية حيوية.
0: وأبرزت الوكالة تأكيد جلالة الملك أن سوريا تمثل إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها، مشيرا إلى أن جلالته ربط بين التطورات في جنوب سوريا وأمن الأردن الحدودي والمائي.
1: كما تناولت فرانس بريس تحذيرات جلالة الملك بشأن الضفة الغربية ووصفه سياسة التهجير القسري بأنها جريمة حرب، إلى جانب انتقاده استمرار الهجمات وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة ورفض الانسحاب، معتبرا أن هذه التطورات لم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها مجرد تدابير عسكرية مؤقتة.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفهد المعاني، تقديم ليث العكروش ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وكنت عشت العمر جنبي فيها ايه لو كنت عشت في حضن قلبي قلبي فيها ايه لو كنت عشت العمر جنبي جنبي فيها ايه لو كنت عشت في حضن

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JR.
1: التاسعة ليلاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يحدث حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية. الأردن يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. وزارة الأوقاف تعلن إنهاء استعداداتها وإجراءاتها المبكرة لموسم الحج العام القادم. إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحدث خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية مع اختلاف أولويات التفاعل بين هذه المستويات. إلى التفاصيل.
1: في وقت تخيم التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب،
2: حقق خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حضورا رقميا لافتا خلال الساعات 32 الأولى من إلقائه، عكس حجم الاهتمام الذي حظيت به مضامين الخطاب على المستويات المحلية والعربية والدولية. ووفقا لدراسة وعمليات رصد وتحليل للرأي العام الرقمي، بلغ الصدى الرقمي للخطاب 1,200,000,000 انطباع، فيما وصل الخطاب عالميا إلى 744,000,000 مستخدم، وسجل 120,000,000 تفاعل خلال فترة الرصد. وتشير نتائج الرصد إلى أن حضور الخطاب لم يتوقف عند لحظة إلقائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنما امتد بصورة واسعة إلى الفضاء الرقمي، حيث أعيد نشر مضامينه وتداول رسائله واقتباساته ومقاطعه عبر منصات متعددة، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق وصوله وانتشاره. وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم الصدى الرقمي للخطاب داخل الأردن قدر بنحو 264,000,000 انطباع، فيما بلغ على المستوى العربي نحو 576,000,000 انطباع. وتكشف هذه المؤشرات عن امتداد التفاعل مع الخطاب إلى ما يتجاوز الجمهور المحلي وانتقال مضامينه إلى فضاء عربي واسع، حيث شكلت القضايا التي تناولها جلالة الملك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومستقبل غزة والضفة الغربية محاور رئيسية في عملية التداول الرقمي. وعبر منصات التواصل الاجتماعي استحوذت منصة إكس على الحصة الأكبر من الصدى الرقمي للخطاب بنسبة بلغت 43%، وبواقع 510,000,000 انطباع و 48,000,000 تفاعل، فيما جاءت منصة فيسبوك في المرتبة التالية، تلتها إنستغرام ثم تيك توك ويوتيوب. ويعكس هذا التوزيع تعدد قنوات انتشار الخطاب واتساع نطاق تداوله، إذ لم يقتصر حضوره على المنصات ذات الطابع الإخباري والسياسي، وإنما امتد كذلك إلى المنصات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المحتوى المرئي والقصير، ما أتاح إعادة تقديم أجزاء من الخطاب لجمهور أوسع وبصيغ متعددة.
0: كان هذا التقرير بصوت الزميل ذاكر حجات، وكان عن ما أحدثه خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل للحفاظ على فرص تنفيذ هذا الحل. وأضاف الصفدي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين على هامش عمل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالسلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وقال الصفدي:
3: شكرا لك سموك، والشكر للنرويج والاتحاد الأوروبي على المضي في هذا الجهد المستهدف بناء مستقبل يسوده السلام في منطقتنا التي تستمر تعاني ويلات الحروب. ولا سلام في منطقتنا من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وإذا لم نتحرك فورا وبخطوات فاعلة ستدمر الحكومة الإسرائيلية ما بقي من فرص لتنفيذ هذا الحل. تعمل إسرائيل وفق سياسات ممنهجة لتدمير كل فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة، توسع الاستيطان، تصادر الأراضي، تحاصر الشعب الفلسطيني وحكومته اقتصاديا، تغلق الطرق، تعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتنتهكها يوما بعد يوم. ويستمر وزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في بث خطاب الكراهية الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. اليوم ونحن نجتمع يخرج وزراء إسرائيليون يرفضون حل الدولتين، ينادون بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، يرفضون أن يعترفوا أن للفلسطينيين حق في الحياة، في الحرية، في الكرامة. لذلك يجب أن نتحرك، والتحرك يتطلب إجراءات رادعة ضد الخطوات التي تقوض حل الدولتين، ضد الاستيطان. يجب أن نوظف الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية عن مسارها الذي سيبقي المنطقة ساحة للحرب والصراع، وسيحرم كل شعوب المنطقة بما فيهم إسرائيل من الحق بالعيش بأمن وسلام. لذلك أعتقد أننا يجب أن نستمر في هذا الجهد الذي يستهدف التركيز على أن لا بديل لحل الدولتين. يجب أن نعمل الآن على التصدي بشكل فاعل لكل الإجراءات التي تحول دون تنفيذ هذا الحل، لأننا بصراحة إذا فقدنا فرص تنفيذ حل الدولتين، البديل هو حال الدولة الواحدة، ولا أقول حل الدولة الواحدة، لأنها ستكون حال بشعة من التمييز العنصري الذي لا يمكن أن تؤدي إلى سلام. ببساطة ما نواجه الآن هو احتلال تكرسه الحكومة الإسرائيلية كل يوم، وتدمير لمستقبل 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت هذا الاحتلال. إذا لم يأخذ هؤلاء 5 ملايين حقهم في الحرية والكرامة، ستبقى المنطقة ساحة للصراع. لذلك مرة أخرى، الكل يعرف ما هي الطريق لتحقيق السلام، كلنا نجمع على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وحدة الحكومة الإسرائيلية هي التي تعمل دون تنفيذ هذا الحل، وبالتالي إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية بإجراءاتها بسياساتها هي التي تقف بيننا وبين سلام عادل للجميع. شكرا لكم.
0: وفي المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية تعكس بشكل واضح أن منهجيتهم منهج حرب. كما حذر الصفدي من مخاطر إقامة مستوطنة A1 على فرص تحقيق حل الدولتين، ومن الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأضاف الصفدي:
3: الاستيطان يتوسع بشكل غير مسبوق، الاستيطان يتوسع عددا ويتوسع مساحة، والهدف الواضح من الخطة الاستيطانية الإسرائيلية هي إنهاء كل فرص تحقيق حل الدولتين، التي نقف كلنا هنا جميعا اليوم لنقول أن لا سبيل غيره لتحقيق السلام العادل. الأخطر أيضا هي مستوطنات A1 التي طرحت إسرائيل عطاءات لإنشاء بعض منها، وهي على وشك أن تطرح عطاءات جديدة. هذه المستوطنة إن قامت، ويجب أن نعمل جميعا على الحؤول دون إقامتها، ستفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها، وهذا سيكون خطرا كبيرا على فرص تحقيق حل الدولتين. فالاستيطان خطر يتفاقم، عنف المستوطنين خطر يتفاقم، وتذكر أن أكثر من 1400 فلسطيني هجروا من بيوتهم في الضفة الغربية نتيجة للهجمات الاستيطانية أيضا ولهدم المنازل ولهدم البيوت. مصادرة الأراضي تتفاقم بشكل كبير أيضا. الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تأتي في سياق واضح للحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبالتالي إشعال ما نحذر منه جميعا، إشعال حرب دينية تستطيع إسرائيل أن تبدأها لكن أحدا لن يستطيع أن ينهيها. أيضا إضافة لذلك تصاعد خطاب الكراهية الإسرائيلية، ما صدر من تصريحات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعكس بشكل واضح أن منهجيتهم هي منهجية الحرب، وأنهم يريدون قتل حل الدولتين، بما فذلك إشاراتهم السخيفة صراحة إلى أنه يمكن أن تحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا أقوله بوضوح أمر مستحيل لأننا دونه بكل إمكانياتنا. فالخطر يتفاقم، الاستيطان يتفاقم، فرصة تنفيذ حل الدولتين تضيق، لكنها إن لم تنتهي بعد إن لم نتحرك جميعا لردع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية للجم عدوانيتها وتوسعيتها، لن يكون هنالك حل دولتين نتحدث عنه، سيكون هناك صراع مستدام سيتفاقم.
0: أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة الأنروا كريستان سوندرس أن الأردن يطلع بدور إنساني ومحوري كبير في التعامل مع ملف اللاجئين رغم محدودية موارده، لا سيما وأن الأردن يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، والتي شملت تفجير منزل أسير وإحراق مركبات وأراضي زراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون، وإصدار أوامر عسكرية تستهدف أراضي المواطنين وطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في وسط قطاع غزة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يحتاج إلى عمل متواصل، مؤكدا أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. من جهته حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. مزيد من التفاصيل في تقرير الفلبطوش.
1: في وقت تخيم التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب في الشرق الأوسط على الساحة الدولية، تتواصل المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية والضغوط العسكرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران كانت إلى حد كبير تبادلاً للأفكار والرسائل، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى عمل متواصل، ومؤكداً أن لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات عدة بينها الخيارات العسكرية. في المقابل قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات إذا لم تقبل واشنطن شروطها، مضيفا أن المضيق يمثل ضمانة للمفاوضات وأن على الولايات المتحدة بناء الثقة أولا. وفي السياق نفسه أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 115 سفينة تجارية حتى الآن ضمن الحصار البحري المفروض على إيران. ومع استمرار التوتر، حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. في المقابل تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم الخضوع للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى القتال. وقال بيزشكيان إن إيران تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، وإنها تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. وعلى صعيد الاتصالات بين الجانبين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن إيران نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق مع عمان. وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن خلافات عديدة لا تزال قائمة بين الجانبين لكن الدبلوماسية مستمرة.
0: أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن ترك المالكي باعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وإحباط الدفاعات الجوية محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع في السعودية. وقال اللواء المالكي أن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معها بحزم. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وحدة التنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج القبول الموحد للطلبة المرشحين للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وتم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشحهم، إضافة إلى إتاحة النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوحدة باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس. وللمرة الأولى تم أيضا إعلان النتائج عبر تطبيق سند. وبيّنت الوحدة أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواء المرشحين للقبول أو غير المرشحين ممن لم يقبلوا بترشحهم طلبة إساءة الاختيار بتقديم طلب انتقال يتضمن 3 خيارات فقط: شريطة تحقيق الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية للتخصص المطلوب الانتقال إليه، وتفتح عملية تقديم طلبات الانتقال اعتبارا من صباح السبت المقبل وحتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء. أعلن وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة أنهت استعداداتها وإجراءاتها المبكرة لموسم الحج العام القادم. وأضاف الخلايلة أن عدد المسجلين بلغ 29,000 مواطن منذ بداية فترة التسجيل والتي تنتهي في 27 من الشهر الحالي، وأكد بأنه تم إدراج خدمات إضافية جديدة وضعت الوزارة لموسم الحج ستكون بكفاءة وفعالية وحوكمة رشيدة. وأضاف:
4: وزارة الأوقاف أتمت أكثر استعدادات موسم الحج هذا العام، كثير من الإجراءات تم انتهاء منها. اليوم نحن بصدد اختيار حجاج المملكة ضمن معيار الأكبر سنا وضمن معيار القرعة بإذن الله عز وجل. سيكون هذين المعيارين عندما يغلق التقديم للحج لانتقاء حجاج بيت الله الحرام الموسم الحج القادم. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تستطيع الوزارة إضافة إلى ما كان في العام الماضي أن تقدم أيضا هذا العام خدمات جديدة لحجاج بيت الله الحرام، لنكون نعم نحن في الأردن نموذج يحتذى في حقيقة في الخدمة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.
0: انطلقت في محافظة عجلون فعاليات برنامج أيام شبابية الهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الشبابية والتوعوية من خلال ورشات وجلسات تتناول الصحة والسلامة والقيادة والعمل التطوعي والرياضة. وعن تفاصيل الفعاليات تحدثت رئيسة مركز شباب وشابات عجلون النموذجي وقالت للزميلة إيمان النسات:
5: أيام شبابية برنامج هادف هدفه الأكبر الوصول إلى شباب محافظة عجلون في مختلف أماكن سكناهم البعيدة عن منطقة قصبة عجلون. سيتم تنفيذ 8 أيام شبابية في المرحلة الأولى شمال قصبة عجلون لتشمل مدارس نحن اشتفينا سامتة رأس منيف وأم الينابيع وعين جنة. أبرز الفعاليات التي تنفذ خلال الأيام الشبابية الجرائم الإلكترونية ومخاط الهواتف النقالة وحل الاستخدام الآمن لها والإسعافات الأولية والشتاء الآمن والغذاء الصحي ومهارات الحياة أساسية في الوعي الذاتي والقيادة وغيرها، وكذلك برنامج العقول الصحية والمستقبل المشرق.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحرا نسبيا في الأواري والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يحدث حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية. الأردن يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. وزارة الأوقاف تعلن إنهاء استعداداتها وإجراءاتها المبكرة لموسم الحج العام القادم. وإعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن هلال، ذاكر حجات ومنير القرال، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد. أحبتي، عند 9:30 برنامج سهرة فنية والزميل العزيز درغام بوشناق، وقتا ممتعا نتمناه لكم معه. لكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية.

0: وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

حسن حماد، ومن المراقبة ريسة إسماعيل النجار. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647-47-111 و0647-47-112، وهذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، وراء كل كادر تلفزيون يأسر القلوب، وخلف كل دمعة أو بسمة ترتسم على وجوه المشاهدين، ثمة عين خفية تدير المشهد ببراعة المايسترو. من رحم عمان في عام 1954 ولدت حكاية شغف لا تنتهي، الفنان سالم الكردي. نرحب بك أستاذنا.
1: أهلا وسهلا فيك خليلياك، شكرا جزيلا لك.
0: يا المخرج طبعا الرائع.
1: شكرا.
0: وطبعا مخرجنا الأستاذ سالم الكردي الذي لم يقف طموحه عند حدود الجغرافيا، فمضى يطلب علم السينما في قاهرة المعز ليعود حاملا شعلة أكاديمية أنارت في سبعينيات القرن الماضي وإلى الآن دروب الدراما العربية. عاد للعمل في التلفزيون الأردني لمدة 14 عاما كانت كفيلة بصقل موهبته، لينطلق بعدها فيجوب الفضاء العربي. له ما يزيد عن 70 عملا دراميا نقش فيها بصمته الفريدة، وتنقل فيها بين قسوة البادية، وطبعا في مسلسلات كثيرة منها دموع القمر وتفاصيل حارة نسيها الزمن التي حفرت مكانا في الوجدان، وصولا إلى أعماله المثيرة للجدل النقدي، ومرورا بنزوله إلى الشارع السوري بعدسته ليخرج سلسلة من اللوحات الكوميدية الضاحكة بعنوان كل شيء ماشي، محولا النكتة العابرة إلى مشاهد تنبض بالبسمة والفكاهة. لم يكن سالم الكردي مخرجا طبعا يقف وراء الشاشة فحسب، وطبعا نذكر إخراجه للجزء الثاني من مسلسل العلم نور أيضا الأردني الكوميدي التوعوي الشهير، وإخراجه لجزء من مسلسل وطن عوتر أيضا، وتنقله في الدراما العربية. نذكر له في الدراما السعودية مسلسل عوان السيتي وبيوت نادمة وأبي عيدي. لم يكن المخرج سالم الكردي مخرجا يقف وراء الشاشة فحسب، بل كان جسرا ثقافيا ربط بعدسته أقطار العالم العربي، صانعا إرثا بصريا يستعصي على النسيان. لنرحب معا بصانع الصورة ومهندس المشاعر المخرج المبدع سالم الكردي. أهلا وسهلا فيك أستاذنا.
1: شكرا جزيلا على المقدمة الجميلة، يعني الحقيقة أحرشني.
0: لا بالعكس، تاريخ انت
1: بلطف كلامك. الله يخليك، الله يبارك فيك. يعني الحقيقه انا بشكرك شكر جزيل على هذه الاستضافه، وبشكر اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه الإذاعة الحبيبة، يعني
0: هي بيتك الأول لما طبعا
1: أول خصوصا لما دمجوا مع بعض لتلك
0: الفترة
1: المشاعر أو الفترة الزمنية. حكاية أنا ابن عمتي المذيع المعروف خلدون الكردي. كنا صغار وهو وضعه المالي كويس، فجابوا له أهله مسجل صغير نعج من النوع اللي بيفتح هيك وإله ميكروفون، فكنا نجيب الراديو الصغير اللي إله إيد أحطه أنا هون، قاعد خلدون أعطيه جريدة أحدد له شو يقرأ، وأفتح الراديو أدور على أغنية وأنزل الفيدر تبع الراديو أأشر له يقرأ، أأشر له يوقف وأرفع الفيدر تبع الراديو.
0: كان مخرج إذاعي.
1: طلعت أنا مخرج وطلع هو مذيع.
0: يا سلام.
1: وقدم فترة طويلة.
0: نعم.
1: البث المباشر كان من الأسماء المعروفة.
0: طبعا كان كبير المذيعين يعني.
1: تلك الحكاية. هذا يؤكد لك إنه الحالة تنولد مع البني آدم.
0: نعم، من الطفولة من الصغر.
1: من الطفولة. فأما أن تتطور في مناخ نتمنى أن الكل يتحقق له، وأما أن تعدم بس.
0: جميل. طبعا إن شاء الله يعني الوقت يدرك، يعني نقول يكفينا أنه نتحدث في مسيرتك الفنية. طبعا مسيرة فنية حافلة بدها ساعات وساعات.
1: حبيبي.
0: إن شاء الله فاصل قصير أستاذ حسن، وبعدين نتابع مع ضيفنا الآخر.

0: وضيفنا الآخر أعزائي المستمعين طبعا لم يكن عشقه للنغم وليد الصدفة، بل هي تربية فنية عريقة، حيث نشأ في كنف عائلة كانت من صناع تاريخ الموسيقى في الأردن، حيث كان والده الراحل ألفريد طبعا سماوي أول عازف عود طبعا في شرق الأردن، في مرة شرق الأردن، وعازفا من الطراز الرفيع، وهو الذي تتلمذ على يديه الفنان توفيق النمري، ومن أبرز مؤسسي نادي التمثيل الموسيقي في إربد، والذي يحمل اليوم اسم النادي العربي. في هذه البيئة وبشغف طفولي جارف داعبت أنامله أوتار العود في سن 10 سرا دون علم والده، ليعلن عن ولادة موهبة أو ليعلن عن ولادة موهبة فذة، استمرت تمرض في الحفلات الموسيقية حتى نال شهادة الثانوية العامة. ولأن الموهبة تحتاج إلى صقل، صار النغم علما وعملا، ففي عام 1983 درس الموسيقى على يد القامة الكبيرة الأستاذ الراحل عامر ماضي في معهد دار الفن. وفي عام 1990 التحق بصرح الإعلام الأردني مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ليعمل في قسمها الموسيقي كعازف عود وملحن، ولم تقف طموحاته عند هذا الحد، بل انتقل بعد ذلك إلى فرقة أمانة عمان الكبرى التابعة للدائرة الثقافية في عام 2008، حتى عام 2018 تقاعد والتحق بعدها بفرقة الرواد. كان الفنان طبعا ضيفنا لهذه الليلة وهو الفنان أيمن سماوي. نرحب فيك أستاذ أيمن.
1: الله يخليك، مساء الخير حبيبي درغام، يعطيك ألف عافية.
0: طبعا كان فناننا الفنان أيمن سماوي سفيرا للنغم الأردني في الداخل والخارج، حيث شارك في مهرجانات عديدة وطنية مرة كعازف ومرة كمغني أو ملحن، فشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون ومهرجان الشبيب والفحيص وكافة المهرجانات الأردنية أو معظمها، كما وضع بصمته طبعا في مهرجان بترا الأول ومهرجان الأغنية الأردنية. ومن خلال عمله مع فرقة وزارة الثقافة جاب دول العالم ناقلا التراث الأردني، وطبعا شارك في عدة دول خارج الأردن منها اليابان وإيطاليا وغيرها، في طبعا هنتحدث عنها إن شاء الله في حلقتنا لهذه الليلة. قام بتلحين عشرات الأغاني لقامات ومطربين أردنيين وعرب، منهم بشار الربضي، جهاد سركيس، رأفت فؤاد، فادي رأفت، جوني ميمون، عيسى قيصر، ومن العرب مروان أدهم ومحسن فؤاد وغيرهم. ولم تقتصر ريشته على طبعا ذكرنا مطربين عرب، نعم، ولم تقتصر ريشته على الأغنية العاطفية والوطنية، بل صاغ الموسيقى التصويرية للدراما العربية مثل المسلسل السعودي البيت العربي والعمل المسرحي الوطني الأردني الأردن أولا لبسام المصري.
1: نعم.
0: هو عضو نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في الجمعية الأردنية للإبداع ورابطة الموسيقيين سابقا، وطبعا حظي بتكريمات وشهادات تقدير عديدة. لنرحب معا بعازف العود والملحن أيمن سماوي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا حبيب درغام، شكرا على الاستضافة، ويعني معروف عنك اهتمامك بالفنان الأردني وأنك تفتح له مجال أنه يتواصل مع جمهوره، هذا شيء كثير ممتاز ونعتز فيه، وشكرا لمؤسستنا الإذاعة والتلفزيون الأم على مشاركتنا في هذا البرنامج الجميل.
0: يا بيك. طبعا مهندسنا حسن حماد، فاصل صغير وننطلق بعدين مع ضيوفنا إن شاء الله.

0: شكرا. طبعا نبدا حوارنا معك استاذ سالم
1: حبيبنا،
0: الله يعطيك العافيه. يعني حنقول يعني استاذ سالم، انت تنقلت بعدستك في الدراما البدويه والاجتماعيه والكوميديه والساخره، كل انواع الدراما طرقتها، يعني ما كنتش متخصص بنوع معين. يعني يعني نقول كيف المخرج يستطيع الحفاظ على بصمته الخاصه في الوان الدراما المتنوعه؟ يعني كل نوع بده، لكن كيف هو يضع بصمة يكون معروف انه هذا هو المخرج الفلاني؟

0: نعم نعم هو للأسف حتى نكون كثير صادقين ومنطقيين، هو إيش بنعرض عليك؟ أنت ما بتقدر تقول أنا هذا العمل ما بدي أشتغله وهذا العمل ما بدي أشتغله، لأنه أنت ظروفك الاقتصادية بتجبرك أنك تشتغل. بس لو جيت خيرتني بقول لك أنا أنه العمل الكوميدي أقرب إلى قلبي من العمل الاجتماعي أو البدوي أو التاريخي أو الكذا، لقناعتي بأنه الابتسامة بتخلق حالة عند البني آدم تجعله أكثر قدرة على تلقي ما تريد أنت أن تسمعه. يعني في فرق كبير بين ما تجيب واحد متجهم ويقول مثلا يا أخوان والله ما بصير تسرع بالسيارة لأنه بتدعس لك واحد، وبين ما تيجي تجيب ممثل كوميدي يعمل لك لوحة مدتها 3 دقائق لواحد بتطرق السيارة بس بيقوم بمشي بيقول له أنا يعني قمت مشيت لأنه أنا عظامي ماكنات، بس تاني مرة بجوز تدعس واحد يكون عظام، يعني نكتة تعمل نكتة. فبتصل هذه الإرشادية للمشاهد أو المستمع أكثر ما بتصل في طريقة أخرى.
1: نعم.
0: أنا شخصيا بعشق الكوميديا وبتمنى الأعمال الكوميدية تكتر.
1: نعم، يعني أنت بدأت بالأعمال الكوميدية، فنعرج على عملك الكوميدي الأشهر واللي هو كل شيء ماشي.
0: نعم.
1: هذا العمل اللي أنت يعني جزء عملت فيه ما يزيد عن 600 لوحة.
0: نعم نعم.
1: وجزء 1300 موقع حسب ما أنا يعني.
0: هذا العمل له هذا العمل له قصة الحقيقة. إحنا بنمر بفترة يعني استراحة، عادة المخرجين بيعمل العمل وبعود. في معك شباب أنا يعني جدد، وأنا بحب أساعد الناس الجديدة الموهوبة اللي أتوسم بها خيرا. قاعدين نحن بجلسة وبلشوا الشباب يحكوا نكت. أنا تذكرت أنه أنا هلأ بدي أقوم أروع البيت، كنا في سوريا طبعا. أروع البيت تذكرت أنه أنا في جيبتي 100 ليرة سورية، كانت تعادل إلى ذاك 1.5 دينار. فصفنت هيك لحالي، انسلخت عنهم انه يا اخي ليش هاي النكت احنا ما نصورها.
1: حلو حلو.
0: فنزلنا وصورناها تحت مسمى كل شيء ماشي.
1: نعم.
0: صدقا لم اكن اتوقع انه يكون نجاح هذا العمل بهذا الحجم.
1: نعم.
0: اتاري العالم يا حرام مقهوره مثقله بالهموم بس بدها اشي يضحك.
1: No.
0: عملنا أول جزء 30 حلقة، كل حلقة 6 لوحات. اجت الجهة المنتجة اللي ما كانتش منتجة أصلا، احنا ادينا مصاري وجبنا كاميرا على أساس فاتورة متأخرة. No. المنتج شاف الحلقات وانبسط وكيف قال بدي جزء تاني وبدي جزء ثالث وبدي جزء رابع، إلى أن وصلوا لحوالي 420 لوحة.
1: نعم.
0: ثم طبعا نعمل أجزاء أخرى، كل شيء ماشي الجزء الثاني. نعم. والعمل اليوميات شامية
1: يعني
0: والعمل
1: الآن بعرف أنه مثلا كان التأليف مكتوب مثلا الأستاذ فؤاد فادي غازي.
0: فادي غازي.
1: فادي
0: نعم.
1: غازي. فادي لكن غازي. بعرف أنه كلكم كنتوا تشاركوا بالتأليف، يعني في يقول حلقات كثيرة يعني في جلساتنا معك أنه كنا ارتجالي.
0: نعم.
1: في نفس الحلقة بجوز وإحنا قاعدين نطلع نكتب اطلع صوروها.
0: هلا بكل عمل لابد أن يكون هناك يعني تأليف فلان.
1: نعم.
0: بس هو الحقيقة كان تأليف جماعي. نعم. كنا حتى في مرة كنا نصور بالشارع.
1: نعم.
0: وناس واقفة بتتفرج، قام إجا واحد قال لي مرحبا أستاذ، قلت له لين، قال لي أحكي لك نكتة. قلت له تفضل، حكى نكتة شباب. نعم. أنت واقف هون، أنت واقف هون، أنت واقف هون، أنت أقول كذا وأنت أقول كذا، جاوبه كذا، تحركت على هون، صورت النكتة.
1: حلو.
0: بالمونتاج لما حطيناها بقول لهم شو رايكم؟ قال بجد الاستاذ، حطيناها ضمن المشاهد.
1: هذه لوحات المرتجل الارتجال.
0: حلو.
1: حلو.
0: لكن في كثير من الحلقات طبعا كانت يعني من اعاده صياغتي من روحي حسي.
1: نعم. الان يعني هذا بجوز هذا الحاله اللي صارت الان مع مواقع التواصل الاجتماعي صرنا نشاهد الكثير من هذه المواضيع بجوز. نعم. يعني صارت بجوز تقليد لهذه للنكت والمرايا. نعم. وما الى ذلك. نعم. اللي هي زي ما حكيت الكوميديا، الناس بتحب هذا الكوميديا.
0: نعم. نعم.
1: شو رايك اذا انت عم تشوف الان هذه المشاهد على مواقع التواصل الجديد يعني النكت، وفي منها بجوز يكون مكرر من اللي عملتوه؟
0: والله انت هيك حطيت ايدك على الباب المغلق تبعه الشدة بابير.

0: السوشيال ميديا للأسف الشديد هو مجال مفتوح لكل من هب ودب. مفتوح للموهوب وللغير موهوب. للي دمه خفيف وللي دمه مش خفيف.
1: ويظن أنه دمه خفيف.
0: وتلك المشكلة. والمشكلة الأكبر ذلك الذي يظن أنه خفيف الظل. فبعد بتغلظ وانت بتقلب عنه إلى إلى إلى آخر. للأسف الشديد أنه شو بدي أقولك، كان زمان لما المطرب على يمكن الأستاذ الحبيب بأيدني، كان زمان المطرب لما يجي يقدم للإذاعة اعتماد يسمعوا 4-5 من كبار اللجنة وتقرر فيما بعد إذا كان يعتمد هذا مطرب ولا لا. فكان المطرب يحفى على باب الإذاعة.
1: نعم نعم.
0: فيعتمد مطرب.
1: صح.
2: والله تسجل أغنية كمان.
0: هلأ للأسف كل من هب ودب بطلع بوعد مع أدام الميكروفون مع تطور ورخص التقنيات، يعني التلفون
2: تطور
0: اللي صار. والله تطور رخيص.
2: نعم.
0: يعني هلا اي تلفون انت بتصور فيه بتحط على على السوشيال ميديا على الهواء، يعني خلينا نقول، والمشاهد
1: تفتح لايف حتى
0: لا مجبر لايف. المشاهد انه يتفرج، لكن بايدك او ما بايدك مطوطان. مش معقوله، يعني احنا عندنا بالاردن خلال السنتين اللي مضوا اخترعنا حوالي يمكن 2000 شخصيه كله بقولكوا عن حاله كوميدي، بس تعال غرب لهم
2: بطلعش ثلاثة،
0: بطلعوش ثلاثة أربعة. فللأسف الشديد هذا اللي حاصل. يعني
1: جميل، حنتابع حوارنا، يعني حوار أكيد. لطيف وجميل أكيد. لكن أكيد. ننتقل شوي هيك مع الغناء والطرب
0: أكيد بدنا نسمع طبعا
1: والموسيقى. أستاذ أيمن سما الله يعطيك
2: الله يعافيك حبيبي. هلا
1: يعني خلينا نبدأ معك، نقول
2: بس ما تكون الصعبة الأسئلة الله يرضى عليك.
1: قديش أسألك، احكي أنت لدكية
2: حبيب قلبي خليلي.
1: لا إحنا بنقول يعني رحمة الله طبعا الوالد ألف السماوي اللي هو إيش. كان من أوائل العازفين في الأردن، عازفي العود.
2: نعم.
1: وفي في الشمال طبعا في إربد. بنقول يعني كيف أثر كون والدك هو أول عازف عود ووجود العود في البيت على وعيك الفني؟ هو أكيد كان هو التأثير الأول.
2: طبعا نعم. طبعا أكيد، يعني إحنا الله رحمة الله عليه الوالد، يعني كان هو من أوائل عزيف زي ما ذكرت أنت في مر شرق الأردن، وهذا من عزيف القلائل، كان يعتبر الأول أو الثاني.
1: نعم. إذا الأستاذ توفيق النمري الراحل هو يعني نقول اللي وضع بصماته في الأردن. نعم. الأردنية، وضع طبعا أساس الأغنية الأردنية، كان من تلاميذ
2: رحمة أبوي. نعم.
1: نعم.
2: شوف أستاذ الرغم، يعني أنت لما تعيش في بيئة كلها موسيقى وكلها فن،
1: نعم،
2: 100% راح تتأثر في الجو اللي أنت عايش فيه.
1: نعم.
2: عرفت كيف؟ بالدرجة أنه صار في موهبة، لما تكون موهبة موجودة ويكون خلينا نقول الأستاذ موجود، فهذا بده شكل عندك حالة. عرفت كيف؟ فمن خلال والدي أنا كنت أسمع إله، أسمع شو يغني، لمين يغني، المطربين الكبار عبد الوهاب، عبد الحمولي، فريد، يعني الناس الجيل القديم كلياته. فكنت أنا أظني أقعد أسمع بس شو بعمل، شو بغني، كيف بحرك إيده، كيف بحرك أصبعه. علما انا ما هو ما علمني ولا حصه اعطاني في حياته.
1: بدي اسالك اياه، يعني شو السر انه خلف انه انت في بداياتك في العشر سن العشرة يعني كنت تعزف من وراء والدك؟ طبعا والدك نعم. موسيقي.
2: نعم. والدي موسيقي.
1: لماذا تخبيت وراء؟ ما كان يعني بدوش يدخل هذا المجال؟
2: كان ما بدوش يعني ادخل في هذا المجال. لانه بتعرف ايام زمان الموسيقى كانت بالنسبه لل يعني عيب او شغله زي هيك، كان عندنا خاصه في المجتمع الاردني
1: بدك تروح على الدراسه.
2: بالضبط، بدك تروح على دراسه. فانا كنت اطلع على المدرسه الصبح، وقت الفرصة أفل أروح على البيت أمسك العود، أبوي يكون في دوامه
1: وأنت تستغل،
2: أصير أمسك العود وخربش، شو ما يطلع معي يطلع معي.
1: بعدين اسمع لأن عود مدوزن يعني،
2: كمان عود النحات يعني. عرفت كيف؟ فمشيت الأمور مشيت الأمور حتى صار من 10 سنوات كنت أنا بتقن العزف والريشة طبعا أكيد. لما صار عمري تقريبا 20 سنة أبوي يعرف أني بعزف عود مباشرة.
1: طيب في هاي اللحظة لما والدك اكتشف انه انت بتعزف شو كان موقفه؟
2: ناداني قال لي يابا اقعد، مسكني وقال لي اعزف. قال لي الله يعطيك العافية من وراي ايمن.
1: يعني هو ما علمك؟
2: لا ما علمني ولا حرف.
1: علمت لوحدك؟
2: لوحدي.
1: طيب
2: لوحدي من خلاله.
1: من
2: متابعتي له. عارفت كيف؟ بعدين تعلمت العود والآلة ودرسناها، وزي ما تفضلت اللي حكيته أنت الحمد لله نشكر رب العالمين.
1: طب هل تذكر أنت جلسات والدك مع توفيق النمري ولا ما كنتش؟
2: لا أنا ما كنتش ولدان، لأنه توفيق النمري الله يرحمه

0: لما تعرف على والدي هذا بالثلاثينات.
1: انت ما كانش متجوز الوالد يعني؟
0: لا كان متجوز بس انا ما كنتش موجود، يعني كان اخوي فادي والكبار هذولا. فمن خلال لما علم توفيق النمر على العود، كان رحمه ابوي يشتغل في التايب لاين ايام الجيش البريطاني، فوظف توفيق النمري برضه من بالتايب لاين، هو نفسه سبب توظيف توفيق النمري في التايب لاين. فكان يجي توفيق النمري من الحصن على بيت جدي على ظهر التل في اربد، ابوي يعطي دروس العود، واشترى له عود من عند واحد كان اسمه بالزمانات ابو ابراهيم الساعاتي، فاشترى له عود ب 35 قرش. دفع 30 قرش رحمة توفيق النمري، دفع 30 قرش ضايل عليه شلن ذا تاريخ اليوم.
1: طيب نسمع شيء معك عودك انت، شو حاب
0: تسوي؟ انا عود معي، شو حابين؟ انا جاهز
1: والله. انه استاذ ما بعرفش يعني،
0: نخلي الاستاذ سالم غني معنا.
1: تعزف استاذ عود ولا مركاش؟
2: والله عود ما بعزف، بس انا متذوق موسيقى كويس يعني. إلي علاقة كبيرة بالموسيقى، وأنا بخربش شوية كلام يعني،
0: كلمات. بس يعني المخرج فنان طبعا يعني كله أحس.
2: إلي اسمه سمعنا
1: تقاسيم
2: تقاسيم أولها أول مرة أول شيء تقاسيم
0: على راسي
2: أو اللي بخطر في بالك في مثل بيقول
0: ما تخلي المغني غني،
2: لا تقول المغني غني لحالك.
0: حاضر
2: تفضل.

0: سلام.
1: برافو برافو برافو.
0: هيك شوية. حنعود معك أستاذنا
1: حبيبنا.
0: طيب إحنا يعني خلينا كمان نتابع هيك شوية حوار في الكوميديا وبعدين ننطلق على الأمور الجدية.
1: نعم.
0: يعني بيقولوا الناس إنه إبكاء أو يعني إبكاء الناس سهل، لكن إضحاكهم
1: صعب.
0: أو انتزاع البسمة من الشفاه اللي أتعبتها الهموم صعب. شو رأيك بهذا المقولة؟
1: هاي مقولة سليمة وصحيحة 100%. يعني الوصول إلى حالة البكاء عند المشاهد سهلة جدا، لأنه 90% من الشعب العربي أو المشاهد العربي مقهورا
0: حزينا
1: حزينا، فجاهز يعني دمعته جاهزة. بس بالدبوس انكشها هيك بتنزل دمعته، بينما تعال ضحكه
2: صعب
1: صعب، نظرا وخصوصا الآن نظرا للظروف اللي حولنا. يمكن قبل 30-40 سنة كانت الظروف شوية أريح، فما كان ما يعني كنت ببساطة تقدر تضحك المشاهد. ما كان يضحكه قبل 40 سنة ما عاد بضحكه، ما عاد بضحكه. هلا بدك تكركره، بدك تمسكه وتهزه وتقول له اضحك مالك، منين بده يضحك؟ كل ما حوله ينبئ بالدمار، كل ما حوله ينبئ بالخراب، وعلى المستوى الاقتصادي غلاء مش طبيعي وركض ورا القرش وهموم، يعني نسب الطلاق عم ترتفع والخلافات عم تكبر، فكيف بدك تضحكه؟ لذلك أنا بقول على كل من يفكر بالإقدام على إنتاج عمل كوميدي يحط في اعتباره أنه مش أي ممثل قادر على أنه ينتزع الابتسامة.
2: مزبوط.
1: ومش كل مخرج يستطيع أن يصنع عملا كوميديا. الكوميديا إحساس. أنت أنا عملت عمل اسمه أبو المفهومية، بطولة ناجي جابر أبو عنتر الله يرحمه وحسام تحسين بيك، فكنا جاهزين نقرأ المشهد نعمل له بروفا، يلا جاهزين أعمل مزنسين تحرك لون تعالوا هون، وإحنا شغالين بالمشهد ستوب، بالله يا ناجي يا حبيبي بس يقول لك هيك جاوبه هيك بس كذا، يطلع هيك الله يرحمه يقول لي أنت يا رجل بتفتح حلقنا وبطول الكوميديا. قلت له الحس الكوميدي عندي أنا مرتفع، وأنا فعلا أسعد بتقديم عمل كوميدي. لقناعتي زي اللي قلت لك، لقناعتي التامة إن الكوميديا أقدر على إسعاد الناس. والله واحد مرة شوفير تاكسي بالشام أقسم بالله لما تعرف علي اللي أنا وين شايفك، قلت له كنت مسجون بسجن عدرا إشي. لا يا رجل كوين شرك، قمت ضحكت أنا، قال لي والله بشرفك وين شايفك، قلت له أنا مخرج وممثل،
0: مسرت كل شيء ماشي، كنت تطلع فيها لوحات هذه. نعم.
1: هاي الممثل بتأخر عن موعده وإحنا ورانا وقت، فأي لوحة أحس إنه ممكن تمرق معي أمثلها. قال لي شوف أنا أستاذ مدرسة الصبح، قلت له قال لي الساعة 3 باخذ من العجيلة تاكسي وبشتغل بالتاكسي للساعة 12 بالليل، قلت له قال لي بوصل على البيت بغسل بتحط لي عشاء بتعشى بشوف الأولاد حطوا السيديات تبعاتك هاي اللي بتضحك بضحك وبحط راسي وبنام. أخي فكونا من المعارك وفكونا من الدم وفكونا من الزعل، عطونا شيء يضحك. إذا المشاهد بحاجة إنه
0: طبعا الأستاذ سالم يعني تحويل النكتة، خليني عشان برضو رجعت أنت لكل شيء ماشي، تحويل النكتة لدراما عمل صعب، لأنه النكتة بتعتمد على المفاجأة اللفظية،
1: ما هون شطارتك،
0: لكن الصورة بتعتمد على الموقف.
1: نعم.
0: فأنت كيف يعني كنت تطلع من هذا الموضوع؟
1: يعني كنت أنا مثلا أجي أحيانا يجي يقولوا نكتة لهم هاي ما تنفع،
0: لأنه أبدا خلص
1: يعني هذه
0: طتش صغير.
1: نكتة تانية يجي ونكتة تانية، أنا بتاع أورجيكم كيف بتقدر تحول هذه النكتة أنت أحيانا للقطة صامتة بدون كلمة بدون كلام.
2: مظبوط.
1: إذا ما هذا هون، هل أنت في حالة العشق؟ شوف الفن ما بيحتمل ولا حالة إلا حالة العشق. عشان الفن يمكن ظروفك وفلوسك وقروشك وواسطتك تشهرك سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة، بعدين لحالك بتهر زي الورقة بشهر خريف بفصل خريف.
0: نعم.
1: الفن لما أنت بتحبه وبتعشقه في قدرة إلهية فوق هيك،
2: الموهبة، الموهبة
1: بتعطيك بتعطيك
2: الدافع،
1: الدافع أنك تترجم هذا الكلام للحن حلو
2: طبعًا.
1: أو لك مقطوعة موسيقية جميلة أو أو لمشهد حلو.
0: نعم.
1: يعني أنا في مشاهد مثلا بشوفها في الدراما بطلع هيك، لما بشوف نص مكتوب بعناية وممثل قدير وفهمان وفاهم وموسيقى الجملة، ما الدراما الموسيقى لها موسيقى
2: تصويرية طبعًا،
1: زي ما أنتوا عندكم موسيقى ونوتة، الدراما الكلام الحوار
2: متكاملة متكاملة
1: متكاملة. لما بسمع هذا الحوار بقول الله، بروح أدور شو هذا المسلسل عشان أشوفه بالكامل.
0: صح.
1: وأحيانًا في البعض بيعوفك حالك وبتصير تقول
0: نعم. معنا اتصال هاتفي، معنا الشاعر طبعا، وانا بدي اقول الفنان يعني كمان صوت جميل ايضا، عامر

0: زردية. هلا بيك أبو زاهر. ألو،
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك.
1: مساء الخير عليك وعلى الجميع.
0: أهلا أهلا وسهلا أستاذ عامر زردي، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييكم بارك فيكم. تحياتي للأستاذ أيمن سماوي العازف الجميل، وتحياتي للمخرج سالم الكردي، وتحياتي لك سيدي.
2: يا مرحبا.
0: يا هلا بيك. هلا أستاذي، يعني جميل اتصالك معنا أستاذ عامر، هيك نستمتع ببعض الشعر هيك. إذا في عندك هيك شعر جميل، وحنسمع أيضا أغنية جميلة أنت أرسلت لنا إياها، اللي هي يا حلو يا مسلين، لكن أيضا بجوز بكلمات جميلة أيضا أنت وضعتها عليها.
1: خليني أحكي لك قصتها مختصرة
0: لأغنية هاي. طبعا أحديتنا إياها.
1: نعم الله.
0: تفضل.
1: هاي الأستاذ هشام الدباغ اللي فيه لدكتور إبراهيم الخطيب.
0: نعم.
1: عم ندور إحنا على شيء اسمه تحديث التراث.
0: نعم.
1: يعني إحنا ما بدنا التراث يبقى مثل ما هو، بدنا نغير شيء فيه.
0: نعم.
1: قلت له طيب، قال لي دليت الأستاذ هشام عليك وراح أجي أنا وياك بكرة عملنا غدا.
0: نعم.
1: قلت له ماشي ولا يهمك. ثاني يوم إجي لعندي تغدينا وقعدنا، قال تفضل. قلت له والله عندي لحن يعني من أجمل الألحان العربية ومطروق ومعروف، يا حلو يا مسليني، وصار عليه قدود كثير وإلى آخره، بس ولكن أنا لما بدي أغني بصل عند من الشباك لأرمي لك حالي، يعني ما أنا قادر أغنيها يعني. يعني كيف من الشباك لأرمي لك حالي يعني، ما بعرف، ما أنا قادر أبلعها يعني.
0: هي صف يعني صف كلامها عشان على الوزن.
1: نعم. فقمت عملت قصيدة قلت يا باخلا بالوصالي، يا ناثرا كالغزالي، يا سافرا عن ضياء، يا باسما كاللآلي، مضناك يرضى بوصل ولو بطيف الخيال، فليس لي عنك بديل وأنت لي كل احتمالي، أحن شوقا أغني يجيبني محتيالي. طبعا أحن شوقا هو موشح،
0: أيضا في موشح أحن شوقا. نعم. ومحتيالي
1: نعم.
0: موشح
1: أحن كمان. شوقا أغني ويجيبني محتيالي.
0: نعم.
1: نعم. فكتبت الكلمات ورحت على، كان عندنا هون الأستاذ عازف عود علي كامل، عازف اللهم صل على سيدنا محمد قانون معروف.
0: نعم.
1: علي كامل كان بفرقة كاظم الساهر، رحنا على استوديو، كان معنا أستاذ كرامي حداد وإبراهيم خليل وإلى آخره، ورحنا سجلناها للأغنية وهديتها للإذاعة.
0: بصوتك سجلتها؟
1: بصوتي. نعم.
0: بصوتك أنت كمان، يعني الشعر والغناء كمان. يا جميل.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين.
0: حلو.
1: سجلناها وصارت أذعتها على في برنامج تحديث التراث للأستاذ هشام، يعني بقينا 3/4 ساعة تقريبا عم نحكي عليها، وغنيناها مع الأستاذ وليد الشافعي تعرفه.
0: نعم. طب أستاذ عمرو، يعني سمعتها، صوتك جميل فيها يعني وأدائك جميل، ليش ما احترفت الغناء أنت؟
1: والله أنا لأنه عندي مهنة غير من موضوع الغناء، فأنا ما حبيت أني أبعد عن مهنتي يعني.
2: أحسن لك.
1: يعني فعلا يعني انا ما بتخيل حالي
0: يعني انت يعني ايضا بالشعر مبدع، يعني انا دائما بتتحفنا بشعرك وشعر جميل. حاب تسمعنا شعر ولا حاب نسمع الاغنيه؟
1: لا
0: احنا حنسمع الاغنيه على كل الاحوال.
1: الله يحفظك، سمعك شعر.
0: يلا.
1: طبعا هاي القصيده اللي بدي احكي لك اياها الان هي وحده من يمكن 3500 قصيده، ما انا حافظ الا هاي القصيده ووحده تانية فقط. طيب إلى مناسبين انه كان في خصام وما خصام، ووقفت على طريق المنطقه الحره، انا اشتغل عندي معرض سيارات، وقفت على طريق المنطقه الحره وكتبت القصيده، قلت فيها ضباء المنحنى مهلا، فاني اراقب فيكم لحظ المهات، وكلكم بمنزله وحسن كمنزله الفرات من الحياه، يهيم القلب في طرف كحيل تفرد في الملامح والصفات، وما نظرت عيوني غير ظبي شرود نافر يهوى شتاتي، رشيق أهيف حلو المحيا يصيد بلحظه أسد الفلات، فأوقعني بلحظيه أسيرا فوا صبري على أسر الكمات، فأجرى عبرتي وبرى فؤادي وصير مهجتي هدف الرمات، تمنع في الهوى عني وما لي بديل عن هواه سوى مماتي، وقال العاذلون تسل عنها، فقلت علقت في عشق الفتاة، أحب العاذلين لأن فيهم أخا عزل يجدد ذكرياتي. فلوموني على حبي فإني أريح النفس في وشي الوشاة، وإن يكو في لقاء الظبي حتفي فدي روحي فداؤك يا حياتي، وهذه الوردة الحمراء مني ضعيها إن سنيت على رفاتي، لتشهد عند ربي أن قلبي تعلق فيك حتى في مماتي.
0: الله صح لسانك، صح لسانك، جميل
2: جميل جميل جميل جميل.
0: الأستاذ سالم الكردي يعجب.
1: الله يحيي ويبارك فيك.
0: شكرا شكرا لك طبعا أستاذ عامر الزلدي.
1: الله يسعدك، شكرا على استضافة حبيبنا. الله يسعدك،
0: يا أهلا بك أستاذ أيمن السماوي، ويسلم عليك كمان.
1: تحياتي العطرة للأستاذ أيمن
3: حبيبي
0: يعني. وحنسمع مع بعض يعني آية حلوة مسليني بكلمات جديدة وبصوت الشاعر عامر زردي.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على هواتف البرنامج 47 47 111 و 47 47 112، ومعنا اتصال هاتفي. معنا اتصال أستاذ حسن. ألو، مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير أستاذ برغام.
0: يا هلا بيك، أهلين.
1: كيف حالك؟
0: أهلا أمل.
1: أيوه
0: أمل بربراوي، يا هلا بيك يا أمل.
1: يا هلا بيك، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا معك ضيوفنا طبعا الأستاذ سالم الكردي والأستاذ أيمن سماوي، تفضلي تحب تسأليهم.
1: أنا دمست عليك لأن إحنا أنا تعلقت فتحت الراديو كان عندنا ضيوف ما أدري شو أقدر أفتح راديو وما حلقة الحلقة من أولها.
0: حلو.
1: الله يسعدك يا رب. فأنا بتعرف أنا بقدرش إلا لازم أحضر حلقتك لو كانت شو ما كانت.
0: شكرا شكرا لك، يعني شيء بيسعدنا هذا طبعا.
1: الله يسعدك. هلا رمست على ضيوفك، يمكن الأغنية كانت هلأ لصباح فخري
0: لهذه لعامر زردي، حتى الكلمات يعني هو كاتب على اللحن أغنية يا حلو مسليني، غير الكلمات وهو شاعر، الشاعر عامر زردي أبو زاهر. يعني أغنية هو مش ضيف معنا اليوم في الاستوديو، اتصلنا في معنا اليوم أيمن سماوي والأستاذ سالم الكردي.
1: سالم الكردي أظني مخرج.
0: نعم، وحكينا إذا كذا سامعك، يعني كنا نحكي عن مسلسل كل شيء ماشي، هاي النكت اللي الضاحكة، وطبعا له أعمال كثيرة الأستاذ سالم الكردي إذا تبعتي المقدمة اللي حكيناها عنه، أعمال سعودية أعمال سورية.
1: والله ما كنت أحضرها. أنا فدعنا مشغولة شوي ما قدرت أحضرها. أنا بسلم عليك، بسلم على ضيوفك على كل حال اليوم، خلينا هيك نسلم عليك على ضيوفك. وأستاذ سالم التركي يعني يذكرنا بمسلسلاته اللي كانت زمان. أنا زمان كنت أحضر مسلسل سالم التركي، يعني ما بالأشياء عني بتعرف. بدي أسأله شو آخر مسلسل، شو المسلسلات بده يقدمها، شو الإشي اللي بده يقدمنا إياه بعد يعني بشهر الفضيل إذا في له مسلسلات، عن هاي الأمور.
2: والله أنا يعني أول شيء مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي ست أمل. شكرا أنه يعني عادة إحنا عنا المخرجين العالم ما بتنتبه لإسمهم، بتطلعوا على ما هو داخل الإطار، يعني قولي له هذا المسلسل بطولة مين، بقولك بطولة فلان وفلانة، بس منتبهوش للأسماء. على كل حال أنا بدايتي كانت بقلوب لا تحتمل الحب، مسلسل أردني صورته باليونان 1983، ثم عملت مسلسل تاني اسمه لقاء النشامة بدوي، ثم عملت العلم نور الكوميدي صف محو الأمية، بعدين عملت سلسلة أعمال للحب وجه آخر الشمس والغربال، طبعا كلها هذه أعمال موجودة على اليوتيوب. بعدين انتقلت إلى سوريا سنة 86، عملت حارة نسي الزمن. حار نسي الزمن من المسلسلات اللي لاقت رواج كويس، وصنف في المرتبة السادسة ضمن أهم 100 عمل درامي سوري. وعملت مجموعة أعمال بسوريا وبالخليج، وآخر لما جيت بال 2011 من سوريا لعمل الأردن اشتغلت لزعلو خضرة جزئين جزئين، وبعدين عملت عمل اسمه حطب الخرج، عمل كوميدي حلقات منفصلة. وبعدين اشتغلت آخر شيء آخر عمل إلي وحرمت بعدها وتبت واستقلت وتقاعدت، اشتغلت عمل جزء من أجزاء وطن عوتر. اسحى تسأليني ليش حرمت لأنه إذا سألتيني بجوز تكون عم تنكشيني أحكي اللي بقلبي بدك. هذا عربي حاب يعني أنت مستمعة وإحنا من حقك إنك تسمعي. أنا لا أهوى هذا الشكل من الكوميديا، مع احترامي الشديد إله ولا يعني إله ولموهبته ولا الطاقم الكل مع بعض، أنا مش هاي الكوميديا اللي بحبها. أنا بحب الكوميديا اللي بتحط إيدها على وجعي وعلى وجع المشاهد. الكوميديا مش تهريج، الكوميديا موقف يسلط الضوء على عيب ما في المجتمع. أفضل من أني أقعد أقول لك لا تقطع الشارع إلا من ممر المشاة بصوت تخين، أعمل لك لوحة بتضحكك وبتعطيك معلومة أنه لازم أنت ما تقطع الأشارة إلا من عند ممر المشاة أو علامات المشاة. فيعني اشتغلته يعني كمان أنا يعني لما سألتني الصحفية ذات يوم ليش اشتغلته قلت لها لأني بدي أكل. ما انت لسه تضلك ترفض ترفض ترفض، طب لا امتى يعني؟ انت ما عندك دخل اخر. عرفتي؟ بس هذا
1: هو اسمح لي أستاذ سالم، يمكن أنت ما ركزت شوي على علم نور، على زعل وخضرة، أنا هذاك المسلسلات كنت أحبهم بصراحة، لأن بالفعل أنت حطيت إيدك على الوجع. زعل وخضرة كان إشي من الواقع اللي إحنا من واقعنا إحنا.
2: تمام تمام، برافو عليكي برافو عليكي.
1: والعلم نور برضو كان إشي من واقعنا، هلا التدريس والأمور ها، الحمل الأمية والأمور ها، كلها من أنت من إحنا من مجتمعنا.
2: صحيح.
1: عرفت حس

0: وقتها حالة تبع عواد كانت من مجتمعنا.
1: طبعا تطرح قضايا يومية حياتية.
0: بالضبط. يعني أنا بحس بفايت أن حضرتك تفضلت الوقت اللي احنا عايشين فيه ما في إشي مسلسلات من واقعنا. هلأ عم بعيدوا مسلسلات القديمة، عرفت؟ لأن الساعة 5 والساعة 9

0: الآن الإنتاج الدرامي العربي ينتج على مزاج الشركات المنتجة والقنوات الفضائية التي تعرض هذه الأعمال. الدراما الحقيقية هي أنه ينزل المؤلف للشارع تحت ويشوف شو مشاكل، شو في مشاكل في الوطن. يعني تعالي أقول لك، هل مين بيعرف أنه أعلى نسبة طلاق في العالم العربي في الأردن؟ مين بيعرف أنه إذا أنت، بعيد الشر عنك، إذا واحدة مطلقة عندها ولد ولا بنت وحبت واحد زميل إلا بالشغل وبدها تتجوزه، بيجي أبو الولد بقول لها إذا تجوزتي ترى بأخذ ابني. طب ليش يعني ليش تحرمها من حب هذا الرجل اللي بده تعيد حياة معه، وتحرمها من ابنها؟ في مليون مشكلة، في مليون حكاية بنقدر بالدراما نسلط الضوء عليها. أنا ماشي بسيارتي بشوف ناس حاطة نص جسمها بحاويت الزبالة.
1: نعم نعم صح كلامك مزبوط، أنا بأيدك كمان. وبحس كمان إحنا إذا يعني كلمة بسيطة، إذا المرأة صارت مطلقة وأرملة خلص تكروا عليها البيزا ولا
0: حرام تطلع. حرام. أنا متجوز، أنا متجوز مطلقة وعند أولاد.
1: صح.
0: شو يعني؟ تعالوا نحط نعمل دراما. تعملوا ليش ندوات بتعملوا ندوات بعد ثلاثة أيام تنتسى كل ما عملوا دراما وعيدوها، قولوا للناس افهموا وعيد عيشوا.
2: شكرا أمل، شكرا
0: جزيلا،
2: شكرا لك، شكرا.
0: هلا هلا هلا.
2: نعود معك أستاذ أيمن.
3: حبيبي أستاذ،
2: يا أهلا بيك. احنا طبعا تحدثنا عن دخولك عالم الفن، وقلت لي في البداية كان الوالد يعني مش مشجع. أنت الآن كوالد، هل تشجع أبنائك أنهم يدخلوا في هذا المجال، ولا ما شجعتهم، ولا ما حدش عنده هذه الموهبة؟
3: الله يخلي لك. لا، عندي كرم. الله يخلي لك أولادك وأولاد الجميع يا رب. عنده موهبة وبحب الموسيقى والفن.
2: هل تشجعوا يدخل عالم الفن؟
3: أنا بشجعه يدخل عالم فن، بس أكاديمي، أنه يكون أكاديمي،
0: قرب للماء،
3: يكون أكاديمي، يعني يدرس الفن دراسة بعد التوجيهي، يتخصص في الفن أول اللي بده إياه هو. ما عندي أي مشكلة. فهاي موهبة، وهو
2: يعني حابب يظلها عنده موهبة، مش حابب يحترف هذا الموضوع.
3: لا، يحترف إذا بده يحترف من خلال الدراسة، دراسة جامعية، إنه يختص مثلا في الدراما، في الموسيقى، اللي هو بده إياه.
2: يعني تقول أكاديميا.
3: أكاديميا بالضبط، لأنه موهبة تطلع بس وعلى الفاضي هذا كلياته، إذا ما كان الفنان أكاديمي
2: نعم. يعني أنت أخذت نقول المبادئ من والدك ومن روح والدك، لكن بعد ذلك في 83 حبيت أيضا أنت تصقل هذه الموهبة أكاديميا، ودرست على يد الفنان عامر ماضي الراحل، طبعا رحمه الله، فنان قدير. بدي أقول لك شو الدرس الأهم اللي تعلمته من الأستاذ عامر ماضي، ولا يزال يرفقك حتى اليوم، ممكن يكون مش موسيقي، يعني شو تعلمت من عامر ماضي؟ وهو مدرسة في كل، ليس فقط في الموسيقى،
0: صديق عزيز الله يرحمه. بالمناسبة مقاطعة صغيرة، هل تعلموا أن عمر ماضي بالإضافة كونه موسيقي وملحن مهم هو منتج تلفزيوني؟
3: نعم.
0: أنا أخرجت له شخصيا خمس أعمال.
2: ما شاء الله.
3: الأستاذ عامر ماضي رحمة الله عليه يعني موسيقار كبير في مجال الموسيقى وفي مجالات ثانية أخرى. يعني اللي تعلمته منه الإصرار.
2: حلو.
3: الإصرار إنك كيف تصل وكيف تثبت أمورك وكيف تتطور، هذا درس ما بنساه من الأستاذ عامر. فكان يقول لي أهم إشي الإصرار على الشيء إنك بدك تعمله، اثبت وجودك فيه. والحمد لله يعني أخذت بنصيحته وأثبتت وجودي كعازف وكملحن، كمطرب لا، كمؤدي فقط.
2: على فكرة أنا أيضا الأستاذ عامر ماضي يعني من مدرسيني في جامعة اليرموك، يعني درسني الصولفيج، ودرسني يعني مساقات عديدة في الجامعة، وكن له كل الاحترام رحمه الله. طبعا
3: أنا بال81 في نشأة فرقة الفحيص أنا كنت موجود عضو فيها.
2: نعم.
3: من خلالهم كمل دراستي بال83 للأستاذ عامر ماضي.
2: نعم.
3: رحمة الله عليه.
2: جميل. طيب أنت بعد ذلك في 90 دخلت الإذاعة الأردنية. نعم. وكنت فيها طبعا ملحن وعازف مع الفرقة. نعم. الموسيقية. تحدثنا عن هذه التجربة أيضا، ماذا قدمت لأيمن سماوي، وماذا قدم لها أيمن سماوي أيضا؟
3: صدقا أستاذ الرغام، الفترة اللي قعدتها أنا من 90 ل2001 من أجمل أيام حياتي في الإذاعة والتلفزيون.
2: نعم.
3: أيامها كان رحمة جميل العاص نعم. ورحمة روح

0: شاهين الله يرحمهم،
1: رحمه الله.
0: وكان الأستاذ إيميل حدد ومستلم رئيس القسم، فأضافت لي شغلات كثيرة. صار عندي مجال إنه أنا لما ألحن أكثر، يعني أقدر إنه أوزع ألحاني أقدمها
1: سجل
0: للجمهور،
1: أسجل
0: باستديوهات
1: نعم.
0: الإذاعة.
1: نعم.
0: وأحكي لك صدقا، يعني كمان إلك فضل كبير أنت في هذا الموضوع. يعني
1: أبلاك
0: الله يرحمهم وخلينا الأستاذ إيميل يعطيه طول العمر، قدمونا وعطونا مجال انه نعمل ونساوي، فاضافت الي شغلات كثيره انه انا قدرت انجز العمل اللي عندي بصوره، يعني بهالكلمه انه امرات الظروف الماديه ما بتسمح للانسان انه يسجل احسابه او يقدم شيء على احسابه، فهاي كانت فرصه كبيره الي انا من خلال وظيفتي في الاذاعه والتلفزيون اني اقدم الحاني من خلال استوديوهات الاذاعه والتلفزيون، وهذا الشيء يعني انا ما بنساه ابدا.
1: طيب شو نسمع؟ موجود بعض التسجيلات او من الالحان عندنا؟
0: موجود هلا في اغنيه اللي عملتها للفنان المطرب فادي رأفت.
1: فادي رأفت موجوده عندنا حسن؟
0: اوكي. اسمها روق هالبال.
1: طيب.
0: من كلمات الاستاذ عيسى سويس،
1: كاتب
0: شعر وممثل، يعني
1: ابو ميشيل
0: الله يعطيه طول العمر. وطبعا بتوزيع محمد مشناق خيك. الله يخليك لبعض يا رب. فحلوه هي، بتقول روق هالبال عمر ايامه قليله وسنينه طوال، من هالكلام الحلو الجميل. فاذا حابين تسموها للجماهير
1: نسمع اغنيه روق هالبال من كلمات عيسى سويس والحان الاستاذ ايمن سماوي، وطبعا غناء الجميل فادي رأفت. نسمعها.

0: شكرا، أغنية جميلة
1: حبيبي.
0: الله يعطيك العافية. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ درغم.
0: يا هلا بيكي.
2: أهلا أهلا.
0: أهلا أهلا يا هلا.
2: يعطيك العافية، معك عايدة.
0: أهلا عايدة الماضي، يا هلا بيكي.
2: الله يسلمك،
0: بالله
2: حاضرين يا رب.
0: اهلا وسهلا، تفضل. هاي ضيوفنا معك يا عايده، معنا الاستاذ سالم الكردي والاستاذ ايمن سماوي، تفضلي. شو حابه تدردشي معهم؟ الميكروفون معك.
2: بسمع الحلقه من
0: بدايتها
2: وسمعت العزف على العود، انا بعشق العزف على العود، يعني كثير بحب اسمع.
0: طبعا العود لا يعلى عليه.
2: نعم لا عليه، ويعطيكم الف عافيه. يعني انا بس سؤالي للفنانين، انه سمعت فنان من الفنانين كأنه أيمن.
1: نعم أيمن. نعم أهلا وسهلا.
2: اللهم عليكم. إنه بيحكي إنه والده مش حاب إنه يدخل الفن.
1: نعم.
2: مع إنه أكثر الفنانين يعني زي عادل إمام وزي يعني كثير فنانين مصريين بنشوفهم، محمود ياسين، إنه أولادهم طلعوا فنانين وبناتهم يعني.
0: نعم.
2: حلو حلو مثلا الفنان يكون ابن فنان.
0: نعم.
2: يعني بنبسط ال المستمع والمعرفة يعني والناس كلها إنه ابن فلان، حتى بصير الشهرة أقوى من إنه يكون يعني لوحده بدون ما يكون ابن فنان.
0: نعم.
1: يسعد مساكي.
2: يسعد مساكم.
1: معك أيمن السماوي. بدي أعقب عليك بالموضوع هذا هلأ بخصوص إنه أبوي ما كان حاب إنه أنا أتعلم عود. هلأ في المجتمعات عندنا، في المجتمع الأردني مجتمع عشائري كان، فهذا الحكي
0: لما بحكي بالثمانينات او في يعني قديما في السبعينات.
1: يعني ابوي لما تعلم عودة وكان يزف، ابوي مولد 13، فلما بجيت بدي اتعلم عود قال لي لا يا ابا هذا الحكي ما بينفع، فكان معارض هذا المبدا. هلا في مصر يختلف كليا الوضع، مصر كانت مفتوحه من التسعينات 1990 بجوز. لا عفوا 1900 وابصر قديش 30 و20.
3: اول فيلم مصري 1919
1: يعني هذا كان بيختلف كليا عن بالنسبه للاردن بالنسبه لمصر. عرفتي كيف اختي؟ هناك المجال كان مفتوح اكثر.
3: نعم. تسمح لي طبعا بس
0: انا هلا بدي اقول يعني السؤال، انت بتحكي انه هل يشجعوا يعني استاذ سالم الكردي ابنائك علاء وقيس وسماء وهيفاء؟
3: نعم.
0: مظبوط الاسماء. مظبوط. هل
3: ابدا
0: لو حدا فيهم قال لك بدي ادخل
3: ممنوع ممنوع منع باتا، وراح اجاوبك انا.
1: يعني ابوي كان معاه حق.
3: بالاضافه لما قاله العزيز الاستاذ ايمن، شوفي ستي، لما انت قلتي محمود ياسين وابنه وعادل امام وابنه، ماما اللي بجوع ما بدوش اولاده تجوع زيه، واللي بده يتمرمط لانه بحب اولاده بقول لهم اوعى تقربوا على الفن بتتمرمطوا. الفن ببلدنا لا يطعم خبزا،
2: مش ماخذ حقه.
3: الفن ببلدنا لا يطعم خبزا عزيزتي، لذلك انا بقول لابني روح اشتغل في اي مهنه واقبر موهبتك وانسى التمثيل والفن والاخراج والموسيقى، لانه وحياه النبي محمد ان واصيل لمرحله احنا من الطفر عايفين حالنا.
1: والله يا استاذ سالم كلامك مظبوط،
3: بس ببلد فيها 110 مليون نسمة مثل القاهرة، اذا انتجتي فيلم كلفك $1,000,000 وحضروه 1,000,000 بني ادم وكل واحد فيهم دفع حق التذكرة 2 جنيه، الفيلم بيجيب 2 مليون، مليون تكلفته ومليون ارباح. احنا ما عندناش هون، ما عندنا لا دولة بتنتج لا دراما ولا فن. هذا الفن اللي بتشوفيه انت هذا كله انتاج جهد شخصي. يعني بروح هو بقول له للكاتب اكتب لي كلام، بروح بلحن او بروح عند ملحن، بلحن بده يورجينا امكانياته ويورجينا موهبته. والله انا بعرف ناس مطربين بالبلد كانوا بتدينوا وبروحوا بيدفعوا ايجار الاستوديو.
1: ولا تاريخ اليوم يا استاذ
3: حرام حرام حرام. المفروض يكون في يعني في مؤسسات حكومه، بدناش نضيع الوقت تبع هذا، لازم تكون الدوله هي الراعيه. طب احكي لك شغله، ماذا قدمت الدولة للي فازوا ببرنامج المسابقات تبع الغناء هذا؟ شو اسمها ديانا كارازون والصبية الثانية شو اسمها اللي تلبس محجب؟
1: نداء شرارة.
3: نداء شرارة. شو قدمت لهم الدولة؟ مش المفروض احنا نستدعي كتاب كلام شعراء نقول لهم اكتبوا لنا، ونستدعي ملحنين نقول لهم لحنوا لنا سواء من داخل البلد او من خارجه، ونشر هدول المطربين؟ مش مفروض هيك؟
1: استاذ سالم، مع احترامي، ناصر الرشيد من اجمل الاصوات الموجوده في الوطن العربي وليس في الاردن.
3: بعرف
1: قبل 25 سنه حصل على الميكروفون الذهبي.
3: نعم صحيح. وينه؟
1: هي بشتغل محلات يعني.
0: نعم. شكرا لك عايدة الماضي. شكرا.
2: شكرا.
0: شكرا.
2: أتمنى نسمع الفنانة سمر وأستاذ نايف حدادين، نايف الأزايدي كاين طالع. سمر حدادين ما سمعناها ومعصام والكل مسمعين.
0: يا هلا بيك.
2: إن شاء الله بتاخذوا حقكم إن شاء الله.
0: شكرا شكرا عايدة. شكرا شكرا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. حسن. ألو مساء الخير.
4: إلهي ليس للعشاق ذنب بل أنت تبلو العاشقين وتأمرنا بغض الطرف عنهم بدي تزهو قلوب الناظرين ولكنك أنت الذي خلقت لنا ذو كل وجه جميل به يزهو قلوب الناظرين ولكنك أنت الذي خلقت لنا عيونا. مساء الخير.
0: أهلا بك نايف الأزايدي. شكرا لك. يعني بتمسي عليكم قاعدة عيدة فأنت على الخط.
4: لا إحنا نلبي النداء، هذا برنامجنا لا يمكن نتخلى عنه.
0: يا أهلا بيكم. أهلا وسهلا.
4: وتحياتي للأستاذ درغام بشناق مقدم البرنامج صاحب الأخلاق الطيبة
0: حبيب القلب. شكرا لك.
4: واللسان الدافئ. وتحياتي لزملائك في الاستديو وأحلى باقة ورد ضيوف الحلقة
0: بيسمعوك. تفضل إذا في أسئلة.
4: أيمنوا
1: حبيبي
4: وبسموا. كيف أنا معاكم؟ بس بدي أفهم من الأستاذ أيمن سماوي ليش معصب؟
1: أنا معصب يا قلبي، بالعكس. الأستاذ مساك
4: معصب يا زلمة وزعلان وحالتك حالة واللي ما بيشتغلوا وشنو
0: يا زلمه. مش أيمن اللي معصب، الأستاذ سالم كان معصب.
3: والله أنا يا أستاذ اللي كنت معصب. أنا اللي كنت معصب والله يا أستاذ.
4: يعني مش أنتوا التنين شركاء
3: أستاذ؟ حين لا تتاح لك أن تقول ما تريد، وحين لا يتاح لك الجو المناسب لإظهار إبداعك، تمام، وبتشعر أن الوقت يعطى لي أناس آخرين لن يبدعوا، فقط عبارة عن يعني مهاترات، بتزعل وبتحزن وبتعصب. في عنا ناس هون بالأردن أصوات بتجنن، بحاجة لألحان وبحاجة لكلام. عنا ممثلين بياخدوا العقل، عنا مخرجين طيب ليه مش احنا؟ في عنا ناس عملوا فيلم من حوالي 3-4 سنين انعرض بمهرجان الأوسكار وقابلهم جلالة سيدنا.
4: ما هو بدك مين يسمع؟
3: طيب ليش يا اخي هدول ليش ما دعمناهم؟ هذا اللي بيخليك تحزن وهذا اللي بيخليك تعصب، لما انت بتشوف، لما بتقتنعوا ان الفن ضرورة والثقافة ضرورة.
1: يا سيدي انا بدناش نبعدها. ام كلثوم كانت تدعم المجهود الحربي.
3: نعم.
1: من خلال اغانيها.
0: نعم.
3: استاذ انت بتذكر ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش؟
4: ولو.
3: طب ممكن بعد اذنك اسالك سؤال؟ مين كان رئيس وزراء بال1922 بمصر؟
4: شو بعرفني وانا بعرف؟
3: شفت، هذا بدي خليك تعرفه. اذا الفنان هو الوجه الحقيقي للبلد. كلنا بنتذكر عبد الوهاب وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ وام كلثوم، بس ما بيعنينا الفن اهم من السياسه. انا الان اقولها عبر اثير اذاعه عمان الجميله، وعبر اثير برنامج هذا الرجل الطيب الحبيب ضرغام، الفن اهم من السياسه. الفن يصنع السياسه وليست السياسه تصنع الفن.
1: مرآه الشعوب.
0: لا وكل كله مهم، يعني كل شيء مهم.
1: مرآه
0: مهم
1: الشعوب مهم. نعم. فنها يا استاذ.
0: طبعا اسئلتك.
3: طبعا شكرا لك وارجو
0: في اسئله.
4: لا خلاص. خلاص ما احنا كفينا ووفينا والله ما شاء الله عليهم يعني.
3: طيب شكرا شكرا
0: شكرا لك. شكرا نايف الازهري.
3: شكرا حبيبي. شكرا شكرا
0: عليك استاذ. يعني معك خلينا استاذ سالم
3: تفضل.
0: احنا دائما يعني الان عم تحكوا انتم عم نقول احنا الزمن الجميل الدراما الجميله حيث لما كانت النصوص تكتب بشغف. نقول الان ما الذي خسرته الدراما في عصر السرعه والتقنيات الحديثه؟ هل خسرت ام كسبت؟
3: خسرت.
0: خسرت مع انه الان اصبح يعني الوصول للجمهور اسرع ولا نعم
3: انت تقدم دراما تلفزيون.
0: نعم
3: انا لا خلينا نحكي عن دراما تلفزيون. دراما التلفزيون عفوا انا اسف دراما التلفزيون انت تقتحم بيت الناس المشاهدين وبتقول لهم تفضلوا هذا ما اريد ان اقوله. فيجب انه يكون كل ما يقال في العمل هو يمس الحياة تبعت المشاهد. نعم. مشاكله همومه ما بيهمه المشاهد اذا انت عم بتصور بكاميرا 4K ولا بكاميرا HD. المشاهد بتطلع بده يشوف صورة نقية نظيفة
0: شوف قصة
3: بممثل صادق. نعم. بيقدم شيء صح ويقول والله انه عم بحكي مزبوط هذه مشكلتي هي صارت مع اخوي.
0: نعم.
3: هذا الموضوع صارت مع ابن عمي.
0: نعم.
3: هذه الدراما
0: يعني القصة مهمة
3: الحدوتة أولا. نعم. واللي بدي يقول غير
1: السيناريو
3: السيناريو الحدو اللي بيحكي الحكاية ثم اختيار الممثلين المناسبين لتقديم هذه الدراما ثم انك تكون كمخرج فهمان شو عم تعمل
1: والأهم. نعم. من هذا كمان
0: المخرج نقول المخرج انت
1: للعمل
0: انت. نعم. ما يشتروا الصوره.
3: نعم.
0: الان لكن زي ما تفضلت انت بجوز يقول العمود الفقري هو النص.
3: نعم.
0: هل انت كمخرج هل تعودت تتدخل في النصوص ام
3: انا من حقي اتدخل من اول النص من اول ما اقرا اول صفحه بالنص. من حقي اطلب تعديل وإذا كنت أنا دارس وفهمان بكون سلاحي معي لما بطلب بقول للمؤلف عدل هون لأنه 1-2-3 الغلط ولما باجي بقول للممثل اعمل هيك وسوي هيك واعمل هيك لازم أكون أنا قارئ النص 2-3-4 فاهم فاهم الشخصيات كلياتها وتطورها وخط سيرها وا. ولما باجي بقول للمصور حط كاميرتك هون لازم أكون عارف أنه بيت الفقير لا يمكن يكون فيه على جدرانه لوحات لا يمكن يكون فيه زريعة فخمة.
0: احنا قلنا الآن أنت مهندس الصورة لكن بقول كنص يعني إلى أي مدى يحق للمخرج أن يتدخل؟
3: يحق للمخرج
0: دائما يعني. كثيرا ما يحصل نقاش أو يحصل خلاف بين الكاتب والمخرج على أنه لا تعد أنا هيك بدي ككاتب
3: تفضل خذ نصك وروح روح. أنا بقرأت النص.
0: ما هو اسمع هنا يتدخل جزء المنتج بقول لك لا بدنا
3: لا بدنا نرد على المنتج. المنتج بيهمه أنه العمل يحتوي مشاهد إثارة وقضايا مشان يبيع المنتج. همه الأول والأخير همه الأول والأخير إنه يربح المنتج لأنه تاجر ورأس مال يعني. أما أنت كمخرج بتقرأ النص عجبك أوكي إلي بعض الملاحظات بعد أنا والكاتب منعدلها وبقنعه ليش أو بقنعني هو ليش. اما اذا ما قبل بقول له خذ نصك وروح روح الله معك مع السلامه.
0: طيب
3: بلا سنه نص
0: وبناء عليه في مسيرتك الفنيه الزاخره بعشرات الاعمال لو عدنا بالزمن للوراء شو مثلا في عمل من هذه الاعمال تمنيت ان تخرجوا يعني برؤيه غير اللي انت اخرجتوا فيها رؤيه
3: بصريه
0: مختلفه يعني بعد ما شفته قلت يا هاي مش هاي مش هيك لازم كان يطلع.
3: في اعمال كثير يمكن اذا بسمي لك هلا بتقول هذا الرجل مجنون. في اعمال تحكمك الظرف ظرف الانتاج الظرف الأجواء تحكمك الظروف. أيام بيجيك ممثل بقول لك يا أخي ما تتمرتي
1: كيف بدك تتعامل معه هذا
0: بدوش
3: كيف بدك تقنعه يعمل مشهد كوميدي مع مع مع مع مرة في أشياء. أنا بزماناته كان في عندي اثنين ممثلين
0: كذا ابني مريض
3: عندي اثنين ممثلين بدو يمثلوا مشهد في منتهى الأخوة كان ترتيبه اثنين عملته السادس بدكم روحوا تصالحوا وتعالوا بعدين سجلوا المشهد.
0: حلو حلو
3: بدكم تطلعوا كذابين
1: مظبوط.
3: المخرج له الحق في كل شيء طالما بيحمل اسم نجاح او فشل العمل.
0: نعم جميل. في طيب اوكي بنعود ايضا للاستاذ ايمن وبعدين نسمع شيء. استاذي الان خلينا شوي ندخل على مجال التلحين، وانت لحنت للكثير طبعا من المطربين يعني نعم. مطربين اردنيين ومطربين عرب. الان لما تلحن لاي مطرب هل انت بتعتمد على تسمع اغنياته وتشوف طبقه صوته من وين لوين تلحن له حسب طبقه صوته، ولا انت من المغامرين اللي ممكن تلحن خارج طبقه صوته وتحاول يعني تطلع منه شيء جديد؟ يعني في ناس بيقول لك انا هيك طبقه صوته ما بقدرش اعطي اكثر، في ناس بيقول لك لا بدي اخليه
1: الملحن له نظره، الملحن له نظره في الصوت يعني عرفت كيف. انا من خلال طبقه صوته انا بقدر برضو المس اذا في عنده شيء ثاني بقدر يطلع اطلع له اياه. فهذا الشيء بيعتمد على المطرب نفسه شو اداؤه شو صوته طبقات صوته لوين بقدر يوصل. ف احيانا انه انا
0: معناها بتكون امرار مغامره لما واحد يسمع يقول لك يا اخي هذا الملحن ما اعطاهوش
1: يعني مثلا انا اشتركت في مهرجان الاغنيه الاردنيه بال 2015 اذا بتتذكر استاذ الرغام. انت كنت احد اعضاء اللجنه لما غنى عيسى قيصر
0: عيسى قيصر. نعم.
1: عملنا اغنيه اسمها اردن وانت يعني وطنيه عرفت كيف. انا عملت فيها مثلا اخذتها من مقام نهاوند على الكورد بعدين طلعت على مقام الكورد عالي فوق عملت صبا زمزم على الطبقه العاليه. عيسى عنده امكانياته غناها طلعها 100%. فانت هون كملحن بدك تعرف شو مساحه الصوت اللي بتحك اللي موجود عند المطرب عشان تقدر انت تطلع منه اللي بدك اياه.
0: نعم لان صرنا نسمع افتح المواقع التواصل عم بتشوف اغاني كلها صارت مسجله وملحنه بالاي اي.
1: نعم. حتى مش الذكاء الاصطناعي
0: الذكاء الاصطناعي حتى المطرب حتى
1: نعم حتى المطرب حتى صوت المطرب.
0: هل برايك احنا حنفقد قاعدين التلحين البشري والتاليف والغناء البشري؟
1: زمان فقدنا هذا الشيء استاذي مش من جديد
0: يعني
3: من لما استبدلنا زمان من لما استبدلنا قائد الفرقه الموسيقيه بكهربائي تبع التوصيلات
1: زمان يا استاذ يعني وين انت لما تيجي مثلا تقول جميل العاص
0: طب
1: الله يرحمه
0: طب شو بفرق هذا يعني برايك هل هذا يعني شيء جميل وشيء ولا
1: لا طبعا هذا مش تطور اصلا هذا مش تطور لا كلمه لا لحن لا اداء لا صوت. وين لما كان يجي اسماعيل خضر يقول انا الاردن غير لما يجي فلان من الناس يصير هوش لك باغنيه وطنيه مهاوشه اخذها من التراث ومركب عليها كلمات ومن الحق الفاضي هذا كلياته. صفت الاغنيه تجاره فقط لا غير. ما في اغنيه دسمه اللي انت تسمعها للمستمع اللي يحس فيها اللي تخرب له.
3: اسف للمقاطعه
1: تفضل استاذ.
3: زمان كان الملحن يلحن اغنيه بغض النظر مين بده يغنيها يلحن اغنيه يستدعي العازفين يقعدوا في قاعه يسمعهم اللحن
1: كاتب النوت
3: يقعدوا كل عازف قدامه النوتة يجي قائد الفرقة الموسيقية
1: الآراء تجتمع كلياتها
3: تجتمع يجي يقول له ايش رأيك اعمل هيك. متذكروا عازف النايل اللي مع ام كلثوم كذا سالم اسمه اللي عمل التفريد الحلوة. زمان كانت تقعد الأسرة كلياتها ويلحنوا ويعزفوا ويعملوا بروفات. هلا صار بيجي العازف العود بيفوت على الاستوديو طرنين
1: نرن السلام عليكم
3: بروح. بيجي طبع لي قاع ضبطك دبطك وبروح.
1: هلا شوف هي الامور تطورت عرفت كيف استاذي
3: التطور افقد
1: بالضبط افقد الاغنيه احساسها ولحنها كلماتها
3: روح
1: الاغنيه.
0: طبعا ندخل شوي معك استاذ سالم سريعا نقول في لحظات العزلة اللي بعد التصوير أو الآن يعني في لما تكون قاعد لوحدك من هو صديق سالم الحقيقي؟ هل هو كتاب ولا شريط سينما ولا شو صديقك الآن؟
3: والله أنا صديقي لي صديقين
0: أه.
3: الكتاب والشاشة
0: أه.

0: بفتح هاللابتوب وبضل القاعد، حتى لدرجة مرتي بتقول لي أنت بتقوم من النوم بتقعد ورا اللابتوب، بتقوم من النوم بتروح على بتقوم من ورا اللابتوب بتقعد على جسمه. أنا صديقي أن أتابع آخر ما ممكن أن يتوفر من إنتاج مرئي، من إنتاج مرئي، وآخر ما يمكن أن يتوفر من فن مسموع وإبداع مكتوب.
1: جميل. سالم الكردي، من يعني الآن نقول بعد هذه المسيرة الطويلة، لو قصة حياتك أنت بدك تكتبها مسلسل أو فيلم أو
0: نعم.
1: كتاب
0: نعم.
1: هذه المسيرة الطويلة
0: نعم.
1: شو ممكن تعطيه عنوان؟
0: الندم.
1: الندم. كل اللي عملته هو ندم.
0: يعني أنا من أكثر الناس اللي ندمت، اللي ندمان إني اشتغلت بالفن.
1: يعني الآن لو عاد بك الزمان ما بتدخل.
0: أعوذ بالله. أنا مش عارف قديش ضل لنا وقت. إحنا شو اسمه؟ أنا عرض علي ذات يوم أن أكون يعني في مجال آخر.
1: نعم.
0: لما خلصت توجيهي أنا عرض علي أن أكون في مجال آخر.
1: نعم.
0: بس أنا ركبت رأسي واخترت الفن.
1: طب يعني لو سالم الكردي ما كان فنان، شو كان ممكن يكون الآن؟ شو عم تشتغل؟ شو المهنة اللي كنت
0: ممكن هل... ممكن أكون أستاذ مدرسة أو شاعر أو
2: أشرف مهنة
0: أو يعني ممكن أكون أي شيء ما عدا شيء ما عدا أي شيء العلاقة بالفن.
1: هذا يعني أنت تاريخ
2: حافل
1: يعني الآن يعني الناس يتمنوا أن يكون عملوا عملك بالأعمال الفنية.
0: أنا ندمان. أنا بصراحة بقولك أنا ندمان.
1: تاريخ فني. إذا تاريخ فني.
0: أنا تاريخ.
2: الله يقص حوته طول عمر أستاذ.
1: إحنا طبعا الوقت أدركنا ساعة ونصف مرة سريعة
0: موجودكم.
1: طيب في نهاية هذا اللقاء طبعا نشكر زملاء اللي كانوا معنا في هذه الليلة، من الهندسة الصوتية حسن حماد، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، وشكرا أيضا ضيوفنا اللي متعونا في هذه الليلة، مخرجنا الكبير الأستاذ سالم الكردي، وأيضا ملحننا والعازف العود الرائع أيمن سماوي. واللي حنسمع هلأ آخر أغنية من ألحانك
2: لجوني
1: لجوني ميمون.
2: جوني ميمون.
1: أوكي. وكلمات
2: عيسى سويس.
1: عيسى سويس أبو ميشيل.
2: أبو ميشيل في الزيف.
1: أوكي. في النهاية هذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. خطاب جلالة الملك أمام الجمعيات العامة للأمم المتحدة يحدث حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية. حراك دبلوماسي أردني نشط على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حشد الدعم لجهود تحقيق السلام والقضايا الإنسانية. والأردن يشدد على أهمية تكاتف الجهود لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أحدث خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية، مع اختلاف أولويات التفاعل بين هذه المستويات. إلى التفاصيل.
1: حقق خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حضورا رقميا لافتا خلال الساعات 32 الأولى من إلقائه، عكس حجم الاهتمام الذي حظيت به مضامين الخطاب على المستويات المحلية والعربية والدولية. ووفقا لدراسة وعمليات رصد وتحليل للرأي العام الرقمي، بلغ الصدى الرقمي للخطاب 1,200,000,000 انطباع، فيما وصل الخطاب عالميا إلى 744,000,000 مستخدم، وسجل 120,000,000 تفاعل خلال فترة الرصد. وتشير نتائج الرصد إلى أن حضور الخطاب لم يتوقف عند لحظة إلقائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنما امتد بصورة واسعة إلى الفضاء الرقمي، حيث أعيد نشر مضامينه وتداول رسائله واقتباساته ومقاطعه عبر منصات متعددة، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق وصوله وانتشاره. وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم الصدى الرقمي للخطاب داخل الأردن قدر بنحو 264,000,000 انطباع، فيما بلغ على المستوى العربي نحو 576,000,000 انطباع. وتكشف هذه المؤشرات عن امتداد التفاعل مع الخطاب إلى ما يتجاوز الجمهور المحلي، وانتقال مضامينه إلى فضاء عربي واسع، حيث شكلت القضايا التي تناولها جلالة الملك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومستقبل غزة والضفة الغربية محاور رئيسية في عملية التداول الرقمي. وعبر منصات التواصل الاجتماعي استحوذت منصة إكس على الحصة الأكبر من الصدى الرقمي للخطاب بنسبة بلغت 43%، وبواقع 510,000,000 انطباع و 48,000,000 تفاعل، فيما جاءت منصة فيسبوك في المرتبة التالية، تلتها انستغرام ثم تيك توك ويوتيوب. ويعكس هذا التوزيع تعدد قنوات انتشار الخطاب واتساع نطاق تداوله، إذ لم يقتصر حضوره على المنصات ذات الطابع الإخباري والسياسي، وإنما امتد كذلك إلى المنصات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المحتوى المرئي والقصير، ما أتاح إعادة تقديم أجزاء من الخطاب لجمهور أوسع وبصيغ متعددة.
0: هذا وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن ثمة مواقف دولية تتفاعل بشكل أكبر مع القضية الفلسطينية، بعد خطاب جلالة الملك والحراك الدبلوماسي الأردني في أروقة الأمم المتحدة بالتعاون والتشاور مع الدول العربية. وأشار إلى أن هناك مواقف دولية، وأن هناك دولا باتت تتحدث بلغة أكثر صرامة ضد الإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وتعبر عن دعمها المطلق لحل الدولتين وعن ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل. وقال الصفدي
2: الواضح في كل الاجتماعات التي تنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثمة مواقف دولية تتفاعل بشكل أكبر مع القضية الفلسطينية، تتحدث بلغة أكثر صرامة ضد الإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وتعبر عن دعمها المطلق لحل الدولتين وعن ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل. هذا بكل قاعة من قاعات الأمم المتحدة، و كما تعلمون يمكن عشرات الندوات التي شاركنا بها واللقاءات الثنائية التي تمت، ثمة تغير جذري في اللغة التي يستخدمها المجتمع الدولي ضد ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدمر كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وهذا يبرر بشكل كبير اللامنطقية والعبثية التي تعتمدها أبواق الدعاية الإسرائيلية في مواجهة التحرك الدولي الحقيقي ضد إجراءاتها التي تقتل كل فرص تحقيق السلام. العالم كله يقول أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، إسرائيل أمام كل العالم تدمر كل فرص تحقيق هذا السلام، بالتالي ثمة رد فعل قوي من المجتمع الدولي، وبدل من أن تصلح إسرائيل من خطواتها اللاشرعية اللاإنسانية التي تكرس الاحتلال، تستعدي العالم كله، وكما قال جلالة الملك كل حملات التشكيك لن تلغي الحقيقة، الحقيقة بينة واضحة، إسرائيل هي سبب الصراع في المنطقة، ووقف إجراءاتها التي تكرس الاحتلال هي السبيل لتحقيق السلام في المنطقة. النهج الذي نراه بدأ يتبلور بشكل أكثر وضوحا، بدأت الأمور بتغيير بالمواقف السياسية، العالم كله بدأ يدرك الآن أن الحكومة الإسرائيلية لأنها محصنة من إجراءات تردعها مستمرة في تحدي إرادة المجتمع الدولي ومستمرة في تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة، وبالتالي رأينا خطوات عملية بدأت، رأينا الخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، دول عديدة الآن بدأت في اتخاذ خطوات عملية ليست كافية لكنها مسيرة بدأت. المؤشرات كلها أن العالم والمحادثات صراحة التي أجريناها مع كل شركائنا كلها أن المجتمع الدولي الدول ستتحرك باتجاه خطوات أكثر فاعلية وأكثر تعبيرا عن رفض عملي لما تقوم به إسرائيل. العالم الآن يرى أن ثمة قولا عربيا واضحا بأننا نريد سلاما عادلا على أساس تنفيذ حل الدولتين، ويرى أن هناك حكومة إسرائيلية تكرس الاحتلال، تبني المستوطنات، تصادر الأراضي، تمنع دخول المساعدات إلى غزة، تعتدي على سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، تعتدي على سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وبالتالي التحركات بدت أكثر وضوحا الآن، ونحن مستمرون صراحة في حشد موقف دولي رادع يلجم العدوانية والتوسعية الإسرائيلية. وأعتقد أن ردة الفعل على الخطاب الواضح الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الجمعية العامة المتحدة، لا أتحدث مع أحد هنا إلا ويؤكد أهمية ذلك الخطاب والصراحة التي تحدث بها جلالة الملك، وعندما يتحدث جلالة الملك ويحذر من تبعات ما تقوم به إسرائيل فالعالم يستمع، لأنه يعرف صدقية جلالة الملك ويعرف صدقية المملكة الأردنية الهاشمية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في السلام. فثمة جهد منا بالتنسيق مع كل أشقائنا أيضا من الدول العربية، رد الفعل الدول هنا على ما قاله جلالة الملك مؤشر على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به إسرائيل، تعرت سياسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، وهذا كما قلت يفسر إطلاقها لأبواق التشكيك ضد كل من ينتقدها من بريطانيا إلى فرنسا إلى دول أوروبية أخرى إلى الأردن، والحملة المسعورة التي بدأها مسؤولون إسرائيليون ضد الأردن كلها تأتي في سياق شعورهم بأنهم دفعوا إلى مكان ضيق كشف حقيقتهم وعرى إجراميتهم وممارساتهم أمام المجتمع الدولي.
0: هذا ويتواصل الحراك الدبلوماسي الأردني والنشط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والهادف إلى حشد الدعم لجهود تحقيق السلام والقضايا الإنسانية. وفي هذا الصدد شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وقال في كلماته خلال الاجتماع إن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وأضاف الصفدي:
2: شكرا لك سموك، والشكر للنرويج والاتحاد الأوروبي على المضي في هذا الجهد المستهدف بناء مستقبل يسوده السلام في منطقتنا التي تستمر تعاني ويلات الحروب. ولا سلام في منطقتنا من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني.

0: فلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وإذا لم نتحرك فورا وبخطوات فاعلة ستدمر الحكومة الإسرائيلية ما بقي من فرص لتنفيذ هذا الحل. تعمل إسرائيل وفق سياسات ممنهجة لتدمير كل فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة. توسع الاستيطان، تصادر الأراضي، تحاصر الشعب الفلسطيني وحكومته اقتصاديا، تغلق الطرق، تعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتنتهكها يوما بعد يوم. ويستمر وزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في بث خطاب الكراهية الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. اليوم ونحن نجتمع يخرج وزراء إسرائيليون يرفضون حل الدولتين، ينادون بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، يرفضون أن يعترفوا أن للفلسطينيين حق في الحياة، في الحرية، في الكرامة. لذلك يجب أن نتحرك، والتحرك يتطلب إجراءات رادعة ضد الخطوات التي تقوض حل الدولتين، ضد الاستيطان. يجب أن نوظف الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية عن مسارها الذي سيبقي المنطقة ساحة للحرب والصراع، وسيحرم كل شعوب المنطقة بما فيهم إسرائيل من الحق بالعيش بأمن وسلام. لذلك أعتقد أننا يجب أن نستمر في هذا الجهد الذي يستهدف التركيز على أن لا بديل لحل الدولتين. يجب أن نعمل الآن على التصدي بشكل فاعل لكل الإجراءات التي تحول دون تنفيذ هذا الحل، لأننا بصراحة إذا فقدنا فرص تنفيذ حل الدولتين البديل هو حال الدولة الواحدة، ولا أقول حل الدولة الواحدة لأنها ستكون حال بشعة من التمييز العنصري الذي لا يمكن أن تؤدي إلى سلام. ببساطة ما نواجه الآن هو احتلال تكرسه الحكومة الإسرائيلية كل يوم، وتدمير لمستقبل 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت هذا الاحتلال. إذا لم يأخذ هؤلاء 5 ملايين حقهم في الحرية والكرامة ستبقى المنطقة ساحة للصراع. لذلك مرة أخرى، الكل يعرف ما هي الطريق لتحقيق السلام، كلنا نجمع على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وحدة الحكومة الإسرائيلية هي التي تعمل دون تنفيذ هذا الحل، وبالتالي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية بإجراءاتها بسياساتها هي التي تقف بيننا وبين سلام عادل للجميع. شكرا لكم.
1: وفي المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية تعكس بشكل واضح أن منهجيتهم منهج حرب. كما حذر الصفدي من مخاطر إقامة مستوطنة E1 على فرص تحقيق حل الدولتين ومن الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأضاف الصفدي:
0: الاستيطان يتوسع بشكل غير مسبوق، الاستيطان يتوسع عددا ويتوسع مساحة، والهدف الواضح من الخطة الاستيطانية الإسرائيلية هي إنهاء كل فرص تحقيق حل الدولتين التي نقف كلنا هنا جميعا اليوم لنقول أن لا سبيل غيره لتحقيق السلام العادل. الأخطر أيضا هي مستوطنات E1 التي طرحت إسرائيل عطاءات لإنشاء بعض منها، وهي على وشك أن تطرح عطاءات جديدة. هذه المستوطنة إن قامت، ويجب أن نعمل جميعا على الحؤول دون إقامتها، ستفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها، وهذا سيكون خطرا كبيرا على فرص تحقيق حل الدولتين. فالاستيطان خطر يتفاقم، عنف المستوطنين خطر يتفاقم، وتذكر أن أكثر من 1400 فلسطيني هجروا من بيوتهم في الضفة الغربية نتيجة للهجمات الاستيطانية أيضا، ولهدم المنازل ولهدم البيوت. مصادرة الأراضي تتفاقم بشكل كبير أيضا. الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تأتي في سياق واضح للحكومة الإسرائيلية.

0: هي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبالتالي إشعال ما نحذر منه جميعا، إشعال حرب دينية تستطيع إسرائيل أن تبدأها لكن أحدا لن يستطيع أن ينهيها. أيضا إضافة إلى ذلك تصاعد خطاب الكراهية الإسرائيلية، ما صدر من تصريحات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعكس بشكل واضح أن منهجيتهم هي منهجية الحرب، وأنهم يريدون قتل حل الدولتين، بما فذلك إشاراتهم السخيفة صراحة إلى أنه يمكن أن تحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا أقوله بوضوح أمر مستحيل لأننا دونه بكل إمكانياتنا. فالخطر يتفاقم، الاستيطان يتفاقم، فرصة تنفيذ حل الدولتين تضيق، لكنها إن لم تنتهي بعد، إن لم نتحرك جميعا لردع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية للجم عدوانيتها وتوسعيتها، لن يكون هنالك حل دولتين نتحدث عنه، سيكون هناك صراع مستدام سيتفاقم.
1: كما ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسباني خوسيه مانويل أربيريس ووزير الخارجية البرازيلي والمفوض العام بالنيابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الاجتماع الوزاري لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. إلى التفاصيل.
2: خلال الاجتماع أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هي الوكالة الدولية الوحيدة القادرة على الاستجابة فعليا لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتلبيتها، مؤكدا ضرورة مواصلة دعمها سياسيا وماليا، وشدد على أن دعم الأونروا هو مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني، موضحا أن دعم الوكالة يعني دعم الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون الجوع والنساء اللواتي لا يحصلن على المأوى والمرضى الذين لن يتمكنوا من الحصول على الأدوية المناسبة من دونها. وحذر الصفدي من أن السماح بتفكيك الأونروا سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص في غزة وملييني شخص في القطاع من الغذاء والمأوى والتعليم، معتبرا أن ذلك يعني حرمان الأطفال من المستقبل. ودعا الصفدي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والأونروا والعدالة، مؤكدا ضرورة دعم الوكالة سياسيا وماليا. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أكد الصفدي أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي للأونروا، معربا عن امتنانه للدول التي أعلنت عن تبرعاتها للوكالة ومن بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا، كما أكد أن الأونروا ستستمر في العمل وستحظى بكامل الدعم، مشيرا إلى التضحيات التي تواصل الوكالة تقديمها على الأرض.
1: وشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وبحث الصفدي وعرقجي خلال اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى حل شامل للأزمة. وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على الأسس التي تضمن أمن جميع دول المنطقة واستقرارها واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكد الصفدي على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وجدد الصفدي دانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وأكد على ضرورة وقفهم. وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات وحماية أراضيه وسيادته وسلامة مواطنيه. وأكد الصفدي أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لمعالجة كل أسباب التوتر والتصعيد على مدى السنوات السابقة وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أجرى الصفدي مباحثات مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان ووزير الخارجية البريطاني آد ميلباند وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم باراك. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نتائج القبول الموحد للطلبة المرشحين للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027، وتم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، إضافة إلى إتاحة النتائج عبر المواقع الإلكترونية للوحدة باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس. وللمرة الأولى تم أيضا إعلان النتائج عبر تطبيق سند. وبيّنت الوحدة أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواء المرشحين للقبول أو غير المرشحين ممن لم يقبلوا بترشحهم طلبة إساءة الاختيار بتقديم طلب انتقال يتضمن ثلاثة خيارات فقط: شريطة تحقيق الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية للتخصص المطلوب الانتقال إليه، وتفتح عملية تقديم طلبات الانتقال اعتبارا من صباح السبت المقبل وحتى الساعة 3 عصرا من يوم الثلاثاء. أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة أنهت استعداداتها وإجراءاتها المبكرة لموسم الحج العام القادم. وأضاف الخلايلة أن عدد المسجلين بلغ 29,000 مواطن منذ بداية فترة التسجيل والتي تنتهي في 27 من الشهر الحالي، وأكد بأنه تم إدراج خدمات إضافية جديدة وضعتها الوزارة لموسم الحج ستكون بكفاءة وفعالية وحوكمة رشيدة. وأضاف
3: وزارة الأوقاف أتمت أكثر استعدادات موسم الحج هذا العام، كثير من الإجراءات تم انتهاء منها. اليوم نحن بصدد اختيار حجاج المملكة ضمن معيار الأكبر سنا وضمن معيار القرعة بإذن الله عز وجل. سيكون هذين المعيارين عندما يغلق التقديم للحج لانتقاء حجاج بيت الله الحرام الموسم الحج القادم. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تستطيع الوزارة إضافة إلى ما كان في العام الماضي أن تقدم أيضا هذا العام خدمات جديدة لحجاج بيت الله الحرام، لنكون نعم نحن في الأردن نموذج يحتذى في حقيقة في الخدمة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يحدث حضورا رقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية. حراك دبلوماسي أردني نشط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حشد الدعم لجهود تحقيق السلام والقضايا الإنسانية. الأردن يشدد على أهمية تكاتف الجهود لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورد كريشان، التنفيذ الهندسي والأخراج حسن حماد، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.com.

0: gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: خلص جبل الطين اللي عندك بسرعة. رضوان، هات شحب من عندك يا رضوان.
2: حاضر، أمرك يا نصار.
3: إيه؟ هيك المعلمين ولا بلا؟ ميت ورد لعيونك أحلى معلم، يعطيك ألف عافية يا معلم نصار.
1: الله يعافيك عصام أفندي.
3: معلم، بدي تجهز لنا غرفة نبلش نعلم الطلاب فيها.
1: أبشر، بس يجينا الخشب نسقف لك الغرفة.
3: إيه؟ وإمتى بده يجي الخشب؟
1: إن شاء الله قريب، بس يخلصوا الحطابين وينشف على أرضه وبجيبوه، ما عليك.
3: أوهو، لك هاي شغلة طويلة.

0: قهرتيني يا غزوة، قهرتيني.
1: إعلامك يا سعدة.
0: أرض خلا ما فيها ولا عود حطب، وش بتسوي هنا يا غبصة؟
1: أطل على درب عامر، تأخر وماله بالعادة يغيب كل هالوقت.
0: الخيرين عن طريهم.
1: وين وين؟
0: لدي راعي البغل اللي طلع من هيشة فيفا هناك.
1: يه والله هذا عامر.
0: إذا يسر الله أدنى نرحل ونخلص من القارس ونودع غور فيفا.

0: الحمد لله على سلامتكم جميعا يا عبد السلام.
1: الله يسلمك يا ابوي. وش اقول؟
0: لا تسالني عن عمار الخراب من الدار.
1: لقينا غرفتين سلما من الهدم.
0: زين ربنا العيله لحين ما نعمر الباقي. نادي لي لافي يبني بيت الشعر معك قدام المضافه نقعد فيه.
2: شيخي ابو عبد السلام قصدك بشغله.
0: ابشر ابشر استاذ عصام.
2: بدي بيت شعر ينبني بحوش المدرسه، اعلم الطلاب فيه لبين ما يخلص المعلم نصار.
0: حي شاربك يا عصام، حي شاربك. عبد السلام ابوي.
1: ابشر يا ابوي.
0: ونقلوا بيت الشعر على المدرسه واحنا ندبر حالنا، كل شيء ولا تدريس عيال الطفيله.

0: انت غشيم بالمشاوير البعيده هي كركور.
1: مين بكون؟ مين بكون كركور غشيم بالمشاوير؟ ابوي انا شال من ارمينيا لادروم، بعدين شال على الشام، بعدين على حوران، بعدين بروح كلك وطفيلي.
2: والله هذا مشوار احنا ما مشيناه. قابلني، تعال تعال ارفع معي، خلينا نعدل الحمل. امشي شيل معي. يا الله.
1: ممتاز، كتر خيرك يا عمي، كتر خيرك.
2: انت لويه طحتي؟
0: اتلفت البغل هذا مشي ببود الحيل.
2: هانت كلها مقرط العصا ونص العين.
3: عامل يا اخوي اعطيني ايدك.
2: اعلامه هذا
0: البيت وقع على الحمار.
2: تعال تعال كركور، تعال تعال تعال خلينا نساعدهم. تعال
1: هامر، انا ما بفهم عربي.
2: بطلت تفهم عربي زي ما شلنا على الحمار. تعال شيل معي.

0: عمهلك يا عوفة، لوين مستعجلة؟ خلينا نستنى الغنم.
1: الغنم مش بعيدة يا عم، سوقوا يلا مشوا.
2: عامر تعال تعال ساعدني أنا.
1: شو صار لك يا كركور؟
2: هذا حمل فوق حمار مال على جنب. ها

0: يا مصلح، وصلت المحطابة اليوم؟
1: يه، أنا شردت وما وصلته، بس الترك للحين براس الحديد، والشجر تحت خبط الفوس، والبابور رايح جاي من راس الحديد لعنيزة.
0: هذا الحال ما يستوي معانا، الطفيلة نظفت منهم، والشوبك لازم تنظف.
1: خليها من بالك، الحين ما يجيهم عسكر الشريف.
0: لا يا مصلح، الطفايلة ذبحوا الترك بحد الدقيق، وللحين يكاونوهم على درب الحسا.
1: هي نايف، انت بدك نحارب قلعة فيها مدافع ورشاشات؟
0: الطفايلة حاربوا أكثر من القلعة واللي فيها بعد.

0: على حسبة يزيد لك عندي مجيدتين وكم من حاس.
1: احنا للحين ما خلصنا من النحاس، خليهن معك.
0: هذا حقك يا عامر.
1: اعطيهن لحرمة سلامة الله يرحمه.
0: كلهن؟
1: ايوه كلهن،
0: ان شاء الله بميزان حسناتك.

0: يا شباب، زيتوا الرشاشات قبل ما تغطوهن.
1: مش معقولة، مش معقولة.
2: قوك يا صبح أفندي.
0: يا هلا يا هلا قويت نايف. حشما شافك يا رجل.
2: تعيش هني نجمة. يا ريت النجمة مبروكة على شتوفة.
0: الله يبارك فيك. شو أخبار الشوبك؟
2: لابد أنك تعرف هالقطار رجع لرأس الحديد بعد ما صلحوا الجسر، والقايد اللي بالقلعة يلم الشوابكة يقطعوا الخشب ويحملوه للعنيزة.
0: قريب تخلصوا منهم إن شاء الله.
2: بحياة مشوارك من الشوبك لوادي موسى، شوفنا الأمير زيد يخلصنا منهم الحين.
0: عاين خير عاين خير.

0: اسمعوني منيح، اكتبوا الدرس بالبيت مرتين، اللي ما بكتبه لا يرجع المدرسة بكرة.
1: لمين هالفراش يا عصام؟
0: إلي فرشي والحاف ومخدي، جاب لي إياه هون عواد الجوابري، كتر خير الله وكتر خيره.
1: إيه بدك تنام كل ليلة ها؟
0: شو بدي أعمل؟ عبين ما نصار يبني لي غرفة ومطبخ فوق المدرسة.
2: أبشر، بعد سقف الغرفة هذه ببني لك إن شاء الله. هات طير وشحف يا ولد.
0: ما بتقصر يا معلم، يسلم والدين.
1: عصام امشي معي على البيت.
0: بمشي، بس بدي بالأول صلح دفاتر الإملاء لعشرين طالب.
1: بعد ما تخلص دفاتر التلاميذ تيجي تتعشى عندي بالبيت.
0: كتر خيرك.

0: يا نايف، كم نفر بالقلعة؟ شو سلاح اللي معه؟
1: قدك الصحيح، أنا ما بعرف عن سلاحهم، لكن كل العسكري اللي بالقلعة وراس الحديد حوالي 60 واحد، ومعهم ضابط ألماني.
2: وهذا جعفر بيك يشاركنا الرأي.
3: شنو العملية اللي تردون تسووها بالشوبك؟
2: العدو ما زال يقطع أجار الشوبك مثل ما بتعرف.
1: يا بيك، إذا عطلنا سكة الحديد قريب من عنيزة، عساكر القلعة واللي براس الحديد ينقطعوا، وحنا إن شاء الله نساوي بيهم مثل ذبحة حد الدقيق.
3: هذا الجسر اللي نسفناه من أول.
0: اسمع، يبعدوا عبارة بعيدة على طريق عنيزة.
3: إيه، تنسفوهن الثنتين، الجسر والعبارة.
2: نايف، ارسلوا اللي هيمشي قريب من سكة الحديد بين الشوبك وعنيزة، ويرصد لنا الحراس على الخط
1: إن شاء الله.

0: ايش في علي؟
1: اثنين متهاوشين على اثاث بيت مهدوم.
0: ليش هم ساكنين مع بعض؟
1: لا يا سيدي، بينهم حيط واحد وانهدم مع البيت اللي جنبه. سياحهم في غيرهم عبى السرايا، وعقبها حطيتهم بالنظارة.
0: يا علي، 100 مرة قلت لك البلد منكوبة واحنا لازم نساعد الناس، ما نحبسون.
1: فاهم سيدي، بس هذول تهاوشوا كمان مرة بمكتبي بالسرايا.
0: ايه، الوقت بكير والمحكمة فاتحة. لك ارسلهم على المحكمة واسأل عن شيخ قابلتهم، بلكن حضر الجلسة بالمحكمة وفك المشكلة بينهم.

0: مصلح، عقب ما ينسفوا الجسر والعبارة بنحشر اللي بالقلعة.
1: القلعة نار مصبرة يا نايف،
0: بدنا نفزع الشوبة كلها يحاصروها حين ما يخلص طعامهم وتخلص ميتهم، واللي براس الحديد مقدور عليه يا مصلح.

0: لك وبعدين انت وياه جننتوني. 5 × 7
1: 33
2: 30 يا استاذ.
0: بس بس بس افتحوا جدول الضرب وشوفوها منيح.
3: 35
0: برافو عليك برافو عليك، احفظها منيح ولا تنساها، فاهمين؟ لا تنسوا. شو هذا الصوت؟
4: يا خطيب، انت يا خطيب.
0: اهلين اهلين، امور.
4: انا عقله ولد دبور وبنت عمي معي تتجوزني.
0: لا لا لا، يعني ما معها حق، شفتك ما شاء الله عليك فارس وسيفك على جنبه.
4: يا خطيب اكتب لي عمل بحجاب يخليها تقبل فيي.
0: لا دخيلك، انا ما بعرف اعمل حجب، شوف حدا غيري.
4: كيف تكون خطيب تعلم ضعوف وما تعرف تسوي لي حجاب يسحرها ويخليها ترضى فيي؟
0: حاجي حاجي، انا مو تبع حجب، انا معلم مدرسه، معلم مدرسه، فهمت؟
4: وحياة سيفي هذا، والله اذا ما سويت لي الحجاب اللقطة على راسك بيه، وتراني اطولك وين ما رحت.
5: كنتم مع حد الدقيق.
6: يعني ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد، وأيضا مستمعينا في السوشيال ميديا الزميل عالم العبادي الذي يبذل جهدا معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا له. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نفتح حوارا في مرحلة تاريخية بالغة الدقة والتعقيد. أيضا نحن نعلم أن المنطقة والعالم تقف على حافة تحولات جذرية تعيد رسم الخرائط وتفكيك الاستقرار. هل كان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد سرد تقليدي لمعاناة مستمرة، أم كان وثيقة سياسية استراتيجية عرت أيضا هذه المجاملات من دون مجاملات أيضا وبدقة مذهلة جاءت هذه الكلمة لتعري النظام الدولي وتكشف عورته أيضا، ووضع جلالة الملك أيضا المجتمع الدولي أمام مرآة مسؤولياته الدولية، وخصوصا في موضوع الأخلاقيات القانونية الدولية. كيف فكك جلالة الملك عبد الله الثاني سياسة تشتيت الانتباه الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حكومة الاحتلال لإخفاء طموحاتها التوسعية الحقيقية؟ أيضا ما الخطوط الحمراء التي وضعها جلالة الملك، وهي خطوط حمراء حاسمة أيضا رسمها في هذا الخطاب؟ وأيضا جلالة الملك أعلن بلسان قاطع أن ما يجري في الضفة وغزة وأن التمادي في الضفة وغزة ليس سوى وجهين لعملة واحدة. ونحن مستمعين الكرام سنفتح حوارا معمقا مع ضيفي هنا في الاستوديو، مع الدكتور هايل ودعان الدعجة الكاتب والمحلل السياسي أيضا ونائب السابق. أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا علينا أستاذ.
0: وأيضا نستضيف في هذا الحوار مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أيضا خبير ومحلل سياسي خبير استراتيجي الدكتور
2: جمال
0: الشلبي. أهلا وسهلا بك دكتور جمال.
2: أهلا سيدي،
0: أبدأ معكم ضيفي. يعني هذا الخطاب كان ملفتا بشكل كبير جدا، خطاب جلالة الملك جاء في لحظة العالم فيها أيضا يتغير ويتحرك، نحن على صفيح ساخن منذ سنوات حتى، وهناك خطوط أصبحت تتغير، تحركات أصبحت تهز العالم بشكل كامل. ما نريده أهمية وتوقيت هذا الخطاب في هذه المرحلة دكتور؟ نبدأ معك دكتور هايل، هذا الخطاب ما الجديد الذي جاء به هذا الخطاب، وخصوصا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: مساء الخير لك أستاذ مزيان، سعيد أن أكون بمعية دكتورنا الحبيب الدكتور جمال. مساء الخير للسادة المستمعين. يعني شو الجديد؟ هي لربما في نبرة الخطاب بحد ذاته، لغة الخطاب، لهجة هذا الخطاب. نحن إذا ما نظرنا إلى هذا الخطاب
0: والبعد عن المجاملات
3: لا شك حقيقة فيها. لذلك أنا أقول لك أنه في هناك حزم في الخطاب، في صراحة كما فيه صرامة دعني أقول. وبالتالي إذا إحنا ركزنا نجد أنه جلالة الملك ما زال يؤكد على الثوابت الوطنية حقيقة الأمر. لا بل والقضايا اللي تشغل العالم، ولكن العالم في لحظة تجاهلها أهملها، وهو الآن يدفع ثمن هذا التجاهل وهذا الإهمال. وبالتالي أنت إذا بتلاحظ حتى في قضية إن نجي نطلع موضوع القضية الفلسطينية وهي القضية الأهم في المنطقة، إحنا إذا رجعنا إلى ما قبل أحداث غزة على سبيل المثال، يعني تقريبا غايبة عن الأجندات الدولية بالمناسبة والعربية والإقليمية. فلم يكن هناك إلا شخص واحد هو جلالة الملك ليذكر العالم في أن هناك قضية فلسطينية، وهذه القضية هي جوهر الصراع في هذه المنطقة. كل ما يجري الآن في المنطقة، لأن لو إحنا دققنا فيه لوجدنا السبب هذه القضية الفلسطينية التي يجهل أو يتجاهل أو يتعمد العالم أن لا يعيرها أي اهتمام. دعني أقول من هنا كان جلالة الملك تركان تركيزه على مسألة الانتباه حقيقة، وكيفية تراجع حقيقة متوسط مدة الانتباه. دعني أقول
0: تشتيت الانتباه،
3: وتشتيت الانتباه هذا من قبل الجانب الإسرائيلي بالضرورة،
0: الذي لا تحبه إسرائيل
3: بالضبط. بالتالي أنت الآن ماذا تفعل إسرائيل؟ تستغل المنطقة، انشغال المنطقة، وحكى جلالة الملك أنه بينما العالم مشغول في غزة هي تحاول حقيقة الأمر أن تنفذ أجنداتها في الضفة الغربية، وأن التطورات حقيقة وصلت إلى مرحلة كبيرة من بالغة وخطرة فيما يخص موضوع دفاع الضفة الغربية. وكان اللافت أنه جلالة الملك دخل بالتفاصيل حقيقة الأمر، بتفاصيل ما يجري في الضفة الغربية، بتفاصيل ما يجري في غزة، لم يعطيها عناوين ويمضي. وهذا شيء جديد حقيقة بالمناسبة، يعني حتى في لغة الأرقام وما إلى ذلك. وبالتالي جلالة الملك نعم عرى المنظمة الدولية واختار حقيقة الأمر منظمة دولية ومنبر عالمي ليقول بهذا الوضوح وبهذه اللغة حقيقة الأمر الغير معهودة والغير تقليدية، دعني أقول، في مخاطبة المجتمع الدولي، لا بل وحملوا مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لما يجري وما تعرض له الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. وبالتالي أنت لاحظ حتى هذا الكيان الإسرائيلي، وأنت إذا بتلاحظ حتى كمان في قضية إنه هذا الخطاب انطوى على رسائل تحذيرية بالمناسبة.
0: سنأتي إلى الرسائل التحذيرية.
3: وبالتالي أنا بس بدي أحكي قضية إنه لاحظ إنه هذه الملهات الدولية وعدم الاكتراث لما يجري في المنطقة، لما قال جلالة الملك إنه بالفعل ما يجري في هذه المنطقة ليس مقتصرا على دولها، دعني أقول، وإنما أيضا بدأت ترمي بتداعياتها وتبعاتها إلى العالم، وقال يكفي أن ننظر إلى فواتير الطاقة، ننظر إلى أسعار المواد الغذائية وما إلى ذلك، لا بل وأنه هذا الاستهتار حقيقة قاد إسرائيل لأن تجر وتورط الولايات المتحدة حقيقة في معركة أنا باعتقادي أثرت في هيبتها للولايات المتحدة الأمريكية، أثرت في حضورها، لا بل وحتى في، دعني أقول، مكانتها وتربعها على منظومة الدولية.
0: جميل. طيب دكتور جمال، يعني نعلم ويعرف الجميع أن جلالة الملك ركز في مسألة خطابه على مفهوم الانتباه، يعني المورد الجيوسياسي وخصوصا في هذا الموضوع، منتقدا بقسوة سياسة الاحتواء، احتواء الصراعات بدلا من حلها. يعني المجتمع الدولي يعني كأنه ينتهج نهجا احتواء الصراعات بدلا من حلها، مؤكدا أن غزة والضفة، طبعا كما قلنا سألنا الدكتور هايل وعاند عجا، تحدث جلالة الملك إنهما وجهان لعملة واحدة. كيف تقرأ هذا التأسيس السياسي الفلسفي الذي مهد به جلالة الملك وقدمه لتعرية المزاعم الإسرائيلية أمام المحفل الأممي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا كيف انعكس هذا الربط على فهم طبيعة الصراع الحالي؟
1: أولا مساء الخير لكم ولجميع المستمعين ولأخي وصديقي العزيز الدكتور هايل ودعاند عجا، ولكم الشكر والتقدير لدعوتي لأكون مع هذا الصديق العزيز. يعني هذا الخطاب، أنا استبعدت خطابات جلالة الملك سواء في الاتحاد الأوروبي، سواء في البرلمان الأوروبي، سواء في الأمم المتحدة، لم أجد خطاب بهذه القوة وبهذه الحسم وبهذه الدقة وبهذا التأثير على المستوى العالمي. أنت تتحدث أمام العالم كله، أمام 8-9 مليار شخص في العالم يستمعون أو يمثلونهم. بالتالي الخطاب كان خطاب متميز، خطاب عالي مستوى. صحيح أن الدول، كل دولة ترى في زعيمها أو في رئيسها أو في شيخها أنه هو القدم الأفضل ويركز عليه، لكن خطاب جلالة الملك هذا خطاب يتجاوز الذاتية الأردنية والعربية إلى العالمية. نعم. حقيقة. لماذا؟ كما تفضلت، شيء مهم، أنا أعتقد هناك في ثنايا هذا الخطاب رؤية فلسفية، أن العالم يركز على اللحظة، يركز على الإعلام، ما يقوله الإعلام وما ينشره. في اللحظة التي تنتهي هذه اللحظة تذهب الأمور. هاي الفلسفة، فلسفة الاهتمام من خلال الإعلام ومن خلال العين ومن خلال السماء، أظن أن جلالة مركز عليها لكي يقول أن إسرائيل تستطيع أن تتحمل هذه اللحظة العالمية التي تدين والتي ربما ترفض الممارسات، ولكن بعد لحظات
2: وكل اللحظات التالية تمارس عملها بدون أي رقيب ودون أي عقاب وبدون أي احترام لأي قوانين. فأعتقد فكرة اللحظة وفكرة التشتيت الأعمال غير الإنسانية الوحشية التي قامت بها إسرائيل، هذا أعتقد أنه هذا مفهوم جديد يجب أن نركز عليه. ثانيا، قبل كورونا وقبل الدخول وقبل غزة وطوفان الأقصى، هناك كانت أيضا معركة روسيا وأوكرانيا. كنت دائما أقول أنه إذا أردنا أن نفهم ماذا يحدث في العالم يجب أن نتابع، أو في المنطقة يجب أن نتابع خطابات جلالة الملك. لماذا؟ لأنه أولا جلالة الملك لديه الخبرة، يعني بعد ربع قرن من الحكم وهو ابن عائلة حاكمة وسلالة عريقة هاشمية، لديها الخبرة ولديها الوزن ولديها الوزن السياسي والديني، في هناك خبرة.
4: ثانيا في السياسة العالمية،
2: ثانيا لديها علاقات، لديها رأس مال من العلاقات المؤثرة والتي يعني يراقبها جلالة الملك ويزورها باستمرار في عواصم القرار العالمي. بالتالي لديه معرفة، إذا الخبرة زائد المعرفة زائد الحكمة. أنا أظن هذا شيء مهم. اليوم أنا بعتقد جلالة الملك يبرز كحاكم فيلسوف حكيم يوجه العالم إلى الطريق الصحيح، وهذا ليس بالجديد. يعني جلالة الملك الأب الملك حسين الله يرحمه وهو الآن منذ أمد وعيد يقول إن لم نجد حل للقضية الفلسطينية وأن يصبح هناك دولة فلسطينية قائمة على أراضي الرابع من حزيران، ستبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب، واليوم أصبحت قضية للعالم بعد طوفان الأقصى. لم تعد قضية فلسطينية ذاتية أو قضية مناطقية للشرق، أصبحت قضية العالم، لأنه في قضية حق، قضية إنسان، مشرد قضية إنسان، الدولة الشعب الوحيد الذي ليس له دولة من كل أنحاء العالم. فبالتالي بعتقد أن جلالة الملك نجح حقيقة بالخطاب، هذا الخطاب الذي له مجموعة من يعني خطاب سياسي له أبعاد حضارية يتعلق بالإسلام يتعلق بالمسيحية، أبعاد فلسفية كما تفضلت فيما يتعلق باللحظة والتشتت، وأبعاد أيضا مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. يعني لأول مرة، طبعا أنا أتابع جلالة الملك يعني منذ وصول السيد نتنياهو للحكم في الحكومة الأخيرة 2022 في شهر ديسمبر، وجلالة الملك يقول بأنه هذه الحكومة المتطرفة الفاشية قد تقودنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المأزق الكبير وإلى الفشل وإلى الحرب. وأكثر من مرة أعرب عن رأيه بأنه هل يثق برئيس وزراء إسرائيل، وقال لا قبل حتى قبل طوفان الأقصى. بالتالي موقف الأردن كان واضح. اليوم بعد طوفان الأقصى وبعد هذه الجريمة النكراء، يعني جريمة الحرب، تخيل رئيس دولة مثل جلالة الملك وقائد عالمي وقائد عربي يقول أنها جريمة حرب، والسفير الإسرائيلي يبقى في مكانه ويسمع جلالة الملك ويعرف أن

0: أن هذه المقولة لا أحد، يعني عندما نتهم إيران أو نتهم تركيا في لحظة ما بأنها هي ليست يعني لا تقول الحقيقة أو تجانب الحقيقة أو ليست موضوعية في الحقيقة، اليوم صديق أو فلنقل الدولة التي وقعت اتفاقية مع إسرائيل تقول بأنها جريمة حرب وتقول بأن هذا الرجل متهم وأنها هناك وحشية ويجب أن لا نتعامل معه. إذن هذه الإدانة أعتقد لها وزنها أكثر من إيران وأكثر من تركيا التي لديها علاقات متوترة. إذن نحن أمام، أنا أعتقد هذه علامة فارقة في الخطابات السياسية في الأمم المتحدة. هذا مؤشر كبير على أن المنطقة في مأزق كبير. والأهم من ذلك كما تفضل أخي دكتور هايل أنه المصلحة الوطنية عندما تحدث جلالة الملك بأنه اليوم في جنوب السوري أصبح هناك في قضية أمنية ومائية في نفس الوقت، مائية أمنية لأنه لا نعرف إلى أين تذهب هذه المنطقة، هل ستكون هناك بناء كانتونات وهذا الأمر وارد، والقضايا المائية لأن الأردن لديه مشكلة أصلا مائية عندما الآن تحجز الأنهار فيما يتعلق ب يعني نهر اليرموك ونهر كذا، هذا أعتقد سيؤثر على الأمن الوطني. من هنا هذا التحذير الواضح الصريح الحازم لإسرائيل. أعتقد هذه ليس فقط لإسرائيل بل لأمريكا وأوروبا إذا استمرت في دعمها المطلق المباشر أو غير مباشر، السري أو العلني.
1: طيب أنا أريد دكتور هايل، هذه التحذيرات طبعا الملك انتقل من موضوع القضية الفلسطينية إلى موضوع التوسع الإسرائيلي وأنه لن يعني لا يقتصر التوسع الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة، والتي تحدث عنهما جلالة الملك بأنهما وجهان لقضية واحدة لعملة واحدة، فبالتالي لا يجوز أن يشتت انتباه العالم في هذا الموضوع للتفريق ما بين غزة وما بين الضفة الغربية. الأراضي الفلسطينية هي أراضي كاملة، وبالتالي الأردن يطلب أن يكون هناك إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. هذه تحذيرات التوسع الإسرائيلي، الشهية الإسرائيلية في موضوع التوسع والتي حذر جلالة الملك منها في هذا الخطاب، بداية كيف سيقرأ المجتمع الدولي الذي استمع لخطاب جلالة الملك هذه التحذيرات برأيك؟
2: بجوز أنا حكيت في بداية حديثي إنه بالفعل ثبت إنه قضايا وملفات المنطقة ليست مقتصرة على المنطقة، هذا إجابة على سؤالك، وإنما بالفعل إنه هذا ما يحدث في هذه المنطقة إنه تداعياته على العالم.
1: ألا يتطلب أن يكون يعني أن تكون هناك قراءة للمجتمع الدولي وخصوصا أن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمناسبة يعني الأونروا هي جزء من الأمم المتحدة. صحيح. منظمة تابعة للأمم المتحدة، اعتدت عليها إسرائيل واعتبرتها منظمة إرهابية وأغلقت مكاتبها ومنعت، وهذا اعتداء على المجتمع الدولي كاملا. ما الذي يجب أن يفعله المجتمع الدولي إزاء هذا التصرف؟
2: هذه الرسالة لجلالة الملك أنه بالفعل العالم فقد ثقته، خلينا نقدر نقول بهاي المظلة المسمى بالمنظومة الدولية وبأدواتها، منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجمعية العامة وما إلى ذلك. ما يحدث حقيقة في الأمر على مرأة من العالم، الكل يدرك ويشاهد ماذا يجري. لذلك كان جلالة الملك لما أكد قال إنه ينظر إلى أي انتهاك إسرائيلي على أنه أمر مؤقت، لكن ماذا يجري في هذا الأمر المؤقت؟ فرض وقائع جديدة تصبح مع الوقت شيء دائم، وهذا الشيء الدائم يصبح نهج حقيقة الأمر. وبالتالي هذا هو اللي هو حكى عنه، اللي كيف تستغل الأحداث، تستغل مثلا ما يجري في غزة، تستغل ما يجري حتى في في في في في إيران، الحرب الإيرانية وكذا، وهي عينها ما تزال مثلا على الضفة الغربية. ولاحظ في موضوع مثلا الاتفاق غزة على سبيل المثال، مين اللي يعني من الذي حقيقة سبب هذا الاتفاق؟ هي الولايات المتحدة، هي الحليف المهم بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي، ومع ذلك لا تحترم هذا الاتفاق. من هنا جلالة الملك عندما تحدث وقال إنه استشهد 300 طفل خلال أول 300 يوم من هذا الاتفاق، معنى ذلك ووضح إنه في هناك هجمات، في هناك تدمير البنية التحتية المدنية في في في في غزة، اختلال صحفيين لاغتيال الحقيقة حقيقة الأمر. وكان عرض جلالة الملك على هذه الأمور التفصيلية إذا أنا أقول. وبالتالي جلالة الملك يعني حقيقة كان يعني فعلا مستاء جدا من دور المجتمع الدولي. ولما نقول إحنا بالمجتمع الدولي، أنا لا أقصد هنا الدول بقدر ما أنا أقصد المظلة الدولية والنظام الدولي. هذا الذي يفترض أنه توكل له مهمة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليا كما هي الغاية الرئيسية من وجود المنظمة الدولية، ومع ذلك هي تخفق في هذا الجانب. فبالتالي أنت إذا بتلاحظ أنه بالفعل هذا الإهمال وهذا التجاهل، وبعدين كان كلام الأمين العام يعني حقيقة كان واضح جدا في كلمته لما ذكر أنه ما يجري أنا لم أشاهد قط في حياتي يعني وحشية وقتل وجرائم وتدمير كما يحصل في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وهذا اللي بتحدث هو رمز لهذه المنظومة الدولية، وكأني به حقيقة الأمر يعني يعترف أنه إحنا لا نمتلك هذه الأدوات بالضبط، ولكن هل لديه أنياب، هل لديه أدوات، هل لديه يعني أسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي إلى أي مدى يستمر هذا التمرد الإسرائيلي على هذه المنظومات الدولية ويعيث في المنطقة دعنا القتل والشر والفساد، لا بل ويقذف بتداعيات كل هذا الأشياء إلى العالم، وها هو العالم اليوم يدفع ثمن ذلك حتى على مستوى أسعار الطاقة وأسعار المواد والسلع بشكل عام.
1: طب دكتور جمال، دكتور جمال يعني الملك أشار بوضوح، وهذا الوضوح لا لبس فيه طبعا، إلى أن التقاعس الدولي ليس طبعا هذا ناتجا عن قلة خيارات. طبعا هذا التقاعس الدولي هو خيار مقصود، وأكد جلالة الملك أن شعور حكومة الاحتلال بالقدرة على الإفلات من العقاب وصل لمرحلة مرعبة. إلى أي مدى يعكس هذا الطرح وصول الدبلوماسية التقليدية إلى جدار مسدود بداية، وهل يمتلك النظام العربي أيضا وحتى الدولي أدوات حقيقية للضغط قبل أن تتحول هذه التحذيرات إلى صدام حتمي؟
0: يعني لاحظ ما يحدث اليوم هو في إطار مرحلة فلنقل تجميد النظام الدولي التقليدي. يعني اليوم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار سور برلين وجدنا قوة عالمية جبارة هي الولايات المتحدة الأمريكية تحكم العالم، تحكم العالم بقوتها الاقتصادية السياسية وبقيمها حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن هذه القوة الجبارة الإمبراطورية الأكبر ربما في التاريخ وفي العالم دعمت بشكل غير منطقي وغير مقبول وغير عقلاني وغير متوقع إسرائيل في أن تنتهك المبادئ وميثاق الأمم المتحدة المتعلق باحترام الشعوب واحترام حق المصير وما شابه ذلك. لذلك كم فيتو تم اتخاذه من قبل أمريكا عندما كنا نبحث ليس عن بناء دولة ولكن عن وقف إطلاق النار،
2: عن إدانة،
0: أليس كذلك؟
1: نعم.
0: إذن الداعم الحقيقي الذي فلنقل يمنع تحقيق العدالة، تحقيق تنفيذ القرارات المتعلقة بمجلس الأمن أو متعلق بالأمم المتحدة بشكل عام مرتبط بأمريكا. إذا نحن مشكلتنا ليست مع العالم وليس مع النظام، نحن مرتبطنا مع رأس النظام الذي هو يمثل الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا أقول أنه الأردن أيضا حليف لإسرائيل، الحليف لأمريكا ليست إسرائيل، وهذا حليف غير تقليدي. الأردن يمثل كما قلت عبق التاريخ، يمثل مفتاح الجغرافيا، يمثل الشخصيات. بالتالي أنا بعتقد أنه لا نعم نحن في مرحلة انتقال العالم من مرحلة الأحادية إلى التعددية القطبية، بمعنى آخر هناك بعد ربما سنوات وليست بالطويلة سيكون هناك دور سياسي كبير واضح المعالم للصين التي تملك القوة الاقتصادية. روسيا اليوم لولا تكن واقع في الوحل الأوكراني لكان لديها دور آخر، لأن لا تستطيع أن تحمل بطيختين في نفس الوقت. حرب في أوكرانيا مضنية وطويلة ومكلفة على مستويات المال وعلى مستويات الأفراد وعلى مستويات البعد الدبلوماسي وأيضا في الشرق الأوسط. بالتالي أنا بعتقد أن اليوم في تحول في النظام الدولي بناء على هذا الموقف غير المنطقي غير العقلاني للولايات المتحدة الأمريكية، والأردن يدرك ذلك. أنا بعتقد الأردن يدرك، جلالة الملك يدرك بأنه صحيح نحن حلفاء أمريكا اقتصاديا معه، عسكريا هناك قواعد أمريكية، هناك في اتفاقيات، هناك في دعم مالي يقدر بمليار ونصف
1: قواعد أمريكية في المنطقة. ولكن في الأردن يعني
0: في المنطقة ككل نعم
1: الأردن يعني بالتالي هناك وجود أمريكي
0: وجود بشكل لا قواعد. أنا أقصد قواعد بهذا المعنى. فبالتالي الملك يدرك ذلك لكنه لا يستطيع أن يضع كل بيضه في السلة الأمريكية. لماذا؟ لأنه أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ظل الرئيس الأمريكي الحالي بأنه لا يمكن أن نثق بهم تماما. الدعم يعني هناك في تقسيم للتحالفات ومفهوم التحالف لدى الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، في تحالف سوبر إسرائيل تستطيع أن تفعل وتستطيع أن

0: قم بما تشاء دون أي عقاب وتستطيع أن تم. وهناك دول أقل أهمية مثل دول الخليج ومصر والأردن وما شابه ذلك. فأعتقد هذا التقسيم ربما المراد والملاحظ من قبل جلالته يدفعه لأن يفكر بطريقة مختلفة، أن يوضح الأمور بأنه إذا نحن حلفاء، إذا لم تقوموا بدوركم السياسي ودوركم الإنساني، نحن الآن سيكون لنا رؤية وتحالفات جديدة. وهذا السبب الذي يفسر بأن جلالة الملك قام قبل أقل من شهر في زيارة إلى الصين، وبعد ذلك زار فرنسا وهي تعتبر يعني معسكر مهم أو دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي. فهذا كله يريد حشد أكبر قدر ممكن من رأس المال العالمي من أجل أن يقول كلمته فيما يتعلق بالدور الأردني في الموقف الأردني في القضية الفلسطينية.
1: طيب دكتور هايل، يعني هذا الخطاب، خطاب جلالة الملك، إلى أي حد ممكن أن نعتبره أيضا هو موجه، ليس فقط يعني هذا موجه نقول هناك خطاب يوجه لكامل المجتمع الدولي ولذلك، وأيضا فيه رسائل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا هي ترعى إسرائيل في نفس الوقت وتزودها في الأسلحة؟ ما الذي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الخطاب، خطاب جلالة الملك الذي عرى السياسة الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا هي خطر على المجتمع الدولي، خصوصا أنك أيضا تحدثت كما تحدث جلالة الملك أن الأثر لن يكون على المنطقة وحدها، ولكن نعم. الأثر هو سيكون على العالم ككل.
2: صح. بالتالي بجوز اللي كمان ملفت في خطاب جلالة الملك إنه البيئة الدولية على فكرة دعني أقول قادرة على التماهي مع هذا الخطاب. ماذا أقصد بالكلام؟ أنت لاحظ إنه مثلا من إفرازات خلينا نقول أحداث غزة، إنه الكيان الإسرائيلي فقد الدعم الدولي، فقد التعاطف الدولي وتحديدا الغربي.
1: هناك تحولات في التحولات في
2: بالتالي بالضبط. بالتالي أنت لاحظ حتى عدد الدول الأوروبية اللي اعترفت بالدولة الفلسطينية. بالتالي أنا كأني أريد أن أقول إنه في بيئة الآن مهيئة حقيقة، لأنه يتغير العالم، لا بل وتتغير نظرة العالم تجاه الكيان الإسرائيلي. حتى في الداخل الأمريكي مما يسمى بجيل زد وما إلى ذلك. الآن هذا الشيء اللي حقيقة لم تكن لتتوقعه إسرائيل. الآن أنت لاحظ حتى زيارة إسرائيل لنتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز 7 ساعات، وجاء وهناك تحذيرات أمنية حقيقة الأمر ل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن لا يطيل الإقامة في الولايات المتحدة، مع أن الولايات المتحدة هي أقوى حليف حقيقة لإسرائيل. وبالتالي أنت إذا في هذا المأمن، في هذا المكان اللي أنت تشعر فيه بالأمان، لا تجد هذا الأمان موجود لك. وهناك من ينصحك من الداخل الإسرائيلي بأن لا تطيل الزيارة أو المكوث في الولايات المتحدة وما إلى ذلك. إذا مجتمع دولي الآن مهيئ لأن ينقلب على حقيقة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إجراءات، وبالتالي من دعني نقول انقلاب حتى على القانون الدولي. بالتالي جلالة الملك بدأ يتساءل عن قيمة هذا القانون الدولي حقيقة الأمر، طالما أنه حقيقة لم تتم ترجمته وتطبيقه على الأفعال التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية وما إلى ذلك. ولاحظ أنت بجوز حتى في معرض مقدمتك أنت تحدثت عن الأخلاق حقيقة الأمر. وبالتالي جلالة الملك بالمناسبة دائما ما يركز على هذا الجانب. جلالة الملك اعتبر أن الضمير العالمي حقيقة يتعرض للاختبار. جلالة الملك يرى بأن الإنسانية حقيقة على المحك،
1: والضمير الأمريكي
2: بالضبط. وبالتالي هو الآن يجد أنه في هناك إغفال لهذه الجوانب الأخلاقية حقيقة، وعدم مراعاة لهذه المنظومة، لهذه القيم والمبادئ اللي قامت على أساسها وعلى أساس حمايتها وتنظيمها. من الذي يعبث بهذه المنظومة؟ هو طرف واحد اسمه الكيان الإسرائيلي. ومن يحمي المظلة الأمنية أو يفترض أنه يحمي المظلة الأمنية ينجر خلف هذا الكيان الذي يعبث بهذه المنظومة. شيء يعني حقيقة غريب ومتناقض. وبالتالي كيف للولايات المتحدة حقيقة الأمر أن تقبل بأن تقوم بهذا الدور؟ وبالتالي من هنا تبرز إشارات مثل ما تفضل الدكتور جمال في أنه احنا بدأنا نلمس إشارات على احتمالية أن نبدأ نشهد إعادة لتشكيل المنظومة الدولية، وما ننسى موضوع مجموعة بريكس، وما ننسى موضوع منظمة شنغهاي وما إلى ذلك. هذه حقيقة الآن
0: 20 كمان مجموعة العشرين
2: مجموعة العشرين
0: نعم. يعني مجموعة منظمات دولية سيكون لها دور أكبر من الدول نفسها.
2: وقد يكون البداية من خلال النظام المالي وبعد اقتصادي، هي أنشئت لهذه الغاية حقيقة، حتى على الأقل

0: الأقل تحاول قدر الإمكان أنها تخلص من هيمنة الدولار حقيقة في المعاملات الدولية المالية الدولية وما إلى ذلك، ولكن هي مؤشر أو إشارة من إشارات حقيقة إنه العالم نعم يتجه نحو التغيير ولربما إعادة تشكيل المنظومة الدولية.
1: طيب دكتور جمال، إذا أردنا أن نذهب في قراءة أعمق في موضوع مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه التي تشكلت بعد يعني حروب، نحن نتحدث عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهي تشكلت هذه حتى لا يكون هناك في في في, في العالم أيضا تجمع الدول العالم في هذه المنظمة الدولية حتى تكون هناك مراعاة لمصالحها ويكون هناك حوار ويكون هناك قانون دولي أيضا فاعل، وهذا القانون الدولي هو الذي يفصل بين الدول العالم. الآن في ظل الخطر الإسرائيلي الذي يعني تحدث عنه جلالة الملك والتصرفات الإسرائيلية الرعناء التي ضربت بكل المواثيق الدولية وحتى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، فما الذي يعني ما الذي يؤشر له ذلك، خصوصا أن هل العالم عاد، وخصوصا نتحدث عن معظم دول العالم، هل ما تزال تثق بهذه المنظمة وقدرتها على إعمال القانون فعليا عالميا حتى يكون هناك استقرار عالمي، أم نحن نتجه إلى ما هو أبعد من ذلك؟
2: نظريا نحن نتجه نحو أبعد من ذلك. هذه المرحلة تشبه مرحلة فلنقل مرحلة بداية القرن العشرين. بداية القرن العشرين بعد من 1648 شكلنا ما يسمى معاهدة وستفاليا، كانت حروب وصراعات كبيرة، فاكتشفوا أنه لماذا هذه الحروب في الدم، مئة حرب المئة وحرب الثلاثين، فقالوا وحروب دينية في نفس الوقت، فقالوا يجب أن نشكل نظام دولي. هذا النظام الدولي استمر من 1648 لعند 1914 للحرب العالمية الأولى. السبب في ذلك أنه فكرنا في إنشاء يعني تجاوز فكرة ما يسمى الأمن من خلال توازن القوة، يعني دول قوية بريطانيا مع فرنسا مع إسبانيا ممكن توازي، فهذا يمنع الحرب والصراعات. فاليوم انتقلنا من هذا التوازن القوة إلى مرحلة الأمن الجماعي. الأمن الجماعي، هذا الأمن الجماعي تشكل عبر ما يسمى عصبة الأمم. يعني اليوم أنا أشوف اليوم القرن 21 وكأني في مرحلة بداية تشكل عصبة الأمم. لماذا؟ لأن عصبة الأمم تأسست من أجل أولا مثل ما تفضلت احترام القانون الدولي، اثنين إيجاد
1: فض النزاعات
2: بالطريقة السلمية، الكل يشارك في القرارات المتعلقة بالعالم. ولكن بعد فترة وجدنا أنه في بعض الدول لم تدخل في هذه العصبة، بعض الدول انتهكت مثل ألمانيا ومثل اليابان ومثل إيطاليا فيما يتعلق به الحبشة، وأصبح هناك هنا سقطت هذه الدولة، هذه المنظومة السياسية الأولى في العالم بسبب الأطماع وبسبب الحروب وبسبب أنه بعض الدول أرادت أن تتجاوز مفهوم القوة وتستغل لمصالحها. أنشأنا الأمم المتحدة عام 1945، وهذه يعني نتيجة الحروب، نتيجة الحرب العالمية الأولى، قلنا كفى حروب وكفى دماء، يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات والكل يشارك في القرار وتكون دور مهم للأمم المتحدة ودور للميثاق ودور للسلام ودور القانون الدولي. بدأنا منذ ذاك التاريخ وإلى الآن. اليوم أنا بعتقد اليوم في علامة استفهام على هذا الدور، يعني استطاعت أقول لك بصراحة لا نعتقد أنه الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة يستطيع أن يحل الأمور، هو يدير الأزمات، يحاول أن يجد فراغات محددة أو نوافذ لإيجاد الحلول، ولكن لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لدينا خمس دول صاحبة الحق النقض الفيتو، ويترأس هذه الدول الخمسة شخصية دولة قوية. في المرحلة الماضية كان في الحرب الباردة كان لنا قطبين، أمريكا والاتحاد السوفيتي، يحاول يوازنه، هذا يضغط وهذا يضغط، أو حروب بالوكالة لكي لا نذهب إلى أن ننجر إلى حرب عالمية كبرى فيما يتعلق بالسلاح النووي. اليوم في ظل الأحادية القطبية أنا بعتقد اليوم ما في قانون، وجلالة الملك أكد هذا، أو في يعني دبل ستاندرد في التعامل اللي هو ازدواجية المعاريك، هذا أنا برأيي سيؤدي حقيقة إلى أنه إنه أن العالم يأتي إلى عدم الثقة في الدول. اليوم من يثق؟
1: هل سيقود ذلك إلى التغير؟
2: بالتأكيد.
1: يعني هل نحن أمام عالم متغير؟ طيب أريد أن أذهب إلى الدكتور هايل. دكتور هايل، أنت طرحت يعني أمثلة على منظمات يعني نشأت، سواء كان مجموعة البريكس، أنت تحدثت على شنغهاي، وأيضا تتحدث الدكتور عن مجموعة العشرين. فبالتالي نحن أمام يعني إرهاصات لحالة تغير عالمي القادمة.
0: صحيح.
1: مبنية على عدم وثوق في حالة النظام العالمي السابقة التي مكنت، سواء كان للولايات المتحدة التي دعمت الغطرسة الإسرائيلية وخصوصا اعتبرتها كمشروع في المنطقة والشرق الأوسط. هذا تدفيع ثمن كما يسمى. العالم الذي جاء بمنظمات دولية والدول التي جاءت حتى تراعي مصالح دول العالم واستغلت، بل تم التطاول عليها إسرائيليا ولا وتم تكبيلها حتى من قبل الولايات المتحدة، فبالتالي أصبحت تنظر لها كثير من دول العالم أنها عبارة عن هيكل أصبح لا يجدي نفعا، لا يستطيع أن يضع حدا للغطرسة الإسرائيلية وإلى التوسع الإسرائيلي وإلى الإبادات الإسرائيلية. كيف سيكون مسار هذا التحول برأيك؟ ونحن نتحدث عن منظمات نشأت، كيف سيكون؟ هل ممكن أن نشهد انتقال لدول العالم بشكل أكبر لهذه المنظمات، وأيضا أن تكون هناك منظمات جديدة تنضم لها دول العالم وتبتعد عن المنظمات التي التقليدية التي لم تعد مجدية عالميا، وخصوصا في ظل عالم جديد نتحدث، وهناك شعوب ما زالت ترزح مثل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وأيضا إبادات تجري حتى الآن.
0: يعني هذا اللي أنت تفضلت فيه، نعم إشاراته ظاهرة، هناك توجه عالمي، دول عالمية. الآن المعيار الأساس بالنسبة لهذه الدول هو مصالحها حقيقة الأمر.
1: نعم.
0: فبالتالي وجدت أن مصالحها مهددة في ظل هذه المنظومة الدولية التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. العالم عندما اعترف بالأحادية القطبية وأن تتربع على قمات الولايات المتحدة، كان هذا الاعتراف مشروطا بعدم إساءة الولايات المتحدة لهذه الأحادية. ولكن الولايات المتحدة أساءت في أفغانستان، أساءت في العراق، الآن تسيء حقيقة في ما يجري في موقفها من الكيان الإسرائيلي، وبالتالي بعثت دعني أقول بإشارات يعني تعجب، استياء، غضب في دول العالم عما يجري لهذه المنظومة الدولية. من هون كان جلالة الملك مثل ما تفضل الدكتور جمال لما تحدث عن ازدواجية المعايير، لما تحدث عن القانون الدولي الانتقائي حقيقة الأمر، وبالأمس لما ذكر أنه القرارات الدولية تبقى حبر على ورق طالما أنها تتعلق في الكيان الإسرائيلي، وخاض أيضا في موضوع الإفلات من العقاب، أنه هاي ما عادت قضية مهمة بالنسبة إلى إسرائيل بالمناسبة، ليست مضطرة إلى أن تسأل إذا هي ستفلت من العقاب أم لا، وباتت الأمور وكأنها محسوبة. إذن هذا يؤشر إلى ماذا أستاذ مزيد؟ يؤشر أنه في فوضى، وأن هذه المنظومة الدولية غير قادرة حقيقة على ردع،
1: وحالة استقواء بالولايات المتحدة على هذه المنظومة
0: بالضبط
1: الدولية.
0: بالتالي من مطلوب منه حقيقة أنه يقود هذه المنظومة هو ينحاز إلى من يعبث بأمن هذه المنظومة دعني أقول. وبالتالي شيء طبيعي أنه اليوم تبدأ الدول تبحث عن مصالحها وما يعني يأمن لها تحقيق هذه المصالح عبر دعني أقول تحالفات جديدة، محاور جديدة. قد تبدو لي الصورة بداية أنها قد تأخذ الشكل الاقتصادي حقيقة الأمر فيما يخص الطريقة التي سيبدأ فيها تشكيل البديل عن الأحادية الأحادية ببعد اقتصادي، مثل ما أنا حكيت عن البريكس، مثل ما أنا حكيت عن مجموعة شنغهاي. فبالتالي الآن الدول كذا، حتى الآن ما يجري، خلينا نحكي بصراحة، يعني ما يجري بما يخص الحرب الإيرانية الأمريكية وما تعرضت له الأردن وتعرضت له الدول الخليج، حقيقة الأمر هذه تم خذلان حقيقة من خلال ما يسمى بالمظلة الأمنية الأمريكية. وجدت هذه الدول حقيقة، وليفترض أنها هي حليفة قوية للولايات المتحدة، الولايات المتحدة تتخلى عنها حقيقة. صحيح. الأمر، وبالتالي هذه الدول بدأت تستعين لما لديها من منظومة. طيب. صاروخية في أنها تواجه، وبالتالي كيف للعالم أن يثق بهذه المنظومة ونحن نشاهد كل هذه الأزمات وكل هذه الحروب، وأنت تجد أن الأمور قابلة للتوسع، ومثل ما أنت أيضا ذكرت في قضية لم تكتفي الكيان الإسرائيلي الآن في موضوع فلسطين والضفة وغزة وما إلى ذلك، إلا أنت تتحدث عن توسع استعماري استيطاني إذا جاز إقليمي، بدليل ما يحدث في جنوب سوريا، وهذا ما حضر منه جلالة الملك.
1: دكتور جمال، يعني جلالة الملك تحدث عن موضوع لو تشتيت الانتباه، وأن إسرائيل لا تحب التركيز والانتباه، وخصوصا على ما تفعله، وأن يركز العالم وينتبه، تكون انتباه العالم منصب على الإجراءات الإسرائيلية وما تقوم به، ولذلك هي لا تريد، خصوصا الحكومة الإسرائيلية، أن تنتهي، أن ينتهي الصراع مع إيران.
2: صحيح.
1: بالتالي هناك جهود سواء إسرائيلي لإقناع الولايات المتحدة وخصوصا الرئيس ترامب أن تستمر هذه الحرب، وخصوصا أننا شهدنا هناك محاولات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لموضوع الوسطاء وموضوع الالتقاء مع الوفد الإيراني هناك. وأيضا ما التأثير الذي سيكون، يعني سيؤثر على الإجراءات الإسرائيلية ويركز انتباه العالم إذا كان هناك حل للصراع مع إيران؟
2: يعني أنا لفت انتباهي لقاء مع جلالة الملك سريع، أعطى بارقة أمل في الواقع أنه نستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، وهذا يدل على أنه حقيقة، يعني شوف إسرائيل،
1: يعني الأردن معني في موضوع إنهاء الصراع مع إيران.
2: من الدولة،
1: خصوصا أن المستفيد من هذا الصراع
2: هي إسرائيل. طبعا المستفيد الوحيد على الأمد المتوسط يعني البعيد هو إسرائيل لا شك. جلالة الملك أعطى بارقة أمل للعالم بعد اجتماعه، وقال أنه لاحظ الكلمة، جلالة الملك دقيق وكأنه عالم فلسفي وعالم أكاديمي، هاي الحكمة التي قلتها، لأنه السياسي بدون حكمة ليس لها قيمة، كجسد بلا روح. فبالتالي قال بأنه اللقاء كان جيد جدا، لم يقل ممتاز ولم يقل جيد أو أنه هكذا. فأعتقد أنه جلالة الملك مدرك أنه كل كلمة يقولها سيكون لها معاني ودلالات، وهذا يعني أنه في هناك رغبة أمريكية حقيقية في أن نتخلص، أن نخلص من موضوع الحرب. الحرب ليست مرتبطة فقط في الشأن الأمريكي أو الشأن الأمريكي الإسرائيلي، اليوم مرتبط كما قال جلالة الملك، مرتبط بالسلع، مرتبط بسلاسل الإمداد، مرتبط بالنفط، مرتبط بالغاز. وهذا الأمر لا يتأثر فيه فقط أمريكا أو إسرائيل، يتأثر فيه العالم، أوروبا، الدول الفقيرة. فبالتالي لذلك جلالة الملك يعبر عن العالم حقيقة بهذا الأمر. فلا شك لا أحد يرغب في استمرار الحرب، وبالمناسبة أمريكا لا يمكنها أن تستمر في الحرب إلى الأبد. أولا عوامل متعلقة بالداخل، اليوم في ارتفاع أسعار، في ضريبة زائدة، إضافة إلى أنه نحن نتجه نحو انتخابات قادمة سواء في إسرائيل أو في أمريكا، وهذا ربما يشي بأنه هل نحن أمام مرحلة ما بعد نتنياهو وحكومة جديدة. وأنا كثير من مرات بجتمع مع زملاء وأصدقاء في يعني منصات إعلامية وسياسية في فرنسا، وهم يقولوا اليوم يجب أن نفكر بإسرائيل ما وراء إسرائيل، ما وراء نتنياهو. بالتالي يجب أن لا نحكم، يعني هم لا شك أن الغرب لا يستطيع أن يترك إسرائيل لقمة سائغة لأي كان، يعني هذا حلف مقدس أمريكي غربي مع إسرائيل. صحيح ينتقدوها، صحيح أنهم ربما يكونوا ليسوا على اتفاق ووفاق معها، لكن بالنهاية لا يمكن أن يسمح لك أن تمسها، هذا مؤكد لدى الجميع. لدينا حكومة فاشية، نعم هذه حكومة ربما مؤقتة ستذهب بعد فترة، بالتالي يجب أن نفكر، وأعتقد جلالة الملك أدرك هذا الأمر، بأنه اليوم يجب أن نتحدث مع إسرائيل، ليس إسرائيل نتنياهو، إسرائيل ما بعد نتنياهو. هذه نقطة. ومن قال لك النقطة الثانية، ومن قال لك أن الرئيس الأمريكي سيبقى؟ أنا عندي حدس، والحدس يختلف عن الإحساس، الإحساس مرتبط بالقلب والعاطفة، الحدس هو شيء من العاطفة وكثير من العقل والخبرة. أنا عندي حدس
1: قراءة، يعني
2: قراءة، قراءة أكثر قربا للعقل وليس فقط العاطفة.
1: على ما هي
2: المزج بين
1: أسستها على ماذا؟
2: يعني الجانب العقلاني أكثر من الجانب العاطفي، لكن في جانب عاطفي لا شك. أنا عندي حدس أن الانتخابات القادمة، وربما يعني تتذكرني في ذلك، في شهر نوفمبر القادم سيفرز عن فشل وعن خسارة كبيرة للحزب الجمهوري وللسيد ترامب. لأسباب واضحة المعالم. أو للأمانة أنا أتفق مع أخي،
1: لن يستمر في الرئاسة،
2: لن يستمر، لن يستمر بالتأكيد، لن يستمر أولا لأنه لا يحق له أن يعود مرة أخرى، لأنه استنفذ الحقبتين المرتين في الانتخاب، وذلك الحزب نفسه لن يستمر،
0: فقد الأغلبية.
2: فقد أولا كما قال أخي الدكتور هايل أنه ليست صورة إسرائيل هي العزلة والكراهية من العالم كله، في عزلة وفي كراهية من العالم كله،
1: يعني اليوم حتى الداخل الأمريكي يشعر
2: بالعزلة. هناك في عزلة، أنا بظن أنه هناك في عزلة وفي صورة سلبية لأمريكا نفسها، يعني أنت الصورة ليس فقط لدى المجرم الحقيقي، بل أيضا مع ذاك الشخص الذي يقف مع المجرم اللي هي أمريكا، بالتالي صورة أمريكا في الحديث. هذه نقطة. النقطة الثالثة، أمريكا أعتقد يعني خسرت علاقاتها التي بدتها منذ الحرب العالمية الثانية للآن. أكبر حليف لها هي أوروبا،
0: تخلت
2: عنها، ومش بس تخلت، أقول لك تخلت عن أوروبا بالاقتصاد وبالسياسة، ولكن أيضا تتخلت

0: تاريخ أكثر عقلانية ويذهب إلى الديمقراطية بغض النظر عن مواقفهم في موضوع الإجهاض، موضوع الدين، موضوع صحيح. القضايا الذاتية بالمختلفة.
1: طيب جميل، أنا أريد أن أذهب أيضا لقضية طرحها جلالة الملك في الخطاب. يعني جلالة الملك أكد، يعني هذا تأكيد حاسم، بأن تمسك الأردن بالسلام والدبلوماسية لا ينبغي إساءة تقديره على أنه ضعف.
2: صحيح.
3: يعني معك،
1: وأن الأردن لن يشيح بنظره. كيف تقرأ هذه الرسائل المزدوجة الموجهة سواء كانت للداخل الأردني، يعني للجبهة الداخلية نتحدث، وللخارج، يعني التأكيد على ثبات الموقف
3: صحيح
1: الأردني، وما هي الخيارات العملية المتاحة أمام الدولة الأردنية لحماية أمنها في ظل يعني عجز دولي مستمر؟
3: يعني مثل ما تفضلت أستاذ مزيد، بلا شك يعني إحنا حتى كما قلنا بالبداية الحديث، إنه حتى في نبرة الدبلوماسية بدأ لتغير، وبدأنا أمام دبلوماسية غير تقليدية، كما عكس ذلك حقيقة لغة الخطاب القوي
1: الصريح. ولكن نحن نعم. الآن رسائل
3: بالتالي هذا اللي ما أريد أن أوصل له. ولما يجي يتحدث جلالة الأمر زي ما تحدثنا أنه ما يجري مثلا أو ما تقوم به بإسرائيل من أحداث من ممارسات هي مترابطة وليست منفصلة، وبالتالي جلالة الملك يجد أنه هاي الفوضى الدولية باتت تمس لربما أو لربما تقترب من المساس بالثوابت الوطنية الأردنية. طيب. بالمصالح الأردنية، بالأمن الأردني. فضرب مثال عليه بما يحدث في جنوب سوريا.
1: طيب جميل. احنا كان نتحدث الأردن أن إذا كان هناك، وهذه تصريحات أردنية طبعا سواء وزير الخارجية أو حتى مثلا، أن الأردن إذا كان هناك تهجير يعني بمعنى قصري من الضفة الغربية إلى الأردن، فالأردن سيحارب.
3: سيدي هذا بالنسبة للأردن حقيقة أعلان حرب.
1: اليوم دخلت هناك معادلة جديدة أيضا دكتور جمال، هذه المعادلة الجديدة، الحديث عن الأمن المائي، الحديث عن الإجراءات الإسرائيلية في جنوب سوريا،
2: ترانسفير طرد الفلسطينيين.
3: هذا حصيلة ماذا أستاذ؟ يعني هذا حصيلة الفوضى تأجير. هذا حصيلة الفوضى الدولية. وبالتالي أنه جلالة الملك كان واضح أنه إحنا سنحمي أمننا، سنحمي ماءنا، سنحمي مصالحنا حقيقة أمر، وهو يعي تماما ماذا يعمل الكيان الإسرائيلي في توظيف لما يجري في هذه المنطقة وفيما يجري من في العالم. وبالتالي هو هنا يكون الاعتماد على الذات بالنسبة لنا كأردنيا. وبعدين أنا في سؤالك أنه ما هي الخيارات أو ما هي كذا بالنسبة للأردن، الأردن حاله حال الدول العربية حقيقة الأمر، تم الاعتداء عليها، تم ضربها واستهدافها من قبل الصواريخ وما ذلك. وبالتالي أنت بحاجة هنا إلى أن تقلق حالة من الوعي العربي الإسلامي حقيقة الأمر في كيف أنك أنت تنكفئ إلى ذاتك وتبدأ تفكر أنك أنت كيف تفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك على سبيل المثال. وبالتالي الآن لاحظ أنت اليوم السعودية اتجهت في اتفاق مكة مع الباكستان ومع تركيا، وبالتالي احنا من باب اولى انه هذا يتطور ويتوسع حتى يشمل الدول العربيه والدول الاسلاميه. طيب. ببرمتها حقيقه الامر. وبالتالي انت بحاجه الى ان تشكل في النهايه قوه اقليميه موازيه لقوه اقليميه مثل اسرائيل، لقوه اقليميه مثل ايران، قوه اقليميه مثل تركيا. وبالتالي ما عاد مساله الاعتماد على قوه دوليه مثل الولايات المتحده ضامن لامنك حقيقه ولمصالحك وما الى ذلك، كما عبرت عنه الاحداث وما يجري الان من احداث وصراع دعنا أقول في هذه المنطقة.
1: طيب دكتور جمال، يعني إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار التحركات الدبلوماسية، يعني سواء كان التي يقوم بها جلالة الملك، الدبلوماسية الأردنية ككل في ظل هذه الاضطرابات الدولية وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الاضطرابات يعني تؤشر إلى أنه لا يجب أن يكون هناك سكوت على ما يجري، فبالتالي هناك نشاط دبلوماسي أردني كبير جدا ويزور العواصم العالمية وخصوصا عواصم القرار العالمي في موضوع الضغط باتجاه حل للإشكالية الرئيسية وللجم الإجراءات الإسرائيلية. إلى أي مدى ممكن أن يكون، يعني إذا وصلنا إلى حالة مواجهة مع إسرائيل، إلى أي مدى ستكون هناك استجابة عالمية أو حتى لتمنع أن يكون هناك صدام وتلجم الإجراءات الإسرائيلية إسرائيل عن إجراءاتها سواء التوسعية أو الإضرار حتى بالأمن القومي الأردني، خصوصا أن الأردن يتمتع بعلاقات دبلوماسية واسعة وصداقات أيضا دول

0: صديقة كبريطانيا فرنسا، ونجد يعني نحن نلحظ حجم الحفاوة التي يستقبل بها جلالة الملك بخلاف ما يحدث حتى مع الإسرائيليين.
1: يعني أنا أظن أنه الـ الـ الـ الأمن الوطني أو الأمن القومي الأردني هو أمن ليس إقليمي وليس أردني بل هو عالمي. يعني سقوط سوريا لم يؤثر كثيرا على واقع الأمن العالمي، سقوط العراق لم يؤثر، لا سمح الله إذا فكرت إسرائيل بإسقاط الورقة الأردنية أو وضع الأمن القومي الأردني في محل المحك ومحل الاختبار سيكون تهديد العالم كله. ولذلك لا يعني ليس من المتوقع أن تقبل حتى أمريكا وحتى داخل المعسكر الإسرائيلي أن يقبلوا في أن يصبح هناك في تهديد للأمن الوطني الأردني. لماذا؟ لأنه هذا مصلحة إقليمية، الأردن مفتاح حقيقي في الأمن سيدي. بالتالي من ناحية موضوعية موضوع الأمن ممنوع. لكن الأمر الثاني اللي ممكن سؤالك أنه ماذا سيفعل الأردن إذا في حالة تم الاعتداء على جزء بسيط أو جزء ما من الأمن الوطني فيما يتعلق بسوريا أو فيما يتعلق بالمياه؟ أنا بعتقد الأردن
0: يعني واضح أن هناك حدود للصبر،
1: في حدود
0: يعني من خطاب مية جلالة مية الملك مية،
1: لكن
0: يعني
1: الأردن لا يمكن
0: هذا الخطاب إلا ليوضح للعالم
1: نعم
0: أن هناك خطوط حمر وأنه يجب أن
1: قبل قليل
0: يقال حتى عالميا لإسرائيل كفى
1: لا شك
0: وأن تكف عما تفعل.
1: شوف الأردن دولة واقعية، دولة عقلانية، ودولة وسط في سياساتها منذ التأسيس إلى الآن. لا هذا الأمر له حدود، لا يجب أن لا تفهم إسرائيل أو أمريكا أو أي دولة أخرى تريد أن تؤثر أنه هذا يعني أنه نستطيع أن تفعل ما تشاء دون عقاب أو دون متابعة. لا، الأردن يقول نعم نحن لدينا اتفاقية سلام، نحن لدينا فلنقل اتساع من الفكر ومن الحكمة، ولكن عندما يمس الأمن القومي سيكون لنا رد. كيف يمكن هذا الرد؟ أولا أنا أتفق مع يعني قضية أنه ليس أنا لا أتفق عفوا أخي هايل العظيم، أنا
0: دكتور هايل نعم
1: دكتور هايل حبيبي وصديقي، لا أتفق مع قضية الذهاب إلى موضوع ما يسمى ميثاق الجامعة العربية وميثاق منذ عام 1952 وهو اعتداء على دولة عربية. لو كان هذا صحيحا لما حدث في الخليج ما يحدث، لكن أنا أعتقد أن الخليج أفرز ما قلته أنت اليوم. نحن لا نستطيع أن نعتمد،
0: يعني هناك تجارب فشل يعني
1: فشل
0: كبير
1: لا يوجد. لكن أنا أعتقد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الفعل الإيراني في ضرب القواعد الأمريكية أو ضرب الدول العربية الشقيقة أثبت بأنه لا يمكن أن نعتمد على حليف دولي. هذا مهم. اثنين، لكن بالمقابل أعطى انطباع أنه ما بحك جلدك إلا ظفرك. ولذلك أنا بعتقد سنتجه نحو اليوم دول الخليج تدرك بأنه الخسارات المالية والخسارات السياسية والخسارات الاقتصادية كبيرة جدا. إذن ما هو الحل؟ الحل يجب أن نبني قوة عربية، ليس بضرورة عربية بشكل كامل، قوة إقليمية مرتبطة بالعالم العربي وربما في العالم الإقليمي. لذلك ذهبت السعودية إلى اتفاق مكة مع تركيا وباكستان، لكن هذا أعتقد هذا مرحليا. الأساس هو أن نوسع دائرة الدفاع المشترك العربي في الخليج بلس دولتين مصر والأردن. أعتقد هذا إذا تم، وأعتقد الأمور تامة، الأنظمة تقريبا أنظمة سياسية واحدة، دول عربية تحت التهديد الإسرائيلي كلهم، حتى دول الخليج تحت التهديد الإسرائيلي مش هيك؟
2: بالتالي
1: العامل المشترك فيه تهديد، والعامل الثاني أنه الحليف الاستراتيجي لم يعد يلعب دور. إذن ما هو الحل؟ أنا بعتقد التقارب الأردني المصري الخليجي بغض النظر عن الرؤى المختلفة في بعض اللحظات فيما يتعلق بالحرب مع إيران أو مع إسرائيل، لكن بالنهاية سيخلق حالة من القوة العسكرية التي تستطيع أن تواجه ليس فقط إسرائيل بل إيران وربما في مرحلة ثانية تركيا.
2: طيب بجوز أنا هون بدي أحكي نقطة،
0: بجوز
2: أنا هذا اللي قصدته اللي تفضل فيه الدكتور جمال لما حكيت أنه إحنا بحاجة إلى قوة إقليمية عربية إسلامية سميها ما شئت، يعني حاجة كل
0: ألا يعني ذلك، ألا يعني ذلك حتى للولايات المتحدة دكتور هايل أن البحث عن تحالفات جديدة وخصوصا واتفاقيات جديدة، ألا يعني ذلك للولايات المتحدة أنها تخسر حلفاء مهمين في الشرق الأوسط في ظل دعمها لإسرائيل وعدم يعني كبح جماح إسرائيل في موضوع التوسع صحيح. وتهديد الآخرين؟
2: هذا من ضمن الأثمان اللي دفعتها الولايات المتحدة صحيح. لقاء وقوف إلى الجانب إسرائيل حقيقة الأمر، وبالتالي أنا من حقي كأردن أن أبحث أنوع في مصادر أسلحتي، في أنوع في مصادر تحالفاتي حقيقة الأمر، أبحث على دعني أقول الحاضنة العربية والإسلامية لأنضم إليها ولا أن ننفعلها وأن نجد من خلالها قوة إقليمية، هذا حقي. الولايات المتحدة تدرك أنها خذلت الدول العربية والدول الإسلامية تحديدا على فكرة، يعني لن يبقى العالم كما هو بعد أن توقف الحرب الإيرانية الأمريكية بالمناسبة، وبالتالي سنبدأ نشهد بالفعل هناك إعادة تشكيل، ليس بالضرورة على شكل المنظومة ككل، ولكن دعني أقول في جزئيات من هذه المنظومة، كأني أتحدث عن أقاليم، خلينا نقول كالمنطقة الشرق الأوسط منطقتنا نحن حقيقة الأمر، لن تبقى تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني بس بدي أضيف نقطة وأحكيها بجزء حكيناها قبل ما ندخل الاستوديو، كيف أنه لاحظ أنه الصين الآن أو إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة إنها تلبي رغبة مصر في الحصول على F-15 على سبيل المثال، بعد أن أبدت الصين استعدادها لتزويد مصر بها بالسلاح، وبالتالي الآن بدأت إسرائيل تدرك أنه في هناك بدائل عن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للدول العربية، وأنه هكذا أجواء عالمية صراعات حرب في هذه المنطقة حقيقة كفيلة بأنها تفعل هكذا توجهات عربية إسلامية نحو أطراف دولية مثل الصين مثل روسيا وما إلى ذلك.
0: إذن الإجراءات الإسرائيلية مضرة بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وأيضا حتى بالتحالفاتها في مع دول المنطقة. صحيح. دكتور جمال، بماذا تريد أن تعلق في آخر دقيقة
1: يعني
0: ونصف؟
1: يعني خذلان القضية الفلسطينية والحق العربي وبناء دولة فلسطينية كما يرغب جلالة الملك من خلال القانون الدولي ومن خلال الأمم المتحدة، هذا يؤكد ما كنا نقوله قبل قليل فيما يتعلق بخروج الدول من عباءة الأمم المتحدة وتأسيس منظمات سواء جروب 7 وجروب 20 وبريكس. لاحظ البريكس هذا أول تحدي لجروب 7 اللي هو معسكر غربي. هذا جروب 7 هو مجموعة عدم الانحياز، دول آسيوية، الصين والهند وجنوب أفريقيا. لاحظ التنوع، إذن هو جنوب بسموه الجنوب العالمي. هذا بداية تحول النظام الدولي من استخدام القوة الاقتصادية إلى قوة دبلوماسية لاحقا وربما عسكرية فيما، وهذا تهديد كامل لأمريكا. أنا أظن جلالة الملك تدرك هذا الأمر، بالتالي في تفريغ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لن يكون لها إلا دور واحد، هو خطابات أمين عام المتحدة، الخطابات الإنسانية الجميلة، ولذلك نحن نتحول. هو باختصار شديد أنا أعتقد الأردن وجلالة الملك، خطاب جلالة الملك أعتقد هو حجر كبير في مياه راكدة ورؤية حكيمة للمستقبل سنرجع لها نحن كمفكرين ومثقفين ومتخصصين في الشأن وفي الصراع الشرق أوسطي والصراع العربي الإسرائيلي، حتى ندرس مزايا وخبايا ومعاني ودلالات جلالة الملك في رؤيته المستقبلية وليس رؤيته.
0: أعتذر لك دكتور جمال ولضيفي أيضا، شرفنا على نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وأتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور هايل ودعان الدعاجة، شكرا جزيلا لك، وأيضا دكتور جمال الشربي شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميل مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة حسن حماد، ولكم مني مزيد العجارمة معد ومقدم اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الأول.

كنت في رحلتي الأولى وسط الصحراء، قد أخذت عهدا على نفسي عندما ضللنا الطريق وأضعنا منه الأمل، فلا أثر للواحة التي التمسناها ولا سبيل إلى بئر قريبة منا. هد التعب أجسامنا وتسرب اليأس إلى نفوسنا، وكانت الصحراء قاسية عاتية. هذا العهد هو إن خرجنا منها أحياء لا أعود إليها مرة ثانية. مضى عامان على ذلك العهد، فإذا بي في الصحراء نفسها وفي البقعة عينها التي ضللنا عندها الطريق، ثم إذا بي عند ذات البئر التي أنقذت حياتنا في الرحلة السالفة.

0: هو الرحالة أحمد محمد حسنان، والذي درس في جامعة أكسفورد بإنجلترا وعاد إلى القاهرة عام 1914، فتولى مناصب هامة، وعرض على الملك آنذاك فكرة هذه الرحلة، فأعجبته الفكرة، وسمح بإعطائه إجازة طويلة، ومنحه جميع نفقات الرحلة التي قام بها عام 1923، وكان في 34 من العمر.
1: كان عدد رجال أحمد حسنين في قافلة الرحلة 39 رجلاً، وعدد الجمال التي اشتراها 35، إضافة إلى الجواد الذي اشتراه في أثناء الرحلة.
0: انضم إلى القافلة أيضاً بضعة رجال آخرين من الراغبين في التجارة، ومعهم جمالهم، وقطعت من السلوم على الساحل المصري حتى وصلت مدينة الأبيض في السودان مسافة 3500 كيلومتر على وجه التقريب.
1: استغرقت الرحلة 7 أشهر و23 يوماً، عانى فيها رحالتنا الكثير من المصاعب والمخاطر والأهوال مع رجاله الصابرين، وكان الرحالة يكرس جهوده طوال هذه الأشهر لتدوين النواحي الجغرافية والفلكية والجيولوجية، معرضاً حياته لأخطار التيه والهلاك حتى أدركها وأتت أكلها بين يديه.

0: نحن إذن أمام رحلة استثنائية، بل مغامرة شجاعة. كان من محصلتها القيمة شق طريق بكر في تلك الصحراء الأفريقية المترامية الأطراف، واكتشاف واحات كانت مجرد أحلام في خاطر المغامرين القدماء.
1: قطع رحلتنا خلال تلك الأشهر آلاف الكيلومترات من الفياف الجرداء ليعود بما لم يستطع غيره من المغامرين الأوروبيين أن يعودوا بأكثر من نهايتهم،
0: بل إن بعض هؤلاء الرحالة كانت نهايته الهلاك، وربما كان شح الماء أخطر ما يواجهه أولئك المغامرون. يقول أحمد حسنين في ذلك:
2: وأشد ما يهولك في الصحراء أن ينزر الماء، وربما دار بخلدك في مثل هذه الحال أن تستبقي لنفسك ما لديك منه، ولكنك بدلا من هذا لا تلبث أن تجدك حاملا زجاجة الماء، وهي إذ ذاك أثمن ما تملك، تدور على الرجال تسأل كل منهم هل يريد جرعة، تسألهم وأنت غير مكترث كأنما الماء غزير فائض عن حاجتك، تسألهم دون أن تفكر في سلامتك الشخصية.
1: قد تكون روح الإيثار والتسامي وحب التضحية من أولي الخصال الحميدة في عالم الصحراء.
0: صحيح ما تقولينه يا شيماء، ففي ذلك العراء المترامي الذي يربط بين الأرض والسماء بخيوط خفية من المحبة والصفاء والخشوع، سرعان ما ينسى الفرد نفسه، بل يصبح جزءا متماسكا مع المجتمع، حياتهم حياته وهلاكهم هلاكه.
1: لم يسبق حسنين في جزء من هذه الرحلة إلا مستكشف ألماني مقدام كما يصفه رحالتنا، اسمه رولفس عام 1879، وكان قد وصل إلى الكفرة ولم يخرج منها إلا بحياته بعد أن خسر كل مدوناته ونتائج رحلته.
0: أما رحالتنا فقد قام بالسفر إلى الكفرة ووصلها في يناير من عام 1921، لكن تجربته
2: زادتني حبا في التوغل في أحشاء تلك الصحراء الممتدة وراءها، وكان هنالك شائعات عن واحتين مجهولتين لا يعرفهما كثير من الناس إلا في أساطير الأولين وأخبارهم.
1: من هنا تأتي أهمية رحلة حسنين باشا ومكانته الريادية في اقتحام مجاهل الصحراء، فهو الرحالة الشاب خريج أكسفورد يمتاز عن غيره من الرحالة بأنه يتمتع بطموح وهاج وروح علمية ورغبة ملحة بالبحث والاستكشاف.
0: أتعرفين ما هو الأهم في رحالتنا يا شيماء؟
1: ماذا؟
0: الجميل أنه يتمتع إضافة إلى الخصال التي ذكرت بموهبة أدبية وأسلوب شاعري رقيق يبدو جليا في كل فقرة من الفقرات في كتابه رحلة في صحراء ليبيا.
1: بل أعرف ذلك تمام المعرفة، وأعرف أيضا أنه يتمتع بحس الظرف والدعابة، وبخاصة في التقاط الحكايات الطريفة من شيوخ البادية ومحدثيها الكبار. ففي واحة سيوة الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي السلوم نراه يستمع إلى بعض الأهالي يحدثونه عن عاداتهم، وها هو يروي عنهم النادرة الاجتماعية بعد أن مهد لها بالحديث عن طبيعة الواحة ويضعها في إطار أدبي راق، فيقول:
2: وسيوه أكبر الواحات وأجملها، تتفجر فيها عيون الماء العذب وتنمو فيها الفاكهة اللذيذة، وأخصها أجود أنواع البلح في العالم، وتقع العين فيها على مناظر بديعة وعادات لأهلها غريبة. ومن هذه العادات أن المرأة إذا فقدت بعلها أمسكت عن الاستحمام 40 يوما، واحتجبت عن الأنظار يقدم لها الطعام من ثغرة في الباب، وإذا انقضت هذه المدة ذهبت تستحم عند بئر من الآبار، فتنكب كل إنسان عن المرور في طريقها وسماها الناس غولة وتجنبوها لأنهم يعتقدون أنها تجلب النحس لكل من يقع نظره عليها في ذلك اليوم.

0: من خلال النص الذي تركه في رحلته إلى صحراء ليبيا، نرى أن أحمد محمد حسنين باشا قد بدأ منذ 18 من مارس وحتى 31 من مايو يكتب مذكراته اليومية خلافاً لعادته في مرحلة الانطلاق وفي النهاية.
1: يبدو أنه كان يمر في حالة نفسية صعبة تشبه الحالة اليائسة التي مر بها الكابتن سكوت في أيامه الأخيرة في صحراء من الجليد تحيط به من كل جانب في دائرة القطب الجنوبي قبل أن تودي به إلى الهلاك.
0: أما الفرق في حالة الرحالة المصري فهو أنه كان يتحلى بالإيمان العميق، وهو الذي دفعه إلى مواصلة الرحلة من دون أن يشغل نفسه بالعواقب، ولعل الشعر وحده قادر على التعبير عن بعض تلك الحالات، فلنستمع إليه وهو يردد بينه وبين نفسه.
2: غمرتني سكينة

0: استطاع رحالتنا بفطنته وذكائه وحسن تدبيره، استطاع أن يستدرك الوقوع في الكثير من المخاطر بأن أقام صداقة حميمة مع السيد إدريس شيخ السنوسية، والتي اتخذت من واحة الكفرة حاضرة لها. هذه الصداقة قامت على المودة والصدق والاحترام المتبادل، فمهدت السبيل وأزالت كثيرا من العقبات.
1: لا تنسي أيضا يا شيماء أن شخصية أحمد حسنان، وبكل ما يمتاز به من غزارة العلم وكرم النفس واليد ورجاحة العقل والحكمة، إضافة إلى طيب المعشر وشدة الحزم، كل ذلك أسهم في نجاح هذه الرحلة الرائدة.
0: تحدثنا عن رحلة أحمد محمد حسنين باشا وعن شخصيته، لكننا لم نعرف مستمعينا حتى الآن من هو هذا الرحالة وأين ولد؟
1: قد تكون شخصيته الفريدة ورحلته المتميزة قد أنستنا التعريف عنه. على أي حال، رحالتنا هو أحمد محمد بن أحمد حسنين، ولد في القاهرة عام 1889 ومات فيها صريعا عندما صدمته سيارة إنجليزية عام 1946، وقد جاء في أعلام الزركلي أنه من رجال البلاط المصري وينعت بالرحالة.
0: حسبنا أن نتأمل المكانة التي بلغها أحمد حسنين بفضل هذه الرحلة، فليس أمرا نافلا أن يكتب أحمد شوقي وهو شاعر الملك وأمير الشعراء قصيدة مدح وإشادة حتى يطلق عليه في نهايتها لقب ملك الصحارى في هيئة أسطورية كملوك الهنود الحمر، وذلك بقوله:
1: ولو جزتك الصحارى جئتنا ملكا من الملوك عليك الريش والودع.

0: وكانت قصيدة أحمد شوقي تحية للرحالة المصري المقدام أحمد محمد حسنان، ولنا ولأبياتها عودة في حلقة ثانية إذا سمح لنا الوقت بذلك. أما الآن فلن أطيل الحديث عن رحالتنا، لأن سماع وقراءة يومياته أهم من أي تعليق.
1: ويكفي أن نرافق الأعزاء المستمعين في هذه المغامرة التي ستأخذنا إلى البادية وما فيها من جمال وقساوة، ولنسمع معا ما يقوله في الصحراء في ديباجة الكتاب.
2: الصحراء ساحرة جذابة، إذا عرفتها تعلقت بها نفسك أبد الدهر، ولكن ليس من السهل أن تدرك سر سحرها ولا سبب خلابتها بكل ما تعرفه. إنها تناديك فينفذ نداؤها إلى صميم قلبك وتدعوك، فلا تلبث أن تشد الرحال إليها صاغرا، يسوقك الحنين وتدفعك الذكرى، وأية ذكرى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم